0: العظيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ سمير السعداني برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ سمير السعيداني برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. هذا الحديث رواه الإمام البخاري.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: شباب الزيتونة، شباب الزيتونة، فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع، وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم. شباب الزيتونة،
2: شباب الزيتونة،
1: من إعداد وتقديم الأستاذة سندس الهلالي.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على بركة الله نفتتح أول لقاء من هذا البرنامج الصيفي اللي اخترنا له عنوان باش يكون أكيد لشبابنا، اللي هو بدرجة أولى مستهدف في هذا اللقاء حتى نجعل منه صاحب أثر وصاحب بصمة طيبة في هذه الحياة الدنيا، وخاصة في فصل الصيف، في فصل حقيقة يضيع فيه برشا وقت من غير ما نغتنموه أحسن اغتنام، وما نعرفوش أنه يوم القيامة سنسأل عن هذا التوقيت، سنسأل عن أي عمل قمنا به. مستمعينا أوفياءنا في كل مكان، مرحبا أهلا وسهلا بكم. ينالني شرف لقاء ثلة من شباب تونس اللي بالفعل هما فخر لهذا الوطن. مش نبدأ على يميني الطالبة غادة سلام. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أستاذة سندس وبكل مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. يسرني ويشرفني أني حضوري تواجدي بحذك اليوم إن شاء الله.
3: وأنا لي الشرف كذلك وسعيدة بوجودك. شكرا. أنت وكذلك الأستاذ أيمن إبراهيم، مرحبا أهلا وسهلا بك.
5: أهلا وسهلا أستاذة سندس، مرحبا بكم، أنا سعيد جدا بهذا البرنامج الرائع والجديد إن شاء الله.
3: لا يمكن أن نتحدث عن الشباب دون حضور شباب يكون موجود معنا باش نسمعوه، باش نفهموا تطلعاته، باش نتعرفوا عليه عن قرب. أيمن، غادة، وإن شاء الله تلتحق بينا بعد شوية أميرة سلطاني، هي زادة شابة تونسية وأكيد عندها ما تقول في موضوعنا لليوم اللي باش نحاولوا الإجابة على سؤال: كيف للشباب أن يكون الاستثناء؟ غادة، كيفاش نجمو نعرفوا الاستثناء؟ شنو معناها شاب استثنائي في هذه الحياة؟
4: ابتداء بتعريف الاستثناء لدى الشباب، الشباب يكون طاقة وإن وجهت بالعلم والقيم أصبحت قوة بناء، وإن أهملت تحولت إلى عبء. هكذا يكون الاستثناء.
3: نعم، بمعنى أنه فما فاعلية، فما وقع، فما أثر طيب. أيمن،
5: نعم، ربي سبحانه وتعالى في القرآن احتفى بالشباب، قال إنهم فتية آمنوا بربهم. الفتوة يعني الحركة، يعني الحماس، يعني الاندفاع، الإنجاز. هذا هو شبابنا، نحبوه يكون في الصيف يبعد على الخمول، يبعد على الكسل، يبعد على الراحة، يخرج من الزون كونفورم تاعو إلى
3: منطقة الراحة،
5: من منطقة الراحة، ينعم إلى الحماس، إلى الإنجاز. سنكتب ما قدموا وأثارهم، يخلي الإنسان الأثر تاعو. فهذا هو الاستثناء في النظر تاعي.
3: نعم، نعم. هو هدفنا الأساسي. نعم. من حصتنا أنه نراو شبابنا في أبهى حلة. نعم. وفي أحلى صورة، وجميل أنه نركز على هذه النواحي، ويكفينا من ذكر السلبيات، يكفينا من ذكر الانحرافات، لأنه في تونس حقيقة شباب يحتذى به، ومهم أنه نحكيه عليه، مهم أنه نسلط الضوء على نقاط الإيجابية في شبابنا. الاستثناء بمعنى الأثر الطيب، الاستثناء بمعنى البصمة الجميلة، البصمة المضيئة في هذه الحياة الدنيا. ولكن يمكن أن نحكيه على نوع من المفارقات أيمن، خاصة في فصل الصيف وعلاقة الشباب بالفصل هذا بالذات، وكأنه فما نوع من التغير الجذري الذي يطال سلوكه.
5: اي نعم، وانا نحب الحقيقة نوجه سؤال مباشر للشباب اللي يسمعوا فينا اليوم، نقول شني اخر حاجة تعلمتها الصيف اللي فات؟ شني الحاجة اللي تعلمتها الصيف اللي فات؟ لهنا ننتظر الجواب. اذا كان الشاب هو يسمع فينا توا ما لقاش جواب مباشر، معناها الصيف اللي فات تسرق منه. فالإنسان كل صيف يلزم يكون عنده إنجاز، يلزم يخمم في حاجة يعملها، يلزم ما يخرج من الصيف فارغ اليدين، وإنما يخرج بإنجاز ويخرج بحاجة خدم عليها وتعب عليها، وإضافة لنفسه لعائلته والمحيط متاعه كله.
3: أتوجه لك نعم. مباشرة غادة، وقديش تحير فينا هالأسئلة هذه، يعني عمق التفكير وعمق الرؤية للحياة، وتخلينا نراجع هكا التقصير الحاصل خاصة في الماضي باش نجم نتجاوزوه في الحاضر وفي المستقبل. كيفاش نجم يكون الشباب في فصل الصيف ذات أثر، عنده هدف معين يخطط ليه ويصله في النهاية؟
4: الحقيقة أبتدئ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. حين قال: اغتنم خمسا قبل خمس.
3: نعم.
4: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. يمكن أن نقول أن الشباب ربي سبحانه أنعم عليه بمجموعة من النعم التي اجتمعت في وقت يعني لا يتكرر، من القوة، من نعمة الصحة، من نعمة فراغ الوقت. فتوجه إلى كافة الشباب بأنهم يستغلوا ويستثمروا الوقت متاعهم والطاقة والقوة اللي يعطيها لهم ربي في ما ينفع وما يصلح، لأنه إذا كان استغلوها إن شاء الله بش الدوم بش يستثمر في نفسه في الأثر الطيب، بش يستثمر في نفسه في الأفعال الصالحة، في بر الوالدين، في خصوصا أن يبتدئ بحفظ القرآن، لأنه حفظ القرآن هو خير في الدنيا وفي الآخرة،
3: هو أكبر إنجاز،
4: هو أكبر إنجاز سينفع الإنسان حتى بعد موته سيبقى. نعم. يعني
3: نتحدث عن الإنجازات ونتحدث عن المشاريع، ولكن مش ممكن نوصل الحق كل هذا بطريقة اعتباطية فوضوية من غير تخطيط، من غير رؤية واضحة. هل شبابنا اليوم تتصور أيمن عنده هالأولويات هذه في حياته، خاصة في فصل الصيف، لأنه برشا منهم يتعبوا في سائر أيام السنة ويستنى فرصته الوحيدة أنه يجي صيف باش يتفرهد، باش يعمل كل شيء في فصل الصيف.
5: أي الحقيقة أنا نحب نضيف بعد ثاني.
3: نعم.
5: وهو ذي كلام عالم نفس مجري اسمه ميهالي، عنده نظرية فلو، نظرية التدفق. يعني يقول انه الانسان يحس بالسعادة وقت اللي ينغمس في شيء، شغل معين، وقت اللي هو منغمس في الشغل ذاك قاعد يحس بسعادة قوية برشا، على عكس اللي يظنوا برشا الناس انه الملل والقلق والراحة هو اللي يصنع السعادة. هو بالحق لا، الملل مش راحة، هو فراغ ياكل الطاقة. وهذا بالضبط اللي يصير للشباب في الصيف، انه هما يظنوا انهم باش يرتاحوا، والراحة هي في التعب، الراحة هي في الشغل، الراحة هي في الانغماس في عمل معين نافع ينفعك انت. شو الانسان لما ينفع الناس يحس بسعادة غير عادية، لما يقدم شيء للناس ويشوف في وجوههم السعادة والانجاز والفخر، هذيك سعادة الانسان.
3: هي خير الاعمال واحبها الى الله سبحانه وتعالى، ادخال السرور على نفس مؤمن.
5: هيك علاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، قال: الصحة والفراغ. علاش؟ لانه الغبن في الفراغ، الغبن في انه الانسان يكون فارغ ما عنده حتى شيء، لكن الربح والسعاده والنجاح في العمل، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه، الحياه الطيبه هذيك اللي ربي
3: شوف النتيجه شنو تكون، حياه طيبه هنيه. نعم. الفراغ قاتل، الفراغ مدمر. نعم. الفراغ فيه تفتح كل أبواب الفساد على مصراعيها، وتكون فما نوع من اللامبالاة. كيف يمكن غادة أن ننبه شبابنا لهذا الخطر؟
4: من الضروري أستاذة أن نتطرق إلى أن الشباب لازم يضبط ويحدد أهدافه، معنى ينطلق من الأهداف، يضع معنى مخطط، يضع ما يطمح له من طموحات، من أهداف، من أحلام، ويتوكل على الله ويحسن الاعتماد على الله بأنه هو من معنى يحقق له الخير، ومن معناها لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد قد جعل الله لكل شيء قدرا. بالتالي الشاب الذي خصوصا لما ينشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى يكون بذلك أولا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
3: نعم.
4: ثم يتوجه ببر والديه. الكثير من الشباب والكثير من الناس يتغافلون عن هذه الفكرة ويحسبون أنها يعني قد معناها يتركونها جانبا لا يولونها الأهمية القصوى. والحال أنه ربي سبحانه لما تحدث عن سيدنا يحيى قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا. لو تأملنا في هذه الآية نجد أن الشقاء لا يجتمع مع بر الوالدين. فالشاب الذي يسعى إلى بناء حياة مستقرة وحياة واضحة وحياة ناجحة عليه أولا أن يحسن بر والديه أن يطيعهما، لأن والديه هما أشد خلق الناس من يحبه من يخاف عليه من يخشى عليه. فيجتهد ذلك الشاب في طاعة والديه في الإحسان إليه لينال رضا الله سبحانه وتعالى، لأنه ما رضا الله إلا برضا الوالدين. ثم يضع قائمة فيها أهدافه ويبدأ بالمطالعة ويبدأ بحفظ القرآن، وليتذكر أن أول آية نزلت على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي اقرأ، هي ليست من العبث وحاشا. فالله سبحانه وتعالى لا يأتي إلا بالحكمة ولا يأتي إلا بالخير والنور. فاقرأ هي فيها دلالة كبيرة جدا على أهمية القراءة وأهمية العلم وأهمية البحث، لأنه ربي سبحانه وتعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
3: نعم.
4: بالتالي من يبحث عن حياة آمنة ومستقرة فليبدأ من صغره وليبدأ من شبابه وليستغل هذا العمر، لأنه عمر لا يتكرر. وكثيرا ما نسمع أن الكبار حين يبلغون مراحل كبرى ومتقدمة يقولون يا ليت الشباب يعود يوما، يا ليت الشباب يعود يوما.
3: احنا ما نحبوش نرجعوا الى الوراء، نحبوا ديما نقدموا بشبابنا الى الامام. ما نحبوش نندموا على حاجات ربما فات عليها الفوت، نحبوا شبابنا يقدم، نحبوه يتطور، نحبوا فرصة الصيف تكون خير فرصة للاستثناء. كونه نشوفوا شبابنا يشتغل يثابر يحقق اهدافه، يستغل فرصة الصيف باش ربما يكتشف نواحي ايجابية فيه، لأنه سبحان الله الفراغ وجلوس الإنسان في خلوة مع الله سبحانه وتعالى وفي خلوته مع ذاته أيمن ربما تخليه يقف عند بعض الأخطاء، تخليه يقف من ناحية أخرى عند نقاط قوة موجودة فيه ولكن هو ما استثمرش فيها.
5: نعم، ونتفاعل مع كلام أختي غادة ربي يبارك لها.
4: شكراً.
5: طرقت محور مهم برشا، كيف قالت راهو الإنسان لازم يبر والديه وغيره وغيره، والصلاة في وقتها وغيره. وأنا نذكر جاني مرة واحد من الشباب ويشكي أنه هو ما نجحش بالباهي عام سنة في قرايته، وبعدين في الصيف ما كانش موفق كما يلزم. أنا الحقيقة ربي ألهمني وسألته زوز أسئلة.
3: نعم.
5: قلت له أنت الصيف هذايا صليت صلواتك الكل حاضرة؟ قال لي ايه. قلت له والديك راضين عليك، عاونت بوك وميمتك؟ وقال لي، قلت له انت انجح شاب. كيف استغربوا؟ قلت له بالطبيعة انت انجح شاب، لانه انت اللي تعمل فيه هذا مش حاجة سهلة، انه الانسان يكون ملتزم بعبادته وانه مرضي عائلته ووالديه ويعاون بوه. هذا مثال للشاب اللي نحبوا عليه الحقيقة. حتى ربي سبحانه وتعالى كي حدثنا على سيدنا اسماعيل وسيدنا ابراهيم قال فلما بلغ معه السعي معه، اش معناه معه؟ يعني معاه مع ابوه. فالانسان في هو مراهق وهو شاب مهم برشا انه هو يشوف مع ابوه شنو ينجم يعاون، يخرج مع ابوه يعاون، ما يكونش منعزل. لاني مره شفت كاريكاتير على الفيسبوك والله زعزعني، شاب يعني كتله عضليه وما شاء الله كامل من جميع ما، وهو شاد تليفون وحاط كوترات في وضنه متكي في الدار، وابوه راجل كبير تاعه حاط فاس على ظهره وهو راجل كبير في العمر ومتعدي قدام ولده، ولده ما قامش حتى باش يعاونه. فهذيك الصوره الحقيقه كاريكاتيريه زعزعتني برشا. علاش؟ لانه هذاك واقع نعيشه فيه، انه الشباب اليوم ماهوش مشارك في شؤون البيت، ماهوش مشارك في شؤون العائله. خلي عاد باش نحكيه على المجتمع، فمهم برشا.
3: فما اشاره منك للتواكل أيمن، وهذا حال للأسف بعض الشباب اللي رغم النعم اللي نعم عليها ربي عليه من صحة ومن قوة ومن علم، إلا أنه مقصر ويتوكل على والديه، مقصر زادة في أنه يفيد المجتمع بهالنعم اللي موجودة فيه. هذا نوع آخر من التقصير اللي لابد أنه نثيره وبما نسلط عليه الضوء، خاصة وأنه الأمر يتعلق بالشباب اللي هو جيل تعول عليه البلاد، جيل ممكن أنه نستثمر فيه، لأنه في سبحان الله ربي في الفترة هذه بالذات الروح في يعني في مستوى عالي من القوة والإبداع، وقادر وأنه يؤكد حضوره على جميع المستويات، فبالتالي ينجم يكون شاب استثنائي بكل المقاييس.
5: نعم، هو عالم النفس إريكسون برهن أنه قال راه الممارسة المتعمدة، أنه الإنسان يمارس نفس الحاجة 30 دقيقة في اليوم هي اللي تصنع المعجزات مش المهارة. برشا شباب يتواكلوا على المهارة، يقول لك أنا لباس نخلط، لا، هو العبرة في أنه الإنسان يمارس الحاجة ذيك بصفة منتظمة، لأنه مش الموهبة هي اللي تصنع التميز بقدر ما الممارسة المتعمدة. والصيف في الحقيقة هو الوقت الوحيد اللي الإنسان ينجم يمارس فيه الحاجة اللي يحب هو يعملها.
3: نعم.
5: يعني الإنسان ما يكتفيش يقول أنا قريت قرايتي فقط يكفي، لا، يلزم هو يكتشف ذاته كما بدينا وقلنا، واكتشافه لذاته مش فقط على مهارته ولا موهبته، لا، هو يزم ينميها ويطورها باش بالممارسة المتعمدة اللي حكينا عليها نحن، فهي السر في نجاح أي شاب. فما الشاب من صفاقس عمره 21 سنة بدأ يتعلم في المونتاج في الصيف من الانترنت، كل يوم ساعة كهو مونتاج يحب يتعلم، المهم تو يشتغل مع شركات عالمية. قلبك الصيف كان خذي فيه قرار، هو فما الصيف قاعد قال لنا الصيف شي تعدى كم الصيف عمناه ولا خليني نتعلم، عمل ساعة كل يوم وواظب عليها يتعلم في المونتاج من اليوتيوب، المهم بعديك الصيفة ذاك كان سبب في تبديل حياته الكل وحياة عائلته الكل.
3: هذا مجرد قرار.
6: عندي
3: أميرة، مرحبا
6: وبيك، ربي يبارك فيك. عندي حديث للرسول صلى الله عليه
3: وسلم، صلى الله عليه وسلم
6: على كلام تفضل سي أيمن. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني كما قال هو 30 دقيقة في اليوم تتعود بها، تداوم عليها،
3: تغير تحية شاب
6: صحيح، وإن قل يعني حتى كان العمل هذيك قليل فإنه من أحب الأعمال إلى الله سبحان الله.
3: ربي بارك فيك. نرجع الغادة عندها ما تقول في نقاط الضعف ونقاط القوة بالنسبة للشاب، وهذه حقيقة يعني جزئية مهمة إلى درجة، خاصة وإحنا نحكيه على فصل الصيف واغتنام هذه الفرصة الذهبية بالنسبة لشبابنا.
4: نعم، في إطار فصل الصيف أكيد جدا أنه الشباب يقف أمام نفسه ويعي معنى ذاته ويحاول يكتشف نفسه، ولما يكتشف نفسه أكيد سيفهم نقاط القوة والضعف اللي فيه، وبذلك سيعمل على تطوير نفسه باستمرار. أكيد معناها الشاب لازم يكون يوازن بين العقل وبين العاطفة، ما يندفعش وراء المشاعر دون تفكير، ويحاول يستغل يعني الصيف لبناء نفسه ومعنى تجاوز وتدارك الأخطاء التي قد يرتكبها. بالتالي نحن نحث على أن يكون الشباب مسؤولا عن قراراته، وأن لا يتهور ولا ينساق وراء العاطفة أو وراء الميول التي قد نراها تتكرر بصفة يومية ولا يعيها الشباب بمفهوم الوعي الكامل. يعني
3: نعم أميرة، فرصة استغلال هذا الصيف فيما ينفع ويفيد الشاب في حد ذاته والمجتمع بأكمله بصفة عامة، فما اللي يتعلل اليوم ويحاول يلقى مجموعة من الأعذار للراحة والركود والخمول والملل اللي يشعر به الشاب في الوقت هذا بالذات، يلقي اللوم على الدولة، يقول لك الدولة مثلا عاجزة على توفير الفرص لشبابنا، وقت الفراغ طويل وما نعرفش كيفاش نستثمره، في حين أنه 85% من سكان العالم اليوم هم مدمنين على الانترنت، يعني بما فيهم فئة الشباب. نتصور أنه أغلبية الشباب يقعد ساعات وساعات أمام جهاز الهاتف أو جهاز الكمبيوتر، فمهم أنه نستثمر هذه الوسائل في تحفيز أنفسنا، في الوقوف على نقاط القوة، في أيضا اكتشاف أشياء جديدة يمكن أن تكون استثمار في المستقبل لهذا الشاب العاطل عن العمل مثلا.
6: وقت الفراغ وطول الوقت خاطر بالحق راه جيت لهم تعذر، معناه الصيف طويل، نهاره طويل، قديش واحد باش يعمل وقديش باش يعني قد كيف باش تعبيه وقتك هذا الكل؟ اول حاجه هذه. ثاني حاجه ما نلومش على حتى حد، ما نرميش اللوم لا على الدوله لا على
3: العائله
6: لا على امي لا على بابا لا على اصحابي لا حتى حد. انت مصير يعني وقتك في يدك، هذاك كنز، يا تضيعه يا تستغله، ما عندكش حل اخر. معناه بالنسبه للانترنت كما قلت انت، الوقت الانترنت راه فيها النافع وفيها الضار.
3: نعم.
6: وانت دليلك ملك عقلك لهنا كما قلت غادة،
3: الوعي
6: للعقل قبل العاطفة. أنا كيفش نعدي ندخل على أساس باش نتفرج في ريل، نقى روحي في 20,000 ريل وشوشني باش خرجت في الأخر، ما خرجت بحتى فائدة. أما لكن كان ندخل أنا بهدف معين باش ندخل لوج على حاجة تفيدني.
3: لا.
6: أي حاجة نحكي مثلا على البنات، أنا عن نفسي فتاة مغرومة بالكوجينة مثلا، ندخل نشوف وصفة،
3: فما البراعات اليدوية كذلك
6: صحيح. ندخل نشوف وصفة نطبقها في نهاري، نجرب اليوم وصفة غدوة وصفة، تو نخرج أنا ما يكمل الصيف نخرج طبيخة ماهرة ما شاء الله علي.
4: كذلك أنا نضيف مثلا ضرورة إحاطة الأسرة الوالدين بمعناها منذ نشأة ذلك الطفل، يعني أن يضع
3: في فترة الشباب تولي صعبة شوية،
4: الشباب قد تكون يعني صعبة شوي، قد يكون يعني الطفل هذاك يتأثر يعني بالبيئة اللي من حوله، فبالضروري جدا ضروري جدا أنه الوالدين يحثوا الابن هذاك على يرغبانه في حفظ القرآن، في تحبيبه، في معناه الأفعال الطيبة، في وكذلك ضروري تحصين العقل يعني بالعلم الشرعي الصحيح، وكذلك تزكية النفس بمحاسن الأخلاق، ويعني تعليمهم أنه الصغير هذاك ومعناها الشاب، نحكيه على فترة الشباب حاليا عفوا، ضروري أنه يوعى بقيمة المبادئ، وأنه يعني علاش مرحلة الوعي بذاته ضرورية، لأنه هو في اللحظة هذيك سيقوم ببناء نفسه، سيقوم ببناء المبادئ التي ستعتبر ثابتة طيلة حياته، هي جملة من المبادئ سيعيش بها،
3: ستضيء له الدرب مستقبلا.
4: نعم. فلا نتهاون يعني بالمبادئ ونقول أنها مجرد يعني أفكار عابثة أو أفكار يعني ستمضي في سبيلها، لا، ضروري جدا أن يتعلم وينشأ الإنسان وينشأ الشباب في بيئة فيها الأمان، فيها الصدق، فيها الإخلاص، لأنه في نهاية المطاف هذا الشباب سيخدم وطنه، هذا الشباب سيكون يوما ما هو الراعي وسيكون هو المسؤول،
3: هو الذي سيحمل المشعل.
4: نعم، هو الذي سيحمل المشعل، وهو الذي ستكون له أسرة في يوم من الأيام، بالتالي فضروري فأن ينشأ على جملة من المبادئ والأخلاق. يعني
3: يعطيك الصحة غدا. نعم. شكرا لك أميرة، شكرا أيمن. احنا باش نخرجوا فاصل مستمعينا ونرجعوا، لأنه للحديث بقية، وحقيقة موضوع يستحق منا أكثر من جزئية حتى نثير نقاط استفهام مهمة قد تنفع شبابنا في هذه الصائفة. فاصل ولا نعود إن شاء الله.
1: شباب الزيتونة، إعداد وتقديم سندس الهلالي.

0: إلى القلب.
1: عدنا والعود أحمد مستمعينا الكرام، وحالنا اليوم حال شبابنا، كيفاش يفكر، شنو باش يعمل في فصل الصيف، شنو استثماراته، شنو تخطيطه، هل ربما تفكيره هذا ماشي في الناحية الإيجابية ولا العكس تماما؟ احنا اليوم موضوع حديثنا هو الشاب الاستثنائي، كيفاش نجمه نحقه هذا الاستثناء وهذا الأثر الطيب. اعطينا حقيقة برشا أفكار مهمة، قدمنا مخطط واضح، ونتصور أنه كل شاب قادر وأنه يطبق الأفكار هذه، إن شاء الله ربي يوفق الجميع. آخر نقطة حكينا عليها هي كانت بمثابة المحصنات للشاب، يعني كيفاش نجم نحميه شبابنا منذ البداية، منذ نعومة أظافره، من خلال اختيار البيئة السليمة، من خلال كذلك دور الوالدين في زرع القيم والمبادئ اللي باش تكون هي المنارة والنبراس في حياته من بعد في اختياراته. نرجع معاك أميرة سلطاني، كشابة تونسية حكيت على فكرة من بين الأفكار اللي تنجم تراود شبابنا في فصل الصيف من خلال الاستثمار الجيد للإنترنت. أعطينا فكرة أنه نخرج في نهاية الموسم الصيفي طباخة ماهرة، نجم زادة نخرج حرفية بتم معنى الكلمة، الشباب نتصور الذكور عندهم ميولات أخرى، هات ندخلوا في الواقع الجانب التطبيقي، كيفاش يمكن يكون، قداش من ساعة يمكن أنه نستثمرها في الجانب هذا بالنسبة لشبابنا؟
2: كما قلت يعني الانترنت نخليه احنا نستغلوه مش هي تستغلنا. في زمننا توا اصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءا كبيرا من حياة الشباب، حتى صارت ساعات طويلة من يومنا تمر بين شاشة وهاتف. لكن السؤال مهم كما قلت، هل نحن نستخدم هذه الوسائل ام انها هي تستهلك وقتنا؟ يعني هل ستكون حجة لنا ام علينا؟
1: حجة علينا.
2: يوم آخر. الحقيقة أن هذه الوسائل ليست خيرا مطلقا ولا شرا مطلقا، بل هي أداة نستطيع أن نجعلها طريقا للخير أو سببا في تضييع الوقت.
1: نعم.
2: الشاب الذكي هو الذي يحولها إلى وسيلة للبناء، يتعلم، يتثقف، يتابع محتوى نافع، أو حتى ينشر خيرا أو كلمة طيبة. الكلمة الطيبة صدقة، تنشرها أنت على صفحتك، شوف قديش من واحد قراها، شوف قديش من صدقة فيه في نهارك.
1: صحيح.
2: كما قلنا بكري، أحب الأعمال إلى الله أدومها. نعم. وإن قل وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله المؤمنون. يعني أنت ما تقولش هذا يحكي فارغة باش ننشرها مش باش تنفع، لا، تلقاها نهار آخر في ميزان حسناتك.
1: لو نفعت واحد بارك أنت في الأخير حصلت حسنة وحصلت أجر
2: حسنات، فما بالك مش واحد، هو أنت أكيد بش يكون عندك ألف يعني تبعوا فيك، مئات مش ما نقولش ألف. قال صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والإتقان اليوم يشمل حتى ما نستهلكه من وقتنا الرقمي، اللي هو في مواقع التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
2: أن نختار بعناية ما ينفعنا. وفي المقابل يذكرنا ربي بقيمة الوقت، فربي في قوله تعالى أقسم بالزمن، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. وكأنها رسالة واضحة أن كل دقيقة تهدر بلا فائدة هي خسارة لا تعود، يعني الوقت اللي ضاع معاش يرجع له.
1: نعم.
2: الدقيقة اللي مشيت من وقتنا معاش ترجع، هو كله وقت خسرينه من عمرنا. نجم يكون دعوة، تطوير ذات، تطور من نفسك، تواصل راق بين الشباب، ويمكن أن تكون باب تضيع إن لم نحسن استخدامها. وفي النهاية يبقى القرار بيد كل شاب لهنا يسمع فيها، هل يكون الهاتف وسيلة تبني مستقبلك أم يسرق منه عمرك دون أن تشعر؟
1: نعم. أسئلة جوهرية، استفسارات مهمة إلى درجة، فالحياة من صنع الأفكار. أستاذ أيمن، كيف لنا أن نجسد هذا الشعار في يوميات الشاب في فصل الصيف؟
3: نعم، أنا نحب نقول كلمة للشباب اليوم اللي يسمعوا فينا وأنا منهم، أنه الصيف اللي يضيع معاش يرجع. والحقيقة للصيف
1: هذه خسارة،
3: خسارة كبيرة. الصيف اللي يضيع ويمشي ما عادش النجم نرجعوه. فبالتالي خاصة نحن تو في زمن مضغوط، لاحظ انت انه مثلا سين دوزيماني تو ولا تروزيماني الصيف اللي قبل الباك ذاك تحضير للباك.
1: نعم.
3: الصيف اللي بعده تحضير للجامعة.
1: نعم.
3: يعني هو الصيف اللي في البريمير اني نوفيام دوزيام ذاك معناها أنا حسب رأيي يكونوا الصيف مفصلية ومحورية في حياة
1: فرصة
3: أي
1: ذهبية.
3: إنسان فرصة ذهبية. نعم. واللي يضيعهم أنا ما نحبش أن يأس الناس لكن يتسمى ضيع فرصة كبيرة في حياته. فبالتالي نحب نقول كل شاب يسمع فيه توا ثلاثة أسئلة في بداية الصيف وأنت تسمع فينا توا اكتبهم. السؤال الأول شنو الهدف الوحيد اللي نحب نعمله الصيف هذا؟ حدد هدف واحد، قول أنا باش نعمل كذا، أنا نحب نوصل كذا، نحب نوصل كذا، حدد هدف واحد. وشكون الشخص اللي نجم يساعدني على الشيء هذا؟ السؤال الثالث شنو أول خطوة نجم نبدأ بها غدوة؟ فكل واحد يكتب ثلاثة أسئلة هذوما في ورقة توا ويبدأ بإذن الله يجاوب عليهم من بدايتها شني أول خطوة باش نبدأ نعمل فيها هكاك يوصل يحقق الهدف اللي يحب عليه إن شاء الله.
1: لا يحمل الله النفس إلا وسعها. نحاولوا التخطيط يكون زادة فيه استجابة لتطلعاتنا ورغباتنا وميولاتنا باش ما نفوتوش السقف المسموح به زادة أيمن، لأنه إذا التخطيط هذا تجاوز الحد المسموح به وحاولنا أنه نسرع في تفعيله فإنه في النهاية باش يكون مآله الفشل. نحاول نحصل ولو إفادة واحدة في فصل الصيف خير من اللي ما نحصل حتى شيء، خير من أني أصاب بالخسران المبين، خير من أني نفشل في تحقيق هذه الأهداف. تفضل.
3: شوف ما قاعدة يقول اللي عنده هدف حطت هدف واحد يوصل 97% من تحقيق أمنياته.
1: نعم.
3: واللي ما يحط حتى هدف ما يحققش حتى 3% من أهدافه. فمجرد تحقيق حطان هدف في المخ يحب يوصله الإنسان ويبدأ يخدم له بشوية بشوية هذاك نفسه إنجاز. فبالتالي نتوكله على الله ونستعينه بالله سبحانه وتعالى، وكل واحد فينا حسب ميولاته حسب مهاراته. علاش ربي قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟
1: نعم.
3: وبعد قالوا هديناه النجدين.
1: نعم.
3: علاش؟ لأنه ربي سبحانه وتعالى أعطانا الأدوات اللي بها نوصله نحقق أحلامنا.
1: صحيح.
3: إنسان يستعمل فقط عينيه في الشاشة شوية مهم برشا انه هو الاعضاء الاخرى كل يخدمها من ايديه من رجليه يمشي في الخير ويعاون.
1: نعم. الرفيق الصالح والرفيق المحفز قديش مهم في فصل الصيف. نعرف انه الخرجات تكثر، نجمو نتعرفوا على صحاب جدد، فما حياة تتغير فعليا في فصل الصيف والسبب هو اختياراتنا اما تكون خاطئة او تكون صائبة. أميرة شنو تعليقك على النقطة هذه بالذات؟
2: أول حاجة باش نقول قول ربي سبحانه وتعالى.
1: تفضل.
2: أصدقاء، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله العظيم تختارهم من المتقين خاطر هما اللي بشي يهزوك يعني في الطريق الصحيح، ما تختارش أصحاب السوء.
1: نعم.
2: كما قلت أنت تخرج تكثر الخرجات السهريات يعني تصبح فما فيتن، تصبح فما في الاجتماعات سبحان الله غيبة نميمة لابد باش نجبد فلان باش فلتين. نعم. ذكر حاجة لازم يعني كلنا خطأون يعني وخير الخطأون توابين يعني أكيد حتى كان واحد يغلط يتوب الوقت ويستغفر معناه مانيش ملايكة يعني لابد من الأخطاء. هذاك علاش بالحق لازمك يعني تختار رفيق يكون لك رفيق وقت الضيق.
1: نعم.
2: يكون لكش حاجة.
0: نعم. ضروري جدا أن يحيط الإنسان نفسه بالرفيق الصالح والبيئة المحفزة، ولعل خير دليل على الرفيق الصالح وأبلغ دليل في هذا الصدد نذكر أهل القرآن اللي هما أهل الله وخاصته. فضروري جدا على الشباب الذين يريدون الخير والذين سيقبلون على فعل الخير في أن يحيطون أنفسهم بأهل القرآن وأن يخالطونهم وأن يرافقونهم. حقيقة يعني أهل القرآن ربي سبحانه اصطفاهم لحمل القرآن، ويعني أخلاق ما شاء الله يعني صحبة صالحة صحبة صالحة.
1: إن شاء الله ربي عرفنا على أصحاب الخير، وإن شاء الله يا رب شبابنا يحسنوا اختيار الرفيق الطيب، ولأنه الصاحب ساحب. أحكينا على رفقة أهل القرآن، مهم أنه زاد اختيارات شبابنا تكون مع الأطراف الفاعلة في المجتمع، الأطراف اللي عندها أثر في مجتمعنا، الأطراف اللي تأمن بحاجة اسمها إنجاز.
3: نعم مهم برشا. يقول لك أعطيني صحابك توا نقول لك أنت 5 سنين أخرين شنو مش تكون. فاللي عاشر ناس ناجحين راهو 5 سنين أخرين بالضرورة باش يكون ناجح كيفهم.
1: نعم.
3: واللي عاشر ناس معناها فاشلين خاصة في ميادين الحياة وغيره راهو مش يكون كيفهم بعد 5 سنين. قل لي صاحبك أقول لك من أنت. فبالتالي الصاحب راهو ساحب.

0: قالوا تالله إن كنت لتردين، يعني لو كنت تبعتك أكثر من اللي تبعتك راني توا في النار، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فبالتالي الإنسان راهو الصاحب الساحب، وإحنا مسؤولين على أصحابنا. ربي قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وكبالغداة والعشي تبدأ يومك وتختمه، يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. فإنسان يصبر نفسه مع الناس الصالحة. تعريف الإنسان الصالح مش هو فقط اللي هو يصلي أو يحفظ القرآن، هذا مطلوب ومهم، لكن الباهي والخاي موجود في كل ميدان.
1: أكيد.
0: فالإنسان يحيط نفسه بشنو الصلاح؟ الصلاح هو التواضع، هو التقوى، هو الخوف من الله. الصلاح هو بر الوالدين، حسن المعاملة، حسن الخلق. فالإنسان إذا كان يحس في نفسه في أي مكان هو قاعد يحسن المعاملة، قاعد يحسن الخلق، قاعد في تواضع، في قرب من الله سبحانه وتعالى، يشد فيك المكان ذاك. وإذا كان يحس روحه في مكان آخر قاعد يبعد على الأخلاق الحسنة وقاعد يبعد على المعاملة الطيبة، يبعد على كل أصحاب ذوكم حتى ولو كانوا في الظاهر أتقياء. لأنه إحنا الحقيقة اليوم قاعدين نعيش في واقع صعيب برشا، لأنه
1: في برشة متناقضات،
0: في برشة متناقضات. فالإنسان ما يغروش في بعض الأحيان مظاهر بعض الناس، بعض الناس الظاهر متاعه أنه هو صالح، فأنا نغتر فنقرب له، وبعد نشوف متناقضات. يا أخي هو يصلي ولا هو صوته مزيان في القرآن أو حافظ قرآن، وبعدين نلقاه سيء الخلق، يغتاب، يقول في حاجات عكس اللي هو قاعد يعيش فيه.
1: نعم.
0: قدام الناس شيء ومعاينك ولي صحابين وياه شيء آخر. فالإنسان لا، ما ما
1: عينك ميزانك،
0: عينك ميزانك، أنت تحافظ على نفسك. ربي سبحانه وتعالى قلب الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فالإنسان يحط نفسه في المكان اللي هو ينبغي أن يكون فيه، ويرد باله من أي خلطة مهما كانت طبيعتها، تبعده على طريق ربي سبحانه وتعالى، تبعده على حسن المعاملة، ولا تبعده على حسن الخلق، وإنما يحيط نفسه بناس متواضعة، ناس تخاف ربي، ناس صالحة، حتى لو كان إمكانياتهم في الدين متوسطة أو ضعيفة. فمش الفايدة مش في من سبق، إنه الفايدة في من صدق. واحد حافظ أقل من القرآن وحسن الخلق تتواضع له أكثر من إنسان حافظ أكثر من القرآن هو سيء الخلق. فإنسان يرد باله من الحاجات هذه باش ما ينخدعش ببعض المظاهر في بعض الأحيان.
1: ربي بارك فيك أيمن، شكرا أميرة، شكرا كذلك غادة، كنت سعيدة جدا بهذا اللقاء، إن شاء الله يكون خفيف ظريف على السادة المستمعين، إن شاء الله يكون لقاء تعم فيه الفايدة على الجميع، وخاصة على شبابنا، لأنه الرسالة موجهة بالأساس للشباب، ولكن كلامنا وحديثنا قياس، حديثنا ينسجم مع جميع الفئات العمر، لأنه فيه فايدة وفيه هدف أنه نسمو بأنفسنا نحو القمة. هذه هي المكانة التي تروق، وهذه هي المكانة التي يستحقها المؤمن. جزاكم الله كل خير، شكرا لكم مستمعينا الكرام، نلتقي بإذن الله تعالى الأسبوع القادم مع نفس الفريق، ولكن مع موضوع جديد نكتشفوه تباعا، في أمان الله.

0: كنتم مع شباب الزيتونة، إعداد وتقديم سندس الهلالي.
1: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أفكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم،

0: وطيب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في مناسبات سابقة تحدثنا على الأشهر الحرم وفضلها وأهميتها، وقلنا إنه الأعمال الصالحة في الأشهر هذه أجرها مضاعف، والمعروف على المسلم إنه كيس فطن، اختياراته واضحة وأهدافه كذلك مضبوطة. ومن أكبر أهداف المسلم تحقيق السعادة في الدنيا وفي الآخرة وتحصيل الأجر كذلك. ومن أهم وسائل تحصيل الأجر تلاوة القرآن والتسبيح والذكر عموما. باش نتكلموا في المناسبة هذه أكثر على فضل الذكر اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى:

صدق الله العظيم. وخلينا نكون صريحين وواضحين مع بعضنا، أي مسلم قادر حتى وهو في قلب العمل اليومي يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خاصة إذا نعرف إنه الكلمتين هذم من أحب الكلام إلى الله تعالى. ويقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبلغة الأرقام والأعداد والدقائق والثواني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما تستهلك من وقتنا إلا تقريبا 6 ثواني، 6 ثواني من جملة 24 ساعة. كلمتين يقولهم المسلم بنية صادقة وبقلب سليم يكون ثقال في ميزان حسناته، ميزان من صنع المولى، وثقل ما يعفو كالرب سبحانه وتعالى.

0: هم أهل الله وخاصته.
1: القرآن به القلب اطمان.
0: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
1: إنسان نبي شريف عفيف.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
0: اللهم علمنا كتاب، اللهم علمنا كتاب، اللهم علمنا كتاب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله.
4: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.

0: سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم. سبوحا قدوس ربنا ورب الملائكة والروح.
0: الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: يا رب العالمين، يا الله الكريم، سموها القدوس ربنا ورب العالمين.
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ولد ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة.

0: من معين الحكمة
1: ونفحات أهل الله
0: نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب سادة المستمعين والمتابعين. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج كنوز الوصايا، معكم مريم فجاري ورفقنا فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام والرحمة والإكرام. مرحبا بك يا مريم، ومرحبا بسائر مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: شكرا لك. ومزلنا في شرح وصية الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي، وهالوصية وهالكنوز اللي في الوصايا عظيمة جدا كما قلنا، وهي كلمات ليست إلا مفاتيح لطريق عظيم، طريق صار فيه الصالحون فبلغوا به طمأنينة لا تزول وأنسا بالله يغنيهم عن كل شيء. فمن صدق في الطلب وداوم على الأدب وتعلق قلبه بربه وجد في هذه الوصية حياة جديدة تحيي فيها المعنى وترد إلى الحقيقة، حقيقة العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. وهالوصية العظيمة هذه انطلقت ببسم الله الرحمن الرحيم. كان يقف في البداية بعد بسم الله الرحمن الرحيم كانت صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه أجمعين. اللهم افتح علينا فواتح الخير وعلمنا من لدنك علما، يا معلم داود علمنا، يا مفاهم سليمان فهمنا، واجعل لنا من لدنك أوفر نصيب، يا ودود يا مجيب. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ الشيخ وصيته بالبسملة استنانا بالقرآن الكريم، فإن القرآن الكريم قد بدأ بسم الله جل جلاله استجابة لأمر ربنا تبارك وتعالى، فإنه لما نزل الوحي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فضمه ضمة شديدة ثم أرسله ثم قال له: اقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فضمه ضمة شديدة ثم أرسله فقال له: اقرأ. قال: وما أقرأ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
2: نعم، سبحان الله.
3: فكان الابتداء في القرآن ببسم الله، أي باسم الله أقرأ، باسم الله الرحمن الرحيم. والشيخ هنا قال باسم الله الرحمن الرحيم لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ باسم الله، وفي لفظ بذكر الله، وفي لفظ بحمد الله فهو أقطع، وفي لفظ فهو أبتر، وفي لفظ فهو أجثم. ثلاثة روايات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أن الابتداء يكون بسم الله تبارك وتعالى. ونحن حتى ونحن صغار يعلمنا كل شيء نقرأه بسم الله.
2: نعم،
3: حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الأولاد اللي كان يأكل بحذاء قالوا: سمي الله
2: يا غلام، سمي الله وكل بيمين
3: ونحن كنا حتى كنا في الروضة وإحنا صغار، ولا الكتاب يقول بسم الله.
2: أحلى كلام تعلمنا.
3: أيوة، قبل ما ناكل قبل ما نشرب لازم كلمة بسم الله.
2: نعم،
3: فكل شيء بسم الله. حتى واحد كيف يجي يرقد يقول: بسمك اللهم وضعت جنب.
2: حتى الواحد يخرج من الدار
3: يدخل المسجد، كل شيء. لأن اسم الله تبارك وتعالى هو الجالب لكل خير، وفيه معنى أنك متوكل عليه وراد أمرك إليه.
2: نعم،
4: فلا يكلك إلى نفسه.
2: سبحان الله، يعني كل أمر أنا تركته لله سبحانه وتعالى.
4: صحيح.
2: وأنا قوتي وكل شيء انسحبت منه الأمر هذا.
4: أيوة، يعني أنا داخل نخدم قلت بسم الله، أي أنني أطلب المدد من الله فإنني أشتغل باسمه.
2: بسم الله.
4: وما كان اسم الله في شيء إلا باركه
2: سبحان الله،
4: ويسره ووفق صاحبه لما أراد.
2: نعم.
4: فقال بسم الله، والله طبعا هو الاسم العلم الدال على الذات الإلهية. يعني تقولي شو اسمك؟ قول لك رمزي. تمام. أخونا نقول له شو اسمه؟ يقول لي طارق. أنت شو اسمك؟ مريم. فأنا لما واحد يدخل هنا يعيط يا طارق، شكون بش يغزر؟
2: طارق.
4: أخونا بش يغزر. الله هو الاسم العلم الدال على الذات الإلهية.
2: نعم سبحان الله.
4: طبعا ما ندخلوش في برشة تفاصيل، هل هو مشتق أم هو أصم؟ هذا خليه لما جلس العام.
2: أما برشة يعني علماء في تاريخ الإسلام كتبوا كتب على بسم الله الرحمن الرحيم.
4: طبعا مجلدات
2: كثير كتبت. مجلدات
4: كتبت. تمام. ولما نقوله هكا نقوله أن علاش نقوله في هذه الملاحظة، لأنه بعد قال الرحمن الرحيم. فالرحمن اسم من أسماء الله.
2: نعم.
4: والرحيم اسم من أسماء الله. كل اسم من هذه الأسماء يدل على صفة من صفات رب العالمين تبارك وتعالى.
2: نعم سبحان الله. وهي تكتبت فيها كتب كثيرة.
4: طبعا.
2: نعم.
4: لكن الجميل اللي هنا نقوله اللي هذه أسماء فرعية.
2: نعم.
4: والأصل هو الله، لذلك نحن نقول الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، الرحيم اسم من أسماء الله الحسنى، المعز اسم من أسماء الله الحسنى، لكن ما نقولوش الله اسم من أسماء الرحمن الحسنى.
2: نعم.
4: فقال الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم تأسيا بالقرآن الكريم واستجابة لإرشاده صلى الله عليه وسلم
2: عليه الصلاة والسلام
4: في قوله كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أقطع، يعني كمان مقطوع البركة،
2: مقطوع البركة، مقطوع الصلة بالله سبحانه وتعالى،
4: مقطوع البركة ومقطوع الصلة، وأنه لا يصل إلى مراده، وأنه يتعذر عليه في الطريق، وأنه لا يمده الله تبارك وتعالى بمدده. وشيخ هنا يؤلف، وشيخ هنا يوصي.
2: صحيح.
4: تمام. فإذا دخل على وصيته في كتابتها بسم الله كأن فيه دلالة وبشارة أنه سينهي ما شرع فيه.
2: نعم سبحان الله.
4: وأنه سيبارك له.
2: نعم.
4: فيما قال
2: سبحان الله. وستصل
4: وصية، واليوم الناس
2: هل نقرأ فيه؟ شوف يعني قداش عندها الوصية معناتها
4: سبحان الله. هل سيدي أبي عبد الله كان يتصور يعني لما قالها لطلبته، وقال لطلبته لقدامه.
2: نعم.
4: هل كان يتصور أنها معناتها تطير بها الناس ويبارك له فيها، وبعد سنوات مديدة مئات السنين
2: باش
4: تجي حاجة اسمها إذاعة، ثم الناس باش تقراها، ثم الناس باش تسمعها، والناس باش تشرحها، والناس باش تعمل بها
2: تكتب فيها كتب.
4: سبحان الله.
2: سبحان الله.
4: احنا قبيلة كنا نحكيه على مدارس قرآنية في افريقيا.
2: نعم. يحفظوا فيهم في
4: افريقيا الوصية. يحفظوا فيهم في الوصية هذه ويعملون بها، يعني ناس عاجم لا ينطقون العربية،
2: لكن قاعد هكا بشوية.
4: أيوة.
2: سبحان الله. قاعدين
4: شوف البركة.
2: نعم. شوف. سبحان
4: ذلك
2: الله.
4: لإخلاص نيته فيها وإرادته وجه الله، والصدق لطلبته في وصيتهم.
2: نعم.
4: وأنه أراد لهم الخير فجعل الله له ذلك عمله متعدي.
2: سبحان الله.
4: رضي
2: لأنه
4: الله
2: كذلك فيها من البركة الكثير، وفيها من كما قلنا هكا تدرجها وش نجيوها إن شاء الله. لأن نفهم منك أنه كل عمل الإنسان ينويه خيرا إن شاء الله دائما ما ينطلق ويبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم.
4: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. يعني حتى
2: هو حتى في
4: حتى الهدهد لما ذهب إلى بلقيس.
2: نعم.
4: لما ألقى عليه الكتاب.
2: نعم.
4: إيش قالت هي؟ قالت وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. فبلقيس يعني صاحبة سبأ إيش بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال إني وجدتها وقومها. آه شو يعملوا؟ ما يدوش رب العالمين.
2: نعم. سبحان الله.
4: ما يعرفوش رب العالمين. فلما ألقى إليها كتاب
2: سليم
4: تلقاه بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. فجمعتهم شو بسم الله الرحمن الرحيم،
2: أمر عظيم.
4: وقع الكلمة. نعم. التي نزلت عليه يعني ألقي إليها كتاب وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، فعملتك جمعة المجلس الحل والعقد عندها.
2: يعني كبار الناس
4: يعني أنا لما نبدأ نتخيل في المسألة نقول شنو الحدث العظيم اللي هي استشعرته بجمعة الناس هذو
2: الكل. الكل. نعم.
4: فالمسألة ما هيش هينة. بسم الله الرحمن الرحيم يعني فيها أثار كبيرة لو أفردنا لها حلقة كاملة
2: تاخذنا كل الوقت،
4: تاخذنا كل الحلقة.
2: نعم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم
4: فنى بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحليها وما بنها الصيغة اللي جابها.
2: نعم
4: محليها. فقال وصلى الله على سيدنا محمد على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلى الله على سيدنا محمد
2: عليه الصلاة والسلام.
4: اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، بدر الدجى، نور الضحى، شمسها وفضلها، اي والله سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة عليه أمر عظيم وكنز كبير. يكفي أن الله تبارك وتعالى قد شرفنا نحن بأن أمرنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ذلك أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أول من صلى عليه هو رب العالمين.
2: نعم سبحان الله.
4: قال ربنا جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فابتدأ ربنا تبارك وتعالى
2: بالصلاة على الحبيب،
4: صلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانقادت الملائكة
2: نعم بالصلاة كذلك
4: بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء الأمر إلينا باتباعهم، وجعل ربنا تبارك وتعالى من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق بوصف الإيمان، فقال يا أيها الذين آمنوا. ومن تحقق بوصف الإيمان فهو في أمان.
2: نعم سبحان الله، في هيك في هيك الأمان هذاك
4: دائما في الأمان. فلما نزلت هذه الآية جاء الصحابة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، فقالوا يا رسول الله أما السلام عليك فنعرفه، نقول السلام عليكم يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت صلى الله عليه وسلم برهة، ثم قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الشيخ وصلى الله على سيدنا محلها سيدنا
2: عليه الصلاة والسلام،
4: صلى الله عليه
2: وسلم
4: أي والله سيدنا
2: عليه الصلاة والسلام
4: وحبيبنا وقرة أعيننا
2: عليه الصلاة والسلام.
4: فهل يجوز أن نقول سيدنا؟ نعم يجوز أن نقول ذلك، بل هو مطلوب.
2: نعم.
4: وقال الإمام النووي
2: تعظيما واحتراما. نعم
4: أي نعم. قال الإمام النووي ورحمة الله، يعني في قول الإمام النووي محي الدين،
2: نعم
4: يعني هذا أشهر من عالم على رأسه نار،
2: نعم رحمه الله،
4: فقها وعلما وتزكية، قل فيه ما شئت.
2: نعم.
4: قال من لزم لفظ السيادة في صلاته على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي حسن الخاتمة.
2: سبحان
4: أوتي حسن الخاتمة.
2: إنك تقول سيدنا،
4: إنك
2: محمد.
4: تعود لسانك إذا ذكرت اسم النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. تقول سيدنا صلى الله عليه وسلم.
2: الصلاة والسلام.
4: واعترض أقوام على لفظ سيدنا، فاستشهدوا بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو السيد، فقالوا لا نقول النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير سيدنا. والله عليش، قال لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو السيد.
2: نعم.
4: ووجه الاعتراض أن هذا السيد تطلق على الله، وهذا فيه كلام لا يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو أعلم بمراده في كلامه، وقد ثبت لنا في الصحيح مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في بني قريظة في غزوة بني قريظة أوتي بسيدنا سعد وقد أصيب كاحله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا لسيدكم. فهذه لفظة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم
2: فالفهم لصحابي. نعم
4: هذا النبي صلى الله عليه وسلم قالها للأنصار قوموا إلى سيدكم، يقصد بسيدنا سعد.
2: نعم.
4: هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيسقط الفهم الأول. الدليل الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم قد سئلوا عن أبي بكر فقالوا أبو بكر الصديق،
2: نعم رضي الله،
4: قالوا أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يقصد ببلال بن رباح. فهذا من الصحابة كذلك استعملوا لفظ التسييد. أيوة. فنحن ماذا نقوله؟ نقول اللهم صلي على سيدنا محمد. فإن اعترض معترض وقالوا في الحديث ما فماش سيدنا، نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دأبه التنازل عن حقه لأصحابه.
2: صحيح، نعم، كان من براءة نفسه وكرم نفسه ودمافة.
4: فما يقولش على روحه سيدنا، لكن أنت قول عليه سيدنا.
2: صحيح،
4: أنت قول عليه سيدنا، تمام.
2: نعم،
4: نعم.
2: بعد نقوى مولانا.
4: الله الله. نعم. الله الله.
2: في الصياغة اللي جابها سيدي محمد الظريف
4: طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مولانا.
2: نعم.
4: طيب أليس الله هو المولى؟
2: نعم.
4: فاعترض بعض المعترضين فقالوا الله جل جلاله هو المولى.
2: نعم.
4: الله يتولى الذين آمنوا جل جلاله.
2: نعم.
4: فكيف تقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل مولانا. الشيخ لهنا، هل الشيخ أخطأ لما قال مولانا؟ لا، لم يخطئ. لا، لم يخطئ. طيب من أين أتيتم من ذلك؟ هل في ذلك دليل؟ أي والله. نعم.
2: نرجع للسنة، نرجع
4: من كتاب الله تبارك
2: نعم.
4: وتعالى،
2: القرآن الكريم. نعم.
4: أي من كتاب الله جل جلاله. تعرف العلماء عندهم ديما مسألة كفازة، المسألة متاع أرجى آية في القرآن.
2: صحيح.
4: فتلقى واحد، كل واحد يعني كل عالم،
2: كل عالم كيفاش يفسرها أو يفهمها. نعم.
4: كل واحد وعنده آية محبة في قلبي يقول هذه أرجى آية عندي. نعم. نقابل بها رب العالمين.
2: نعم.
4: تمام. وأنا لما معناني لست على قدرهم، لكن فما آية ديما هكا تضرب في قلبي.
2: نعم.
4: أنا أعتقد يعني فيها اعتقاد كبير. وأرجو أن أدخل بها على الله تبارك وتعالى.
2: نعم.
4: قوله جل جلاله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
2: نعم، سبحان الله.
4: احتاج معناتها النبي أولى بالمؤمنين.
2: نعم.
4: يعني شفت أنت لما ولدك ولا بنتك يعمل مشكلة في الليسي، ها يبعثوا له استدعاء
2: للولي.
4: يجي له لا يجيب ابوه معاه. طيب لما باش يدخل ابوه معاه ولا امه معاه، يعني ولي امره معاه.
2: نعم.
4: يعني لما يبدا يتكلم مع سيرفيون جنرال، زعما التلميذ باش يتكلم ولا ولي امر التلميذ؟ ما هو ولي امر التلميذ
2: الولي يتكلم بطبيعة الحال،
4: مش التلميذ. باش يقول له راه ولدي، باش يقول له راه ولدك عمل، باش يقول له ما يسالش، سامحه، عدي هيرو المره هذه، صغير وما غلطتش نعمله. فباش تلقى الولي شامل،
2: هو اللي باش يحامي ويدافع.
4: شوف ان ربي سبحانه وتعالى.
2: نعم.
4: يقول النبي اولى بالمؤمنين من
2: أولى. عليه الصلاه
4: والسلام. يحتفظ على رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك.
2: سبحان الله.
4: يعني هو اللي باش يتكلم عليك، هو اللي باش يدافع عليك، فهو الذي يتولى أمرك. ملا مولانا ولا مش مولانا؟
2: مولانا عليه الصلاة والسلام.
4: صلى الله عليه وسلم.
2: عليه الصلاة والسلام على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
4: أيواش. قال وعلى آله، آل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ كل من العلماء شرحه بمعنى. فقالوا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يدخلون
2: في آله. في آله. نعم.
4: يدخلون في آله.
2: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
4: أيوة شاوجيك. قال أتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
2: عليه الصلاة والسلام.
4: كلهم أتباعه يدخلون في مفهوم الآله. لكن الشيخ هنا فرق فقال آله وصحبه. فأفرد.
2: نعم.
4: إذن يعني يكون المراد من هنا وشنو هو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الفقهاء هم الذين آمنوا من بني هاشم. هم الذين آمنوا من بني هاشم. طبعا ما خلاف بين المالكية وبين الشافعية، فالشافعية قالوا هم الذين آمنوا من بني هاشم وبني المطلب. تمام. لكن نحن ما ندخلوش ياسر في هذه التفصيلات. نعم. يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم
2: هم من آمنوا
4: بالنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم من على قول المالكية، وبالأخص يخصون بالأخص فاطمة
2: رضي الله
4: بنت النبي صلى الله عليه وسلم زهراء رضي الله عنها وأرضاها، وعلي بن أبي طالب
2: رضي الله
4: والحسن
2: رضي الله
4: والحسين. للحديث الصحيح هذا. لا، هل يعني أن الأخرين ما همش من آله؟ لا، من آله. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم،
2: عائشة رضي الله عنها،
4: آل النبي صلى الله عليه وسلم، حفصة من آل النبي صلى الله عليه وسلم، جعفر الطيار من آل النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. أي نعم.
2: وصحبه لهنا،
4: وصحبه جمع صاحب. والصاحب عند أهل العلم هو الذي لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك.
2: مات على ذلك. نعم.
4: يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، لكن هل كلهم فرد درجة؟ لا، ما هم كلهم فرد درجة. طبعا المهاجرون السابقون أعلى درجة. يعني خالد، يعني فما حديث يحضرني، خالد بن الوليد سيف الله المسلول، من مثل خالد؟ يعني ربي تبارك وتعالى جعل له هذه القيمة. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالد سيف من سيوف الله سله على أعدائه، وكان سبب في انتصارات كثيرة. تمام. صار مرة خلاف بينه وبين بلال بن رباح، وفي رواية بينه وبين أبي بكر، لكن الظاهر والله أعلم أنه بينه وبين بلال. نعم. فصار كلام بيناتهم فغشوا كأنه لمزه، فقال له: يا ابن السوداء، شيء من هذا القبيل. فغضب بلال بن رباح. فمشى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، وقع 1، 2، 3، 4. فقام النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر خطيبا، فقال: ما لكم ولأصحابي، وفي لفظ: ذروني وأصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل جبل، مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مدة. هاو المد،
2: مد يعني مد هكا بكف يدك،
4: يعني مثلا. يعني أنت أنفقت كما جبل أحد ذهب ما يبلغش مد أحدهم،
2: حفنة كما نقول بيدك،
4: شوف، ولو نصيفة، ولا حتى نص،
2: ولا حتى نص.
4: فدل ذلك على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوتون في المراتب،
2: في المراتب
4: طبعا. وسلم وسلم، وأن نقول: السلام عليكم يا رسول الله. فقال: وسلم تسليما. فأراد بها هنا معنى مقترن داخلي، أي أنني أسلم زمام أمري له صلى الله عليه وسلم.
2: عليه الصلاة والسلام.
4: يعني أكون منقادا لكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله
2: التزاما
4: وسلم.
2: به، نعم،
4: انقيادا لأمره، وتتبعا لأثره، وتمسكا بسنته، والابتعاد عن كل ما يغضب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا معنى، هو قال لها: وصلى الله على سيدنا محمد، قال: وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ برشا الناس يقولوا: أنا نقول اللهم صلي على سيدنا محمد، بيش نوع معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ برشا الناس يسألوا السؤال هذا. وفي الحقيقة كلمة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كنز لا آخر له، فكل واحد يدلي بدلوه فيه. فمما اشتهر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي طلب رحمة الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند 3 أبعاد: صلاة الله تبارك وتعالى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاة الخلق على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم هي رحمته، رحمة الله تبارك وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الخلق طلب الرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى مشتهر جدا، لكن هذا المعنى اعترض عليه. قالوا: الأصل في العربية التأسيس. الأصل في اللغة العربية التأسيس. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فإذا عملنا القاعدة فصارت: أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، وهذا لا يستقيم.
2: نعم،
4: على غرار ولغة القرآن في البلاغة.
2: نعم،
4: في بلاغة. ولذلك قال أبو العالية، أبو العالية هو شيخ الإمام البخاري
2: صح.
4: قال معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي طلب ذكره في الملأ الأعلى. هي طلب ذكره في الملأ الأعلى. أي نعم.
2: هذا كان مثلا يوم الجمعة عن الحديث أنه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام معروضة عليه.
4: طبعا ولا فيها حديث. فيها حديث. أي نعم.
2: يعني لهنا نفهم أنه هل القيمة هذه في صلاتنا على النبي عليه الصلاة والسلام أنه باش تعرض عليه في هاك اليوم هذاك كذلك.
4: هي كل الأعمال تعرض على النبي صلى الله عليه
2: الصلاة والسلام
4: في كل وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعرض علي أعمالكم فما وجدت فيها من خير حمدت الله لكم، وما وجدت فيها غير ذلك استغفرت لكم. يعني لفحين في الحلف
2: عليه الصلاة والسلام.
4: والله نعم النبي نبينا. المعنى الثالث، المعنى الثالث وهو الأقرب إلى قلبي والذي أحبه، أن معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم إمداد، وصلاة الخلق على النبي صلى الله عليه وسلم استمداد.
2: نعم، سبحان الله، نستمد
4: طبعا واحد يقول لي وهذا قد يعترض عليه بقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت في قبره، فنقول لا ليس هذا هو المراد. ألم تسمعوا لحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له يا رسول الله أفأجعل ثلث صلاتي لك؟ قال إن شئت، وإن شئت فزد. قال يا رسول الله أجعل نصف صلاتي لك؟ قال إن شئت، وإن شئت فزد. قال يا رسول الله أجعل ثلثي صلاتي لك؟ قال صلى الله عليه وسلم إن شئت، وإن شئت فزد. قالوا يا رسول الله فيش أجعل كل صلاتي لك؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ففرح صلى الله عليه وسلم، قال إذن يكفى همك ويقضى دينك ويغفر ذنبك
2: بالصلاة
4: على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى مشايخنا كان واحد لما يقول سيدي عمر حاجة يقول له صلي على النبي وهي تفرش.
2: نعم سبحان الله،
4: صلي على النبي وهي تفرش. فهذا طلب المدد من الله تبارك وتعالى بالتوجه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نختم بهذه، فهذا استمداد الخلق من الله تبارك وتعالى، ومدد الله لنبيه لا يقف، لا يقف،
2: لا ينقطع.
4: وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وداد. إذن صلاة الله على نبيه امداد، وصلاة الخلق على النبي استمداد، وصلاة سيدنا رسول الله على نفسه وداد.
2: عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله وصحبه وسلم. وكما قلنا منزلنا في وصية وشرح وصية الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي. شكرا لك فضيل الشيخ سيدي رمزي بن شيخة، تحية مريم فجيري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم
4: وعليكم
2: ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: من معين الحكمة، من معين الحكمة، ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع عشر من الآية 36 من سورة الأنعام إلى الآية 110 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

بأس بعد انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل

من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب الرابع عشر من الآية 36 من سورة الأنعام إلى الآية 110 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: كلمات من نور.
1: بنور الله يا رب.
0: كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

يا فالق الإصباح، اللهم اجعلنا في هذا الصباح المبارك من عبادك الصالحين الخاشعين الحامدين الشاكرين الذاكرين، حتى نكون ممن قلت فيهم على لسان رسولك: أنا أحب من دنياكم ثلاثا، لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابر. اللهم إنا نسألك خير صباح يومك هذا، وخير مسائه، وخير قضائك، وخير قدرك، وخير ما جرى به قلمك وأرادته مشيئتك. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة، أنت ترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

0: يا كامل الأوصاف والمعاني، يا جمال الوجود، الصلاة والسلام عليك يا سابق، الصلاة والسلام عليك يا لاحق، يا شفيع، يا مشفع، يا نور.
1: مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. مستمع الكريم، اجعل زمان حياتك عدة لزمان بلائك، واجعل ما لك صيانة لحالك، واجعل عمرك طاعة لربك. الرحمة واسعة والباب مفتوح، والعفو ممنوح وعطاؤه يغدو ويروح، والتوبة مقبولة وحلمه كبير. سبحانه سبحانه، عبدت وملء يقين اليقين، وأخلصت أخلصت لله دين، عقيدة لب وإيمان قلب، وصحة درب وعزم متين، والتصميم حر وهدي ورأي ووعي وسعي قمين قمين، ولكن ذاك أجل، كل ذاك من الله فضل ونور مبين. حباني عقلا أراني رشدا، له الحمد والمجد في العالمين. مستمع الفاضل، العزلة الشرعية السنية المقبولة، بعدك عن الشر وأهله، وعن الفارغين واللاهين والفوضويين، فيجتمع عليك شملك ويهدأ بالك ويرتاح خاطرك ويجود ذهنك. أجل، يجود ذهنك بدرر الحكم، ويسرح طرفك في بستان المعارف. أرى الناس فوق الأرض إلا أقلهم قد اختلفوا عقلا ورأيا وإحساسا، ومن قاس هذا الناس فيما يرونه على نفسه يوما فقد جهل الناس. إن العزلة عن كل ما يشغل عن الخير والطاعة دواء عزيز، جربه أطباء القلوب فنجح أيما نجاح، وأنا أدلك عليه. في العزلة عن الشر واللغو تلقيح للفكر، وإقامة لناموس الخشية، واحتفال بمولد الإنابة والتذكر. وإنما كان الاجتماع المحمود والاختلاط الممدوح في مجالس العلم والتعاون على الخير، أما مجالس البطالة والعطالة فحذاري حذاري. الاختلاط الهمجي حرب شعواء على النفس، وتهديد خطير لدنيا الأمن والاستقرار في نفسك، لأنك تجالس أساطين الشائعات. إذن فرجائي الوحيد إقبالك على شأنك والانزواء في غرفتك إلا من صحبة الأخيار ومن قول خير أو فعل خير، حينها تجد قلبك عاد إليك، فسلم وقتك من الضياع، وعمرك من الإهدار، ولسانك من الغيبة، وقلبك من القلق، وأذنك من الخناء، ونفسك من سوء الظن. مستمع الفاضل، لم نفسك على التقصير ولا تلم أحدا، فإن عندك من العيوب ما يملأ الوقت إصلاحه، فاترك غيرك. إن شئت فاسمع لقول الشاعر: لا تقبلن نميمة بلغتها، وتحفظن من الذي أنباكها، إن الذي أهدى إليك نميمة سينم عنك بمثلها قد حاكها. الوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة، والعزلة عبادة، والتفكر طاعة. سوء الخلق عذاب، والحقد من أخبث الأمراض، والغيبة رذالة، وتتبع العثرات خذلان. شكر النعم يدفع النقم، وترك الذنوب حياة القلوب، والانتصار على النفس لذة العظماء. ألا فاشكر لربك كل وقت على الآلاء والنعمة الجسيمة، إذا كان الزمان زمان سوء فيوم صالح منه غنيمة.

دقيق قول الشاعر في هذا السياق: شكرت جميل صنعكم بدمعي، ودمع العين مقياس الشعور، لأول مرة قد ذاق جفني على ما ذاقه دمع السرور. فن النسيان للمكروه نعمة، وتذكر النعم حسنة، والغفلة عن عيوب الناس فضيلة. الفضل من كرم الطبيعة، والمن مفسدة الصنيعة، والخير أمنع جانبا من قمة الجبل المنيعة، والشر أسرع جرية من جرية الماء السريعة.

ألذ من العسل مع الخوف. وخيمة مع ستر أحب من قصر فيه فتنة. إذا ما كساك الله سربال صحة ولم تخل من قوت يحل ويغرب، فلا تغبطن المترفين، فإنهم على حسب ما يكسوهم الدهر يسلب. العزلة مملكة الأفكار، وكثرة الخلطة حمق، والوثوق بالناس سفه، واستعداؤهم شؤم. عش كيف عشت، فتاريخ الورى عبر، وكلنا خبر إن ينقضي العمر. وهكذا الناس ماضيهم لحاضرهم، حديث لهو وأسمار إذا سمر. صلاة الليل بهاء النهار، وحب الخير للناس من طهارة الضمير، وانتظار الفرج عبادة. أقل الطرق خطرا طريقك إلى بيتك، وأكثر الأيام بركة يوم تعمل صالحا، وأشأم الأزمان زمن تسيء فيه لأحد. من أكثر مخالطة الناس أهانوه، ومن بخل عليهم مقتوه، ومن حلم عليهم وقروه، ومن أجاد عليهم أحبوه، ومن احتاج إليهم أبغضوه. نسأل الله سبحانه وتعالى عيشة هنية سوية، ورزقا حلالا طيبا، وصحة تحسن بها الحياة وتصفو. وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: هالمكان هذا انقلوا له ربي يكون في عون أيها التاجر الصدوق المخلص. فإلا من اتقى الله فإن شاء الله يكونوا تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن.
1: انت باش تاخذ حقك اذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتايت وش عابره وتهنى.
2: الفلاح الذي يفلح ارضه لينتج منها خيرات عظيمه تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيوم لا تنتج ارضه. وان الله تعالى لا يعطي الانتاج لفلاح لانه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج النهج القويم والنهج السليم. اذن فلا بد من الاخذ بالاسباب والاسباب الحقيقيه حتى ينجز عمله. ففي اي عمل وفي اي شيء وفي اي وظيفه نريد ان نؤديها نحن في بحث متواصل.
1: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق، ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فليسات ويبارك لك ربي في فليسات.
0: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش ما يتطففش ما يغشش ما يخدعش ما يمشيش بالغرر بالخديعة.
3: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
0: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.

إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسم

حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم أو يأخذهم

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى، يقال له حينئذ: كفيت وأوفيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذاعة الزكاة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 15 من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية 4 من سورة الأعراف
2: بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس عشر من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية الرابعة من سورة الأعراف بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي.

0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يسأم من كثرة السؤال والطلب، سبحانه إذا سئل أعطى وأجاب، وإذا لم يسأل غضب، يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب ورغب. من رضي بالقليل أعطاه الكثير، ومن سخط فالحرمان قد وجب. رزق الأمان لمن لقضائه استكان، ومن لم يستكن انزعج واضطرب. وصلى الله وسلم على خاتم المرسلين محمد بن عبد المطلب، الذي نصح بأفصح الكلام وجاء بأعدل الأحكام وما قرأ ولا كتب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك يا رب أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
2: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
1: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
1: أصوات تونسية،
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
1: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
5: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: من روائع التلاوات.

عقباه، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

الجيل.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم في هذا الصباح لا تترك في قلوبنا أمرا يقلقنا إلا طمأنت، ولا أمنية ننتظرها إلا قربتها إلينا، ولا دعاء سكن أرواحنا إلا أكرمتنا بقبوله. اللهم ارزقنا البركة في أعمارنا وأعمالنا، وكذلك في أرزاقنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، واكتب لنا الخير حيث كان، واصرف عنا السوء والبلاء، واغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك تيسيرا لكل أمورنا وخيرا لكل اختياراتنا. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته. اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه وتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة. اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بهذه التحية نفتتح على بركة الله لقاء يوم الاثنين، طبعا 21 محرم 1448 هجري الموافق ل 6 جويلية 2026 ميلادي. انطلاقة أسبوع جديدة إن شاء الله تكون انطلاقة فيها تميز وتوفيق وتألق دائم بإذن الله السميع العليم. منوعة صباحك أجمل، تسجل حضورها معكم من جديد مستمعينا الكرام، طبعا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تحية حب وتحية ود لكل أوفيائنا ولكل متابعينا، وكذلك لكل مشاهدينا عبر صفحة التواصل الاجتماعي لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. 120 دقيقة من البث المباشر تجمعنا بكم إلى حدود الساعة 9 برفقة طيبة يؤمنها طبعا في الإخراج الإذاعي مهندس الصوت طارق التايب، وسوسن فرجاني في الإخراج الرقمي. سندس هلالي في الأعداد والتقديم، طبعا باش يكون معايا مجموعة وثلة من الضيوف عبر الهاتف اللي أكيد نستأنس بهم للتوضيح وكذلك لتبيان ما أشكل حتى يفهم. مستمعينا الكرام، أولى التلاوات القرآنية جاهزة للبث، ندعوكم للاستماع والاستمتاع بها ثم لنعود إن شاء الله.
1: لا تحزن إن الله معنا.
2: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبدي لا تحزن. تطمينا وتطييبا للقلوب.

اللهم لا تجعلنا من الغافلين واجعلنا دائما من المقتدين بالقرآن والسيرة العطرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنا في الاستماع إلى ما تيسر من سورة العنكبوت، وسأنتقي آية طبعا هي في إطار موضوعنا لهذا اليوم، آية يقول فيها المولى عز وجل: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المتقين والمفلحين، آمين يا رب العالمين. أن تكون مصلح في هذه الأرض وصاحب أثر طيب، فهذا أمر حقيقة ليس بالهين. أن تكون شمعة مضيئة في المجتمع وقدوة حسنة لغيرك، فهذا من المفروض يكون ديدا كل مطيع لله ولرسوله الأكرم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأن تكون سفيرا للإسلام بحسن الأخلاق والمعاملة، فهذا شرف لك ستنال فيه الأجر العظيم والثواب الكبير من الله سبحانه وتعالى. ولكن كيف أنال هذا الخير وكيف أصلح في هذه الأرض الطيبة المعطاء؟ سؤال حقيقة جوهري. والله خلق هذا الكون بما فيه من نظام محكم ودقيق متكامل صالح لكل الأعمار، وحذر في نفس الوقت من الإفساد فيه، فقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. صدق الله مولانا العظيم. الإصلاح العام مستمعين ومشاهدين الكرام في منظور الإسلام هو تصويب كل أعوجاج في ممارسة أمور الدين وكذلك أمور الدنيا والعودة بها إلى الأصل. مهمة بدأها الأنبياء والمرسلين والذين بعثوا برنامج شامل ومتكامل للإصلاح، وقادوا سفينة الإصلاح أيضا بحكمة مبشرين ومنذرين. كذلك الإنسان إذا اتصف بهذه الخصال وحققها في نفسه صار ديدنه حيثما كان وحيثما حل وارتحل يصلح في الأرض، ليس خوفا من العقوبة وإنما طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الأنبياء والمرسلين حيثما بدأوا رحلتهم وقاموا بواجبهم الإصلاحي قدموا لنا أنموذج حقيقة يحتذى به، فطهروا الأرض من الفساد والظلم والإجرام.

وحاولوا قدر المستطاع أن يتحدوا كل الصعاب والعراقيل، فأنشأوا مجتمعات تتصف بالرحمة والأخوة والسلام، وعرفت رسالاتهم بأنها رسالات إصلاحية، سواء في علاقة الإنسان بخالقه أو في علاقة الإنسان بنفسه أو في علاقته مع أفراد المجتمع ومع الكون والبيئة بشكل عام. هذا كان ديدا، وكذلك هذه كانت من الصفات الخاصة بالأنبياء والمرسلين. إذن مستمعين الكرام، يمكن أن نطرح كذلك، أو حينما نتحدث أو نؤكد على الإصلاح، فهذا أمر ضروري ومؤكد لإرسال نوع من الاستقرار بين أفراد المجتمع، وكذلك نشر السلام والأمان بين أفراده، وهذا الأمر يتعلق بالمجموعة ككل، كواجب وكأصل هذا الدين الإسلامي الذي بين قيمة الإصلاح باعتباره كان سباق حقيقة في هذا الجانب. حب الإصلاح في الأرض هو دليل تقوى ودليل إخلاص وجدية، ودليل أيضا على نقاء السريرة وحب الاجتهاد والولع بالخير أين محل المسلم. من مظاهر الإصلاح في الأرض، وهي عديدة ومتنوعة ومختلفة، وكذلك من مظاهر عدم الإفساد فيها، حفظ حقوق الناس المالية أو المادية، الدعوة إلى العدل، لأن الله أكد على ذلك بقوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. طبعا مستمعين الكرام، الإحسان إلى الوالدين هذا جزء لا يتجزأ من الإصلاح في هذه الأرض، كذلك العمل الصالح، فمن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. تقوى الله هي جزء لا يتجزأ أيضا من الإصلاح في الأرض، وهي المحور الذي به يحذر المعتدون والمتجاوزون: واتقوا النار التي أعدت لمن؟ للكافرين. هذه التقوى بها يحفظ الإيمان، وبها يثبت أيضا على الصراط القويم وعلى الطريق المستقيم. طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتهاج منهج السلف الصالح في أقوالهم، في أعمالهم، وفي أثارهم الطيبة المحمودة، البعض منها ما زلنا نعود إليه بالذكر والاستشهاد به كلما كنا في أمس الحاجة إليهم، ونبقى دائما في حاجة ماسة إلى هؤلاء الأنبياء والمرسلين والسلف الصالح الذين خلدوا أسماءهم بأعمال إصلاحية وبمنهج إصلاحي رائد صالح لكل زمان ولكل مكان. نعود بالذكر مستمعين الكرام لبقية التفاصيل الخاصة بموضوعنا اليوم، الإصلاح في الأرض، بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. جئنا

إلا الله محمد رسول الله، رسالة الدين أن يهزم الظلم وتلغى الحدود، والطير يغني من غير قيود في كل سماء والحق يسود. طبعا مستمعينا الكرام، المؤمن قادر وأنه يصنع المعجزات، قادر أنه يتحلى بجل هذه الخصال حتى ينشر الحق والعدل وحتى يصلح في هذه الأرض ويكون نور مشع فيها، يكون أسوة حسنة ويكون صاحب بصمة طيبة، حتى يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم فيزرع الحق في كل رحاب ويحصد النور ويجلو الضباب. هذا ديدا المؤمن الذي يحاول أن يطيع الله ويطيع النبي صلى الله عليه وسلم ويتأسى برسالة الأنبياء والمرسلين وكل من ترك أثرا طيبا في باب الحديث عن الإصلاح في الأرض، ولو أن يلفظ بكلمة طيبة وأن ينصح ويرشد من أخطأ ويوضح الطريق الأنجع للمسلم. يكفيك كذلك أن تحسن المعاملة، معاملة الناس، بجبر الخواطر، بإماطة الأذى عن الطريق، بمساعدة الفقراء، بالتصدق والإيثار على نفسك ولو كانت بك خصاصة. ما زالت حقيقة صور أو نماذج الإصلاح كثيرة ومتعددة، فالمؤمن الحقيقي هو من يجتهد حتى يسلك هذا المنهج ويبتعد أو يتجنب عكسه، فيشعر بالسعادة والطمأنينة ويكون ممن جاء إلى الكون حتى يدعو إلى الله ويدعو كذلك إلى نشر الخير ويكون من المصلحين في الأرض. طبعا المؤمن يصلح في الأرض عندما يرتبط أو يربط بين الإيمان وعمله، متخذا من التعاليم الإسلامية دستورا ومنهجا لحياته. يتحقق ذلك من خلال إخلاصه، من خلال طلب العلم النافع لخدمة أفراد المجتمع، السعي الدؤوب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحكمة وبلين، أيضا التحلي بالأخلاق كالأمانة والصدق وإتقان العمل، فضلا عن السعي في قضاء حوائج الناس ونفعهم. لإصلاح الأرض مستمعين ومشاهدين الكرام دور حقيقي في حياة المسلم، يمكن تلخيصه في هذه النقاط مثل العلم النافع، فذلك من خلال فهم دين الله وسنن الكون. فالعلم حقيقة يبني المجتمعات ويوجه الطاقات نحو البناء والتقدم والرقي، كذلك الاستقامة والإخلاص من خلال أداء الأعمال ابتغاء مرضات الله، مما يزرع البركة في الجهد ويجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه تعالى ونافعة في نفس الآن. الأخلاق والقدوة الحسنة، التحلي بالصدق والأمانة والوفاء، فهذه الأفعال أبلغ من الأقوال في التأثير على الآخرين وهدايتهم إلى الطريق القويم. أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتجلى من خلال السعي لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة ودعوة الناس إلى الخير بأسلوب لين ورحيم وحكيم، نفع الناس وتقديم يد المساعدة والعون للمحتاجين، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أيضا إتقان العمل وإنجاز المهام الموكلة لكل إنسان سواء في العبادات أو العمل الدنيوي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الدعاء الصادق، اللجوء إلى الله في كل وقت وفي كل حين بطلب التوفيق والتسديد في مسيرة هذا الإصلاح. أكيد ندعو الله أن يوفقني ويوفقكم لهذا الطريق، ونكون من أصحاب الأثر الطيب ومن المصلحين في هذه الحياة، حتى نكون من القادة ومن المؤثرين بشكل إيجابي في الآخر، وحتى نكون على درب طريق النبي صلى الله
عليه وسلم وما حققه واجتهد فيه ليغير العقول من الجهل إلى النور ومن الجهل إلى العلم، أيضا عفوا ليدعو إلى الدين الإسلامي وليدعونا إلى طريق الحق والطاعة والعبادة ويجنبنا كل ما فيه شر للمؤمن وللمؤمنين. فاصل ونتواصل مع فضيلة الشيخ صالح بوجليته.

0: إشهار.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة
0: إشهار.
3: اللهم صل.
4: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. تمام 7:30 في استوديو إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. وبما أننا نتحدث عن منهج الإصلاح في الأرض، ضروري أن نذكر البعض من المصلحين. واليوم حبينا نسلط الضوء على الفلسفة الإصلاحية للحسن البصري رحمه الله. طبعا للحديث في هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مباشرة من ولاية مدنين فضيلة الشيخ صالح بوجليدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: مرحبا بك
5: وبك. شكرا.
4: نعم، كيف لنا أن نتحدث عن هذه الفلسفة الإصلاحية للحسن البصري؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، أحمدك ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد
4: صلى الله عليه وسلم
5: وعلى آله وصحبه والتابعين. أسعد الله يومك يا أخت سندس وكافة أسرة إذاعة الزيتونة والمستمعين الكرام. أسأل الله تعالى الرحمة لأموات المسلمين والشفاء لمرضاهم.
4: آمين يا رب.
5: وبعد، فلنبدأ من البدايات. فقد ولد الحسن البصري رحمه الله سنة 21 هجرية وتوفي 110 هجرية أيضا، فهو من القرن الأول وعاش بضع سنين في القرن الثاني.
4: نعم.
5: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
4: نعم.
5: فهو من الزمن الجميل كما يقال، زمن الجيل القرآني الفريد، حيث الخيرية بشهادة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
4: صلى الله عليه وسلم.
5: إذن الحسن البصري من خيار التابعين ومن كبار الواعظين ومن رواد الإصلاح.
4: نعم.
5: أمثال بشر الحافي وإبراهيم بن أدهم وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، فهو بحق فريد زمانه ووحيد عصره. وهذه ليست جملة إنشائية أو مبالغة، بدليل أنه إذا قيل الحسن روي عن الحسن أو قال الحسن، فالمراد الحسن البصري ولا أحد غيره.
4: نعم.
5: اسمه الكامل هو أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن البصري، ولد بالمدينة المنورة وارتحل إلى غيرها من بلاد الإسلام، ولكنه استقر بالبصرة ومات بها فنسب إليها فيقال الحسن البصري.
4: نعم.
5: كان له مجلسان، مجلس في داره وآخر في المسجد. وكانت ولادته، ما زلنا في البدايات، الولادة بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهذا له قيمة كبيرة، فموطنه هو بجوار الحبيب في طابة طيبة الطيبة. المكان الذي ولد فيه الحسن البصري عاطر شريف، والزمان بعهد النبوة والرسالة قريب قريب، بل له روابط مباشرة، روابط خاصة في البيت النبوي، فقد عاش في بيت أم سلمة رضي الله عنها.
4: نعم.
5: هي أمه كسائر المسلمين باعتبارها أم المؤمنين جميعا، وهي أمه بالرضاعة، فقد كانت ترضعه إذا غابت أمه وطال غيابها أمه خيرة التي كانت خادمة لأم سلمة. ومن ثم نهل الحسن البصري من علم أم سلمة وحكمتها، بل وقبس من أنوار جميع بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام.
4: نعم.
5: فقد كانت الحجرات متجاورات. هذه إذن هي البدايات.
4: هذه البداية نعم هذه البداية كان لها تأثير طيب في شخصية الحسن البصري، وترجم كل هذا من خلال منهج إصلاحي حقيقة فريد من نوعه واستثناء، والدليل أنه اليوم نسلط الضوء على هذه الفلسفة الإصلاحية للحسن البصري شيخ.
5: نعم، فقط أن اسمه الحسن وهو مشتق من الحسن، أمه خيرة ومشتق من الخير، وكفلته أم أيمن من اليمن. أما إذا شئنا أن نقفز إلى النهايات بعد هذه البداية، وسأعود مباشرة إن شاء الله على الموضوع، على جوهر الموضوع، إلى المنهج الإصلاح عنده. النهاية توفي بالبصرة، وهناك حادثة فريدة تدل على أنه صالح ومصلح وله قيمة وله تأثير، أنه يوم توفي بالمسجد البصري غسل كفن وصلي عليه، ويوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، وهذا من المبشرات. ثم ارتحل الناس جميعا يشتغلون بدفنه في المقبرة بعيدا عن المسجد، وصلاة العصر بعد الجمعة لم تقم، لم يصلي أحد، لم يوجد أحد لإقامة الصلاة في المسجد في ذلك اليوم الذي توفي فيه الحسن. وهذه حادثة فريدة لم تقع أبدا، لم تتخلف صلاة في المسجد منذ أن بناه المسلمون، وهذا دليل على قيمة الرجل الصالح المصلح، والقول المشهورة بيننا وبينهم الجنائز. منهجه الإصلاح إذن يقوم أولا على إصلاح القلوب، يبدأ من الداخل، على تربية النفوس، على التزكية، على معالجة الباطن، على تهذيب السرائر، على إصلاح النية. وقد بنى هذا عن طريق كلمة طيبة، عن طريق التوجيه السديد، عن طريق الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. بنى هذا المنهج على حديثين مهمين أساسيين من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأول قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مرغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فعماد الأمر التزكية، لذلك أن القلب هو الملك وسائر الجوارح قدم وتوابع لهذا الملك، فإذا صلح القلب انقادت له الأعضاء. الحديث الثاني المهم: إنما الأعمال بالنيات، تجه إلى إصلاح السرائر، إلى معالجة النفوس، إلى إصلاح القصد الطيب. إذن انطلق من الداخل، وهذا منهج قرآني. القرآن دائما يعظ، يذكر المتقين، أحباب الله الذين يحبهم الله، يصلح النفس من الداخل، لأن الأمور الخارجية مهما كانت الإنسان قد يفر من العقوبة، لكن إذا كانت التقوى تعمر قلبه والخشية تسكن فؤاده، فإنه سيكون بإذن الله صالحا. لذلك ركز الحسن البصري، هذه هي الركيزة الأولى، الإصلاح من الداخل، تربية النفوس، التربية مهمة جدا. والمنهج الأسلوب أخسندس يعتمد على الرفق، على الكلمة الطيبة، على الإشارة اللطيفة، على الوجه المبتسم، وليس على العنف أو الشدة، لأن العنف ما خالط شيئا إلا شانه، بينما الرفق ما خالط شيئا إلا زانه. وكان أيضا مع هذه الأمور، تزكية النفوس وإصلاح القلوب والوعظ في المسجد وفي الطريق وفي البيت، كان أيضا يعظ الملوك ويذكرهم بالله بالتي هي أحسن. كان أخا كريما وناصحا مخلصا كريما، وما أحوج مجتمعنا اليوم إلى الإصلاح، من إلى جبر الخواطر عوض القسوة، إلى الإيثار. نحن نستفيد ونستمد من منهج الحسن البصري في الإصلاح وفي الدعوة إلى الخير، مثل الدعوة إلى إماطة الأذى عن الطريق، هذا إصلاح. تطهير النفس من رذائلها، العناية بالبيئة، رسول عليه الصلاة والسلام يقول: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. أيضا الإيثار عوض الأثر، تقديم النصح والإرشاد والرد إلى مبادئ ديننا الحنيف، هذه المبادئ السمحة. مثلا نحب بعضنا بعضا، نتكافل عوض أن نقدم المصلحة الخاصة نقدم المصلحة العامة، وبذلك يسود الأمان وتسود الطمانينة. هذا إذن منهج الحسن البصري، يبدأ من نفس ثم يخرج إلى المجتمع ويرشد ويصلح ويوجه ويبدأ بنفسه. الحسن البصري يبدأ بنفسه، لأنه كما قيل إذا فقد شيء لا يعطيه.
4: طبعا
5: كان لا يدعو الناس إلى أمر إلا إذا قام به، ولا ينهاهم عن آخر إلا إذا انتهى عنه هو وانزجر. وهناك بعض القصص إذا سمح الوقت تتعلق بالحسن البصري ومنهجه.
4: نعم. شيخ، فقط استسمحك لفاصل إشهاري ثم نعود على إثره لتسليط الضوء على هذه النماذج بإذن الله تعالى. ابقى معنا. إشهار.
0: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
4: نعود إليكم مستمعينا الكرام طبعا إلقاء التحية على شيخنا صالح بوجليدة من جديد كإمام خطيب من ولاية مدنين، وتحدثنا عن الأثار الخالدة التي تركها الحسن البصري في منهجه الإصلاحي وفي فلسفته الإصلاحية، والتي استهلها بضرورة الاهتمام والعناية بالقلوب، ثم تدرج إلى مستوى آخر يتعلق بالإيجابية ومواجهة الاستبداد، ثم حرية الإرادة والمسؤولية مع محاربة البدع. نتحدث عن بعض النماذج شيخ، ونختم بهذه الجزئية لو سمحت، تفضل.
5: منهج الحسن البصري رحمه الله في الإصلاح كان محمودا، وكانت له نتائج طيبة، وكان له تأثير إيجابي. إلى اليوم نسمع بالحسن البصري وقصصه ومواعظه وبالغ كلامه، لو كان غير ذلك لما سمعنا، لم طفأت السمعة. بينما ما زالت الآثار إلى الآن موجودة، ما زال رحمه الله يتردد اسمه وتتردد توجيهاته بين ظهرانين إلى حد اليوم، بل إنه نجح في منهجه الإصلاحي مع الجميع، حتى مع الحجاج بن يوسف.
4: نعم.
5: جاء مرة يعظ الحجاج المعروف بقوته وشدته، فظل يستقبله ويكبره ويعظمه ويزله ويكنيه: يا أبا سعيد، إلى ها هنا يا أبا سعيد. فأجلسه على كرسيه وطيبه بالطيب وما إلى ذلك. هذا المنهج يحظى بالمقبولية عند الجميع.
4: نعم.
5: من بين القصص لعلها تكون طريفة ومفيدة،
4: ونختم بها لو سمحت شيخ.
5: نعم، نختم بها. جاء جماعة إلى بيت الحسن البصري رحمه الله، فوجدوه نائما، ووجدوا عند رأسه سلة مليئة بالفاكهة والخبز، فأخذوا تلك السلة وشرعوا يأكلون ما لذ وطاب من تلك الفاكهة وذاك الخبز. فبعد قليل استيقظ الحسن البصري، وهذا يدل على طيبته، على سخاوة نفسه، على حبه للناس، على إيثاره، على كرمه، ويدل أيضا على حسن بديهته، على حضور بديهته. لما استيقظ استحضر جزءا من آية، قال: أو صديقكم، من سورة النور الآية 61. يعني لكم أن تدخلوا بيوت صديقكم، فأنا صديقكم، يحل لكم أن تدخلوا ولو دون استئذان وأن تأكلوا كما تشاءون، وهذا يقرب إليه القلوب والأفئدة في تصير جاهزة لسماع الإصلاح يبلغهم كلمات الله.
4: نعم،
5: رحمه الله رحمة واسعة، وبارك الله فيك
4: وفيك بارك شيخ
5: وفي الأسرة الزيتونية المباركة أختندس.
4: بارك الله فيك، جزيل الشكر على هذا الاختيار وهذا التوضيح اليسير، إن شاء الله وصل لقلوب مستمعينا الكرام حتى نتأثر بهذه الشخصية الفريدة من نوعها والشخصية الاستثنائية في باب الحديث عن الفلسفة الإصلاحية للحسن البصري. في أمان الله شيخ سعد.
5: كثيرا في منهج الإصلاح لأن الوقت ضيق.
4: نعم.
5: ولأننا اشتغلنا بالتعريفات والتعريف في هذا المستقبل.
4: نعم.
5: بارك الله فيكم والسلام عليكم.
4: شكرا.
5: ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.
3: إشهار. محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
6: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: إشهار.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
9: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
10: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها بإذن ربي بإذن ربي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: فماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر محبة وألفة.
4: مستمعينا الكرام كنا في حديث مطول حول شخصية الحسن البصري كقدوة طيبة في مستوى فلسفته الإصلاحية. وأول ما أكد عليه الحسن البصري في هذا الجانب هو معالجة السريرة أو معالجة القلب. وأكيد أن يوزن الناس عند الله بقلوبهم قبل صورهم وسرائرهم قبل مظاهرهم. فاللهم اجعل قلوبنا سليمة لا تحمل حقدا ولا غلا ولا حسدا واجعلنا ممن يحبون للناس الخير كما يحبونه لأنفسهم. وحتى نكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. سلامة القلب حقيقة هي الأساس الجوهري لكل أنواع الإصلاح الفردي أو المجتمعي. إذن سلامة القلب هي المحرك الموجه لجميع الجوارح ولا يمكن تحقيق أي تغيير إيجابي سواء في الأسرة، في العمل، في المجتمع، بين الأفراد، بين الإخوة، بين الجيران، بين الجميع إلا إذا كان القلب طاهرا سليما من كل الأدران وصالح كذلك في ذاته. مستمعينا الكرام هذا الإصلاح يحمل بذور النقاء والبقاء في آن واحد لأنه يرسخ التقدم والتحضر والنماء المجتمعي وكذلك يحقق المسؤولية والانسجام بشكل إيجابي. فيه عطاء، فيه نصح وإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا كان دأب الأنبياء والمرسلين وكذلك المصلحين في قديم الزمان. كان دأبهم النصح بطرق فيها حكمة وفيها لين وفيها إقناع بالحجة والبرهان. فكلما التزمنا بهذا المنهج الإصلاحي ازدهر المجتمع ونما في نفس الوقت. وهذا الالتزام فيه اتباع للدين، فيه حب للآخر، وفيه أيضا حب للوطن باعتبار أن حب الوطن من الإيمان. مستمعينا الكرام فاصل ونتواصل من جديد في نفس الموضوع الإصلاح في الأرض، ولكن بعد قليل سوف نسلط الضوء على جانب آخر أو صورة أخرى من الإصلاح وهو الاهتمام بالملك العام.

0: إشهار.
1: محلياك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: هذا البرنامج برعاية
5: بنك الوفاق، بنك الجميع.
6: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
7: كان تحتاج تشري سيارة أو معدات لمشروعك وما عندكش الكاش الكامل، أول حاجة تجيك في بالك تمشي تتسلف من البنك، تلقى روحك تخلص فوائد فوق فوائد فوق فوائد، خصوصا وقت اللي معاش نجم تخلص، وقت تقول يزي فيه البركة ما عادش نقدر عليه. أما راهو عندك خيار ثاني وما يعرفوش برشا ناس، اللي هو المرابحة. كيفاش تخدم المرابحة؟ البنك الإسلامي يشري السلعة بالنيابة عليك وبعدها يبيع لك بثمن متفق عليه مسبقا، أقساط واضحة بدون فوائد مخفية، وبالطبع البيعة تكون أغلى من اللي لو كان فلوسك حاضرة عادي. الفرق الكبير شنو؟ من أول يوم تعرف بالضبط قديش باش تخلص، لا مفاجآت، لا أرقام تتغير، لا فوائد ترتفع، هذا اليوم كذا والشهر الجاي كذا، ولا هم يحزنون. الثمن محدد والعقد واضح والمعاملة نظيفة. هذا مش فقط حلال راهو، هذا أيضا ذكاء مالي.
6: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
4: هذا البرنامج برعاية
5: بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
8: مستمعين مشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نمشي مباشرة لولاية بن زرت وبالتحديد مدينة الختمين الفلاحية الجميلة، ويتدخل معنا مباشرة من هناك فضيلة الشيخ والأستاذ معز بن رمضان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا.
9: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. في صندس أحييكي وأحيي كافة المستمعين والمشاهدين لهذه الإذاعة المباركة. أسأل الله تعالى أن يسدد خطاكم ويبارك سعيكم، اللهم آمين.
8: آمين يا رب العالمين. عودة ميمونة لمصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سعدت جدا بهذه المداخلة وبهذه العودة شيخ معز.
9: سعادتي أكثر والله، وأنا أصافحك وأصافح من خلال برنامجك سادتنا وأخواتنا وأخوتنا المستمعين. نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا،
8: اللهم أمين يا رب العالمين. نتحدث عن الإصلاح في الأرض، والحقيقة خذيت جزئية على غاية من الأهمية تتعلق بالاعتناء والمحافظة على الملك العام، اللي الحقيقة ينقصنا نوع من الوعي بهذه الممتلكات شيخ.
9: نعم، الحمد لله الذي رفع السماء بلا عماد وبسط الأرض فكانت نعم المهاد وأتم نعمته على العباد.
8: أمين.
9: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه المرجع والمعاد، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى الآل وصحبه الأمجاد. وبعده فما أجمل هذا الموضوع وربما مكمن جماله أخت سندس أنه يعني يوقظنا أو ينبهنا إلى شيء خفي كثيرا ما نتجاهله أو نتغافل عنه. لماذا؟ لأن الإنسان في الأصل يعني أغلب الناس ربما يعني يجتهدون جدا في المحافظة على ملكهم، نعم، على أملاكهم الخاصة، على مالهم، على أرزاقهم. هذا من جبلة البشر. لكن كلما اشترك معنا أو مع هذا الإنسان اشترك معه أناس آخرون في الملك، قل وعيه بضرورة المحافظة عليه
8: للأسف.
9: وننسى، نعم ننسى جميعا أن الملك العام، طبعا هنا وجب أن نفسر المقصود بالملك، طبعا في اللغة سندس فائدة لغوية نقول الملك ولا نقول الملك،
8: نعم،
9: الملك لله سبحانه وتعالى، والملك وصاحب الملك هو مالك. فالملك العام هو كل مال تشترك فيه مجموعة، تشترك في ملكيته، فينتفعون به جميعا، ولا يحق لأحد منهم أن يتصرف فيه بمفرده، ويجب على الجميع المحافظة عليه. الواجب راهو واجب مشترك، نقولوا واجب مشترك معناها واجب تاعكم، واجب الكل على كل واحد فينا انه يحافظ عليه، كما من حق كل واحد فينا باش ينتفع بك الملك العام، كما من واجب كل واحد فينا انه يحافظ على الملك العام. الملك العام ينجم يكون في المساجد والمرافق نتاعها، في الشوارع والمرافق العامه نتاعها، في الإدارات، في وسائل النقل، في المدارس، في المدارج بتاع الملاعب، في غيرها،
8: في الشطوط أيضا، وإحنا في فصل الصيف شيخ.
9: نعم نعم، كل ذلك هو ملك عام، ليست هذه ملكا لي ولا لك، وإنما هي ملك مشترك بيننا. نقول ملك هي في نهاية الأمر مال، ولكنه مال عام، من حقي ومن حقك أنك أنه ننتفع به. فماذا لو أنك لم تستطع أن تنتفع به لأنني أتلفته؟ شنو هو الموقف متاع إنسان يجي بش يدخل سبحان الله المستشفى حتى بش يجلس هو ولا مريضه، هو تعب يعلم بربي، يجد أن ذلك الكرسي قد أتلف. من أتلفه؟ أتلفه شخص مواطن. شنو هو الموقف متاعك لو كان يجي إنسان سبحان الله يدخل الحديقة عمومية بش يتفرهد ولا بش يفرهد صغيراته، يجد أنك أتلفت تلك الحديقة وأتلفت كما أتلفت مرافقها.
8: نعم.
9: شنو هو موقفك إنه لو كان يجي إنسان مصلي بش يدخل المسجد بش يصلي سبحان الله حتى بش يمشي بش ينتعل معناها كنا على ذاك البلاستيك ويدخل يتوضأ يلقيك أتلفتك كنا على هذاك، ولا أتلفت الحنفية متاع الواحد ولا متاع،
8: نعم،
9: متاع الميضة ولا غيرها. إذن هذا من الذنوب الكثيرة التي يرتكبها الكثير من الناس وهم لا يعلمون أنهم يرتكبون ذنبا عظيما.
8: شيخ فقط استفسار، هل أنه كل هذه العمليات التخريبية التي تطال الملك العام تعود بالأساس إلى قلة وعي بهذا الذنب الذي يرتكبه صاحب هذه الأفعال؟
9: هي في الحقيقة ناتجة عن قلة وعي، وناتجة أيضا عن لنأخذ ذلك من منظور شرعي أولا.
8: نعم.
9: ما معنى قلة الوعي هنا؟ قلة الوعي بأثر الذنب أو بعظم الذنب. لأننا أحيانا رحم الله شخصا قال أحدكم غلبت عشراتكم، يعني أن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بنا أنه كتب علينا على كل سيئة بسيئة، وكتب لكل حسنة عشرة من أمثالها، ولكن مع ذلك فإن أحدنا أحيانا تغلب عشراتنا. ولكن هذه الأفعال التي يفعلها الكثيرون منا في تخريب الملك العام، في تخريب الملك العام، في عدم الاعتناء به، في الحقيقة ليست مجرد سيئات بسيطة ربما. لماذا؟ لأنك يا مسلم عندما تخرب الملك العام فأنت تتخذ لنفسك خصوما عديدين أمام الله سبحانه وتعالى.
8: نعم.
9: أسأل كل شخص يعني، وأسأل نفسي، أيهما أرفق بك بين وأنت تقف بين يدي ربك؟ أن تقف بين يدي ربك ولك خصم واحد أم لك خصوم عديدة؟ لنكن صرحاء، أفضل ما يجب أن يسعى إليه كل مسلم أن يقف بين يدي ربه ولا خصوم له في هذه الدنيا. نسأل الله تعالى أن أن أن أن أن أن يرزقنا التقوى بحيث نقف بين يديه سبحانه وتعالى ولا خصوم لنا أمامه. ولكن مع ذلك أيهما أرفق؟ أن تقف بين يديه ولك خصم واحد تعرفه، وإلا تقف بين يديه ويأتيك من كل حدب وصوب خصوم لم تكن تعرفهم. شكون هذا؟ ما نعرفوش في الدنيا. لماذا هو خصمي؟ خصمك لأنك يوما ما أتلفت شيئا في حديقة عمومية كان يريد كان مشتركا معك في ملكها. خصمك شكون هذا يا ربي يوم القيامة؟ أنا ما نعرفوش. هذاك اللي نهار من نهارات تدخل الجامعة يجيك أنت فسدت الزربية ولا فسدت المصدح ولا غيره ولا غيره. تصور أن الإنسان يعني أكبر مشكلة هي الإفساد وإتلاف المال العام، لأنك تتخذ لك خصوما بين يدي ربك كثرا.
8: نعم.
9: فكيف يمكن أن تبرأ من هؤلاء؟
8: بالإضافة شيخ إلى ما يمكن أن يعود على كل أفراد المجتمع دون استثناء من وبال عظيم، لأنه هذه الممتلكات عوض أن تكون مرفأ أمان لجميع أفراد المجتمع فهي مفقودة غائبة، وبالتالي الجميع يعني تحت ظل الخسارة.

0: يرجع لنا الكل بالمضرة سواء الفاعل وإلا المفعول به.
1: نعم، في الحقيقة نحن مررنا من مجرد ربما أحيانا بعض الناس يخربون بلا وعي، ولكننا مررنا إلى أمر ربما أشنع من ذلك، وهو أن الكثير من الناس يخربون بهدف ربما بهدف اللهو، بهدف المتعة.
0: هذه مصيبة
1: نعم، وخاصة في في في في في بعض فئات الشباب
0: وأحيانا
1: ربما التلاميذ والمراهقين، يعني بعضهم يتلهى ويستمتع وهو يخرب الملك العام
0: ويقوم بنشر هذه الصور. نعم، يعني متباهي.
1: نعم،
0: بأفعاله.
1: نعم، نحن نتباهى للأسف، يعني عندما ينزوي ينحسر بالسين، ينحسر الحق ويتفشى الباطل، يصبح يعني ينفش الباطل ريشه ويصبح الناس يتباهون بالإفساد. نحن تجاوزنا مرحلة الفساد إلى مرحلة الإفساد، بل إلى مرحلة التباهي والتفاخر بالإفساد. الملك العام كما قلت في هذه الأمثلة، هو يعني ما معنى أن ندخل يعني مرافق عامة سواء في الشوارع أو في المدارس أو في غيرها؟ مدارسنا تعاني أصلا حتى من إتلاف الكثير من الممتلكات العامة.
0: نعم، وأنت مدرس وتعرف يعني حقيقة. نعم، هذه المؤسسات التربوية شيخ.
1: نعم،
0: أنت مدرس وتعرف مليح وعن قرب. أي يعني أي واقع. أي هذه المؤسسات،
1: يعني هذه في الحقيقة يعني نحن نلامسها، لذلك ربما طبعا سنمر أكيد إلى الحلول التي يجب أن نتوخاها جميعا، ولعل من أهم هذه الحلول أن نربي بالقدوة، أن نمر يعني والله أقول صراحة وجب أن نتجاوز طبعا هذه البرامج وخطب الجمعة والبرامج الإعلامية وغيرها، كل من جهاته هذه مهمة جدا في التوعية، ولكن في الحقيقة وجب أن نمر إلى ما هو أشمل وأعظم، ألا وهو وضع خطة شاملة.
0: نعم،
1: للتربية على الحفاظ على الملك العام.
0: الكل يشارك فيها شيخ هذه
1: الخطة. والكل يشارك فيها. نعم. لماذا الكل يشارك فيها؟ أستحضر حديث رائع عن الصندوق، هو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في صحيح مسلم، يسمى حديث السفينة. وما أروع، يعني مجرد تسميته بحديث السفينة يعني يشعرنا بعظم، نعم، بعظم هذه الأمانة وبعظم الملك العام.
0: نعم،
1: ماذا
0: شيخ
1: يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. شنو معناه استهموا؟ معناه ناس، قوم راكبين هم كلهم مسافرين، يعني عملوا القرعة في البلايس نتاعها، مش كون باش ياخذ الاعلى نتاع السفينه، سطح السفينه، مش كون باش ياخذ البطل ربما ولا القعر نتاع السفينه.
0: نعم،
1: استهموا، كل واحد خذ بلاصته. كمثل قوم استهموا على سفينه فاصاب بعضهم اسفلها واصاب بعضهم عليها، كل واحد خذ بلاصته. اي فكان الذين في اسفلها اللي لوطه اذا استقوا من الماء، اذا كان حبوا يعبوا الماء مك النار هذاك، شنو عملوا؟ مروا على من فوقهم، جاءوا طلعوا للصحة السفينة ومعناها وخذوا الماء. فقالوا، شوف الأمر العجيب، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلا نؤذي غيرنا. النية طيبة، النية نتاعهم كانت طيبة، والله تويك بقينا ماشيين جايين على الجماعة للفوق، تعرف كيفاش؟ نو المشكلة لو كان نعملوا اي نعملوا حل ثقب صغير. اذا النيه طيبه، لكن الفعل فاسد. النيه طيبه ولكن الفعل فاسد، وهذا باش نقارنوه باتلاف الملك العام. قالوا: لو ان خرقنا في نصيبنا خرقا فلا نؤذي غيرنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فان تركوهم، اذا كان جماعه للفوق خلوهم يعني اللي يحبوا، شنو اللي يحصل؟ هلكوا، وهلكوا جميعا. وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا.
0: نعم، في هذا الحديث عبرة يحتذى. نعم، بها، ويمكن تنزيلها على الواقع المعيشي الذي نحياه في الواقع الراهن. ضرورة حماية والعناية بالممتلكات العامة على اعتبارها ملك خاص الكل نستفاد منها شيخ. للأسف نظرا لضيق الوقت، أنا سعيدة في الحقيقة بهذه المداخلة الهاتفية، وسعيدة بتخصيص هذه المداخلة للحديث عن حقيقة نعيش

0: يعيشها يوميا في مجتمعنا التونسي في مجتمعاتنا الإسلامية، والهدف هو الإصلاح في الأرض. جزاك الله كل خير شيخنا.
1: وإياكم. السلام عليكم.
0: شكرا لك أستاذ معز بن رمضان، إمام خطيب بالختمين ولاية بن زرت، في أمان الله.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: إشهار.
4: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
3: Ishar.
0: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معاني وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: إذا كنت في خدمة أحد أبوي واشتد المرض به وقت الجمعة فاحتاج إلى أن أمرضه وأجلس معه، هل تسقط عني الجمعة أم لا؟ الجواب أن الجمعة تسقط إذا كنت أنت من يباشر تمريض أبويك أو تمريض أحدهما واحتاجا إلى ذلك في ذاك الوقت، ولم تجد مثلا أختك ممن لا يجب عليه الجمعة تنوبك في تمريضك وقيامك على أبويك أو أحدهما، فتسقط الجمعة. أما إذا كانا لا يحتاجان إليك في ذلك الوقت، أو وجدت من ينوبك ممن لا تجب عليه الجمعة في القيام بالتمريض في ذلك الوقت، فإن الجمعة تجب عليك ويلزمك أن تسعى إليها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
0: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
3: امشي العزيزة
1: إشهار.
4: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
5: من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا صبحي بن أحمد. صباح النور، مرحبا بك.
6: صباح الخير أختي صندس، تحية ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بلاد الزيتونة.
5: شكرا ليك صبحي. بعد النسمة اللي شملت تقريبا ولايات عديدة من الجمهورية التونسية، يظهر لي وقيت باش نرجعوا لدرجات حرارة مرتفعة نوعا ما، هكا ولا وانت صحح؟ نعم. لي أكيد.
6: نعم، هو مش ارتفاع كبير بالنسبة لليوم وغدوة على الأقل، معناتها الأيام هذه القليلة طقس صافي إلى قليل السحب، استقرار تام في العوام الجوية، رياح تتقلص سرعتها، وبالتالي البحر بالنسبة لليوم مازال متموج لكن تدريجيا إن شاء الله قليل اضطراب على معظم السواحل بداية من يوم الغد. درجة الحرارة تشهد ارتفاع طفيف، معناتها تقريبا بدرجة أو درجتين، وتعتبر في مستوى المعدلات العادية لهذه الفترة من شهر جويلية. وبالنسبة لدرجة الحرارة تتراوح القصوى ما بين 30-34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 35-39 درجة داخل البلاد. نسجل إن شاء الله كحرارة قصوى بعد ظهر هذا اليوم بتونس العاصمة 35 درجة. يوم الغد يتصل طقس صافي إلى قليل السحب على أغلب مناطق البلاد، ثم العشية إمكانية واردة لظهور خلايا رعدية خاصة بالمرتفعات الغربية للوسط، ورياحها من القطاع الشرقي ضعيفة ومعتدلة، مازال البحر قليل اضطراب على معظم السواحل، والحرارة تتواصل في نسق الارتفاع، ارتفاع طفيف تقريبا بدرجة أو درجتين، تتواصل تقريبا في هذا الارتفاع إلى غاية يوم الأربعاء، لكن بداية من نهار الخميس إن شاء الله ترتفع أكثر، بالتالي تكون تيارات جنوبية، يظهر الشيلي في بعض المناطق إن شاء الله بداية من يوم الخميس، ويتواصل الارتفاع هذايا، معناتها باش تتحسن أكثر إن شاء الله آخر هذا الأسبوع، ممكن تصل حتى 40 درجة ببعض المناطق مع ظهور الشيلي، لكن لا ترتقي إلى موجة حر، تعتبر درجات حرارة في هذه الفترة معناتها أكثر من معدلات العادية بقليل، وإن شاء الله رب يعطينا على قد ما نقدر.
5: اللهم أمين يا رب العالمين، والحمد لله على كل حال صبحي.
6: نعم الحمد لله إن شاء الله.
5: نفوا بأوقات صلاة.
6: نعم، نختم بأوقات صلاة لبقية هذا اليوم الاثنين 6 جويلية 2016 الموافق ل 21 محرم 1448 هجري. صلاة الظهر في حدود الساعة منتصف النهار 31 دقيقة، صلاة العصر في تمام الساعة 4:15، صلاة المغرب في حدود الساعة 7:44 دقيقة، وصلاة العشاء في تمام الساعة 9:00 مساء و32 دقيقة. صلاة الصبح اليوم الغد بإذن الله في حدود الساعة 3:00 صباحا و16 دقيقة، وغروب الشمس اليوم إن شاء الله 7:42 دقيقة، وشروقها اليوم الغد في حدود الساعة 5:00 صباحا و6 دقائق.
5: شكرا ليك صبحي بن أحمد، نهارك طيب سعيد في أمان الله.
6: وإلى اليوم
5: مستمعينا الكرام، لنا عودة بعد هذا بعد هذه التلاوة القرآنية إن شاء الله، حتى نجدد الموعد مع أهل القرآن ونتحدث عن الأنشطة الصيفية داخل الفروع التابعة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم.

0: صدق الله مولانا العظيم. تمام 8:41 مستمعينا الكرام، نتحدث في ختام هذا اللقاء حول الأنشطة الصيفية داخل الفروع القرآنية، داخل الفروع التابعة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. واليوم على موعد مع الأستاذة بثينة البوزيدي عن الفرع المحلي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم الرشاد بحي التضامن، نشوف نوعية الأنشطة المتاحة للصغار وكذلك للكبار. حقيقة هذا الفرع يزخر بالعديد من الأنشطة في سائر أيام السنة، فما بالك في العطلة الصيفية. أستاذة بثينة حاضرة معنا عبر الهاتف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بك، نورتنا أستاذة.
1: أستاذ المجلس بنورك أستاذ،
0: ربي يبارك فيك. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا على قبول الدعوة والتدخل معنا. قلت يعني قبل ما نتواصل معك على المباشر، قلت أنه فرع الرشاد يعني فيه مجموعة كبيرة من الأنشطة في سائر أيام السنة، فما بالك في العطلة أكيد عندكم أنشطة خاصة وثرية بإذن الله تعالى. لو ناخذ فكرة على نوعية هذه الأنشطة.
1: تفضل. شكرا على الدعوة وشكرا على الاهتمام بفرعنا الرشاد، وهو الفرع المحلي الرشاد للرابطة الوطنية الكريم، ومنظم تحت الفرع الجهوي للرابطة الوطنية بأريان.
0: نعم
1: فرعنا المحلي في سائر أيام السنة الحمد لله كما تفضلتم وقلتم يزخروا بأنشطة عديدة، والحمد لله الإقبال فيه الحمد لله في هذه المنطقة. حي التضامن هم مقبلون على حفظ القرآن، لا تدارس القرآن وكل ما يتعلق بالقرآن صغارا وكبارا.
0: نعم.
1: رجالا العدد.
0: نعم مدام بثينة. نعم. لو تسمح تغير المكان لأنه الصوت قاعد يتقطع، وإحنا نحب نسمعوك بوضوح وناخد فكرة على نوعية الأنشطة داخل هذا الفرع المحلي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم الرشاد حي التضامن. تفضلي.
1: واضح صوتنا؟
0: نعم.
1: كان قلت الإقبال والحمد لله يزداد من سنة
0: للأسف مدام بثينة. ما زال الصوت متقطع. ميسالش نعود ونطلبوك، نعود ونكلموك إن شاء الله. أنت خذ راحتك وغير المكان باش نعود ونتواصل معاك بإذن الله تعالى. نحاول مستمعينا الكرام ومشاهدينا أسبوعيا نعطيكم فكرة على نوعية الأنشطة المتاحة للجميع صغارا وكبارا إناثا وذكورا على مستوى الفروع الوطنية المحلية والجهوية التابعة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. حقيقة مجهودات كبيرة قاعدة يعني مخصصة لجميع المواطنين التونسيين حتى يستفادوا من هذه البرامج الصيفية، ونحاولوا ناخذوا عليها فكرة ونعطيكم أيضا فكرة باش تلتحقوا بالأنشطة هذه وتبعدوا صغاركم على الأقل على الوسائل المستحدثة وخاصة على الهاتف اللي شتت تفكيرهم واللي للأسف أثاروا سلبية إلى أبعد الحدود. نحاولوا زادة احنا ككبار نبعدوا على أوقات الفراغ باللجوء إلى القرآن، باللجوء إلى الحفظ، إلى التدبر، وأيضا إلى الاستفادة من هذه البرامج الصيفية داخل الفروع القرآنية. مدام بثينة البوزيدي معنا من جديد، السلام عليكم.
1: السلام عليكم. السلام. لا أدري الصوت واضح الآن؟
0: نعم بإذن الله
1: الحمد لله.
0: تفضل.
1: شكرا سيدتي الفاضلة. قلت فرعنا الرشاد هو فرع فتي عمره 7 سنوات الآن بالضبط.
0: ما شاء الله.
1: الحمد لله. الإقبال الحمد لله يزداد من سنة إلى سنة. هذه المنطقة حي التضامن الحقيقة فيها إقبال عجيب القرآن الكريم. ربي.
0: من جميع الفئات العمرية مدام بثينة؟
1: نعم من جميع الفئات العمرية، فقط الرجال هم قليلون.
0: فما نقص.
1: أما الأطفال والنساء خاصة، النساء خاصة، جميع الفئات العمرية، شباب
0: ما شاء الله،
1: متوسطة العمر، كبار السن الحمد لله عندهم إخلاص عجيب القرآن الكريم.
0: الحمد لله.
1: بحفظ
0: عندكم
1: القرآن
0: زادة
1: الكريم.
0: المتميزين في الدراسة وخاصة في اجتياز امتحان
1: الله.
0: البكالوريا، يعني هذا دائبكم طيلة سنوات وتكرموهم وتقوموا معهم بالواجب
1: نعم.
0: وأكثر.
1: المتميزين في البكالوريا والمتميزين في النموذج في
0: كذلك، نعم.
1: الدفعة، وأيضا إن شاء الله نسمع أخبار اليوم سنوات إن شاء الله
0: يا رب،
1: إن
0: إن
1: شاء
0: شاء
1: الله
0: الله
1: يميزوا.
0: الكلنا في انتظار النتائج.
1: إن شاء الله ربي ينجحهم، إن شاء الله ربي الله يبلغهم المقصود إن شاء
0: آمين
1: الله.
0: يا رب، آمين.
1: كذلك. نعم.
0: طيب ناخذ فكرة على الأنشطة الصيفية المتاحة في فرع الرشاد.
1: نعم،
0: تفضل.
1: الأنشطة الصيفية احنا بدينا الصيف بمسابقة محلية للقرآن الكريم، وتمت يوم 20 و21 جوان، وهذه المسابقة شارك فيها تقريبا 140 متسابقا ومتسابقة من الفرع، من رواد الفرع فقط.
0: نعم.
1: من خشوش المسابقين خارج، لأن هي تصفيات المسابقة الجوية التي ستكون إن شاء الله في أريانا في أيام 18 و19 للأصناف اللي أقل من الختم، يعني من نصف حزب إلى 30 حزبا، ويوم 26 القاسمين 45 حزب إن شاء الله.
0: ما شاء الله.
1: والحمد لله قمنا بالتصفيات ورشحنا عددا إن شاء الله سيكون مشرفا جدا
0: بإذن الله.
1: مشرفة الرشاد ستكون مشرفة جدا جدا في المسابقة الجوية. ثم بدأنا الصيف بعد ختام السنة الدراسية بحفل، الحمد لله قمنا بحفل في قاعة الصراحة، زاره 400 زائرا وزائر.
0: وقاعدين نشوفوا في صور لهذا الحفل على المباشر مدام بثينة.
1: الحمد لله، الحمد لله حفل بهيج جدا، وزعنا فيه الجوائز والجوائز للمتسابقين،
0: وكان الحضور كان الحضور
1: كان
0: مكثف.
1: 400
0: ما شاء الله،
1: الحمد لله الطاعة.
0: نعم.
1: لم تتسع.
0: ما شاء الله.
1: احنا كنا نقوم بحفل في الفرع، قوموا بجزئين، جزء للأطفال وجزء للكبار. نقلنا نذهب إلى قاعة أفراح، وحتى ذهبنا إلى قاعة أفراح ولم تتسع، والحمد لله والشكر لله، وهذا من فضل رب.
0: هذا ثمرة مجهوداتكم وثمرة تعب كل الإطارات وكل العاملين معاك في الفرع.
1: نعم، لا إدارة مشرفة رائعة.
0: ربي يبارك لكم إن شاء الله.
1: ربي يجزيهم عنا خير الجزاء، ثم إخلاص إن شاء الله رب يرزقنا.
0: صحيح. آمين.
1: الإخلاص والتضافر الجهود والاتفاق على كلمة واحدة.
0: نعم.
1: هذا هو السر، هو الاتفاق على كلمة واحدة. ثم الإشراف أيضا يجب أن يكون منظما، ويجب أن يكون له تخطيط لسنة كاملة.
0: نعم.
1: ليست مفاجآت، هي تخطيط لسنة كاملة وإشراف يكون محكم يعني.
0: نعم. قلت منذ قليل أنه يعني تقريبا أغلب الأسر التونسية تحب تبعد صغارها على الوسائل الحديثة.
1: نعم.
0: من تليفون وشاشات كذلك شاشات التلفاز، لأنه هذا الحقيقة يدمرهم على جميع المستويات، وخاصة الجانب النفسي وتشتت الانتباه والتركيز. فمهم أنه نتعرف على الأنشطة المتاحة للأطفال في فرع الرشاد حي التضامن.
1: نعم. اليوم إن شاء الله بدأت دورة في مخارج حروف وصفات للأطفال.
0: نعم.
1: ستدوم أسبوعا كاملا إن شاء الله، من اليوم حتى يوم السبت، تشرف عليه المعلمة كريمة الدهماني، وزارة الثقافة وجزاها
0: ربي يبارك لها إن شاء الله.
1: وهي تقدم هذا المفهوم وهذه الحروف بطريقة سلسة جدا للأطفال، يعني بالألوان بمقاطع كرتونية تبسط لهم المفهوم ويستوعبون ذلك سريعا.
0: نعم.
1: والتجربة هذه قمنا بها مرتين السنة الفارطة، وهذه للمرة الثالثة، والحمد لله الإقبال يكون إقبالا باهرا أيضا، ويفهم الصغار يعني من 6 سنوات أو يصير حرف وينطقه.
0: نعم، يعني انطلاق الدورة.
1: نعم.
0: هذه دورة مخارج الحروف وصفاتها انطلقت تقريبا منذ أقل من نصف ساعة، وتتواصل إلى حدود الساعة 10:30 تحت إشراف المعلمة كريمة الدهماني، والدورة تتواصل على امتداد أسبوع بإذن الله.
1: نعم، يتعرفون على كل الحروف.
0: نعم.
1: وبحركاتها ويخرجونها من مخارجها.
0: ما شاء الله.
1: القرآن متقنا، لأن المعلمة عشان تقول له ناقص تفخيم الحرف، زيد في الأطباق، الكسرة غير تامة، الضغط غير تامة، وهكذا. الطفل مباشرة يطبق من دخل إلى هذه الدورة طبعا.
0: نعم.
1: لأنه دورة دقيقة ويجب تعلم الحروف حرفا حرفا.
0: نعم. ونفس الدورة كانت زادة للكبار
1: الفارس وبطلب وإلحاح،
0: وكان تحت إشرافك أنت مدام بوثاي.
1: كان تحت إشرافي أنا، والحمد لله تمت على خير ومتعة. هي الدورة هذه دورة مخرج حروف وصفات للكبار، أقدمها منذ 2019.
0: ما شاء الله.
1: 2019. كل سنة أعيدها مرتين وثلاث، بما أني أنا نعمل في التعليم لا يتاح لي فرصة معناها 5 أيام أو 6 أيام متتالية إلا في العطل. إلا في العطل، إما في عطلة ديسمبر أو عطلة مارس كانت فيها السنوات الفارقة رمضان لم يتح لي ذلك. وفي الصيف أعيدها مرتين. هذه السنة قررت أني أقوم بها مرة واحدة. تعبت الحقيقة.
0: ربي يجزيك كل خير إن شاء الله.
1: إلا أنه بإلحاح شديد، فبسبب انقطاع الإنترنت في أيام المراقبة يعني الكنترول بتاع الباك، فما العديد لم يلتحق لأني أقوم بها حضوريا وعن بعد في نفس الوقت.
0: نعم. نجيو للنادي الصيفي.
1: نعم.
0: نجيو للنادي الصيفي للأطفال.
1: النادي الصيفي هذه السنة تأخر قليلا، وكنا احنا نعملوه في أول يعني دوب ما تنتهي الدورة الدراسية، ثم نبدأ في الأسبوع الأول من شهر جويلي. إلا أنه المعلمة ريم العوسي وهي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وتبارك الله وزادها الله من فضله. ريم العوسي معلمة ناشطة جدا جدا، عندها أفكار جدا جدا، أفكار معناها مبدعة على المستوى. تستعمل الوسائل الإعلامية، تستعمل الألعاب، تستعمل كثير من الأفكار، تنشيط ما شاء الله.
0: حتى لا يمل الطفل الجلوس على المقاعد، وتكون يعني طاقة الاستيعاب متاعه كبيرة، خاصة باستعمال الوسائل الحديثة.
1: نعم. وهي مبدعة أيضا.
0: ربي يبارك لها أستاذة.
1: وهناك دائما من يساعده، هذه السنة ستساعدها المعلمة أستاذة صفاء. صفاء الغزي. المعلمة ريم منشغلة باختبارات التعليم الزيتوني وكثير من
0: عندها مسؤوليات والتزامات.
1: عندها مسؤوليات ونحن لا نستغني عنها أبدا في تنسيق النادي. أخرنا النادي إلى 20 جويلية، من 20 جويلية إلى 6 أوت إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: 4 أيام في الأسبوع، من 2، 3، 4، 5، من 8:30 صباحا إلى 11:30، وفيه العديد من الأنشطة. ونحن
0: كيف شنو الأنشطة مدام بوثاي؟
1: الأنشطة ثم تدبر آيات قرآنية قصيرة، ثم قصص الأنبياء، ثم الأناشيد، ثم البراعة، ثم الآداب، ثم الأذكار، ثم كثير من الأنشطة.
0: نعم.
1: كثير
0: من الأنشطة. والأعمار؟
1: الأعمار بـ6 سنوات إلى هو الصغير في عمره 25 سنة، ويقبل إنه يجي مع الأطفال.
0: نعم.
1: لأنه تكون فيها كثير من 6، 7، 7، 8 سنوات كثير من الأطفال. إذا كان 15 سنة 16 سنة يقبل إنه يقعد معهم.
0: مرحبا بيه. أكيد.
1: سنوات إلى 16 سنة.
0: نعم.
1: ما شاء الله معناها كلهم يستفيدوا، والفائدة عمره ما شاء الله. وفي الأخير معناها نقوم باختبار هكا قصير مش بما استوعب من قرآن أو من تدبر، ونقدم فيه شهائد وجوائز
0: للمشاركة.
1: قدمنا للمشاركة وجوائز للذين العام الفارق حفظوا سورة النجم السنة الفارقة.
0: نعم.
1: قدمنا لهم جائزة بسيطة على قد التعب يعني، لأنه العدد كبير، وشهادة فيها الصورة نتاعو للطفل وذكرى جميلة من الفرع.
0: نعم. ربي يبارك فيكم وربي يجزيكم كل خير إن شاء الله في ميزان حسناتك. أستاذة بوثينة البوزيدي بلغنا تحياتنا.
1: البوزيدي.
0: نعم. بلغنا تحياتنا لكل المعلمات اللي معاك في الفرع المحلي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم الرشاد. بارك الله فيكم وإن شاء الله موفقين.
1: إن شاء الله ربي يكتبهم عنا خير الجزاء.
0: العفو.
1: لتفضلهم ومساعدتهم في هذا الفرع، ونعلمكم اللي هم يخدموا معنا سواء عن بعد أو حضوري، متطوعات ومتطوعين
0: ربي يبارك فيهم ان شاء الله.
1: علاش البركه عمت في هذا المحل؟ لان النيه كانت صادقه.
0: الحمد لله
1: والشكر لله.
0: ربي ثبتكم ان شاء الله.
1: شكرا.
0: في امان الله. مسك الختام مع اهل القران، مسك الختام بالحديث عن البرامج الصيفيه داخل به الـ طبعا الفروع المحليه والجهويه للرابطه القرانيه للوطنيه للقران الكريم. كانت معنا الاستاذه بثينة البوزيدي. في امان الله. دمتم مستمعينا ومشاهدينا الكرام مع تحيات سندس هلالي طارق التايب وسوسن فرجاني. نلتقي باذن الله يوم الاربعاء.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب السادس عشر من الآية الأولى إلى الآية 87 من سورة الأعراف، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قليلا ما تذكرون. وكم

الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق

خلقتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.

تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد

إله غيره. قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا

0: وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.
2: أحاديث نبوية.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم.
2: أحاديث نبوية.
4: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
6: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء، بنينا وبنات، أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
7: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
5: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
4: إذاعة الزيتون للقرآن.

0: مع السفرة الكرام البررة، عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة مريم، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 52، أي من قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، إلى الآية 58، أي إلى قوله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يسرنا أن نرحب بطالباتنا التي يرافقننا في هذه الحصة، الطالبة
2: أمة الله الهميسي،
1: والطالبة
3: مريم ولهي،
1: والطالبة
4: أسمى غموري.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ

0: وبكيا.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيك. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات. وناديناه من جانب الطور الأيمن بالكسر، واضح؟ أي الجانب الأيمن من الطور، وناديناه من جانب الطور الأيمن هكذا. وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه. عن هنا كلمة أخاه لابد من ترقيق الهمزة تفخيم الخاء، لا نقول أخاه ولا نقول أخاه، لا أخا. أخاه هارون، لا نقول هارون، لا هارون نبيئا. طبعا هاء الكناية تحدثنا عليها سابقا في كلمة وقربناه نجي، هذه هاء كناية تعود على ضمير هو، هاء الكناية التي تعود على ضمير الغائب المفرد، قلنا نمدها بالصلة إذا كانت بين متحركين. هنا عنا قربناه نجي، علاش ما مديناهاش هنا؟ علاش ما قلناش وقربناه نجي؟ لأنه قبلها ساكن وهو المد. نفس الشيء في كلمة أخاه، لا نقول أخاه هارون، لا أخاه هارون هكذا، لأنه قبلها كذلك حرف مد، وحرف المد طبعا يكون ساكن. ثم كلمة هارون، لا نقول هارون، لا ترقيق الهاء، هارون. واذكر في الكتاب، الذال دائما صفة الرخاء وخاصة، واذكر وصفة الجهر لكي لا تصير شبيهة بحرف الثاء، فلا نقول واذكر ولا نقول واذكر، لا واذكر في الكتاب. كلمة في الكتاب لا نقول فل، لا فل، لابد من بيان حركة الكسر. وقفنا على كلمة الزكاة، قلنا هنا اختلفوا في المد هنا حال الوقف، منهم من يرى بأنه مد عارض عادي فيجوز فيه الأطوال الثلاث، ومنهم من يرى بأنه مد لازم حال الوقف للزوم السكون في الهاء. قلنا الهاء هذه لا تكون إلا ساكنة، فلا يمكن أن تكون متحركة لأن حال الوصل تصبح ترجع تاء. إذن هنا إذا كان السكون لازم للهاء فيعتبر مد لازم للزوم السكون في الهاء، وهذا المختار عندنا أن نقف عليها بالمد الطويل بالصلاة والزكاة هكذا. كلمة مرضية مرققة، ثم الراء هنا ساكنة مسبوقة بفتح، فإننا نفخمها فلا نقول مرضية، لا مراء، مرضية هكذا. طبعا انتباه إلى تحقيق حركات الكسر في بعض الكلمات مثل إدريس إي، صديقة صي، مع تفخيم الصاد، ثم الياء المشددة من ذرية، ذرية، مع ترقيق الراء وبيان التشديد هنا في الراء وفي الياء، ذرية إبراهيم هكذا. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآية.

0: التبوكية.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة أمة الله. تفضلي يا أمة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجياً.

0: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
1: أحسنت أمة الله، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضلي يا مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا.

0: آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
1: أحسنت مريم، بارك الله فيك. هنا طبعا سجدا وبكيا بين الواو أكثر، إدغام مع الغنة، الوقف على الميم. طبعا ننتبه لا نقلق للميم، لا نقول آدم آدم هكذا. ثم حرف الذال دائما فيه صفة الرخاوة، واذكر واذكر هكذا. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أسماء، تفضل يا أسماء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: القرآن خروا سجدا وبكيا.
1: أحسنت أسماء، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر

0: مكية. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام البررة،
2: مع السفرة الكرام البررة،
1: مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم، لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام والتحية والإكرام، طبتم وطاب مساكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وحياكم الله وبياكم، وحيا كل الإخوة والأخوات المتابعين لهذه الإذاعة عامة ولبرنامجنا المرشد المعين خاصة، ونحن نقف على العتبة الأخيرة من عتباته لنستفتح على بركة الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه كتابا جديدا
1: إن شاء الله،
2: وبابا وفصلا
1: وهو جديدة. خاتمة هذا النظم.
2: نعم.
1: الله يبارك فيك سيدي جهاد. إذن نواصل هذه الرحلة المباركة الماتعة مع ما خطه علامتنا الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر
2: رحمه الله
1: وطيب الله ثراه، ورضي الله عن جميع علمائنا الأفذاذ كما وعدنا هو في بداية النظم.
2: نعم.
1: صار على وعده. هذا هو وفي طريقة الجنيد السالك.
2: نعم.
1: فهذا الكتاب كتاب مبادئ التصوف وهوادي التعرف جعله خاتمة لهذا النظم، يبدأ من الباب رقم 291 لمن أراد أن يتابعنا إلى نهاية هذا النظم المبارك. عنوانه بالعنوان كتاب مبادئ التصوف وهوادي التعرف. لنقف مع عنوان هذا الباب الأخير ثم إن شاء الله نقرأ الأبواب لأنه الأبيات التي تأتي بعد تتحدث عن التوبة وحكمها، ولكن نحتاج أن نضع الناس بالضبط.
2: هذا المقدمات.
1: هذا هو سيدي.
2: نعم. الحمد لله المحمود بكل لسان، الرحمن الذي علم الإنسان وأكرمه وعلمه البيان.
1: نعم.
2: والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا رسول الله سيد ولدي عدنان أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام. اللهم صلي صلاة كاملة.
1: آمين.
2: وسلم سلاما تاما.
1: آمين.
2: على نبي تنحل به العقد
1: يا رب،
2: وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سيدي هيثم، وفاء كما أشرتم
1: صحيح،
2: وفاء بما وعد به الناظم رحمة الله عليه، وبراءة للذمة، ختم هذا النظم المبارك المفيد بذكر المبادئ العامة الظاهرة لعلم التصوف الإسلامي، أو ما يسمى بركن الإحسان، أو ما يسمى بعلم التزكية.
1: نعم.
2: فهذه كلها مترادفات تفيد معنى واحد ولا مشاحة في الاصطلاح.
1: نعم.
2: وهو ما عبر عنه الناظم في فاتحة نظمه بقوله في عقد الأشعري
1: وفقه
2: مالك
1: وفي
2: طريق هذا محل الشاهد وفي طريقة الجنيدي السالك. ولعل اختتام علامتنا الفقيه.
1: نعم.
2: سيدي عبد الواحد بن عاشر نظمه المورد المعين على الضروري من علوم الدين بعلم التصوف الإسلامي إنما هو من باب الفأل الطيب
1: صحيح،
2: ليكون الاعتناء بالقلب خاتمة الأمر.
1: وهذا حقيقة يعني قرأت في أو سمعت كذلك من مشايخنا أن المالكية هم أول من برزوا في هذا، حيث ضمنوا كتاباتهم وما خطوه في الفقه وفي غيره،
2: ذيلوه
1: بالتزكية. وهذه منقبة
2: سبق
1: ومنقبة عظيمة للسادة المالكية. نعم.
2: إذن ختم الناظم نظمه بمبادئ التصوف وهوادي التعرف،
1: نعم،
2: ليكون الاعتناء بالقلب خاتمة الأمر.
1: صحيح.
2: والاعتناء بالقلب سيدي هيثم هو أساس كل اعتناء.
1: نعم.
2: وهو مدار كل فضيلة وكل أمر.
1: جميل.
2: لقول سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
2: ألا وإن في الجسد مضغة قطعة لحم إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا حسن الختام والوفاة على الإيمان التام الكامل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: سيدي جاد ذكرتم إلى القلب،
2: نعم،
1: نأخذ 30 ثانية في مسألة.
2: تفضل سيدي.
1: لأنه أولا محل نظر الرب سبحانه،
2: نعم،
1: وتعالى.
2: نعم.
1: إن الله لا ينظر إلى وجوهكم ولا صوركم،
2: ولكن
1: ولكن الله وين ينظر الله إلى أعمالكم وقلوبكم، أو العكس الترتيب كما قال، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم القلب محل التقوى، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا،
2: أشار إلى صدره
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك يحتاج منا وقفات. سيدنا إبراهيم قال إلا من أتى الله بقلب سليم. نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه قلبا سليما، وأسألك قلبا سليما، في الحديث المشهور الذي قال فيه إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، من بين ما قال وأسألك قلبا سليما. إذن هذا القلب سيدي جهاد الذي ذكرتموه،
2: نعم،
1: اعتنى به الإسلام اعتناء عظيما،
2: نعم،
1: فلا يحسن أن لا نعتني بهذا القلب وما يحويه، لأنه هذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مخموم القلب،
2: نعم،
1: سنذكره وسنتحدث في التفاصيل هذه، لكن هي أنا حبيت مقدمات،
2: نعم،
1: أقولها. ثم علماؤنا ألفوا في هذا تأليفا، يعني تأليفا كثيرة، من أجلها وأجملها وأحبها إلى قلبي أنا نحكي تو إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، أو إلى طريق الفتح، هما هنا ضبطاني، فما طبع فيها إلى وفما طبع فيها على، وأنا أميل إلى على، وهو ما مال إليه شيخنا نزار حمادي وشيخنا عصام السبوعي حفظهما الله تعالى، وسيدي زهير الجندوبي كذلك أيضا، وأنا لهم تبع فقط هذا الكتاب سيدي جهاد، وكأن الرجل رضي الله عنه يفتحك القلب هذاك
2: سيدي أحمد زروق،
1: سيدي أحمد زروق الفاسي رحمة الله عليه، ويحلله تحليلا نفسيا سبق فيه أطباء، وليسامحوني وأنا أعتبر أنه طب النفس وعلماء النفس علم جليل عظيم، ولكنني أعتبر أنه كان سابقا إلى عصره. ثم عندنا شخص آخر في إحياء علوم الدين، ربع هذا الكتاب، ربعها
2: اعتناء
1: بالقلب، وهو من أجل الكتب. سامحوني ما ذكرتش الإحياء لول، لأنه ربما علمي لا يسمح لي أني أنا يكون الإحياء عندي أنا في المرتبة الأولى، لأنه ممكن قد لا أفهم فيه بعض الأشياء، فحبب لي كتاب إعانة المتوجه لأنه 105 صفحات، يعني على قد طاقتي وعلى قد قدرتي، بينما الأحياء وهو عندنا في البيت بنصيحة علمائنا. فلذلك لأنهم لا أريد أن أدخل في غير الأحياء كما أشار علماء، فقط هذوما كتابين لمن أراد. احنا راهوش نقولوا برشا كلام منهم،
2: نعم،
1: وسيدي جهاد سيفصل في المسألة، ولكن من أراد أن يتوسع ويتبحر
2: فعليه بهذا
1: أنصح
2: الكتابين.
1: هذا هو سيدي جهاد قوس في دقيقة.
2: ثم التصوف مداره القلب،
1: نعم سيدي،
2: التصوف مداره القلب. ولهذا لما قال ابن عاشر في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقتي الجنيد السالك،
1: نعم،
2: ما هي الطريقة؟
1: صحيح.
2: يعرف لنا الطريقة سيدي أحمد زروق الفاسي،
1: جميل،
2: في شرحه للحكم العطائية،
1: كتاب
2: جليل
1: جدا.
2: سوف تمر بنا كثير من التصانيف،
1: نعم،
2: ينبغي أن نعقلها،
1: صحيح،
2: وأن نأخذ يعني بالنصيحة التي أشار إليها سيدي هيثم بأن نقتني هذه الكتب وأن نقرأ هذه، هي متوفرة حتى على شبكات الإنترنت يعني تحمل ويقع تحميلها وتقرأها من هاتفك.
1: الآن الكتاب أحب إلى قلبي، ولكن من لم يستطع يحملها بالإنترنت.
2: إذن عرف سيدي أحمد زروق الفيسي في شرح الحكم العطائية الطريقة، حيث قال: وقد ذكرنا مقدمة تحتوي على تعريف الطريقة وما تبنى عليه من حق وحقيقة، وذكرنا فيها 10 أشياء سوف أذكر هذه العشرة.

0: الله وحده ألا يخالف ظاهرك باطنك.
1: نعم
0: هذا معنى.
1: وسيدي جهيد احنا سنتحدث عن التصوف الحقيقي.
0: اي نعم.
1: فلا
0: خزعبلات والدروشة
1: وتقول لي هذا ليس بتصوف.
0: نعم.
1: هذا وهذا لم يدعيه أحد من علمائنا.
0: نعم.
1: حتى معناها تقولون ها وهذا التصوف وكلام من هذا القبيل. لا,
0: لا.
1: احنا سنحدثكم هو ما
0: عن
1: جاء
0: التصوف الإسلامي
1: السني الحقيقي. تفضل.
0: نعم.
1: سيدي.
0: أما الثالث قال أنه من الدين بمنزلة الروح من الجسد.
1: نعم.
0: وهل تنفع روح من غير جسد؟
1: القلب
0: أو جسد بلا روح؟
1: أبدا.
0: أي نعم. والفقه جسده إذ لا ظهور له إلا فيه كما لا قيم له إلا به.
1: جميل.
0: الرابع سيد أحمد زروق يقول أن نظر الصوفي أخص أضيق من نظر الفقيه والأصولي, فلذلك صح إنكارهما عليه. الفقيه والأصولي ينكران على
1: الصوفي,
0: أما الصوفي لا يجوز له أن ينكر. نعم. ولا يصح إنكاره أي الصوفي على واحد منهما أي على الفقيه أو الأصولي. وصوفي الفقهاء خير من فقيه الصوفية.
1: نعم.
0: فقيه
1: صحيح.
0: متصوف خير من فقيه الصوفية.
1: نعم.
0: الذي يفقه في لغة القوم وفي مسالك القوم
1: ولكنه ناقص في أمور الدين.
0: نعم.
1: والفقه.
0: نعم.
1: بشتفهم.
0: نعم.
1: أن التصوف مرتبط بالعلم.
0: بالعلم. ولا يكون تصوف بلا فقه وعلم ودراية بالشريعة.
1: نعم.
0: وبظواهر الشريعة. الخامس أن نظر الصوفي في وجوه الكمال والنقص, وأما نظر الفقيه فيما يسقط به الحرج.
1: نعم.
0: وأما نظر الأصولي ففيما يصح به الإيمان ويثبت. السادس إظهار شرف التصوف ودليله برهانا ونصا.
1: جميل.
0: السابع أن الفقه شرط في صحة التصوف.
1: نعم.
0: لا يكون صوفي وهو غير عالم بما تصح به العبادة وما.
1: نعم.
0: تفسد به العبادة.
1: لا يعرف
0: ضروري.
1: لا
0: من علوم الدين. لا,
1: لا
0: يعرفه. ولهذا قدم سيدي عبد الواحد بن عاشر العقيدة ثم ثنى بالفقه ثم ثلث بعلم التصوف.
1: نعم.
0: تزكيتي. قال السابع أن الفقه شرط في صحة التصوف فلذلك قدم عليه, قدم الفقه على
1: التصوف.
0: الثامن ذكر الاصطلاح واختصاصه بكل فن على حسبه, وهذا كله سوف نشرحه.
1: نعم.
0: التاسع قال سيد أحمد زروق مفاتيح الفتح فيه في الطريقة.
1: نعم.
0: مفاتيح الفتح فيه أربعة. إحكام العبادة. قال شنو ترفع علي التكليف أنا معاش نصلي.
1: نعم.
0: لا وصلت إلى مرتبة معاش نصوم معاش نصلي.
1: وحملوا قول ربنا وعبدوا.
0: هذه طريقة إبليسية.
1: اليقين صحيح.
0: هذه طريقة شيطانية.
1: نعم. هذا ما يريده إبليس.
0: نعم.
1: لا يريد لك أن تعبد ربك بما أوجبه عليك.
0: نعم. إذن مفاتيح الفتح في الطريقة أربعة.
1: لم تسقط على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا على أبي بكر الصديق ولا عمر الفاروق.
0: حدثني
1: وصدق
0: شيخي.
1: سقطت على الله المستعان.
0: نعم. حدثني شيخي.
1: نعم.
0: سيدي محمد صالح بن عثمان
1: رحمة الله عليه.
0: رحمة الله عليه.
1: نعم.
0: في مقصورة جمع أربع.
1: نعم.
0: ونحن نشرح يعني كتاب التلقين.
1: اي نعم.
0: الحمد لله على صلاته ثم جوهرة التوحيد. عفوا
1: جوهرة التوحيد. اي نعم.
0: الحمد لله على صلاته ثم صلاة الله مع سلامه على نبي جاء في التوحيد وقد خلق للاق حطه وقد عار ضبطه.
1: نعم.
0: عداش قال ونحن نتحدث عن التصوف وكذا قال قرأت فيما قرأت أن سيدي عبد القادر الجيلاني خرج إلى الصحراء فرأهك نورا وقال له يا عبد القادر إنني أنا ربك. فقال سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره قال اخسأ يا ملعون ومن أنا حتى يكلمني ربي. ثم قرأ الآية الكريمة وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو

0: من ورائي حجاب. قال هذا، فانظر إلى قيمة العلم
1: نعم
0: والفقه في الدين. إذن مفاتيح الفتح في الطريقة أربعة: إحكام العبادة واحد، اثنين صدق الرغبة في الوصول وليس الادعاء. جبيبة وكشيطة وهز معاك كتاب الأوراد والأذكار واللي عاد صوفي من الطراز الرفيع، لا يا حبيبي، صدق الرغبة في الوصول.
1: نعم.
0: ثلاثة التشوف للحقائق.
1: نعم.
0: أربعة عدم التقيد بالتقول مع التحقيق.
1: نعم.
0: قال فلان وقال فلان، واتبع فلانا فيما قال، أرني كلام فلان في سلوكك وفي أخلاقك وفي تعبدك وتحنثك لله رب العالمين.
1: نعم.
0: عدم التقيد بالتقول مع التحقيق. نعود إلى عاشر الملامح التي رسمها سيدي أحمد زروق الفاسي في تعريف الطريق. قال العاشر أنه طريق غريب عجيب، التصوف طريق غريب عجيب، ومبناه أساسه على اتباع الأحسن أبدا. دائما اتبع
1: الأحسن،
0: الأفضل، الأحسن، الأكمل. فمن العقائد على اتباع السلف.
1: نعم.
0: ومنهج السلف ماذا؟
1: التفويض. نعم.
0: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض. هذا صاحب الجوهرة.
1: نعم نعم، جوهر التوحيد. نعم.
0: لقاني قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض.
1: نعم.
0: ورم تنزيه. ومنهج الخلفي هو ماذا؟
1: هو السلف التفويض، والخلف التأويل.
0: التأويل. ومنهج السلف أسلم.
1: نعم.
0: ومنهج الخلف أعلم وأحكم.
1: نعم. لأنهم نعم. نعم. لأنهم أجابوا.
0: نعم.
1: السلف بين قوسين في عصورهم الأولى لم يكن ما عندنا الآن من هؤلاء
0: الطوائف وهؤلاء الذين
1: والشبهات
0: يشككون
1: التي تطرح وكذا. ولذلك الخلف تفاعلوا مع، حتى لا يقال أن هؤلاء خرجوا على، لا لم يخرجوا،
0: ليس كمثلي شيء وأمر هكذا.
1: نعم. لكنهم الآن أجابوا على حوادث وقعت في عصورهم.
0: إيه نعم.
1: حتى يعني
0: ردوا بها الشبهات،
1: هذا هو،
0: وذبوا بها عن العقيدة السليمة،
1: عن ديننا،
0: عقيدة أهل السنة. إيه نعم. والجماعة.
1: هذا هو، هذا
0: نعم.
1: هو.
0: قال طريق غريب عجيب مبناه على اتباع الأفضل الأحسن. فمن العقائد على اتباع السلف، ومن الأحكام على الفقه، ومن الفضائل على مذهب أهل الحديث، ومن الأداب على ما به صلاح القلب عزيمة أو رخصة.
1: جميل. هذا كلام سيدي أحمد زروق الفاسي المالكي. وهذا يعني حتى
0: جعلناه توطئة للولوج.
1: نعم.
0: إلى كتاب مبادئ. نعم. التصوفي.
1: وقد أحسنتم الاختيار. أنا ما سألتكم عن ما ستبدأون به، ولكن في ذهني كنت أظن أنكم ستبدأون بأحد اسمين، والحقيقة كان المرجح عندي أنكم ستبدأون بالغزالي رحمة الله عليه.
0: لا، سوف أورد كثيرا،
1: أنا أعلم ذلك، لكن قلت أنك لكن بدأت
0: أنا حينما أعد سيدي هيثم من الحلقة.
1: نعم.
0: أفتح سيدي أحمد زروق، وأفتح الإحياء.
1: نعم.
0: وأفتح
1: علمين جليلين،
0: وأفتح كتب أخرى وأخذ منها.
1: وهذا هكذا يعني، هذا دأبنا. نعم. ربي إن شاء الله يبارك فيك وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة. سيدي جهاد الشيخ علي، أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كمسكين وكم طير يطير ولا كباز
1: كم طير يطير ولا كباز.
0: المرشد المعين
1: المرشد المعين
0: على الضروري من علوم الدين
1: على الضروري من علوم
0: رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي
1: حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 من سورة الأعراف إلى الآية 170 من سورة الأعراف بصوت القارئ جوهر الجردلي، برواية قالون عن نافع المدني.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 من سورة الأعراف إلى الآية 170 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني.

0: على الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه البخاري.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم راحة قلب. نلتقي اليوم مع قيمة جديدة من قيم الحياة، وهي قيمة الصبر. تلك القيمة التي تعطي الإنسان قوة عند الشدائد، وأملا عند الأزمات، وثباتا عند المحن والصعوبات. إذا تأملنا الحياة اليومية وجدنا أن الصبر حاضر في كل تفاصيلها. فالطفل يتعلم المشي بعد محاولات كثيرة، والطالب يجتهد سنين طويلة حتى يحقق النجاح، والعامل يبذل جهده يوما بعد يوم ليبلغ أهدافه، والمريض يصبر على العلاج أملا في الشفاء. فالحياة تعلمنا أن الأشياء الجميلة لا تأتي دائما بسرعة، وأن الثمار الطيبة تحتاج إلى وقت وجهد وصبر. والصبر ليس ضعفا كما يظن البعض، بل هو قوة داخلية تجعل الإنسان قادرا على مواصلة الطريق مهما كانت العقبات. إنه قدرة على السيطرة على النفس والثبات أمام التحديات، وعدم الاستسلام لليأس أو الإحباط. وقد أولى الإسلام الصبر مكانة عظيمة، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فما أعظمها من بشرى أن يكون الله مع الصابرين بعونه وتوفيقه ورحمته. وعندما ننتقل إلى سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نجد مدرسة كاملة في الصبر. لقد صبر صلى الله عليه وسلم على تكذيب قومه، وصبر على الأذى والسخرية، وصبر على الجوع والحصار، وصبر على فقد الأحبة، ومع ذلك بقي ثابتا على رسالته، رحيما بأمته، داعيا إلى الخير بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن أعظم المواقف التي تجسد هذا الخلق ما حدث في رحلة الطائف، حين تعرض صلى الله عليه وسلم للأذى الشديد، ورغم ذلك لم يقابل الإساءة بالإساءة، بل دعا بالهداية والرحمة. وكان الصحابة رضي الله عنهم قدوة في الصبر، فهذا بلال ابن رباح رضي الله عنه يتحمل التعذيب وهو يقول: أحد أحد. أيها المستمعون الكرام، للصبر أنواع ثلاثة: الصبر على الطاعة بالمواظبة عليها، ثانيا الصبر عن المعصية بالابتعاد عنها، ثالثا الصبر على البلاء والمحن والابتلاءات. وكلما ازداد الإنسان صبرا ازداد قوة ونضجا وثباتا. وفي واقعنا اليوم نحن بحاجة شديدة إلى الصبر، فالأهداف الكبيرة تحتاج إلى وقت، والنجاح يحتاج إلى مثابرة، وبناء الإنسان لنفسه يحتاج إلى صبر طويل. فلنجعل الصبر رفيقنا في الحياة، ولنتذكر أن مع العسر يسرا. اللهم ارزقنا الصبر الجميل والثبات في الأمر والعزيمة في الرشد. اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين، واملأ قلوبنا طمأنينة ورضا ويقينا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. فالصبر أحبتي ليس مجرد انتظار، بل هو قوة وإيمان وثبات، وهو من أعظم القيم الإنسانية. إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم راحة قلب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الحكمة والإيمان. الحكمة والإيمان. الحكمة ترشد الخطى والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. الحكمة والإيمان. الحكمة والإيمان من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بالحكمة والإيمان. فما ناس مهما تصير حولهم فوضى ومهما يحاولوا الناس الأخرين يستفزوهم يقعدوا هادين وثابتين كالصخرة، وانت تعرف كيفاش تنجم تملك هك الدرع اللي ما يتشافش اللي يخليك ديما واقف وما تهتزش حتى وسط إعصار. وعلاش فما شكون يتربث من أقل كلمة؟ يا أخي السكينة هذه هي نعمة ربانية وإلا مهارة يلزمنا نتعلموها. في حلقة اليوم باش نتعلموا مع بعضنا كيفاش تكون شخص غير قابل للانزعاج، وكيفاش تكتسب قوة داخلية مبنية على اليقين في الله والتسليم بنظامه الكوني. أول حاجة افهم اللي الإهانة ماهيش شخصية. مثلا تخيل معايا تمشي في الشارع ويقرب منك شخص ما يعرفكش ويبدأ يعيط عليك ويسب فيك، وقتها عندك خيارين، يا تقبل كلامه كأنه حقيقة وتتغشش، يا تفهم اللي الحكاية مش عليك انت لكنها انعكاس للي في قلبه هو. مهم ياسر انك تفهم اللي الإهانة اذا ما قبلتهاش راهي تقعد عند مولاها، لقوله تعالى وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. مالك تفهم اللي كل كلمة تتقال فيك هي ابتلاء باش تصبر وتحتسب، وتتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. معناها كي تعفو وتسامح تعيش عزيز النفس وطاهر القلب. ثانيا اجعل ضبط النفس أعظم قوة ليك. نحبك تفهم اللي أعظم انتصار هو الانتصار على الشيطان اللي يحب يشعل نار الفتنة في صدرك. الغضب كي كورة الثلج إذا ما ذوبتهاش بذكر الله باش تاكلك. تخيل روحك مثلا في موقف صعيب وحد استفزك، باش تسكت على خاطر تعرف اللي الغش يخسرك محبة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. ثالثا قلل توقعاتك من الناس. المشكلة في توقعاتك أنت. نحبك تفهم اللي التوكل الصحيح يكون على خالق الناس. الناس بشر تخطأ وتصيب أما ربي ما يخذل حد حتى حد أبدا، كما قول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. كي تحط ثقتك في الله ما تتخذلش، وانت تعرف اللي ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا هو الإيمان بالقدر اللي يعطيك راحة البال. رابعا مارس اللامبالاة مع الاستفزاز. الاستفزاز هو فتنة، واللي يستفز فيك يحب يخرجك من الرشاد، قوتك في إعراضك. حد ما ينجم يجبرك على الغضب إلا إذا سمحت له أنت. تفكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يرد على أذى قريش بالدعاء: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذه هي اللامبالاة الراقية، محبة الخير حتى للي يسيء لك. خامسا، تصور تفاهة المشكل. كي تصير مشكلة راوها كبيرة برشا، على خاطرنا نسينا الآخرة. وهنا اسأل روحك، زعما هالموقف باش يقعد مذكور في كتابي نهار القيامة كحسنة ولا كسيئة؟ نحبك خطوة بخطوة تتعلم ترى الصورة الكاملة وتفهم إن الدنيا متاع الغرور. قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذا هو التوازن.

0: تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. سابعا، اجعل عدم الغضب لعبتك الإيمانية. تعامل مع الاستفزاز كأنه اختبار لحقيقة إيمانك. حابك تفهم اللي الحماس الصحيح هو اللي يدفعك للعمل الصالح مش للخصام. ما تخلي حتى حد يملك مفاتيح قلبك. كون مليان بالثقة في تدبير الله، وتذكر وصية الرسول صلى الله عليه وسلم وقت اللي جاه راجل يقول له أوصني، فقال لا تغضب، فرددها مرارا قال لا تغضب. ختمت الحلقة أنك تقعد هادي ومستقر مش ضعف، لكنها أقوى سلطة تنجم تملكها على خطرها سلطة روحية. نحبك تكون سيد نفسك بطاعة الله، وتفكر باش تطبق هالخطوات خطوة بخطوة. الإهانة مش شخصية، ضبط النفس هو الحماس لنيل رضا الرحمن. قلل توقعاتك من الناس وتوكل على رب العالمين. مارس الصفح الجميل، وإذا مروا باللغو مروا كراما. انظر للصورة الكاملة وتذكر يوم العرض. الهدوء سكينة تربك بها شياطين الإنس والجن. خلي كظم الغيظ قرب من الله، وكون أنت ديما الرابح في ميزانك. ذكر اللي الدنيا ما تستنى حد، وأنه كل شيء بيد ربي، واللي راحت البال تكمل كينوفاو بالحكمة والإيمان. أعمل اللي عليك وربي يوفقك. كنت معاكم باسم جبالي.
1: الحكمة والإيمان، الحكمة والإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. الحكمة والإيمان، الحكمة والإيمان. من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: بهجة اللقاء ومتعة الاستماع.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

0: نقترب من قضاياكم: الأسرة، المرأة، الطفل والمجتمع. نحدد القراءة ونبحث عن مقاربة، نطرح السؤال ونقدم الإجابة من زاوية أخرى. ماذا يقول الفكر وما هو رأي الدين في متقلبات المجتمع؟ من زاوية أخرى مع مريم فجالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم السادة المستمعين والمتابعين على الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج من زاوية أخرى. معكم مريم فجاري في الأعداد والتقديم، ويرافقنا اليوم سالم الشعري.
2: سلام عليكم، عليكم سلام، أسلم عليكم فردوا سلام.
1: بتحيته الخاصة المميزة مخرج حصتنا اليوم، يسلم عليكم ويحييكم وين ما كنتوا أسد المستمعين والمتابعين. كما قلت على صفحة رسمية لإذاعة زيتونة القرآن الكريم، كالعادة يتجدد معكم لقاءاتنا وحديثنا ومواضيعنا في من زاوية أخرى. تحية لسوسن فرجاني كذلك في الإخراج الرقمي وفي التنسيق العام للحصة. نرحب بضيوف الحصة، الأستاذة تسنيم إمام، أستاذة مدارس وكذلك مدرسة علوم شرعية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: والشيخ رمزي بن شيخة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك وسائر مستمعيك مستمعي إذاعة زيتون القرآن الكريم.
1: شكرا لك، ربي يبارك لك إن شاء الله، ولكل سادة المستمعين اللي معانا واللي تابعوا فينا كذلك. قبل كل شيء نحب نهنيوا
3: أولادنا اليوم،
1: تلاميذ السنة السادسة اللي أجراوا الاختبارات واللي نجحوا واللي توجهوا للمعاهد النموذجية. إن شاء الله ألف ألف مبروك للكل، إن شاء الله ربي يوفقهم، إن شاء الله ربي ينجحهم.
3: ديما دعوا لأولادكم أنه ربي يرزقهم نجاح يعقبه فلاح إن شاء الله
1: يا رب. نحب نبارك زاد الولد خونا، خونا أحمد كارم، خونا وزميلنا معز كارم،
3: مبارك إن شاء الله،
1: نجح في السيزيام. إن شاء الله ألف مبروك، إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله المستقبل يكون يا رب يكون كله خير لأولادنا ولشبابنا يا رب العالمين. إن شاء الله ربي يوفقهم دائما وأبدا، كل العائلات اللي يسمعوا فينا وعندهم زادة تلاميذ السنة السادسة اللي نجحوا في المناظرة واللي توجهوا للمعاهد النموذجية، إن شاء الله ربي يوفقهم، إن شاء الله فرحانين ديما، إن شاء الله مونسين بإذاعة زيتون يا رب العالمين. اليوم الحقيقة موضوعنا يهم فئة كبيرة من الشباب اللي أحياناً ربما يستشعروا أو يحسوا بأنه وكأنه يعني يحس ويستشعر أزمة المعنى، أزمة المعنى عند الشباب. علش يبحث لهدف لحياته؟ علش أحياناً ساعات يحس أنه وكأنه ما فماش قاعد عايش، لكن فماش أهداف ملموسة قاعد عايش بيها. شنو اللي الإشكال وين يصير معناتها بالضبط عند شبابنا؟ علش يحسوا بأزمة المعنى خاصة في أعمار متاع 15 و16 سنة؟ من غاديك تبدأ تتشكل عنده إذا كان ربما ما كانش في دراسته ممتاز أو متميز، أو يحس ربما أنه من خلال الدراسة باش ينجم يتميز، فتبدأ هك الأزمة متاع المعنى، يبدأ التساؤلات الكثيرة تجي. شنو المقصود ساعة؟ خلينا نبدأ واللي يسمع فينا التوى، شنو المقصود بأزمة المعنى عند الشباب وعند المراهقين زاد؟
3: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية نبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى الذي لم يخلق الإنسان سدى، ولم يترك قلبه تائها بغير دليل، بل أرسل إلينا الوحي حتى يرشدنا ويثبتنا ويهدينا، فالحمد لله.
1: الحمد لله.
3: أزمة المعنى بكل وضوح وسلاسة هي أنه يعيش الإنسان حياة تلقاها مليئة بالحركة، مليئة بالإنجازات ظاهرا، مليئة بالصور، لكن فما في داخله سؤال دائما يتكرر، ما يسكتش السؤال ذا: أنا علش عايش؟ شنو الهدف من وجودي؟ علش خلقني ربي سبحانه وتعالى؟ هذه الأسئلة الكل وجودية تطرح في أذهان شبابنا اليوم، خاصة في الفترة العمرية اللي أنت قلت عليها. وتزيد هذه الأسئلة وقيمة ما أعيشه قدر ما يزيد الخلل في حياة الشباب، لأنه أزمة المعنى ما هيش نقص إمكانيات.
1: صحيح، لأنه ينجم تتوفر وسائل الراحة،
3: كل وسائل الراحة موجودة، بل كل أسباب النجاح نجم تكون موجودة، ويعيش الشاب أزمة المعنى على خاطر ما هوش الإشكال في نقص الإمكانيات أو في فقد الراحة، بل في أزمة غياب الأهداف، غياب الأسباب، الأسباب اللي باش تخلي الشاب هذا يجمع شتاته الداخلي. إحنا من داخل اليوم البعض من شباب شبابنا وإن شاء الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل الخير. أما البعض من شبابنا وبرشة منهم للأسف يعيشوا في أزمة شتات داخلي، ما همش عارفين شنو طريقهم ولا شنو وجودهم في هذه الحياة الدنيا. هيك علاش انتشرت اليوم أزمة المعنى، رغم أنه العالم الحديث اليوم وفر كل شيء تقريبا،
1: كل سبل الراحة،
3: لكنه غيب أمرا واحدا وأهم حاجة، هو الإجابة على سؤال لماذا أعيش في دار الدنيا ولماذا خلقني الله سبحانه وتعالى. فتحس أنه كثرت الوسائل وقل الاتجاه. أزمة المعنى ما هيش مجرد مثلا شعور بالملل، حتى الأولياء اللي يسمعوا فينا تبدأ الصورة والمفاهيم واضحة عندهم. ما هو الشعور بالملل، لكنه فقدان للبوصلة الداخلية.
1: بمعنى يفقد البوصلة الداخلية؟
3: القرآن سبحان الله عبر عن خطورة هذا السؤال، علش نعيش، علش أنا نفقد البوصلة متاع الداخلية اللي بتوجهني في دار الدنيا ثم بتوصلني لدار الآخرة. رو هذا لازم يكون طريقنا، مش دار الدنيا فقط، إنما إحنا طريقنا أبعد وأخلد من الدنيا.
1: صحيح.
3: الدنيا فانية، إحنا طريقنا هو دار الآخرة. فالقرآن عبر عن خطورة هذه الأزمة، أزمة المعنى، حين نفى العبثية. ينفي العبثية، الإسلام ديننا الحنيف ينفي العبثية. ربي سبحانه وتعالى قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، خلقنيش ربي سبحانه وتعالى عبثا، والله هو أعلم بأسباب خلقنا. فنحن أي تساؤل يجينا على الخلق، لماذا خلقنا الله ولماذا نعيش، لابد أن نرده إلى الله سبحانه وتعالى خالقنا جميعا. ما نش بش نلقاو إجابة أعظم من الإجابة الربانية.
1: نعم، من خلال القرآن الكريم،
3: من خلال القرآن الكريم. فالقلب لا يصلح ولا يطمئن إلا بالله الذي خلقه وهو أعلم به. وكل ما سوى الله يورثنا قلقا واضطرابا مهما ظهر لنا جماله وراحته. وقت اللي تفصل الإنسان على الأصل متاعه يولي السؤال حاضر بشد، علش نعيش؟ علش نلقاه مثلا في التجربة اليابانية اللي هي من الدول المتقدمة والمتحضرة وعندها كل أسباب النجاح اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، أكبر نسبة انتحار في اليابان، وأكبر نسبة المنتحرين هم من الشباب، رغم عندهم تقريبا كل شيء، إلا السلام الداخلي مفقود. علاش أنا عايش في هالدنيا وشنو الهدف من وجودي مفقود؟ لفقد الإيمان بالله سبحانه وتعالى.
1: هك الفراغ اللي حكينا عليه في الحصة الفاردة سادة تسنين كنت تتذكر، وحكينا على
3: حكينا
1: الوقت،
3: على الفراغ وعلى الوقت.
1: ما
3: نعم،
1: يعني ما أحسناش تدبير الوقت وما أحسناش اغتنام الأوقات، فالإنسان باش يقع في الفراغ، والفراغ باش يهزه إنه يتسائل شنو ربما أو يخليه يعيش هالأزمة متاع المعنى. أنا باش نسألك شيخ، قديش مهم إنه اليوم نكون واعين بهالأسئلة متاع شبابنا. ونحن حكينا في حصة الفاردة زادة على اللقاءات اللي تعملها مع الشباب، ربي يبارك في جهودكم فضيلة الشيخ رمزي بن شيخة. وقتاش يشعر الشباب إنه حياتهم ما فيهاش معنى، ما فيهاش هدف، ما فيهاش رسالة، من خلال اللقاءات اللي عشتها مع الشباب؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الصلاة والسلام.
4: هو أنا أضيف وأثمن الكلام اللي قالته الأستاذة وأزيد عليه مسألة.
1: نعم.
4: أنه إذا ضاع المعنى ضاعت البوصلة.
1: نعم.
4: صار الإنسان يمشي يتخبط، ها قاعد يعمل تمام. قلت اللي تلقاها حياته مليانة، فيها حركة، فيها إنجازات، لكن أثرها على القلب غير موجود.
1: نفس العمل القلب
4: كله مربوط بالقلب
1: لأنه تسليم
4: هو
1: مباشرة ما بشتس للقلب،
4: هو القلب هو المحرك.
1: نعم.
4: تمام، يعني القلب يبدأ عنده بوصلة، هو اللي يمشي يوجهك.
1: صحيح.
4: أنت يشوف لا أحد يقولك، تجي حتى الصغير تقول له يا أخي أنت شنو تحب تعمل؟ هو لما يقولك شنو يحب يعمل مش يقول لك بقلبه شنو يحب يعمل.
1: صحيح.
4: الذاكر دي من المعلمين يقولون واحنا صغار كتب فيه شطار ورق يوم النهار اسمك ولقبك وبوك شيخدم ولا كذا، وبعد يقولك شنو تحب تخدم كيف تكبر. هو سؤال لذي جميل.
1: نعم.
4: سؤال جميل باش يحاول يخرج منه
1: هكا يدغدغك ويحرك منك شنو تحب.
4: اي طب ما هو لو كان الاستاذ ولا المعلم يعرف يلقط الفايده هذه يخلق له المعنى من السؤال هذا.
3: احنا نسميها التربيه على الهدف منذ الطفوله، لازم يكون عنده اهداف.
1: وهذا اللي في واحنا نحكيه على ازمه المعنى، هن اليوم العائلات وكأنه ما فماش تربية على الأهداف. أهدافنا واضحة أنه باش نقرأ وباش تنجح من عام لعام، لكن أنه نحرك فيك وإحنا في الصيف، شنو الأهداف متاعك يا ولدي ولا يا بنتي؟ شنو طموحاتك؟ شنو تفكر في غدوة؟ من عرش أن اللي نجحوا توا في السيزيام إن شاء الله ربي يوفقهم، به بعد النموذج شنو الحاجات يتخمم فيها؟ يعني هذه كلها أسئلة تحرك كما قلت سيدة تسنيم.
4: شوف هذا قد يكون هذا اللي تحكي فيه جزئي، لكن إذا كان الهدف العام هذا لم يرسخ في القلب راه مشكلة كبيرة برشا.
1: نعم.
4: خاطر إذا على إثري هو إذا رسخ باش نجي الأهداف الأخرى كلها متناغمة
1: طبعا.
4: إذا لم يرسخ باش تجي الأهداف باش تجي الأعمال والأهداف الأخرى لكن من بعد ما هوش باش يوصل الهدف المأمول. علاش؟ أسأل أي واحد في الدنيا أي واحد في الدنيا، المؤمن والكافر والبر والفاجر واليهودي والنصراني والمسلم والبوذي، قل لك أنا أبحث عن السعادة، نحب نعيش مرتاح، نحب نعيش متهني.
1: يعني تقول أنت بحث الإنسان، خلينا في المجمل،
4: في المجمل يريد أن يكون سعيدا باختلافاته،
1: إنه يبحث عن السعادة،
4: يبحث عن الحياة الطيبة. تمام. والإنسان مهما تحرك ومهما عمل والناس تخدم تلم برشا فلوس ومن بعد لا يشعر بالسعادة، يولي الفلوس جيبانها من اللور، يقول لك لازمني نلم فلوس باش نعيش مرتاح، ومن بعد يلقى روحه وهو ولا تعود بالريتم هذاك، المليون جاب الثاني والثاني جاب الثالث، ولا طمع في المية ولا طمع في المليار في العاشرة، ولات هذيك حياته ما نجمش يعيش غيرها.
1: لكن المعنى في هذا الكل،
4: المعنى ضاع،
1: هل موجود أو مفقود؟
4: البحث عن الحياة الطيبة يضيع. اللي يقرأ يقول لك أنا نقرأ نقرأ نقرأ لأجل المعرفة، عبى برشا معرفة بعد تلقاه لا يشعر بالحياة الطيبة.
1: يعني أنت تحب تقولنا من خلال كلامك،
4: أقول يجب أن يكون هنالك قيد مهم ذكره رب العالمين تبارك وتعالى. من عمل صالحا، كلنا نحكي ديما في العمل الصالح، رانا توا ما نمشيش نحكي لك أنا على الفساد واللي يمشي للمخدرات واللي هز الشيطان الغدي، نحكي لك أنا توا ذي الكل في أعمال جيدة. لما يضيع المعنى يظل،
1: هات ناخذ الآية،
4: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيب تغزو شوف وهو مؤمن، طيب من عمل، لكن يقول من عمل صالحا وهو مؤمن من ذكرنا وانثى، لماذا أخرات؟ اللي بين التخصيص، أي مهما تعمل من عمل إذا لم يتوفر شرط الإيمان بالله تبارك وتعالى فلن تجد الحياة الطيبة لأنها من ربها، ولن تصل إليها إلا بالولوج إلى باب حضرته والاستئناس بقربه،
1: أو حتى كان وجدتها ربما يكون وهم منك أنت.
4: لا ماهيش حياة طيبة هذيك. لو كانت طيبة تلقاها شوف كما المستقيم القديمة ماشي، لكن كما حبيب قبل حكيت معاك وفسرنا الفرق بين السعادة وبين اللذة، قلنا إن السعادة كليني كونتينو، اللذة تطلع طهر، فهمتني؟ الحياة الطيبة سماها ربنا طيبة، تعرف ليش ولا لأنها لا تتأثر بالعوارض. اليوم مريث متقلق ما هيش طيبة، لا تلقى وهو مريث إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، فهو في الحالتين مع الله، فهو ينظر المسألة بمراد الله تبارك وتعالى. فإذا ضاعت عليه هذه يولي ينشغل بالأعمال، ما عادش منشغل برب الأعمال، فضاعت البوصلة. ولذلك تلقى حتى في غياب المعنى تلقى الناس تستهلك نفسها وأوقاتها في الأعمال وتضيع حقها مع ربها،
1: تستنزف نفسها في الأعمال،
4: تستنزف نفسها غادي،
1: وتفقد ربما أو تضيع شوية البوصلة
4: القيمة
1: متاع القرب من الحضرة الإلهية،
4: قيمة الشيء. تمام. طيب.
1: مهم جدا نحن نحكي
4: وهذا موجود سمعني حتى مع طلبة العلم رأى تلقاه يقرأ في الفقه وتلقاه يقرأ في السيرة وتلقاه يقرأ في تمام
1: يلم
4: تلقاه يقرأ ما شاء الله، ويجي وقت الصلاه تلقى فيه ينقر الصلاه باش يرجع يقول لك انا باش نرجع نحفظ باش نرجع نقرا. يا عمي ما قرأتك الكل حتى تحسن بها صلاتك، حتى تحسن بها علاقتك مع رب العالمين. اذا انت تلقى روحك مزنوق برشا ليش نشوفهم طلب علم طلب علم تلقى
1: وقت الصلاه ما يعطيش حقه او ربما
4: لا يتلذذ بقربه من ربه، تلقى يجمع معلومات لكنه لا يجد ثمرات العلم، ضياع المعنى حتى في طلب العلم الشرعي. شوف سبحان الله المعنى اذا ضاع ضاع كل شيء.
1: نعم. خلنا نسألك تسنيم، وانت حكيت على تربية الأهداف، هل اليوم في تربيتنا لأولادنا ربما وكأنه فما جانب هزنا اللي هي الحياة الدنيا والماديات والوقت السريع وكل، وانه غفلنا على الجانب الإيماني على الروحاني، وإحنا نربيه في أولادنا الوليد والبنية اللي ما اللي بدأ يحبي واللي بدأ هكا يغيب علينا انه كل شيء دائما تركيزنا باش يتعلم الحروف. نتوا في الصيف قاعدة نشوف انه العائلة كلها الهم الوحيد كيفاش يتعلم الحروف ويتعلم الحساب ويتعلم من عش الحساب الذهني، وعنده نقص في اللغة هذه وعنده نقص في باهي، هذا كله طيب، لكن هل نغفلوا انه الجانب الروحاني الإيماني شنو عمرت في قلب ابني ولا بنتي باش يكبر هذا يعني ماشي مع بعضه، حبه للعلم والدراسة والحياة بصفة عامة، وانه ما نخليش الفراغ او المعنى ناقص، لانه اذا كان حس انه الحياة فقط كانك الدراسة والدرجات هذيك والاول والثاني وكل، وفما معنى اخر غايب اللي هو كما قال الإيمان بالله كما قال شيخنا والحضور، حضور المولى في قلبي في قلب صغيري، فما لهنا نخلق أنا أزمة المعنى او الفراغ هذاك.
3: هو من اعجب مفارقات عصرنا اليوم وفرة الأشياء وندرة الطمأنينة. يعني برشا حاجات عنا في حياتنا مادية،
1: نعم.
3: نوكل نشرب نلبس نخرج نقري،
1: صحيح.
3: كل حاجة مادة إلا وكانت غذاءنا، وننسى غذاء الروح وغذاء القلب اللي هو أهم من غذاء الجسد في بعض الأحيان،
1: نعم.
3: إذا غذي الجسد وكان القلب ميتا فأنت ميت، شنو قيمتك في دار الدنيا إذا قلبك ميت؟ ومن الناس من يمشي معنا في الأسواق ويمشي بيننا وقلبه ميت وهو ميت والعياذ بالله. فالأصل وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا أنه ليس الغنى عن كثرة العرض، مش لازم ولدك تربيه على كثرة الأشياء المادية،
1: كثرة أنه كل شيء كمالية الكل،
3: نعم.
1: أنا أوفر هيك
3: بقدر تربيته على غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، يعني الغنى الحقيقي اللي لازم نربيه عليه وليداتنا ليس في الامتلاك، مش تمتلك شهادة، مش تمتلك دار، مش تمتلك فلوس، بل في الامتلاء. فما فرق بين الامتلاكي والامتلاء، الامتلاك هو امتلاك المادة،
1: نعم.
3: أيا كانت حتى الشهادات العلمية مادة، والامتلاء هو الامتلاء الداخلي بالإيمان. كعليش الإمام الغزالي رحمة الله عليه يقول أن
1: الله.
3: الإنسان لا يسكن إلا إذا عرف غايته، وإلا يبقى في قلق الطلب والطلب نتاعه ما ينتهيش، يأخو شهادة يحب حاجة أخرى، واللي عنده فتنة الشهادة تجيه فلوس ويحب أكثر، تجيه شهرة يحب أكثر، تجيه سلطة يحب أكثر، الطلب لا ينتهي. وقتاش يعيش الإنسان السكينة؟
1: كما قال الإمام الغزالي
3: لا يسكن إلا إذا عرف غايته، وغاية المؤمن هي الله سبحانه وتعالى، يحب الله سبحانه وتعالى. خاطر الشاب اليوم وأولادنا اليوم ينجموا يمتلكوا كل وسائل الراحة،
1: صحيح.
3: لو نقارنوا زماننا نحن بالأزمنة السابقة وقديش كانت حياتهم صعبة، تونا القول نحن عايشين في رفاهية عجيبة وكبيرة، ومع ذلك
1: ومع ألف العادة كما يقول شيخ رمزي بن شيخ،
3: ومع ذلك مانيش فرحانين، مانيش متمتعين، سيتعودنا به الرفاهية هذيك، ما عادش نراو فيها حاجة فافورابل جديدة في حياتنا، ومع كل أسباب ووسائل الراحة قاعدين أولادنا وشبابنا يحسوا في فراغ كبير. أولادنا أكثر كلمة تسمعها في البيوت
1: قلق.
3: قلقت،
1: صحيح.
3: أنا قلقت، أنا فادت، علاش؟ خطر النفس لا تشبعها المتعة ولا
1: تقريبا عنده اللي.
3: كما قال شيخنا كما قال أستاذي ونوجه له تحية ونعتذر منه أني تكلمت قبله وهو أستاذي، وأنا نفتخر أني متلين ذا الطلبة متاعه.
1: بكتني بكلمة قلق، يعني صلعوا اليوم العشي يقول لك قريني قلق
3: شوية، مش
4: العشي. فما سؤال دولتو علاش تحكت أو شكولك علاش تحكت؟ خطر وقت اللي كنا صغار ما كانش عندنا البارابول، ما كانش عندنا البيسي، ما كانش عندنا التليفون، ما كانش فما كليماتيزور، وكلمة قلقت ما تسمعش،
3: سبحان الله،
4: زي ما عندك ما تعمل. الآن
1: والنهار تحس ما يتعدش فيه
4: سنة، اي. والآن مع كل هذا تقول قلقت. العرب قديما كانت تقول إذا تخصبت اخترت، إذا تخصبت، إذا كانت الأرض خصبة تختار، نقعد هوني نقعد هوني نقعد هوني. ثم أتى قوم من بعدهم يقولون إذا تخصبت احترت.
3: فسر هالنا،
4: إذا تخصبت، إذا كثرت الأشياء تحتار. قلق تعرف عليش ولا خاطر ولدك؟ نعطيك أنا مثال، قبل كنا ما غير تليفون، تو بالتليفون، وبعد ما جاء التليفون وليت الانترنت في التليفون، يعني أنت تو لو كان تليفوني قص عليه الانترنت
5: تحسوا لي ستيلو في يدك
3: ما عنده حصة قيمة
5: الفو العادة الصغير تو يشد التليفون يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب يلعب ولا يحقق ما يريد منه
1: وبعد ما ينحي التليفون
5: يطيش يمشي يلوج على حاجة أخرى
1: ما زال قلق يعني بعد حتى ما ينحي التليفون
3: فأنه وفرت هنا. الأشياء المادية
5: أنا مش قاعد نحكي لك إذا تخصبت احترت ما هوش قاعد يلقى في اللي حاشو بيه هوني مش قاعد يلقى اللي حاشو فيه هوني انا نعطيك مثال بسيط لما يشد التليفون شنو الهدف نتاعو ما عندوش هدف يضيع في الوقت يتفرج في المسلسل ما عندوش هدف يتعدي 4 5 حلقات يقلق لكن وقتاش يولي عنده يحس اللي الوقت معبي وفيه فائده اذا حدد هدف معين والاهداف نحن كيما قرينا كلمة هدف مش سهلة يجب أن يكون الهدف هدفا حقيقيا
1: صحيح
5: عنده شروط فهمتني لازم يكون هدف سمارت لعل نحكي في شنو معنى الشروط هذا لكن لازم يكون هدف ينجم يحقه ميزورابل ما عنده وقت
1: عنده
5: معين
1: وقت.
5: ويوافق البوتنسيال اللي عنده وتقعد يعني مثلا أنا ماذا بي احنا في أول جويلية الأولياء اللي نجح اللي نجح ولده في الويتي في شسمه في السيزيان يقعد معاه يقول له ما أنت بش لهنا عندك العطلة بش تتعدى أعطيني ثلاثة حاجات تحب تعملها تحس روحك أنت تنجم تعملها اكتبهم لي ثم نحكيو كيفاش نحققوهم
1: كيفاش نطبقوهم
5: ما تخليهوش هكاك هذه مساله المساله الثانيه باللي انت قاعده تتكلم وضربت في راسي لازم نعرج عليها قضيه قلت لي توا معناتها الاولياء بده يشوفوا في ولادهم شكون اللي تعمل له حساب ذهني شكون كذا
1: كيفاش نعمل دعم في العطله
5: ايوه فما مشكله كبيره قاعده تصير الاولياء يقعون فيها دون ان يشعروا وهي انهم يقتلون المعنى عند ابنائهم بما يتعلق بالقران الكريم
1: كيفاش
5: اي كيفاش وانا بعض خيانة لم علي لما قلت قبل وانا اعيدها اجماع وخيان الكرام اللي ولدوا ما يهزوا للمدرسة القرآنية كان في الصيف نقوله خلي ولدك في الدار وقريه انت راك تقتله في معنى القرآن في قلبه راك من غير ما تشعر قاعد تقول وقاعد تربي فيه على أن القرآن له فضلة الأوقات
1: أي ثاني حاجة مش أول
5: ثاني أي. يعني وقت القرآن نقلوه تود نمشيو للمات لازم كذا هذا نكبسوا السنتورة نخلقوا الوقت أنا غالب شيء جيت العطلة العطلة أنا متفاضين تو نقرأ
1: تو نقرأ القرآن
5: رجعت القراية حط القرآن على جنب نرجع للمات والفيزيك والسيونس وكذا ولازم نجيب أسبوع و18 معدل طيب وين القران والله شيخ جيب جيبها لحد الصباح ما درس قران تخدم والله شيخ نهار لحد الصباح عنده يوتيوب طيب نهار السبت العشيه عنده ريفيزيون ثم اذا شاف الوليد لما يكبر من اللي هو صغير ياتي في قلبه ان القران حاجه بيه انا قراوه للبركه انا نتعلمه في الادغام والغنه والاخفاء والاظهاء يا حصل كنت صغير قريت لكن ماهوش حاجه ضروريه
1: لأساسية في حياتنا صحيح
5: ورغم ذي لن تستطيع ان تعظه باش تقول له الغيب تعرف علاش ولا على لانه شبع عليه لانه تربى عليه لم يجد ابويه يعظمين القران الكريم لكنهم يحبوا البركه نتاعو عايشوا في نفس الموت
1: في نفس طريقه العيش
5: هو لا هو معيشته صار المعنى اللي عنده مش انك انت ضربت المعنى فقط بل انت اسست لمعنى جديد
1: صحيح.
5: أنه لا يستغنى عن القرآن لكنه بركة ليس ما هوش منهج حياة ما هوش كلام رب العالمين
1: ما هوش ضروري في
5: يكون
1: في
5: عندك
1: حياة
5: معه وصل ووصال وأنك أنت تناجي به ربك تبارك وتعالى
1: واضح يعطيكم الصحة مازلنا مواصلين معكم احنا السادة المستمعين والمتابعين على صفحة رسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم فاصل وراجعين كمين معكم باقي مشوارنا حتى ماضي ساعة بقوا معنا راجعين إن شاء الله

العجل فلذلك ندعو باللجج يا ربي وليس لنا جلد إني والقلب على وهج يا ربي عبيدك قد وفد.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن

0: إلى القلب.
1: أنتم في الاستماع لبرنامج من زاوية أخرى مع مريم فجاري.

الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما

0: من وحي السنة. من وحي السنة.
1: بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لاثناش في استوديو إذاعة زيتون القرآن الكريم، ساعتنا الثانية معاكم السادة المستمعين، وفقرة من وحي السنة كالعادة ننطلق بأحاديث الحبيب عليه الصلاة والسلام.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه. حديثنا اليوم في فقرة من وحي السنة ماهوش مجرد وصية أوصى بها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، بل هو منهج حياة. وهيك علاش سيدي الإمام النووي رحمة الله عليه كان يقول أن هذا الحديث أصل عظيم في الأمر بالاجتهاد والتوكل والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. ولو تأملنا الحديث ذا لوجدنا أنه سيدي رسول الله يعالج به أكبر ثلاثة أزمات يعيشها شبابنا اليوم، ونحن نتحدث عن أزمة المعنى.
1: هيت ناخذهم. نعم
2: نعم. الأزمة الأولى اللي عالجها الحديث هذايا بجملته الأولى: احرص على ما ينفعك. ما قالش سيدي رسول الله احرص على ما تحبه، أو احرص على الحاجة اللي تريحك، أو احرص على الحاجة اللي الناس تفرح بيك من خلالها وترضى عليك وتشتهيها الناس. ما قالش احرص على حاجة تجلب لك الشهرة، بل قال على ما ينفعك. خير الناس أنفعهم للناس. وهذا يخلي فما مفهوم يصحح أن الإسلام يغير معايير النجاح اللي هي منتشرة بين الناس اليوم. فالشباب اليوم يعيشوا ديما تحت ضغط السؤال أنه كيفاش نولي مشهور بأي طريقة.
1: صحيح.
2: ظنا منهم اليوم من خلال أزمة المعنى اللي يعيشوا فيها أنه الشهرة هي النجاح، أو أنه الشهرة هي المبتغى والغاية.
1: نعم.
2: لأنهم يروا في ناس مشهورين يحقوا في نجاحات كثيرة. صحيح. وأموال طائلة.
1: صحيح.
2: ومدح ومحبة والناس دايرة بيهم.
1: صحيح.
2: فالإسلام يخلي السؤال ما عادش كيفاش نولي مشهور، أما كيف أكون نافعا لنفسي ولغيري. وهذا فرق هائل بين الاثنين. يعني الإنسان إذا جعل معيار الشهرة هو معيار النجاح يعيش أسيرا لنظرة الناس، مش يولي سجين ومحبوس لنظرة الناس.
1: شنو قالوا علي، كيفاش رووني، كيفاش شافوني في لهنا،
2: مش يولي أسير.
1: نعم.
2: أما إذا جعل معيار النجاح هو النفعية أصبح حرا، واللي حر ويحس بالحرية. ومن أهم جزئيات المعنى أن نعيش الحرية متاعي، ما نعيش أسير لحتى شيء. شرف النفس في طلب معالي الأمور لا في طلب حظوظها. ويورينا الحديث ذي بعد نفسي عظيم جدا، أنه الإنسان اللي يعرف الحاجة اللي تنفعه تقل الحيرة متاعه اللي حكي عليها شيخنا رمسي. أنه إذا إش قلنا على الأرض، إذا تخصبت
3: إذا تخصبت احترت.
2: صحيح. النفعية هذه إذا نعرف أنا شنو اللي ينفعني تقل الحيرة متاعي بشوية بشوية. نعرف الطريق متاعي، القرار متاعي يولي أسهل،
1: نعرف
2: الوقت يولي أغلى. نعم. المشتتات تولي أقل. أما اللي ما عندوش معيار فبش يجرب كل شيء ومن غير أهداف ومن غير نظام، وبعد يكتشف أنه في الأخر ما وصل لحد شيء. الثانية: استعين بالله. قال واستعين بالله. نعم. بعد الحرص وبعد السعي جي الاستعانة. علاش؟ باش يقول لك راك مهما بذلت من جهد انت، رد بالك تعتمد على نفسك. ارجع الفضل لصاحب الفضل. لأن النفس اذا اعتمدت على قدراتها هي وحدها اصابها احد الامرين: اما الكبر بالنجاح، وقلنا في حصتنا على النجاح انه الكبر يهدم النجاح.
1: نعم.
2: يهلك الانسان. أو الانهيار عند الفشل. يولي مع أول فشل ينهار. لكن المؤمن هو المتوازن. المؤمن يعلم أن التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله. فالإسلام هنا يربي في الإنسان على الجمع بين المسؤولية بالجملة الأولى، وبين التوكل بالجملة الثانية. مش الاتكال.
1: نعم.
2: مش الاعتماد على الذات فقط، بل الأخذ بالأسباب مع التعلق برب الأسباب، بالله سبحانه وتعالى. نعم. وهيك علش بعض السلف كان يقول: من اعتمد على نفسه ظل، ومن اعتمد على عقله زل، ومن اعتمد على الله فلا ظل ولا زل. الحاجة الثالثة والجملة الأخيرة خليها لك شيخنا للكلمة.
3: لا واصل.
2: لا تعجز. أنا نحسها يمكن أعظم كلمة في الحديث. استعن بالله ولا تعجز. وهذه تحل مشكلة أزمة المعنى عند الشباب، لأنه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن أخطر مرض قد يصيب شبابنا اليوم موش قلة الإمكانيات أما الاستسلام،
1: فمن بدأت
2: بإمكانيات بسيط. صفر بسيط أقل من البسيطة، ولكن كما استسلمتش وتوكلت على الله وأخذت بالأسباب نجحت في النهاية النجاح الحقيقي. نعم. بمفهوم النجاح اللي حكيناه وقت اللي صححنا المفاهيم. فالحديث هذا يخليني نتعلم أنه أكثر مرض يصيبني أنا كشاب ماهوش قلة الإمكانيات أما الاستسلام، خطر العجز يبدأ بفكرة وبعد يتحول إلى شعور، وبعد الشعور هذا يولي أسلوب متاع حياة
1: ويبرمج الإنسان على نفسه. نعم.
2: وهيك علاش جاء النهي صريحا في الحديث لا تعجز، أي لا تستسلم لا للإحباط ولا للفشل ولا للتجربة، مش تجربة واحدة تحدد مستقبلك كما قلنا على النجاح في المناظرات أو في البكالوريا
1: أو توجيه توا مثلاً
2: توجيه الجامعي،
1: توجهش للاختصاص هذاك لا راه وما حسب التجربة،
2: وبرة توجهت وفشلت في التوجيه تعاود التوجيه مرة أخرى، فالتجربة الواحدة ماهيش معيار للنجاح أو الفشل، ومش هي اللي باش تحدد لك مستقبلك. علم النفس اليوم يحدثنا عن العجز المكتسب، وقت اللي يقتنع الإنسان كما قلت أنت أنه غير قادر يتوقف على المحاولة حتى كان الفرص الكل حوله. والإسلام علمنا المقاومة، هذا الاستسلام نقاوموه بالإسلام ولا تعجز.
1: نعم تكمل لنا بعد تسنيم ربي بيرك،
3: لكن مش نحاول اني نحوصل لكن بطريقة شوية يعني تفكيكية. شوف كأنه في هذا الحديث ذكر المقامات الثلاثة، والعجيب هذا الحديث يعني أنا شرحته في 3 ساعات ونصف في مجلس طويل 3 ساعات ونصف عند الفقهاء عند كذا. لهذا الحديث نجم نقسمه بالكلام اللي احنا فيه انه هذا فيه تروفولي او 3 مراتب. المرتبة الاولى هي مرتبة التخطيط،
1: احرص على
3: الاختيار. المرتبة الأولانية هي مرتبة عدم التشتت، وضوح الهدف، الجدية، احرص على ما ينفعك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركنا هملا، جاء قال لك شوف من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا ما يعني هو ما يجب أن يحرص عليه،
1: صحيح ما يحرص على حاجة ما تعنيش،
3: ما تعنيكش ما دخلش روح. مش لازم عليك انت خشمك تدخله في حيط فلان وفلان وتعطي رايك في الكوره وتعطي روحك في تعطي رايك في التحليل بتاع شو اسمه الكوره والسياسه والاقتصاد الحاجه اللي ربي اقامك فيها اتقنها احرص فيها. المساله الثانيه شوف الحاجه اللي ضيعت الاعمار، والله انا هذا الحديث عجيب نلقاه خاصه في هذا الزمن. ان الله كره لكم قيل وقال
1: وكثرة السؤال
3: وإضاعة المال، هذا من احنا عايشين فيهم تو.
1: وهذا علاش قالك احرص
3: على ما ينفعك ولذلك ان تحرص على ما ينفعك في دوفولي. الفولي اللي هو تحديد الاولويات، خاطر انت احنا تو احنا الناس كل تقول لك 24 ساعه شوي حط الاولويات فيها. يعني نحن في عصر فيه تدفق نتاع معلومات، فيه برشا مشتتات، فيه كل واحد يهز هو يقول لك ركز على الحاجه اللي تستحقها بالضبط. وهذا يشمل ما يصلح حياه الانسان مهنيا، عقليا، ماديا، اجتماعيا، فكريا. يلوش ما هي الاولويه عنده، ثم بعد ما حدد الاولويه كيف يدير الموارد التي عنده ليصل بها الى افضل نقطة. سنين استعين بالله، اعلم انك بالاستعانة بالله تبارك وتعالى تحقق توازنا نفسيا ومددا روحانيا، وهذا سيؤثر على نفسك بان يحررك منها وان لا يسقطك في فخ الغرور، وانك بالله موفق لا بنفسك. ثم إذا علمت أنك بالله قائم فليكن شعارك نحن بالله لا نضام، ومن كان الله معه فلا يعجزه شيء.
1: نعم سبحان الله.
3: فجاء قالوا لا تعجز فجاء قالوا لا تعجز. إذن المبدأ الثاني يدل على الاعتماد على مبدئك والرسوخ مع طلب المدد الرباني
1: من الله
3: والتوفيق الإلهي. واستعن بالله. ثلاثة ولا تعجز يفيد التنفيذ الصارم، مك حطيت خطة العمل.
1: نعم.
3: حددت الأهداف ما عادش طالع. تنفيذ صارم، ثبات على الخطوات، مواجهة التحديات، تطيح تعاود توقف. تعبت
1: ترتاح تعاود تكمل المشوار،
3: طحت تستفيد من الطيحة متاعك، تعرف وين الخطأ وين الزلل، شوف العظماء الكل في هذا الزمن مش في هذا الزمن عبر كل الأزمنة ما نجحوش من أول مرة عملوا شو اسمه التجربة الأولى والثانية يطيح يشوف زعم المشكلة منين جاءت يصلح المشكلة ذيك تطلع مشكلة واحدة حتى نين يوصل إلى النتيجة المرجوة. إذن الثالث لا تعجز فيه محاربة للسلبية فيه محاربة للكسل العاجز
1: فيه العاجز محاربة للفراغ للإنسان
3: الفراغ اللي
1: فيه. يقع فيه نعم.
3: ولذلك إذا كنت ممدودا بمدد رباني فاعلم أنك منصور لا محالة ومهما سقطت فأعد الكرة وأقف فإنك بعون الله تصل.
1: نعم. وهذا الحديث يهزنا أنه للحديث يعني حديث سيدنا عليه الصلاة والسلام يهزنا الموضوعنا كما قلنا أنه أزمة المعنى ولا الفراغ ولا أنه شوف سيدنا عليه الصلاة والسلام شنو هو يقول لك يوجهك في هالحديث هذا أنه الإنسان يحرص على الحاجات اللي تنفعه كما قال شيخ وجبنا الحديث أنه يتجنب هكا القيل والقال وكثرة السؤال وكثرة الحاجات
2: كل ما لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخر
1: المشتتات اللي تنجم تشتت على الإنسان الحاجات اللي تنجم تنفعه. أحيانا الإنسان يبدأ يقرأ ويقول لك النصيحة بعد عليك تليفون وانت تحضر الامتحان وغير قلت بعد عليك تليفون باش ما يشتتكش كيف نفس الشيء يعني بالنسبة لشبابنا بعد عليك المشتت وركز على الحاجة اللي أنت تحب تنجح فيها.
2: نعم ركز على هدفك كما قال شيخنا معناها الإنسان إذا تعلم وتربى منذ الطفولة على حسن اختيار الهدف وعلى معرفة الهدف الحقيقي اللي هو يحب يوصله من بعد مباشرة مش ولي يبذل الأسباب من أجل ذلك الهدف وبذل الأسباب هذا لازم يكون متوازنا ولا يكون توازن المؤمن إلا بالتعلق بالله وحده. كل من تعلقوا بذواتهم بذكين تيحهم بأموالهم قارون فرعون النمرود كلهم هلكوا. عليش؟ لأنهم لم يتعلقوا بالله الذي خلقهم بل تعلقوا بذواتهم بأعمالهم بأنفسهم. فنحن نتجنبك الشاب اليوم يحدد أهدافه يبذل الأسباب الكل اللي سخرها له ربي سبحانه وتعالى من أجل هذه الأهداف التي لابد أن تكون ذات مرجعية شرعية. زد يوفقني الشيخ ولا ليه مش كل هدف رو هدف حقيقي لازم مرجعيتنا في تحديد الأهداف تكون مرجعية ربانية شرعية نبوية حتى يكون الهدف ذا معنى. ومن بعد نبذل الأسباب وعلق قلبي بالله وحده حتى يصيرك الميزان هذاك لدي لا نتعلق ببذل الأسباب وبالأسباب فأصير أعبد تلك الأسباب والعياذ بالله ولني أتكل ونسلم ونكتف في يدي ونقول تاو ربي يعطيني النجاح. المؤمن المتوازن هو من يبذل الأسباب ويأخذ بها والأخذ بالأسباب هو عين التوكل ومن يعلق قلبه بالله وحده وكأنه ما فماش أسباب ولا يبحث عن النتيجة. وأنا نتصور أنه أكمل وصفة لبناء الشاب اليوم شاب عنده معنى هو هذا الحديث.
1: حديث جميل شيخ قلت الأهداف الذكية

0: نحقق أعلى نسبة للنجاح.
1: صحيح.
0: في دارة الوقت عندنا حاجة يجب أن نحدد الأهداف التي يجب أن نصل إليها. تنقسم إلى هدف عام،
1: أهداف عامة،
0: كور تيرم وان تيرم. المهم الهدف باش يكون اسمه هدف، ما تدخلش في الوهم، عنده شروط أنه يكون سمارت، ذكي.
1: ذكي،
0: فهمتني؟ الخمسة هي خمسة حروف S M A R T، فهمتني؟ S هو سبيسيفيك، حتى وخينا اللي يكتبوا رايه ولا يحب يتبع.
1: هو تعرف تو نخليوهم بعد الفاصل،
0: خليهم بعد الفاصل.
1: خليهم بعد الفاصل.
0: الفاصل خلاص، يلا
1: صار وقت الفاصل، لانه باش نعطيك اكثر وقت وباش نجموا ناخذوا الفكره وتوصل الفكره والمعنى نتاعها. طيب مازلنا مواصلين معاكم احنا سد المستمعين بعد الفاصل، راجعين مكملين معاكم باقي مشوارنا وفقراتنا حتى الماضي ساعه. بقوا معنا، راجعين ان شاء الله.
2: اشهار
3: فما ريحه ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار. أنتم في الاستماع لبرنامج من زاوية أخرى مع مريم فجاري.

0: صحتنا معانا بتتنا، صحتنا معانا بتتنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب. مواصلين معاكم في لقائنا المباشر في من زاوية أخرى. وصلنا لصحتنا معانا بتتنا مع ريم بن حمدان، ونبتتنا اليوم باش نحكيه على الصدر اللي نعرفوه الناس كل برشا حديث عليه، فما برشا منافع. شنو المنافع اللي موجودة في الصدر؟ شنو زيدة كيف اللي حاجات اللي ننتبهوا ردوا بنا من استعماله؟ تفضل يا ريم. ساعة مرحبا بيك، نورتنا. مشكور على الحضور وعطينا كل المعلومات بالنسبة لليوم.
2: اليوم بإذن الله باش نحكيه على الصدر كما أنت قلت، دونك معروف من أول الدنيا، وخاصة لما نحكيه عليها جدودنا قبل، معروف على أساس أكثر حاجة تعاون على التصحر. يعني نتنقص في الانجراف، ديما تلقاه يزرعوا يقسموا به الأراضي، دونك بهدف هذاك متاع الانجراف
1: يعاون التربة، معناته
2: يعاون التربة وينظف الأكسجين، وينظف الحياة معناها حياتيا، معناها سبحان

0: حكمة الله ينظف به. مما ما لا شك معناها حتى في القرآن مذكور معناها الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا قديش من الحكاية فيما يخص السدر والاستعمالات في التب النبوي، وخاصة قبل معناها نحكي كان استعماله معناها أي كان هو كمطحون كشجرة كأوراق هي معروف عليها اللي نحن نقوله شجرة البق. طبعا عباد يعرفوها بالنبق وعباد تعرفها بالسدر. السدر هما الأوراق، النبق هما الغلال متاع السدر الثمرة هذيك. الثمرة هذيك في حد ذاتها سبحان حكمة ربي لها قيمة غذائية عظيمة، وخاصة لما نحكيه على مضادات الأكسدة اللي فيها والفيتامينات
1: الثمرة اللي تنبت في شجرة السدر،
0: خاصة الفيتامين سي والفيتامين أو والفيتامين بي تلقاها موجودة.
1: هي قارصة هكا ولا حامضة شوية كي تتعمل؟
0: هي في كلتا الحالتين قادرة تستعملها يعني في الأوراق وإلا تلقاها في الكعب، حتى في الكعب متاع النبق في حد ذاته ما شاء الله غنية وكافية وشافية.
1: ما تتعصرش هذيك ما جربتش ريم
0: نقطروها على فكرة، نقطروا النبتة متاع السدر نستخرجوا منها ماء
1: الأوراق
0: يعطيك صحة. نقطروا الأوراق متاع السدر نستخرجوا منها ماء السدر، نستخرجوا منها الزيت الأساسي متاع السدر، وإلا بتبيعتنا نعملوا المسيراسون نرقدوا الأوراق متاع السدر ونستغلوهم، خاطر السدر له معناها حاجة أكيدة خاصة في قولنا في التشافي مكل الروماتيزم وكل برد والحاجات هذوك. ياخذوا السدر هذاك المطحون ويعملوه كما
1: كمادات
0: هذيك قبل كانوا يستعملوا هكاكا. تويكا بالطرق الحديثة دونك وليت عندنا تقطير العشبة في حد ذاتها الماء اللي هي متاع السدر نستخرجوا منها ماء السدر، وماء السدر هذيك قادرين نستعملوه استعمال داخلي أو استعمال خارجي.
1: على كيفاش نجمو نستعملوه استعمال داخلي؟
0: هذا باش نشوفوه بإذن الله. خلينا نشوفوا كقيمة غذائية شنو اللي فيه السدر هذي شنو اللي فيها. كقيمة غذائية ناخذوا 100 غرام متاع السدر الورق أي كان، 100 غرام الورق متاع السدر وإلا 100 غرام بودر المسحوق نتاع السدر. ما هذاك هو كيشي احنا نطحنوه باش نسحقوا المسحوق هذاك.
1: وسبحان الله ديما اوراقه خضراء ريما، ديما تقعد خضراء
0: ديما حيه وديما خضراء وديما تلقاها اغلب تطلع في جبل وحده، والا حتى في السويني ريت احنا غالبا تلقاها في السويني نتاع الزيتون، والا سبحان وحكمته في الحكايه هذه. ال 100 غرام نتاع السدر هذوك ايا كانوا اوراق والا مطحون باش نلقاو فيها 79 سعره حراريه مقارنة برشا نباتات أخرين تسمى مرتفعة
1: صحيح.
0: فيها الكربوهيدرات، وانت تعرف الدور الأساسي متاع الكربوهيدرات هو المصدر الوقود الأساسي للجسم متاعنا. لكن 100 غرام هذيك فيها 25 غرام كربوهيدرات باش نلقاو فيها البروتينات. 100 غرام هذيك باش نلقاو فيها 6.8 غرامات من البروتينات
1: في أوراق السدر
0: يعطيك صحة. باش نلقاو الدهون فيها الدهون المشبعة والدهون الغير مشبعة 3 غرامات فكل 100 غرام. باش نلقاو فيها الفيتامينات والمعادن كيما الكالسيوم والزنك والنحاس الحديد البوتاسيوم الفوسفور فور الكبريت المنازيوم.
1: سبحان الله ماشيش على بالنا هذا كل موجودين في اوراق السدر.
0: والحاجه المميزه فيها هي من بين اقوى مضادات الاكسده اللي تتوفر في النبته نتاع السدر هذيك مواد مضاده للبكتيريا والفيروسات ومضاده للالتهابات.
1: سبحان الله
0: سبحان. وانت معناها باش تقول انت الفيتامينات هذوما اللي هي تتوفر اكثر من الحاجيات، معناها الفيتامينات اللي تتوفر في 100 غرام نتاع السدر في الفيتامين سي والفيتامين ا والفيتامين بي اكثر من الحاجيات اليوميه نتاع الانسان من فيتامينات هذوم.
1: سبحان الله.
0: باهي شنو اللي نجمو نعرفوا به؟ خلينا نقولوا الورق والا المطحون نفسه يعني المسحوق هذاك والا الورق نفس الفائده اي
1: نفس القيمه الغذائيه.
0: انا باش نستعمله كتيزانه معناها الورق هذاك والا المطحون وتنحكيوا عليه تباع.
1: باهي
0: شنو هما الحاجات اللي نجم انا نستفاد منهم وخاصه اللي معروف عليها غالبا تويكا الوقت الحاضر فيما يخص الشعر والبشره.
1: صحيح.
0: باهي شنو تحفون على الاخر في الشعر؟ اما لازم نردوا بالنا في الاستعمال نتاعو في الشعر. هو من بين اقوى الحاجات اللي تنجم تنظف اكل بكتيريا، معناها صالح للقشره صالح لك الطفيليات اللي تطلع في الشعر نتاع. الحاجه الثانيه اللي هي ينبت ويعاون على تجديد الخلايا نتاع البصيلة هذيك ويطول الشعر. شنو اللي لازم نردوا
1: كانوا مطحون كانوا
0: مطحون والا ماء مقطر نتاع السدر. شنو اللي نجموا نستفادوا خاطر نحنا كي تكون وخاصه الشعر الشعر بتاعنا كيكون غير دهني كيكون مجاف ما نستعملوش وحده ديما، خاطر نعرفوا السدر كيما الكليل كي نستعملوه راهو يشيحنا الشعر نتاعنا
1: يمتص هك الدهون الموجوده في الشعر.
0: دونك شنو اللي نعملوا نحنا؟ المطحون هذاك ايا كان المسحوق كان انا باش نعمل مسحوق معناها مع الماء غالبا يعملوه كيما الماسك نوليو نزيدوه زيوت ايا كان من زيوت الطبيعيه زيت الزيتون زيت الزيتونه ايا كان
1: يعني مفيد نزيدوه الزيت باش ما يجففناش الشعر نتاعنا.
0: يعطيك صحه. هو تحفون على الاخر ويقوي الشعر الشعره ويمتنها ويجدد الخلايا غير شي الحاجه الوحيده اللي تنجم تقلق اللي هو يشيح الشعره. دونك نوليو نستعملوا زيت من انواع الزيوت ايا كان
1: المتوفره عندنا
0: والمتوفره ونستعملوها كماسك تحفون على الاخر. فيما يخص البشره نستعملوا المطحون نتاع السدر مع ماء ورد ونعملوها ماسك للبشره تقعد دقيقتين في البشرة متاعنا في الوجه متاعنا ومن بعد نغسلوها بماء فاتر.
1: واضح
0: معناها سبحان الله لين تشيح هك الماء الورد اللي هو بالمسحوق هذاك في البشرة متاعنا يعطيك الصحة يوحد لون البشرة ينظفها أكل التصبغات يعاون على تجديد الخلايا متاع البشرة متاعنا.
1: هذا نستعملوه مثلا مرة في الأسبوع ولا
0: مرة في الأسبوع من المحبذ مرة في الأسبوع والنجم رانا حتى أكثر من مرة ماما من المحبذ نقوله نحن ديما وخاصة في الاستعمالات هذوما ديما نقوله نجربوا قبل ساعات تنجم تكون عندك حساسية
1: نجم البشرة تعمل ردة فعل قوي.
0: دونك انت كي تعمل لك الخليط هذاك الماسك ايا كان ماء مع الماء الورد مع الواحد في
1: مع السدر المطحون
0: تاع السدر مثلا للبشره دونك نجربوا ساعه على اليد نتاعي ونشوفوا معناها نشوف رده الفعل,
1: ردة الفعل على البدن البشر.
0: والا كان للشعره خاطر ثم العباد اللي تكون ينجم يقلقها
1: يعمل لها تهيج ولا
0: غالبا لما نضيفوا له الزيوت اللي حكينا فيهم بقدره ربي ما يصير حتى شيء. شنو الحاجات الاخرين ينجم يعاون بهم السدر سبحان حكمته؟ دونك الاضطرابات نتاع المعده العباد اللي عندهم الغاز اللي عندهم المشاكل في القولون العصبي اللي عندهم النفاخ هذوما العباد ينجم يعاونهم ماء السدر
1: الماء المقطر
0: الماء المقطر والا اللي يعمل تيزانة. التيزانة دي ما نقولوا تغلي الماء وتحط فيها وريقات وتغطيها وتقعد ربع ساعه مغطيه ومن بعدين تصفي نشربه. وتشرب والا الماء المقطر نفس الشيء باهي الاضطرابات المعده باهي هو المضادات الاكسده اللي فيه سبحان الله تنجم تعاون على تاثير مضاد. برشا دراسات عملوهم يلقاو السدر غني بالمركبات النشيطه اللي تعاون على امراض الخبيثة عافانا وعافاكم الله
1: في الجميع
0: حتى رب. كان معناها كان عملته انت استباقي معناها يمنع معناها النمو نتاعو وحتى كان انت لا قدر الله صار عليك المرض يوقف
1: يعاون
0: مع انتشار المرض.
1: واضح.
0: شنو يعمل اخر ينظف او يخرج السموم اللي في الدم دونك ايا كان الاستعمال نتاعو كتيزانه والا شربناه كماء مقطر.
1: الحاجه تيزانه نغليو الماء نحطوا وريقات قداش ما فوتوش سبعه وريقات
0: يعطيك الصحه في المعدل نتاع سبعه وريقات وماء سخون يغلي معناها
1: حطينا سبعه وريقات السدر
0: نغطيوها ومن بعدين نشربوه
1: بالعسل ولا طبيعي هكاك نحاول
0: العسل غالبا نستعملوه لما يكون عندنا مشاكل نتاع الجهاز التنفسي هذا فيما يخص المعده فيما يخص لطف يا ربي عافانا وعافاكم الله أمراض السرطان أمراض الخبيثة وإلا تصفية السموم بالبدن بالطرق هذوما قادرين نستعملوه بطريقتين. الجهاز الهضمي المشاكل نتاعو كيما قلنا يعاون على العباد اللي عندهم فقدان نتاع الشهية يخفف من الإسهال العباد اللي عندهم إسهال واللي اللي عندهم إمساك الآلام نتاع المعدة ينقص فك الوجيع هذوك يكلمي الوجيع تخفيف حدة حرقة المعدة العباد اللي عندهم المشاكل في المعدة بصفة عامة الحرق نتاع المعدة دونك ينجم يخفف فيهم.
1: هو ممتاز الحقيقة مجرب خاصة في الألم كليت حاجة وقلقتك ما معك تعمل تيزانة تحطه معها أوراق بتاع الصدر نتيجته بالحق
0: فيما يخص المشاكل الجلدية أيا كان عندك بثور عندك تقرحات جلدية عندك كدمات عندك تصبغات عندك مثلا قرصتك حشرة تحفون على الأخر فيما يخص
1: احنا توم في الصيف
0: وخاصة تويكة به
1: كيف معناتها المال المقطر نجم نعملوها
0: على وإلا تعملك الكمادات اللي قلنا عليهم البودر هذاك نخلطوه ماء ورد وإلا أي ماء وإلا نوع متاع زيت تدهن بيه
1: وتدهن بيه المكان
0: يعاونك الجروح ويلمك الجروح هذوك اللي عنده حشره لا سعدت ولا حكايه
1: ولا بثور
0: طيب. ولا البثور المشكلات نتاع الجهاز التنفسي كما قلنا المشاكل اللي عنده سعال بزياده عنده حده في السعال اللي كي كح تحسوا القفص الصدري بتاعه باش يخرج والالتهاب نتاع القصبات والا اللي عنده اللحمات هذوك نجم يعاون الاعراض المرافقه للجماعة اللي عندهم الرب واللطف يا ربي المشاكل العباد اللي عندهم مشاكل نتاع كبد والا بدايه نتاع اصابه
1: كبد
0: والا يعاون على الاخر فيما يخص الكبد
1: لهنا نحكيو ديما كاتيزان معناتها تاع الصدر
0: ويحاول يعاون على مقاومه التلف نتاع الكبد نتاع الكبد والتحال والدور نتاعهم دونك وتسكين الالام هذوك بصفه عامه الام المفاصل والعظام هذاك قلنا الاغلب يستعملوه ككمادات
1: ناخذوا الصدر مطحون نزيدوا له ماء او زيوت زيت زيتونه زيت لوزحلو اللي موجود عندك وتعملوا ككماده وين المكان مثلا عندك الام نتاع مفاصل الام في الركبه تعملهم ككمادات. قداش خليوها الكمادة مثلا للناس
0: اللي تنجم تقعد حتى ساعتين الكمادة وتنحيها بتبيعتك انت بعد هي بتشيح على بلاصتها دونك بتستخدمها بماء فاتر يعطيك الصحة. علاج السكري دونك اوراق الصدر والا الماء المقطر نتاع الصدر راهو يخفض مستويات السكر في الدم وخاصة لما حكينا الفيتامينات الموجودة فيه ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم يعاون على تخفيض مستويات السكر في الدم. الحاجة الأخرى اللي هو ينجم يساعد في تخفيف الوزن ما ينقص في الدهون يخفض الدهون اللي موجودة في البدن
1: يعني الناس اللي تحب تعمل حمية
0: ينقص في الكوليسترول الضار ويرفع في الكوليسترول النافع ويعطيك صحة. واللي عنده المشاكل متاع الدهون بصفة عامة تلقاها في المعدة وإلا في الجهاز الهضمي بصفة عامة ينجم يعاونها. العباد اللي عندها مشاكل متاع القلب وإلا تفاديا كما احنا نقولوا ديما طالما موجود فيه البوتاسيوم وموجود فيه مضادات الأكسدة بطريقة أو بأخرى باش يعاون
1: كحمية
0: مثلا السكر في الدم بشرح يخفض لنا من مستوى الدم ارتفاع ضغط الدم والا زيدة بطريقه او باخرى باش يعاون الكبد وباش يعاون القلب نتاعنا.
1: ديما نستشيروا الاطباء نتاعنا يعني عندهم امراض مزمنه
0: جدا في الاستعمال
1: نحيش الدواء نتاعو ربما يعمل
0: وواجبه هذاك مما لا شك فيه وخاصه قبل الاستعمال. ديما نقول راني استشاره الطبيب قبل الاستعمال مش معناها تستعمل خاطر هو ينجم يعمل لك شوت معناها هو احنا قلنا يخفض في ضغط الدم وانت تكون تشرب في دويات والا
1: ضغط الدم صحيح.
0: والا على فكره راهو من بين الحاجات اللي تعمل لك حاله الاسترخاء يعني العباد اللي عندهم الارق اللي عندهم مشاكل نفسيه اللي ما عندهم مشاكل عصبيه راهو عنده دور كبير في حاله الاسترخاء. العباد اللي تستعمل في دويات نتاع اكتئاب والا ارق ردوا بالنا استشاره الطبيب قبل الاستعمال. العباد اللي عندها مشاكل نتاع الربو والجهاز التنفسي بصفه عامه قلنا هذاك اكيد وخاصه لما يكون مرض مزمن ويستعمل في ادويه على طول هذاك استشاره الطبيب اكيد واجبه. به الصدر مثلا نجم نستعمله زاد العسل نتاع الصدر من بين اقوى واجود انواع العسل اللي موجوده اذا كان صدر معناها
1: اذا كان مش مخصوص صدر
0: اذا صحيح دونك لا اكثار ولا معناها لا افراط ولا تفريط. العباد كما
1: اذا لقينا عسل الصدر ونعرفوه معناتها
0: اكيد جدا فيما يخص ليتيزان زاده كيف كيف رانا ديما نقولوا انا ديما نقول ليتيزان ما نفوتوش 6 غرامات في اليوم يعني تنجم 3 غرامات
1: على مرتين يعطيك الصحه. شكرا جرامات. شكرا لك كريم بن حمدان. سنرفع لحضراتكم اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس ومجاورها رجاء مراعاه الفوارق في التوقيت وربي يتقبل صلاتكم بمزيد الأجر والثواب وراجعين إن شاء الله.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم من القلب إلى القلب سادة المستمعين والمتابعين من ما كنتم، حفظكم الله ورعاكم، إن شاء الله ربي يتقبل صلاتكم بمزيد الأجر والثواب، وإن شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ الجميع وكملين معكم حتى للساعة الواحدة. مازلنا نحكيه في موضوع حصتنا اليوم في من زاوية أخرى، حديثنا عن أزمة المعنى عند الشباب، لماذا نبحث أو يبحث الشباب دائما عن أهداف لحياتهم، وكذلك شنو هو اللي يخلي الأسباب اللي تخلي الشباب يشعروا بالفراغ رغم توفر وسائل الراحة والكماليات الكل كما حكيت أستاذة تسنيم. شيخ رمزي السلام عليكم من جديد، تحياتنا لكم. شيخ باش نرجع لك للأهداف وللخمسة تقريبا أهداف أو على أتذكر قبل ما نخرج
2: شروط يعني شروط حتى يسمى الهدف وهدف.
1: نعم قلت لك باش نعطيك وقت باش ناخذ فيهم وقتنا.
2: أي نحاولوا أنه أحاوصلوا وأجملوا في الكلامي. طيب نحن برشا ناس يقول لك راني انا نعمل هدف لكني ما نخلطش اني انا نحقق الهدف نتاعي.
1: صحيح
2: فهمتني. ثم اذا لم يحقق ما يريد يصاب بالاكتئاب من بعد.
1: ما وصلش لحاجه
2: الحمد لله. بقول لك انا باللي نعمل نعمل نعمل ما نخلطش. ما هو المشكله مش انك تعمل ولا ما تعملش، المشكله اللي انت قاعد تعمل فيه واللي انت تحب توصل له اصلا هو ماهوش هدف باش توصل له. ما تنجمش تسميه هدف، يعني حتى تقول راني أنا عندي هدف معين لازم فما شروط تتحقق في هذا الذي أردته حتى يسمى هدف. أول حاجة إنه يكون طبعا نحن بش قلنا لازم يتسمى هدف، لازم يكون سمارت يعني
1: ذكي.
2: هي نعم هي بريفياسيون هي اختصار. يعني اللي خمسة شروط. أول حاجة لازم يكون سبيسيفيك. إيش يعني أن يكون سبيسيفيك؟ يعني يجب أن يكون واضحا.
1: واضح عندي هدف واضح.
2: الهدف لازم المضمون متاعه يكون واضح. مثلا تقول لي مثلا نجي السباق نقولها شنو الهدف متاعك؟ تقول لي الهدف متاعي ماما تحبني، الهدف متاعي ماما ترضى علي. هل هذا واضح؟ لا ما هوش واضح. ماهوش واضح. لما تسألني سؤال هذا نقول نزيد نديفلوبي معاها أكثر، نقول شنو الحاجات اللي ماما تحبك تعملها باش كيف أنت تعملها هي تفرح بيها. شوف كيفاش نقلتها لهنا من عدم الوضوح
1: في الهدف.
2: أيوة الحاجة اللي باش نمشي ولازمنا نعملها باش نحقه. إذن لازم الهدف يكون المضمون متاعه واضح. هذه الأولانيه. إس إم يكون الهدف هذايا ميزورابل يعني مقاس.
1: أي.
2: يعني هذيك علاش نحن في الشركات عندنا حاجه اسمها السويفي، يعني اللي يمشي المتابعه، اللي يبدا عنده بروجي مشروع يخدم عليه يشوف قداش وصل، وصل 30% وصل 40%، هو مثلا يقول انا لازمني نخرج الارتيكل هذايا في ظرف عام
1: مثال.
2: هو وقت اللي يعمل 3 شهور لازمه لما يتبع التمشي نتاعه يلقاه عمل
1: 30% ماشي بتمشي صحيح. واضح
2: فهمتني. اذا لازم يكون المضمون واضح، لازم يكون الهدف قابل للقياس، لازم يكون الهدف هذا قابل للتحقيق زاده.
1: مهمه جدا النقطه هذه.
2: ايوه عشان الانسان زاده ما يمشيش يحط اهداف وهو يعرف اللي هذه الأهداف لا تحقق،
1: ماهيش واقعية. ومش حسب طاقته أو قدرته.
2: عادي جايك صحيت. الإنسان مثلا اللي يدخل يعمل سبور يدخل اليوم للسال دو سبور يشوف في واحد قدامه يهز في ال
1: عادش قدش من كيلو
2: يهز في كيلو. مثلا 50 منه و50 منه.
1: قلك غدوة أنا
2: هو يقول لك أنا مش نعمل كيف، وأول ما يهز هكا يطيح كرايمو حيتو لنه في نص. علاش؟ خاطر ما عندوش القدرة أنه يرفع الهدف هذاك،
1: خاطر ما عملش مراحل زيادة.
2: أيوة على خاطر من بعد في الأهداف هذه حطانا يساعدنا باش نحنا نعملوا الخطة متاعنا البلان متاعنا كيفاش باش نوصل للهدف. لأنه أنا عندي هدف طويل المدى باش نقسمه إلى مجموعة أهداف متوسطة المدى وقصيرة المدى. كل واحد فيهم المدى يبدأ عنده الوقت معهم وبشوز. يعني أنت ما تجي لولدك تاوش تقوله أنا مثلا في الصيف هذا إيجا نحطه هدف، يقول لك راني أنا نحب روحي آخر الصيف نولي
1: نحكي أنجلي مثلا.
2: خلينا أنت قلت لي نحكي أنجلي، نحب نولي نحكي أنجلي. شنو الخطة اللي لازمني أنا نعملها باش نولي نحكي أنجلي؟ قبل ما يقول لي نحكي أنجلي نقوله بابا شنو تقصد بنحكي أنجلي؟ يقول لي نحب نولي كيف نبدا نتفرج انا في فيلم في التلفزه ما نبداش مضطر اني نقرا من لوطه سوتيتراج. نقول له بابا راي هذه ماهيش تاع شهرين. لكن ايش نتفهموا في حاجه شنو رايك نحطوا هدف انه اخر الصيف تولي تحكي انجلي بازيك الكلمات الأساسية الأولية الفاسون. إن شاء الله لما أنت تخرج تعمل فاكونس تمشي لبلاد من البلدان التي لا تتكلم العربية باش تتكلم باللغة الفرنسية ما تضيعش عندك الباز اللي تسأل عليه
1: اللي خليك نجم تتكلم.
2: ريت كيفاش لعبنا في المسألة
1: وريت حاجة واقعية زادة
2: واقعية
1: وعلى قدر الإمكانيات
2: صحيت. فلازم زادة الأهداف نتاعنا ما تجيش أنت تحط هدف كبير وبعد تقول لي أنا فشلت ويصيبك
1: أنا ما عملتوش وما خلقتش
2: فهمتني. هذه المسألة الثانية. إذا قلنا الشرط الأولاني أنه يكون واضح. الشرط الثاني أنه يكون
1: قابل للقياس.
2: الشرط الثالث أنه يكون رياليزابل يعني قابل للتحقيق يتماشى مع الخطط التحقيق.
1: الخامس
2: أنه يكون الهدف مربوط بوقت معين. يعني كما تو في الصيف شوفنا احنا شكون قلنا اخر الصيف اذا كان باش تحط هدف تقول والله نحب نولي نتكلم انجلي
1: يا من عاش
2: هاك هدف عندك لكن طونك انت ما حطيتوش في اطار زمان
1: شهرين
2: في وقت
1: ثلاثة اشهر
2: صحيح.
1: علاش حتى كي مش تمشي تتعلم لغه يعطيوك بالشهور معناتها شهر شهرين ثلاثه
2: باش يقسم لك باش يقسم لك الماده على قديش باش يقريها لك
1: وعلى قديش من مستوى
2: ساعه لساعه صحيح. تعمل انت من لوج يعمل لك لانجويج تيست يعمل لك
1: مستوى اول مستوى ثاني
2: باش يشوفك انت شنو البوتنسيال بتاعك باش يعطيك البرنامج اللي تمشي معاه ساعه لساعه تلقى واحد في المستوى الثاني والاخر في المستوى الثاني لكن هذا الملكه نتاعو تخون له انه في شهر يحقق تقدم والاخر نفس التقدم اللي حقه هذا يحب له شهرين
1: هي
2: الملكيه ترى
1: صحيح.
2: فهمتني ربي تبارك وتعالى يجعل ما يشاء لعباده فهو لهنا حسب البوتنسيال اللي عندك انت تحدد الهدف حسب الامكانيات اللي عندك. يعني الشركه الناشئه اليوم لا تستطيع ان تنافس شركه كبرى علاش لان الموارد تختلف والخبرات تختلف. ما الشركه الناشئه شنو نقولوا لها نقولوا لها باش انت تلقى روحك في السوق لازمك الهدف اللي تحطه اليوم تحطه باخذ مع تحطه بالاخذ بالاعتبار الموقع نتاعك في السوق
1: من السوق. هي بيدا نفس الفكره
2: نفس الشباب الصغار
1: والشباب المراهقين.
2: نعطيك انا مثال انا تو يجيني برشا يحبوا يقراوا القران يحبوا يحفظوا القران قول لي سيدي والله ما شاء الله نحب نحفظ القران فهمتني علاش ما ندخلش نحضر معاهم ولا تلقاني ساعه نشرح في كتاب نفس الكتاب نفسه نشرحه في الجمعية هذه ونشرحه في الجمعية هذه مش الشرح هذي هو نفس الشرح
1: مش نفس الشرح
2: علاش خاطر مراعاة حال المتلقي. طيب أنا سامحني كامل بهذه السيد اللي يقول لي تحب نحفظ يقول لي كيفاش نحفظ اسمعني نقول الاخر ونقول له تحفظ زوج زوجها في النهار ونقسمهم له حسب الصلوات قداش باش يقرا قبل الصلاه وقداش باش يقرا بعد الصلاه باي نجي الاخر ونقول له لا انت عندك زوج ايات كل نهار احفظ زوج ايات احفظهم بالطريقه هذه يقول لي راني نجم نحفظ اكثر يعني راني نجم نحفظ صفحه في النهار ونقول له لا احفظ زوج وكيف تقرا الصفحه في النهار باش تقراها 50 مره خمسه قبل الصلاه وخمسه بعد الصلاه تلقى روحك مع خمسه صلوات قراها 50 مره يقول لي سيدي راني انا كان قريت 10 مرات نحفظها نقول له كمل اقرا حتى لو كان انت حفظتها كمل باهي هو يقعد يتسائل علاش
1: انت شنو اللي شفت
2: مش نفس البطون مش نفس المهارات اللي عندك هي نفس المهارات الاخر سقل الماده الخام نتاعو وسقل الماده الشخم والقران صار طيب عليه النفس القراني طيب معاه هذا مازال
1: في البدايه
2: لازم خدمه فهمتني. إذا ما هيش الأهداف تتغير من إنسان إلى إنسان حسب الموقع اللي هو فيه وحسب المهارات اللي عنده وحسب التجربة اللي عنده.
1: في نفس السياق تسنيم طول يعني وإحنا في وقع نجاح التلامذة في المناظرات سواء فيام ولا سيزيام ولا بكالوريا التلامذة ولا الصغير يجي الأم وقولها أنا نحب العام الجاي نشارك في المناظرة وربما نجيب يشوف الأعداد معناتها اللي جاب لول في الجمهورية مثلا 19-20 قولها أنا أمي لو نحب نوصل نجيب المعدل هذا ونحب ندخل النموذجي كيفاش تتفاعل هنا الأمة مع الهدف لأنه نجم صغير كيجيك مشحون أنا نحب نشارك في المناظرة أنا نحب نجيب 19 أنا نحب نكون لول في الجمهورية مثلا وهي ربما تعرف الإمكانيات ما تنجمش توصلوا لهذا كيفاش تتعامل.
3: أول حاجة هي الكلمة اللي أنت قلتها أنها تكون واعية جدا بقدرات ابنها من غير ما تحبطه أو من غير ما تفقد هي ثقتها في نفسها أو تفقد ابنها ثقته في نفسه. فنحن كي يحطوا أولادنا أهداف نعاونوهم على الحلم، الحلم مزيانة والحلم تخلي الإنسان ينجم يقدم. الحلم أكثر حاجة تجم تعطي الإنسان دافعية للاستمرار وللبذل وللعطاء، لكن مراعاة القدرات يختلف من الطفولة إلى الشباب. حسب رأيي أنا الطفل في المرحلة العمرية الأولى مازال ينجم ينمي قدراته ويصلح الأخطاء ويدارك بإذن الله. وإذا هو عنده حلمة لما لا نعمل خطة على المدى الطويل ونقول نجم نوصل ندرى للنموذجي ولا لا. إذا نجم بإذن الله شنو الشروط تخليني النجم؟ راو لازم نقرأ في النهار عدد معين من الساعات، لازم عندي خطة عمل منذ بداية الصيف إلى نهاية العام الدراسي، راو لازم ما نتعسفش على قدراتي وإمكاناتي الذهنية، راو نجم ننمي قدراتي بكذا وكذا وكذا. فما طرق تخلي القدرات هذه تنمو بشوية بشوية، ونعلم ولدي أنه المحاولة هي شرف. صحيح. وأنه باش نبذل كل طاقتنا باش ننجحوا في الهدف نتاعنا، إذا باش نحطه بار إكزامبل الهدف هو النموذج. لكن الفشل ماهوش نهاية الحلم، الفشل ماهوش نهاية الطريق، المهم أنه بذلنا جهدنا وحاولنا يكون كيكا صغير إكيليبري باش ما يجيوش إحباط بعد لا قدر الله برشا صغيرات
1: في النتيجة
3: نفسيا في النتيجة نتاع النموذج، لأنه كان يرى في حلمة كبيرة وكان يرى في روحه قادر على إنجازها، وما عملتلوش الأولية ما عملولوش الإكيليبر نتاع إمكانية النجاح والفشل.
1: الفشل نطرحوهم
3: وأني زوز. نتقبل هذا ونتقبل ذاك.
1: طيب الوقت قاعد يقدم بينا، ما زلت آخر فقرة باش نكملوا بها مشوارنا وحصتنا. فبهداه
0: فبهداه مقتده فبهداه مقتده.
1: اليوم حابين نطرح آخر ومختلف اليوم في بهداه في بهداه مقتده، قصة نقراو الصورة خاصة كل نهار جمعة ونتمعنوا في قصة أصحاب الكهف وشنو الفهم متاعنا، شنو نظرتنا لهالمجموعة متاع الشباب هذي، كيفاش نجمو نفهموها القصة وشنو نجمو ناخذوا منها بالنسبة لأزمة المعنى كما نحكيه اليوم في موضوعنا، وخاصة الفراغ اللي يشعر به الشباب واللي خليه يفقد معاني كثيرة وعديدة في الحياة.
3: هو إذا أردنا أن نبحث في القرآن الكريم عن نموذج لشباب انتصروا على أزمة المعنى فلن نجد أجمل من أصحاب الكهف. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يعني لم يبدأ القرآن لا بأسمائهم
1: صحيح
3: ولا بأنسابهم ولا بأموالهم، بل بدأ بإيمانهم. آمنوا بربهم، وكأن القرآن قاعد يقولنا
1: الشباب
3: قاعد يقولنا القرآن أن الذي يصنع قيمة الشباب ليس عمره بل عقيدته. هيك علاش حكينا في حصتنا الأولى على العقيدة الراسخة. لماذا نجح أصحاب الكهف؟ أنا ديما نسأل روحي علاش نجحوا وتحققوا نجاحا؟ لأنهم عرفوا جواب السؤال الذي نهرب منه جميعا، علاش أنا عايش؟ هما لم يعيشوا من أجل القصور وكانوا من أرباب الملوك، ولم يعيشوا من أجل السلطة وكان من الفتية من له سلطة، بل ولا عاشوا لأجل رضاء مجتمعاتهم في ذلك الزمان، بل عاشوا لله سبحانه وتعالى،
1: اختاروا لله. طريق آخر. نعم.
3: ولذلك استطاعوا أن يتركوا كل شيء من غير ما يحسوا أنهم خسروا حتى شيء. هم تركوا كل شيء لكن عمرهم ما حسوا أصحاب الكهف أنهم خسروا حتى شيء. وربطنا على قلوبهم، ربي قال ربطنا، ما قالش ربطنا على أقدامهم، من هما كانت حقيقة القصة في انتقالهم، بالأقدام من المدينة متاعهم وهروبهم هروبهم من فتنة في الدين، فتنوا في دينهم فهربوا إلى الكهف بأقدامهم، لكن ربي قال ربطنا على قلوبهم باش يقولنا أن الثبات اليوم متاعنا نحن ومتاع شباب الأمة راهو يبدأ من القلب. إذا ثبت القلب ثبت الجسد كله، وأصحاب الكهف كانوا أقلية ومع ذلك عمرهم ما شعروا بالنقص. علاش؟ لأنهم ما همش يستمدوا في القوة متاعهم من الناس أو من الأشياء المادية التي حولهم، يستمدوا في قوتهم من الله سبحانه وتعالى. الإنسان اليوم الشاب اليوم إذا استمد قيمته وقوته من الله ما عاش محتاج لتصفيق الناس، ما عاش يأثر فيه مدح الناس وتصفيقهم وحبهم لي وتعليقهم وإعجاباتهم، لأنه عنده وجهة معينة، عنده هدف،
1: عنده
3: ما عندهش أزمة المعنى. ما عندوش أزمة المعنى. وذلك يقول بعض السلف: ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن جنتي وبستاني في صدري. قل لك جنتي وبستاني في صدري، شو يعملوا أعدائي؟ وبكري السيدي يحكي على الأهداف، وأنا نقول أنه من المشتتات، حتى الأعداء من المشتتات، أعداء النجاح من المشتتات، الحاسد من المشتتات، الحاقد من المشتتات، أصحاب القلوب المريضة من مشتتات النجاح والأهداف. دونك إحنا كشباب، الشباب اليوم ما عندهمش مشتتات الملهيات الدنيوية كالهاتف والتكنولوجيا كهورة، ليه حتى أعداء الأهداف وأعداء النجاح هم من المشتتات. صحيح. فلزمنا وإحنا في حاجة اليوم نتعلموا إن شاء الله من خلال الحصص هذه، نتعلموا كيفاش نواجهوا أعداء النجاح ومشتتات الأهداف هذه. وين المقولة ذي نحبها وباش نحاول نعيش بها، نعمل بها ثيرابي الروحي. ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن جنتي وبستاني في صدري. ما هيش قوة جسدية بل قوة المعنى. وهيك علاش قصة الكهف تعطينا بعد تربوي عظيم جدا. الشباب عادة يخافون من مخالفة المجتمعات متاعهم، يخافوا من مخالفة البيئة. هيك علاش تلقى البنية كي باش تلبس الحجاب في بيئة ما فيهاش حجاب صعيبة الخطوة من الأول، أنه نحن عنا خوف من مخالفة المجتمعات
1: أو نظرتهم أو كلمتهم أو نعم
3: خوف أيا كانت أسباب هذا الخوف. لكن أصحاب الكهف علمونا حاجة مهمة برشا، أن الحق لا يقاس بعدد الأتباع ولا بعدد المحبين ولا بعدد المعجبين، بل قد تكون وحدك. تجب تكون أنت في طريق الحق وحدك، لكن إذا كان الله معك فلست وحدك. الانسياق وراء الجميع ما هوش ديما دليل على الصواب. أنه نمشي وراء القطيع خطره الناس كل مشي في الطريقة ذيك مش ديما هو الصواب. ولذلك خلد الله قصة أصحاب الكهف لأنهم لم ينساقوا وراء الجميع. ولأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول لكل شاب في كل زمان: إذا عرفت الهدف متاعك ولقيت الرسالة متاعك وفهمت الخطوات اللي باش توصل بها لأهدافك لن تخيفك الفتن. إذا عرفت ربك فلن تضيع الطريق بإذن الله تعالى.
1: شيخ رمزي باش نختم معاك.
2: والله جميل، أنا ما عندي بسم الله ما عندي منزيد الكلام اللي قلة الوقت، لكن فما مسألة جميلة جدا أنا كثيرا ما توقفني في أصحاب الكهف. كلبهم، الكلب اللي كان معه، يعني سبحان الله، كلب شرف ذكرا في القرآن الكريم. وصار فعله يضرب به المثل على الفضل العميم. خلد الله ذكره مع قوم آمنوا بربهم فزادهم هدى فربط على قلوبهم، فمثل ما جعل الله لآل الكهف لمن آووا إليه جعل له نصيبا.
1: نعم صحيح.
2: لكلبهم الذي كان معهم
1: كذلك عنده نصيب.
2: كلب رافق الصالحين فصار صالحا.
1: نعم.
2: ومن ابتعد عن الصالحين وكل إلى نفسه. وانظري إلى قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لم يقل وكونوا من الصادقين، قال مع. أنت لن تكون صادقا إلا إذا صاحبت الصادقين، ولن تكون صالحا إلا إذا صاحبتهم. فمن جالس جانس ومن صاحب عارف. هذا من تستطيع، هذا هو الذي المصاحبة، هذا أدب المصاحبة. هذا كان موسى عليه السلام مع الخضر، ومع موسى كان صاحبه يوشع. فإن أدب الصحبة تتعلم منه التربية، ستتعلم منه كيف تحرص على ما ينفعك.
1: صحيح، نرجع للحديث
3: ونتعلم من زبد الشيخ كيفاش نحقق أهدافنا. يعني أنت حبيت تقولنا أن الصحبة من شروط نجاحنا في تحقيق الأهداف. صحيح. نجم تكون الصحبة الصالحة،
2: بل هي عماد التقوية. يعني لن تصل إلى الله وحدك. أكد يعني
1: يلزم تكون
2: يجب أن يكون من معك يأخذ بيدك إلى الله، وصحبة تعينك عليه. وهذا هو قال ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا. أما الواحد وحده تطيح القيمة عنده ويولي ما عادش عنده حاجة تلها بها في روحه، فشغل بشي
1: تصير
2: تلها في الناس وينبر على الناس ويسب على الناس ويأثم لذلك.
1: اللهم احفظ. هذاك علاش دائما محتاجين أنه ما نخليوش هكا الأوقات متاع الفراغ كما قلنا في برشا مناسبات، وأنه
2: الفراغ قاتل،
1: وأنه دائما نخليه فما معنى. بالإيمان كما بدينا في الحصة. نشكركم برشا أستاذة تسليم إيمان أستاذة مدارس، شكرا ربي يبارك لك.
2: شيخ رمزي بن شيخة
1: شكرا، الإمام الخطيب ربي يبارك فيك، سالم الشعري مشكور، سوسن فرجيني كذلك مشكورة، ربي يحفظكم ويبارك لكم، كذلك للسادة المستمعين والمتابعين على صفحة رسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم. تحية مريم فجاري، حفظكم الله ورعاكم، شهية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: في رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: كيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.

0: إلى متى؟ بعيدة أنت، شريدة أنت، وحيدة أنت. أليس لك أنيس أو جليس؟
1: يا نفسي، لقد استوحشتي من الدنيا وما فيها، من قسوة القلوب وبيع الضمائر وهوان الشهوات، وتبحثين عن الأمان والاطمئنان، ولكن

0: التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبيان في علوم القرآن، صحبة شيخنا أستاذنا الدكتور محمد شتيوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. سيدي السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام.
1: سيدي الكريم، في هذا البرنامج المبارك التبيان في علوم القرآن، يعني لكم لمسات بيانية ولمسات يعني موضوعية في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وفي كل حلقة تأخذون موضوعا من موضوعات القرآن الكريم. ما هو موضوع هذا اليوم؟
2: موضوع هذا اليوم إن شاء الله سيمتد إلى حلقات، لأنه موضوع واسع ومهم جدا، هو السمع والبصر في القرآن الكريم، ويرتبط بهما كذلك الفؤاد.
1: نعم،
2: هذا الموضوع يمثل الحجر،
1: كأنك تشيرون إلى قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
2: طبعا مرتبطين ببعضهم. نعم. يعني الموضوع هذا هو حجر زاوية في فهم تشكل الإدراك البشري.
1: نعم.
2: والربط القرآني الواضح والمحكم بين السمع والبصر والفؤاد يقدم لنا في الحقيقة خريطة متكاملة تبدأ من منافذ التلقي المادي.
1: نعم.
2: وصولا إلى المركز المعالجة العميقة والمسؤولية الأخلاقية اللي هي في الفؤاد. من الأول مش نعمل، ممكن مش نقسمه لثلاثة محاور كبرى.
1: نعم.
2: محور الأول مقارنات بين السمع والبصر.
1: نعم.
2: ثم ربما نتكلم على شيء من البيولوجيا.
1: نعم.
2: ثم المحور الثاني نخصصه للسمع.
1: نعم.
2: والمحور الثالث نخصصه للبصر. أول ما نلاحظه عندما نستقرئ آيات السمع والبصر في القرآن الكريم، نجد أن الله في الغالب يقدم السمع على البصر.
1: نعم.
2: ورد السمع قبل البصر في 38
1: موضع.
2: موضع هذا يحمل أبعاد بيولوجية ومعرفية عميقة. أولا سبحان الله، فما الأسبقية التكوينية البيولوجية، يعني علميا وبيولوجيا يكتمل التكوين التشريحي للأذن، ويبدأ الجنين في الاستجابة للأصوات في بطن أمه حوالي الأسبوع 24.
1: سبحان الله. نعم.
2: بينما تظل العين مغلقة ولا تبدأ وظيفة الإبصار الفعلي إلا بعد الولادة،
1: بعد الخروج من البطن.
2: أي، وتستغرق أشهر يعني لتكتمل دقتها.
1: نعم.
2: نقطة أخرى في التقديم مش في تقديم الأسبقية الوجودية التكوينية فقط، حتى في الاستيعاب والشمول، أن السمع حاسة أسرع. أيوة.
1: نعم.
2: يعني الشمول، بينما السمع البصر حاسة توجيهية، السمع حاسة محيطية.
1: نعم.
2: تعمل في كل الاتجاهات 360 درجة.
1: نعم.
2: قدام اليمين، ها، ولا تتوقف أثناء النوم أو في الظلام، ولا يملك الإنسان إغلاقها طبيعيا، تسكرها طبيعيا، مش كما العين تسكرها أنت. أما البصر فهو حاجة توجيهية تتطلب إرادة، فتح العين، ولا الالتفات، تتعطل في الظلام وتتعطل أثناء النوم.
1: نعم.
2: الأسبقية المعرفية، السمع هو نافذة الإنسان على المجردات والغيب.
1: نعم.
2: طيب حتى الغيب نسمع كلام الله يحدثنا عن الغيب، أما نعم.
1: من روش. نعم.
2: المعاني، الأمور المجردة نسمعها بالأذن، بينما العين لا ترى إلا ما هو محسوس. فذلك نحن نتلقى اللغة والأفكار، ما نتلقوهاش بالعين، اللغة والأفكار والوحي الإلهي مش بالعين، عبر السماع. هكا ولا؟ فالبصر إذن محدود بعالم الشهادة والمادة، لذلك كان السماع هو الأداة الأولى والأهم في بناء العقل. نعم. هذه الملحوظة الأولى في كيفاش أن القرآن يقدم ذكر السمع في الغالب على ذكر البصر. كذلك من الملاحظات الأخرى أن الله في الغالب يذكر السمع بالمفرد والأبصار بصيغة الجمع. هنا نجم نقول هناك تمييز بين وحدة الحق المسموع وتعدد المرئيات. يعني هذه من ألطف اللفتات القرآنية. ففيزيائيا ولا إدراكيا الأصوات تتداخل الأصوات لتشكل فضاء أو مجالا سمعيا واحدا، فما مجال سمعي واحد يدرك الدماغ، يدركه وصف كتلة صوتية متزامنة.
1: نعم.
2: أما الرؤية فهي مجزأة، هي فما سرعة، متاع الذبذبات متاع العين، فما سرعة، لكن السرعة كي مجزأة. إلى جانب فكل عين عندها زاوية، وكل التفاتة تخلق مشهدا بصريا مستقلا. ولذلك طبعا حتى الشريط اللي نشوفوه في الشاشة والفكرة هو عبارة على صور سريعة.
1: نعم.
2: سريعة جدا، عندما تتباطأ وتصبح حتى تقف تصبح صورة واحدة،
1: ولا 30 صورة في الثانية أو 50 صورة في الثانية.
2: هكاك. نعم. فهي أبصار.
1: نعم.
2: سبحان الله. فعلميا فما دقة، فما علميا أبصار، مش صورة برك.
1: نعم.
2: فالعين ترى أبصارا، صورا متتابعة بسرعة تصل إلى الدماغ. تو معرفيا تو دينيا السمع هو المنفذ الحق، الوحي، الدين والحق واحد لا يتعدد، بينما البصر هو منفذ المرئيات والمغريات الدنيوية وهي متعددة، إذن هي زخارف إلى آخره. تو نجيو للعلاقة بيناتهم بالفؤاد.
1: الفؤاد. نعم.
2: الدائرة الإدراكية إذن السمع والبصر هما مجرد مستشعرات، هما وسائل تنقل المعرفة الخارجية إلى الدماغ، هي تلتقط تستشعر البيانات المادية، موجات صوتية أو موجات ضوئية. إذا توقفت هذه البيانات يعني في الدماغ عند حدود المعالجة العصبية البسيطة كان الإنسان في مرتبة الأنعام. هكذا البيانات توصل للدماغ ولكن يعالجها معالجة بسيطة كالأنعام.
1: نعم.
2: العملية تقع بيولوجيا ولكن ما تقعش، ما فيهاش وعي. هكا.
1: نعم.
2: ولا؟
1: نعم.
2: الفؤاد هو مركز الوعي اللي يلتقطك المعلومات اللي هي بيانات موجات صوتية أو موجات ضوئية. الفؤاد إذن هو من الفؤاد، من التفاؤل، من الحرارة. نجم نقول هو المنطقة المعالجة العميقة للبيانات التي تأتي بها الحواس، يعني يحولها من مجرد بيانات أو شفرات إلى كيف نقولها إحنا، إلى بصيرة.
1: نعم.
2: يحولها إلى يقين، يحولها إلى وعي. ولذلك القرآن يقرر يبين لنا أن الخلل في الوعي راه لا يحدث غالبا بسبب عمى العين بيولوجيا أو الصمم الأذن المادي، ولكن بسبب الانقطاع بين الحواس وبين الفؤاد.
1: نعم.
2: يعني تصبح مجرد هي تنقل المحسوسات لكن الوعي لا يلتزم بها، وكذلك قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هنا الحواس تعمل لكن الوعي معطل، يعني اللي هو الفؤاد. وهذا الربط بين السمع والبصر والفؤاد هو اللي يفسر لنا أن المسؤولية مشتركة. نعم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
1: نعم.
2: يعني الإنسان يسأل عما يدخله من منافذ من منفذ السمع ومن منفذ البصر، ثم عن كيفية معالجة تلك المعلومات التي أوصلها السمع وأوصلها البصر إلى الفؤاد. لكن أحيانا فما في حالات استثنائية يقع فيها تقديم البصر على السمع.
1: نعم.
2: فين هذا؟ وحالات كما تشوفوا يعني الأبصار ما قلنا هي في الغالب تذكر جمع، أحيانا تذكر بالمفرد. فما حالات استثنائية، فما حكمة. كيفاش؟ عنا يعني يقول متى يتقدم البصر على السمع. احنا ديما السمع على البصر.
1: نعم.
2: في 38 حالة سمع مقدم على البصر.
1: على البصر. نعم.
2: لكن في بعض الحالات
1: البصر مقدم،
2: البصر فيها مقدم. هذا عندما يريد الله تعالى أن يركز على صدمة المشاهدة غير المتوقعة. صدمة المشاهدة هنا يقدم البصر، وخاصة هنا وقتها هذا ديما غالبا في الآخرة مش في الدنيا. يعني القرآن كسر هذه القاعدة، قاعدة تقديم السمع على البصر، كسرها أين؟ في مشاهد يوم القيامة. كما في قوله تعالى عن المجرمين ربنا، ما مستنسين يقولوا سمعنا وأبصرنا، أبصرنا وسمعنا. سبحان الله.
1: نعم.
2: أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هالتقديم هذا عنده دلالات نفسية، لأنه ينقلب الغيب إلى شهادة.
1: إلى شهادة. نعم.
2: والشهادة علاقتها البصر.
1: نعم.
2: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هنا مش تبدأ البصر قبل السمع. سبحان الله. هنا
1: نعم.
2: البصر قبل في الآخرة، لأن الفرق
1: في الدنيا السمع قبل
2: عفوا. نعم. في الآخرة هو التفريق بين الغيب والشهادة مبني على المشاهدة.
1: كيف يسمى باب السمعيات؟
2: السمعيات مبني. نعم. على الشهادة.
1: نعم.
2: مبني. فانقلاب الغيب إلى شهادة، يعني في الدنيا كان الإيمان يعتمد على السمع.
1: نعم.
2: لكن في الآخرة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
1: عين اليقين.
2: أيوة. تعتمد على المشاهدة. يعني في الدنيا نستمع إلى الوحي، نستمع إلى كلام الأنبياء، نستمع إلى كذا دون أن نراه.
1: نعم.
2: لكن في الدنيا يصبح الغيب واقعا مرئيا، ويصبح المشهد بصريا.
1: نعم.
2: يعني هنا في الدنيا عن البصيرة.
1: نعم.
2: لكن في الآخرة لا فما البصر مرئي، ولذلك استحاسة البصر في الآخرة هي الطاغية. على الأرائك ينظرون، على ديما يركزنا على
1: النظر. نعم.
2: على نظر. يعني فما كذلك فما يسمى بهول المفاجأة، يعني من الناحية النفسية لحظات الفزاع الأكبر تتسيد حاسة البصر، يراها يخافها. فالإنسان يتسمر بصره تجاه الخطر قبل أن يستوعب الأصوات المحيطة به. هكذا قالوا أبصرنا أولا قبل أن يقولوا سمعنا. أبصرنا بل يقول سمعنا. في آية سورة الإسراء قال إن السمع والبصر.
1: ولم يقول الأبصار.
2: أيواش. هنا الملاحظة
1: أفراد البصر دون الجمع.
2: أيواش. لأن الآية في سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هنا السؤال، لماذا جاء البصر مفردا ولم يأتي جمعا الأبصار كما هو الغالب؟ السياق هنا يختلف رأو جذر عن سياق، لأنه الآيات اللي وقع فيها الجمع الأبصار هي في سياق ذكر نعم الله سبحانه وتعالى الكونية على خلق الإنسان.
1: نعم.
2: يعني خلقكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة إلى آخره. لكن هنا الآية هذه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا تؤسس منهجية المعرفة والمسؤولية الفردية. يعني قال ولا تقف ما ليس لك
1: به
2: علم، منهجية المعرفة. ثم إن السمع والبصر والفؤاد كل هناك كان عنه مسؤول، تأسلنا المسؤولية. إذن فالحديث هنا عن الحاسة لا عن المرئيات. يعني هنا الحديث هو عن حاسة البصر مش على الأشياء اللي رواها. وقت الذي ركزت الآية على حاسة البصر هنا جاءت مفردة، بينما عندما سرد النعم يسرد لنا النعم في كثرة تعدد المرئيات.
1: نعم.
2: الأبصار. أما وقت الجيب مش تحدث عن المسؤولية، فحاسة السمع هنا هي المسؤولة، ولكن هنا يتحدثنا ربي على قوة الأبصار. ثم فما تناغم مع الفردية والتكليف، يعني الآية تخاطب هنا الفرد، ولا تقف ما ليس لك به، بينما الآية الأخرى
1: نعم.
2: جعل لكم السمع والأبصار
1: والأفئدة،
2: يخاطب فينا الكل. هنا يتكلم فيك كفرد، لا تقف ما ليس لك به علم، السمع والبصر والفؤاد. ولذلك فما نوع من فالاستثناء هذا يأكد لنا أن القرآن يتعامل مع هذه الأعضاء مش كأعضاء بيولوجية ولكن كأدوات معرفية، ولذلك تتغير الصياغة بحسب تغير السياق. هنا قبل أن نواصل الكلام على موضوع يعني السماع الإنساني، لا بد من أن نتوقف عند صفتي السمع
1: والبصر. نعم.
2: والبصر السميع العليم، السميع البصير. الله تعالى له صفتان مهمتان، وكل صفاته مهمة وكل صفاته حسنى، هما صفتا السمع والبصر، واسمه السميع واسمه البصير. نبدأ بالاسم السميع.
1: نعم.
2: وقد جرت عادة العلماء الذين يشرحون أسماء الله الحسنى،
1: نعم،
2: أنهم يتناولون كل اسم في الغالب من ثلاث جهات،
1: نعم،
2: أو في بثلاث مستويات:
1: مستوى اللغوية،
2: دلالة الاسم،
1: نعم،
2: ثم التعلق بالاسم،
1: نعم،
2: ثم التخلق بالاسم.
1: نعم.
2: يسميه الغزالي حق الله في هذا الاسم، ثم حق الإنسان. باختصار، اسمه سبحانه وتعالى سميع يدل على الإحاطة التامة، هو الذي وسع سمعه الأصوات كلها، سرها وعلنها جهرها وخفيها، فلا تختلف عليه سبحانه وتعالى اللغات، ولا تشتبه عليه الأصوات، ولا يشغله سمع عن سمع، وهو سمع منزه عن الجوارح المادية.
1: نعم.
2: وعن الترددات الفيزيائية. ثم كذلك تستعمل صفة السميع بمعنى المجيب. السميع، إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب الدعاء. وإحنا في الدعاء سنقول سمع الله لمن حمده، يعني استجاب لمن حمده.
1: نعم.
2: به جهة التعلق، يعني كيف نتعلق بهذا الاسم، أن نشعر بالمراقبة والحياة، أن نستحضر أن يستحضر العبد أن الله مستمع لقوله، فلا ينطق بما يغضب ربه، ويستحي أن يسمع منه مولاه ما يكرك. ثم كيف نتخلق بهذا الاسم؟
1: نعم.
2: سلوكا وعملا، أن نستمع إلى الحق، أن يفتح الإنسان أذنيه لسماع الوحي ولسماع الحكمة والموعظة الحسنة، أن يصون الإنسان سمعه بمعنى أن ينزهه عن الخوض في الأعراض والغيبة والغلو وإلى آخره، وأن يتخلق الإنسان بفضيلة الاستماع لآلام الآخرين وشكواهم، فيكون ملجأ ومواسيا لهؤلاء الناس.
1: وسيدي، في قصة المجادلة،
2: قد سمع الله
1: قول التي تجادلك في زوجها
2: هي
1: وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحوركما، إن الله سميع بصير.
2: يسمع تحوركما الثانية بمعنى عليم بتحوركما.
1: نعم. نعم.
2: ولكن قد سمع، أي قد استجاب لدعائها. إن البصير هي يعني الله سبحانه وتعالى له رؤية ثاقبة بطبيعة الحال، هو الذي يرى ويبصر كل شيء مهما دقى مهما صغرى، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ولا تحجبه الظلمات ولا المسافات، وله رؤية للبواطن لا للظواهر. نتعلق بهذا الاسم على جهة الإحسان البصير، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، عينه لا تنام. نتخلق بهذه الصفة في السلوك والعمل عن طريق غض البصر عن الحرام والعورات، أن نستعمل هذه النعمة في نستعملها في معصية الله، وإنما نستعملها في الطاعة، ونفعل البصيرة التي يحثنا الله تعالى عليها عندما يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار. بعد ذلك بحول الله تعالى نتكلم على أهمية السمع، ونركز على الكلام على السمع، يعني هذه مقدمة حول
1: مدخل
2: للسمع والبصر.
1: وقف مع قوله تعالى أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول.
2: بعد ذلك نركز كمحور آخر على السمع،
1: نعم.
2: ثم بعد ذلك على محور البصر
1: بإذن الله تعالى. سيدي نفع الله بكم وشكر الله لكم. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر، نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع، في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.

حبيبي الممجد محمد، محمد حبيبي الممجد، أحب إلي من النفس حتى ومن ناظري، أحب إلي من النفس حتى ومن ناظري.

0: إشهار.
1: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
5: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
6: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
4: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
3: إذاعة الزيتون للقرآن.

يا خير مبعوث لأكرم أمة، أنت المؤمل عند كل ملمة، فاعطف على قلب السقيم برحمة، فأنا محب في هواك متيم، وعليك صلى ذو الجلال وسلم، وعلى صحابتك الكرام وأعظم، والآل ما ورق الحمائم في الحما غنى، وما عطر الورود ينسى.

0: إشهار.
1: هذا البرنامج برعاية
2: سبرة طبخ المبدعين.
3: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردنا على الرقم 71-136-000. الحقيقة حصة اليوم 21 من شهر محرم 48 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، 6 من شهر جويلية 26 و2000 ميلادية، يرافقني فيها من وراء الأجهزة التقنية

0: عليكم سلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي سالم. كذلك أيضا معنا في التنسيق الأخت سوسن الفرجاني، تحياتي لك سوسن، ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي حفظه الله وأبقاه شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حفظكم الله وحفظ كل المستمعين.
1: آمين. آمين.
2: من كل شر ومن كل سوء. عندي ملاحظة بسيطة جدا وشيء من التوجيه نقول توصية.
1: نعم.
2: لأن أرواح البشر ليست أمرا هينا.
1: صحيح.
2: نلاحظ اليوم في طرقاتنا كثير من الدراجات النارية الكبيرة.
1: أي نعم.
2: وللأسف الشديد يأتون في طرقات اللي هي مكتظة. تصور أنت مثل طريق البحر.
1: نعم.
2: في
1: نعم.
2: أي مدينة تعرف ولاية نابل كل بلاد
1: أنا
2: على البحر.
1: أنا بسمت خاطر خطبة الجمعة كانت شي حاجة.
2: أي نعم. تصور أنت تلقى أربع دراجات، ثلاثة دراجات، ثمانية دراجات يسيروا بسرعة قصوى في الليل.
1: نعم.
2: مش في النهار، في الليل. وتنزلق دراجة منهم.
1: لا إله إلا الله.
2: وتحصد أرواح.
1: لا إله إلا الله.
2: كذلك بعض الشاحنات. اليوم قبل كنا نعمل احنا المركاض باش نركبوا.
1: نعم.
2: الخيل.
1: صحيح.
2: اليوم ولينا عندنا مركاض نتاع سيارات شاحنات، مش سيارات، شاحنات كبيره وجري على اقصى السرعه دون ان نفكر في انه هذه العجلات التي تدور عندها قوانين فيزيائيه.
1: نعم.
2: اذا تجاوزتها فقد. صحيح. صاحبها السيطره عليها وان كان من مجانين المقود،
1: من امهر المهر على
2: انا قلنا نقول ان كان من مجانين، حتى نقول كلمه اخرى كانوا يقولها الفقهاء، انا اقول من شياطين.
1: اي نعم.
2: المقود. ولذلك نحتاط يا اخي، ارواح الناس ليست لهذه الدرجه من الرخص. وهؤلاء ايضا فيهم من قطعت ساقه في حادث، وهناك من مات في حادث، ومع ذلك لا يرعون ولا يعتبرون ولا يضعون في أذهانهم للأسف الشديد الموت. والبعض منهم لا يصلي، ونحن نعلم جيدا أن كل ذنب يمكن أن يغفر إلا ترك الصلاة فإنه يتقاضاه صاحبه من أول لحظة تغادر فيها الروح جسده.
1: إيه نعم.
2: نسأل الله السلام والعافية.
1: إيه طبعا مش معناه الشيخ قال ما يدخلش الجنة، رد بالك.
2: لا لا لا،
1: يعني يخلص بلغتنا الدارجة، سامحني في الكلمة. يخلص كريديه قبل، معناها قال لك الشيخ.
2: نسأل الله السلام والعافية.
1: نسأل الله السلامة والعافية يا ربي، ثبتنا.
2: نشوف صغير يموت ولا يقتل ولا يموت في حادث ولا غيره، ما نحزنش عليه على صغره بقدر ما نحزن عليه لكان ما هوش من المصلي. طيب.
1: أنا سأستغل الفرصة زاد شيخ قبل استقبال أولى الاتصالات الهاتفية على رقم 71-136-000. علماؤنا يقولون المناسبة شرط، وأنا قرأت خبرا مفاده أن شابا من إحدى المدن التونسية يعني تسبب في قتل أحد والديه والآخر في المستشفى. فيعني قلت فرصة لأتحدث عن البر، مش كان الوالدين فقط، لأنه صحيح احنا نقول لك وولد صالح يدعو له، لكن هذا الولد الصالح يجب أن ننشئه على الصلاح لنجد هذا الصلاح في الأسرة، كما قال الشاعر إن شاء الله يطلع البيت صحيح، قال ترجو النجاة ولا تسلك ملأولا ولا تسلك مسالكها، وترجو السلامة ولا تسلك مسالكها، فإن السفينة لا تجري على اليابس. لكن خير منه، مش خير منه يعني، ولكن بيت آخر
2: أبلغ
1: منه قد يكون. نعم. قال ومر على الغنم في أرضي مأسدة ونام عنها تولى رعايتها الأسد.
2: نعم.
1: أي فأنت زاد لازم نحن نربي أبنائنا على هالأخلاق هذه وعلى القيم، حتى لا ينتشر مثل هذا الفعل بين الناس. أنا نعتبرها جريمة مروعة، وساداتنا الفقهاء في تونس كانوا يكتبون. آخر شيء حدثني الشيخ نزار عن رسالة في بر الوالدين لسيدي علي النوري الصفاقس التونسي، ما كنت أعرفها، فمشايخنا كانوا يكتبوا في هذه الأمور ويحكيوا على هذه الأمور. أرجو أن ننشئ نشأنا على البر وعلى القيم اللي يلقاوها في القرآن وفي نصوص الشرع الحنيف.
2: من أرجو أن يتضافر جهود المجتمع الكل من أجل سلامة النشأ، لأنه للأسف الشديد كثير من الآباء يبذلون جهدهم وأكثر من جهدهم
1: صحيح
2: في ملازمة أبنائهم وتربية أبنائهم، لكنهم إذا خرجوا إلى المجتمع وجدوا فيه كل هذه الأسباب التي تؤدي إلى الجنوح، ويعجز الأب وتعجز الأم أن تعيد ولدها أو ابنتها إلى طريق الصواب.
1: نعم. نعم.
2: خاصة التواصل، هذه شبكة التواصل الاجتماعي التي لا تدري صحيح. بماذا تصطدم فيها، بعقرب أم بأفعى.
1: يا والله شيخ، واحد من مشايخنا قال لي يا شيخ البيت ومرع الغنم في أرض مسبعة ونام عنها تولى نعم. رعايتها الأسد.
2: نعم.
1: نعم أحسن. نعم. عبه ما يتمش مشايخنا يتبعوا فينا باهي
2: الحمد لله
1: ما يخافش. الله يحفظكم سيدي واستسمحكم.
2: المسبعة هي اسم كثرة.
1: أي نعم كثرة هذا السبع. هو السبع.
2: نعم.
1: لا خاطر أنا ما كنتش مجهز هذا الكلام يعني. فلما جاء لذهني الحفظ مرات بدون مراجعة
2: هذا دليل على امتلاك اللغة، أنك تغير الكلمة بمثيلتها، هذا دليل على امتلاك اللغة.
1: المهم
2: ليس قرآن منزلا.
1: لا ليس الحمد لله. الله يحفظكم.
2: المسبعة والمأسدة هذه كلها كما المتجن
1: نعم.
2: والمرنبة هذه اسم الكثرة
1: صحيح.
2: نعم. على وزن مفعلتهم.
1: الله يحفظكم سيدي بارك الله فيكم. نستسمحكم في استقبال أولى الاتصالات الهاتفية. نقول السلام عليكم.
3: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيدي مرحبا بك. أهلا وسهلا.
3: عسام أخوي.
1: الله يسلمك.
3: نفس سيدي الدكتور.
1: الله يحفظك ربي يبارك فيك.
3: عايشك بربي. هو أنا عملت مداخلة الجمعة اللي فاتت مع الدكتور الطبابي ومع الشيخ بالقاسم القاسم.
1: مع الدكتور بالقاسم.
3: في بيت. اليوم فاتني سؤال.
1: مش باش تعاود نفس السؤال.
3: أكيد جدا.
1: طيب المهم مش باش تعاود نفس السؤال.
3: لا لا لا لا أما في نفس السياق. في نفس السياق.
1: طيب ذكرني ماله بالاسم والولاية.
3: كمان من منستير.
1: مرحبا أخوي كمان وبأهلنا في المنستير. واضح يا سيدي.
3: أنا السؤال اللي مش نسأله اليوم هو أنه عندي زوج أخوات بنات. كيما عند وفاة الوالدة كي جت وفاة الوالدة.
1: الله يرحمها.
3: الله يرحمها ويسامحها. قالت

0: قبل
1: اي احنا تو مش هادين على روايحهم، اما تو الشيخ هو باش يجاوبهم، تو باش بالشرع شو يقول الدين شو يقول، ياخذوا أيوة. بكلامنا ولا لا؟
0: كيفاش؟
1: ياخذوا بكلامنا كيف يسمعونا؟
0: ان شاء الله ياخذوا بكلامنا ان شاء الله. ما عطمش نكمل لك السؤال باش تفهمني
1: يا خويا. تفضل تفضل.
0: فهمني واني نعرف اللي معناها الذهب هذاك كي جيت قلت لهم راهو معناها نورمال بو يتقسم ورقه.
1: نعم الاصل هو
0: هذاك هما وصلت للبنات.
1: طيب خير ان شاء الله.
0: في اما كي سالت اني شم على فاتت على نفس السياق وزاد الوالده الحق توفى كي لحقت الوالده توفى قعد لي المبلغ وهو ديجا ما نعاودوش نرجعوا بالتحليل نتاع الدكتور بن قاسم القاسمي قال لي زاد تقسم مع اخواتك كيما كما صارت الشريعة معناها للذكر مثل حظ الأنثيين.
1: هو
0: في السياق أنا السؤال للدكتور زهير أو ديجا الدكتور زهير
2: هذه قتلتنا لكن قتلتنا بديجا ونورمال مون
0: وإلا يصرفوهم معناها يقولوا احنا بعناه الدب مثال حطينا في صورتنا معروف كيفاش ينجموا يصلحوا الغلطة متاحهم.
1: طيب حاضر إن شاء الله.
2: وانتم ما خلى أبوكم حاجة تخليه
1: هذا هو السؤال. نعم
0: لا يا دكتور زهير هو خلى فلوس أما بعد ما قضينا بيهم شورو قال الفلوس هذيك تقسموها أنت وخوك المرة الأولى. كي سألت الدكتور قاسم قاسم قال لي لا تأخذ أنت وخوك وخواتك.
2: خلى دار ولا ما خلاش دار؟
0: عندنا دار احنا واحد الفوق واحد لوطا.
2: اي دار الدار هذه
1: كاتبها ولا ورث؟
0: لا عملها هي بترقبة قبل ما يموت.
2: صحيت ليك أنت وخوك.
0: أنا وخوي
2: وما عطاش للبنات.
0: البنات معايا البنات راه شدوه صحيح وخذوه بيت معايا اللوطه.
1: اي لكن لا لا بيت واحده فقط.
0: بيت واحده اي اللوطه.
1: اي وانت اخوك ضربتوا الدويره.
0: لا مش ضربنا مش ضربنا واحد كتب له
1: واحد كتب له اللوطه.
0: اسمعني اللوطه معايا البنات الزوج.
2: اي دفعتوا حقهم انتم هالفلوس اللي خليتوهم عند بوك.
0: كيفاش؟
1: لا لا
2: اللي خليتوهم عند بوك الديار دفعتوا حقهم.
0: ما تبعناش هو
2: خذيهم هيب
1: طيب خير إن شاء الله يجيبك الشيخ بحول الله في كمال واضح.
0: إيه نحب نشوفه إذا في صورة ما البنات مثال ينكر وقولوا بأتباع الذهب وإلا ما
1: نكفش واضح أقبل الذهب فما زاد حاجة أخرى. طيب بيّنها الشيخ بحول الله سيدي كمال تهنى
0: برشا برشا لخاطر نبعث في برميساج ويجاوبني بارك الله فيك.
1: الله يحفظك بارك الله فيك
0: ربي يحفظك
1: عيشك سيدي الغالي ربي يثيبك ربي يحفظك شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استسمحكم في اتصال اخر شيخنا نقول السلام عليكم.
2: كل واحد يسمع لقريستو.
1: انا ما قلتش
2: ما هذه جد ما يعرف ايش بكيكات الطابونه كبيره والصغيرات كل واحد يعملوا قريصه صغيره.
1: صحيح صحيح.
2: الصغيرات قاعد في النار لقريستو مش قريصه تطيب في سافيز.
1: هذا هو الله المستعان. نقول السلام عليكم.
3: السلام عليكم خويا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الحلقة بدأت
1: سيدي مرحبا. من الحصص النادر جدا نادر من النادر جدا يبدأ بجوز رجال.
2: مرحبا بك
1: سيدي. مرحبا بك. ذكرني بالاسم سيدي الغالي.
3: اسم منتصر سميدة من ولاية المنستي.
1: مرحبا سي منتصر.
3: حياكم الله وبياكم الله وتبوأت من الجنة مقعدا سيدي زوال.
2: أجمعين يا ربي أجمعين.
1: أما شيخ بن سميدة من الساحلين لا أدري هو يكون منك ولا لا.
3: نعم
1: الشيخ بن سميدة هذا اللي يقرأ في القرآن مستحلين ما يكونش منك.
3: اي لا لا نعم الشيخ المازري.
1: ما شاء الله
2: يا سيدي. هو المستير هو الشيخ المازري مش مستير هو مدفون في المستير.
1: مدفون في المستير.
2: اي نعم حزتم شرف رفاتي.
1: اي نعم وبركة وجوده في تلك في ذلك المكان. ايوه سيدي الغالي.
3: سيدي نحب نسأل سؤال بعد اذنك.
1: تفضل.
3: هو سؤالي هو في مخش جائزة مالية البحث. ما نذكر الإذاعة بعد.
1: لا لا, لا لا ما تذكرليش الإذاعة.
3: إيه نربح جائزة مالية.
1: جميل.
3: هو قالوا لي أبعث مساج مثل البحث أبعث مساج.
1: جميل. أنا شنو نسألك يعني أنت بعثت رسالة بقديش الرسالة ذي؟
3: الرسالة نقولوا تتكلف ألف
1: دينار. مش 50 فرنك دينار. باه.
3: مساج. وبعث مش بعث وحدي نقولوا بعث 100 وبعث معي 10 من الناس.
1: فهمتك فهمتك.
3: هكا ولا
1: نعم.
3: والجائزة قيمتها 600 دينار مالية معناتها.
1: واضح واضح.
3: وقرعة وهي القرعة صارت وتصع اسمي في القرعة معناتها هما يطلبوا فيها بين تسلم الجائزة.
1: نعم
3: يعني يندران تسلم
1: أحلى. حاضر يجيبك الشيخ إن شاء الله.
2: حتى تسلم أحلى تتسلم أحلى لما مش تتصرف فيها ولا لا تنقول
1: تنقول. تنقول الشيخ. هو مازال ما تسلمهاش.
2: أي ليش ما تسلمه؟
1: نعم.

0: طيب يا شيخ ان شاء الله
1: افتيني على المذاهب الكل
0: كذلك. على المذاهب الكل
2: لا ما لو زعلفتهم
0: باهي يا على المذاهب الكل سي منتصر باهي سيدي ربيع
1: سؤال اخر
0: تفضل سيدي الغالي تفضل
1: تفضل السؤال الثاني اني جيت قدام مثال قدام قبر ولي معنا مشيت لولي الصالح
0: ايوه
1: كيما نقول بالمازري كيما نقول سيدي عقبه بن نافع قبر ولي الصالح
0: باهي
1: عقبه بن نافع الصحابي مش ولي وجيت قدامه مثال وتبركت به قلت يا رب بجاه سيدي الولي هذا مثال نجحني بجاه سيدي الولي هذا
0: قلت يا ربي يا ربي هكا ولا
1: دعيت ربي مثال قلت بجاه يا رب بجاه الولي هذا مثل بارك لي في صحتي بارك لي في رزقي معنا نتوسل نعم. بالولي الرب سبحانه وتعالى
0: سبحانه وتعالى طيب
1: جائز ولا حرام معنا مجد
0: يجيبك الشيخ ان شاء الله تعالى ان شاء الله
1: يجيبكم على مجهودكم وعلى
0: الله يحفظك
1: قدموا فيه
0: الله يبارك فيك ربي يثيبك سيدي بارك الله فيك شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعزز باتصال ثالث كالعادة سيخ ونجيب إن شاء الله تعالى قولوا السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى
0: وبركاته أهلا وسهلا يا لله مرحبا بك
3: وبيك عايش
0: ربي يحفظك الاسم أختي الكريمة
3: حياة من تونس
0: حياة من العاصمة مرحبا وبأهلنا في العاصمة تفضل يا لله
3: أيوة ولدي هاي
0: أيوة
3: هاي
0: ما يسألش ولدك خوك اللي تحب ما عندناش مشكل
3: ولدي
0: ربي يحفظك أمي حياة
3: يعيش ولدي يسلمني على الشيخ ربي يبارك فيه وفيك وفي عمل
0: آمين. آمين يا رب
3: وثاني حاجة بربي صلاة النوافل
0: أيوة
3: ساعاتنا نركع كنا نقول الله أكبر ننسى ونعمل ركعة واحدة
0: إيش معناها تركع وتعمل
3: النوافل مثلا أنا ممزوز زوز ركعتين ركعتين
0: يعني تسلم من ركعة واحدة
3: صحي تكيك نقرأ صورة وفاتحة ونسلم
0: وقتاش تفيق
3: نفيق ساعات وانا الله ساجدة
0: كيفاش تسلم انت من ركعة واحدة وتفيق وانت ساجدة ما فهمتش
3: اي اي اي مثلا تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فكر روحي اللي انا كنا نتحي ونزك تبدأ التحية لله زكية لله
0: واضح تبدأ التحية تفيق بروح كيفاش تصلح
3: ما قبل كنت نصلح بك زيان بك نعمل لك سجود القبلي
0: ايوه وتزيد ركعة ولا ما تزيدش
3: لا ما نزيد
0: باهي طيب يجاوبك الشيخ كيفاش تصلح بحول الله تفضل ايوه
3: والسؤال الثاني الجمعه اللي فاتت ماني سالتك على حكايه كيفيه صلاه سيد النبي
0: يعني كيفيه
3: استنى الاثنين باش انتم اللي تسالك ابني قلت لك راهي صلاه سيد النبي اللي قريت عليك
0: اي نعم نعم نعم اي ذكرتك
3: اي وقت انت جاوبتني على اول السؤال والسؤال اللي حاجتي به بالضبط ما جاوبتنيش عليه
0: وهو
3: قلت لك راهي قالوا لي كيف تكتبوها على ورقه بيضة وتحطوها مع الميت راهو عنده اجر كبير هل ينظر الصحيح ولا لا
0: يعني كي تكتبها في ورقه تكتبها في ورقه
2: وتحطها على الميت
3: ورقه
0: وتحطها على الميت
3: اي وتحطها مع الميت اللي فوق الكفن ولا فوق الكفن ولا اي قالوا راهي عندها اجر كبير والله قالوا لنا على الاجر هل يقدر الصحيح الحكايه النجم نعمله ولا لا يعني.
0: واضح واضح واضح طيب خير ان شاء الله
3: الله ينوب عليك
0: ربي يحفظك عايشك اختي حياه بارك الله فيك شكرا جزيلا شكرا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته طيب شيخنا نبدا بسؤال سي كمال من المنستير هو سأل سؤال لكن انا تو باش نحاول نلخصه ما استطعت لانه فيه برشا تفريعات هو يسال على الذهب انه اخواته البنات قالوا لهم انه الوالده قبل ما تتوفى الله يرحمها وحتى ابوه توفى الذهب ليكم انتم فهما البنات خذوا الذهب هو تو ينافح عن الذهب وقال لك شنو نعملوا فيه وفي صوره ما تقول لي باش نقسموه تركه واذا باعوه البنات شنو نعملوا لكن في المقابل لما سالناه قال بابا خلى فلوس هو سأل الشيخ زهير قال له زاد الفلوس هذوكم زادنا بابا قال لي خذهم انت وخوك ناخذهم انا وخويا ولا لا قال له قسم على التركه الاولى على التركه معناها على الورثه الكل بما فيهم اخواتك البنات احنا سالناه سؤال اخر قلنا له بايك ما خلى شيء قال ما خلى شيء الدار قلت له انت الدار قال لي هي بترقبه فهو ضرب اخوه ضرب الهواء وهو ضرب الدويره وقال لك اخواتي البنات اعطيناهم بيت معايا فهو يقول لك توا كيفاش في هذه الصورة في هذه الحالة يا شيخ شنو نعملوا
2: هذه أول حاجة نتيجة لعدم عدل الآباء بين أبنائهم
0: ربي يرحمهم إن شاء الله ما لغى
2: و... ربنا سبحانه وتعالى يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما
0: فلا تظالموا
2: فلا تظالموا. ولذلك قال الإمام مالك أن الأب يأخذ من مال ولده إذا احتاج.
0: نعم
2: ما هوش على كيف
0: نعم.
2: أنت ومالك لأبيك مش على
0: عند الحاجة والعوزة نعم. عند العوزة بلغتنا الدارجة.
2: لأنه حتى الرجل الذي استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اسأله هل أخذت إلا ما أنفقته على أخواتي وعماتي.
0: نعم.
2: يعني نفقات واجبة. فالإنسان ليس حرا في التصرف في أمواله وإنما هناك
0: ضوابط
2: شرعية.
0: نعم.
2: منها أن لا يوقع هذا التصرف الأبناء في معارك وفي مشاحنات وفي تقاطع وتدابر. وهذه من أعظم من أعظم المصائب التي يضعها الآباء والأمهات في طريق الأبناء. اعدلوا بين أبنائكم حتى في القبل.
0: نعم.
2: ما أكثرش من هذا. أشهد عن عليه غيري فإني لا أشهد على جور
0: أو باطل.
2: جور نعم. فمعناها ظلم أنت والظلم حرم ربي سبحانه وتعالى على نفسي. فكيف يبيح للأب أن يظلم ولده بأخذ ماله أو أن يظلم ولده وابنته بأن يزوجه بمن لا يريد مثلا.
0: نعم.
2: هذه أشياء كثيرة
0: صحيح قد تقع في المجتمع.
2: مش تقع برك أنا اليوم مركب معايا شخص في الشمس تلفح فيه مسكين ركبته قال لي عندي ساعتين تواقف قاعد نحكيه منه لا عرفته الشخص هذا شو يقول لي قال لي طول نتفكرها عندي عمل عملته وانت فكرها نبكي شنو تتصور أنت تزويج للبنت بمن هو أكبر منها سنا.
0: نعم.
2: بالعنف
0: بالغصب
2: نعم. هل معقول هذا؟
0: نعم.
2: فالظلم إذا ارتكبه الأبوان مع الأبناء أنتج مثل هذه التصرفات.
0: سبحان الله.
2: ولذلك لما جاء الرجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب مش جاء الأب وشكى عقوق ولده.
0: نعم صحيح.
2: استدعاه عمر بن الخطاب حكومة.
0: نعم.
2: لأنه تعرفوا اللي القضاء نعم. في الشريعة الإسلامية لابد من إحضار الخصمين.
0: خصمين صحيح.
2: أي قضية يحضر فيها خصم فقط فهي قضية باطلة.
0: نعم.
2: بدأ يذكره بآيات البر مثل ما نفعل نحن.
0: نعم.
2: قالوا هذا حق أبي علي فما حقي أنا على أبي. قالوا ثلاث يختار لك أمك يختار لك اسمك. يعلمك القرآن.
0: نعم. يعني يربيك تربية صحيحة.
2: نعم. قالوا نعم. أمي فلانة الفلانية معروفة بالضبط. في المجتمع.
0: نعم نعم.
2: قالوا اسمي جعل.
0: جعل عشاك نوع من أنواع
2: مثلا الآن خنفوكس. الآن نجد أسماء.
0: نعم.
2: أنا لا أريد أن أذكر بعض الأسماء نعم. لأنه أصحابها يعرفونني.
0: نعم.
2: والحمد لله أنه البرنامج تحت الاستماع وكل مرة يقول هك قلت كذا هذه تقصد في فلان تقصد في يعني أسماء معانيها قبيحة.
0: لا حول ولا قوة.
2: الظاهر متاع الاسم جميل
0: لكن
2: معناه في اللغة العربية معنى قبيح جدا. أن يختار لك اسمك اختار اسم سمح. وحتى اللي عنده اسم موش وباهي المفروض أنه يغيره.
0: نعم.
2: ويقدم قضية ويغير اسمه.
0: صحيح.
2: كان رسول الله يغير الأسماء.
0: نعم قال اسمي حزن
2: يسميه سهل.
0: سهل
2: هذاك حزن ما حبش يبدل
0: ما حبش فقال ما زلت أجد الحزونة.
2: نعم
0: في ولده في نعم في حفيده سعيد نعم. بن المسيب أظنه هكذا نعم. نعم.
2: وبالتالي لابد أنه الإنسان يعرف مش يعمل مع صغاره ويعلمه القرآن. ليش؟ لأنه تعليم القرآن هو تعليم مبادئ التربية. إنسان تربى على القرآن من نعم. صغاره ستكون معه مبادئ التربية وسيطورها بالدراسة بالمجتمع نعم. بالعلاقات بغير ذلك. تلفت سيدنا عمر للأب قالوا لقد عققته قبل أن يعقك.
0: نعم.
2: الخير قاعدة
0: واضح.
2: لقد عققته قبل أن يعقك. وبالتالي الأب هنا والأم كذلك ولعل الأمة أرادت أن تصلح فساد ما فعله الأب. قالت لهم الذهب ذلكم أنتم
0: لأنكم خذلي الأخوات
2: اللي إخواته إخواتهم استقلوا بالدار. تقول لي عندهم بيت في دار يعني مشاها وذنها.
0: نعم.
2: هذا كما عندنا احنا في ولاية نابل تعرف كان تقبل الأراضي اللي على البحورات بكلها ما تسواش. فكانوا الأولاد يأخذوا الأراضي الفلاحية ويعطيوا للبنات الأراضي اللي على البحورات وقت اللي تطورت الدنيا
0: وليس العرب نقسمه.
2: أيوة.
0: الله المستعان.
2: وبالتالي عنا أولا يزمنا نصلحه
0: الكتب متاع
2: الكتب الأولاني سعلول متاع أني تاخذ أنت الدار أنت وخوك وتعطي للبنات بيت هذه مش يهودنا. ثم اذهب ما تصحش الوصية للورثة.
0: نعم لا وصية لورث.
2: وبالتالي لو كان أعطاتهم وحازوا من قبل في حياتها حازوهم وهي حية
0: هذا ندخل
2: في مسألة خلافية. أمتي كما اللي قلنا على المذاهب الأربعة. أيه. أنا أعطيك حتى على المذاهب العشرة بس المذاهب الأربعة
0: أو التسعة كله.
2: طيب الأمر الآخر أنه المال كذلك الذي كيف بين كيف. أيديهم يقسم. فإذا أبو جميع أبو التراجع اللي في يده حاجة إذا كان فيها زيادة عما كان سيأخذه من نصيبه مما أخذ
0: يرجع الزيد
2: ويخلي هذا لو فرضنا
0: لكن ظاهر أنه البيت هو الزيد ظاهر الأولاد أنه خذوا على كل يعني أنت تنصح أنه يا خياني إيجا نمد وإذهب والفلوس والديار والذكري مثل حظ الأنثيين
2: ولا نتفاهم بين بعضنا
0: بس هذا هو حبيت أقول لكن الشرع الحنيف يبيح لكم شيئا إذا تفهمتوا في قسمة عن طيب خاطر
2: نعم.
0: عن طيب نعودهك عن طيب خاطر احنا مرة واحد جاي يعيط ويسب ويا شي حالين علاش خاطر قلنا له عن طيب خاطر مدلها في يدها الفلوس كان قتلك بابا ما نحبش قال اخذت الفلوس ومشيت ايش نعملوا لك احنا افتيناك بالشرع شي يقول هي اخذت الفلوس يعني بنتك ما تحبش تتنازل على بائها مش تقول لي انا عندي بخاطر
2: السؤال هذا يكاد يكون اسبوعيا ساعاتك ساعات يوميا
0: سبحان الله
2: امس بركة استوقفوني قريب بالدرجين ولا ربع ساعه على هذه المساله بالذات
0: حول ولا قوه الا
2: بالله انه كل انسان ولا يحوز الروح واللي يشده في يده ما عادش يسيبه يا أخي لا يجوز هذا تقول لي للديار للذكورة والعقارات للذكورة والناثي يأخذوا الذهب هذا غير معقول
0: نعم.
2: كل ما تركه الميت سواء كان أم أو أب هو حق الورثة
0: يعني لا أن يتلازلوا دي ما نقول عن طيب خاطر جي تقول أنا أخويا مسالش ساكن في الدار باش تنازله وهو يقول أختي تنازلت لي يعطيها الصحة ويرحم والديها أختيها هم الذهيبات والفلوس أنت وهكذا عن طيب خاطر والكل فرحانين أما أنا في قلبي منه شيء ومش مسامح وعيني في الدويرة ومنجا هذا مش عن طيب خاطر
2: أنا أقول لك البنات شو منطقهم هذا بعض حقنا ولا بارك الله لهم في الباقي
0: لا إله إلا الله
2: هذه قولة مالك
0: هي نعرف
2: لسان الحال, نعم. لسان الحال نعم. هكذا يقول
0: الله المستعان والله المستعان. طيب فما مسألة أخرى شيخ في مسألة ونحن المسألة سؤلنا قبل عليها مسألة قراءة سورة الكهف
2: نعم.
0: بعد فجر يوم الجمعة أقول لك إحنا ناس نخدمه نتلموا في المسجد بعد صلاة الصبح
2: نعم.
0: نقرأ سورة الكهف بصوت واحد فنهاونا عن ذلك
2: الدليل يعرفه المخالف والموافق
0: أولا ساعة هو السؤال تحسه مركب من اثنين شيء
2: نعم وهذا هو يعني نفس الحديث فيه الأمرين
0: أي نعم واثنين يقول لك هل سورة الكهف نجم نقرأها فجر يوم نعم. الجمعة وإلا لا نعم. وهل القراءة بصوت جماعي نعم. واحد جائزة وإلا لا
2: يوم الجمعة يبدأ بمغيب شمس يوم الخميس
0: طيب واضح إذن
2: مرة أنا حاضر في درس والشيخ يتكلم قال من الليل نصف الليل يدخل كذا كذا خليته كمل الدرس بتاعه بعد مشيت يا شيخ قلت له يظل مأثر فيك فرنسا شوي الشرع نعم. اليوم يدخل بمغيب الشمس
0: نساء على التراويح هو
2: على كل معنى
0: طيب خير إن شاء الله
2: يوم الجمعة هو من مغيب شمس يوم الخميس إلى مغيب شمس يوم الجمعة
0: جميل إذن سورة الكهف نقرأها من غروب
2: من غروب الشمس عندك الحق باش تقرأ وتتسمى للجمعة
0: واضح جميل
2: طيب. هذه الأولى
0: القراءة الجماعية الآن بصوت واحد
2: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا فحفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده هذا الحديث أولا نص على المسجد
0: صحيح
2: وبالتالي هذا نقول احنا جانب منصوص عليه
0: فهمنا فيه
2: الثاني أنهم يقرؤون جماعة على صوت واحد الحديث يقول يتلون هل واو هذه اللي مديت لها مادة غير معنى غير طبيعي
0: أصل فايز
2: من الطبيعي هذه الواو يسميها النحاة واو الجماعة وهي تفيد معنيين المعنى الأول أن يقرأ واحد ويسمع الباقون والمعنى الثاني أن يقرأ جميعا على صوت واحد وكلاهما لا دليل على منع أحدهما تقولي لم يفعله رسول بالضبط. الله هذه قاعدة باطلة ليش؟ لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية وشمائل
0: نعم
2: إذا قلت لم يفعله رسول الله يعني أنت خذيت جزء من السنة وتركت الباقي أنا أقول لك هذا سنة ليش؟ لأن الحديث قول قول رسول الله عليه الصلاة
0: نعم
2: والسلام
0: صلى الله عليه وسلم.
2: ولو لم يفعله لأنه كثير من الأشياء قالها
0: ولم يفعلها نعم صلى الله عليه
2: ودل عليها وحث عليها
0: أو سكت عنها ولم يفعلها الصحابة نعم. ولم يفعلها نعم
2: ولذلك قضيت هذا لم يفعله رسول الله هذا تدليس في العلم لا يجوز وليست قاعدة أصلا والترك ليس دليلا
0: جميل طيب شيخ أنا هنا أخذ كلام بعضهم يقول نعم. لو سلمنا لكم ما قلتموه نعم وقلنا جميل هل أنتم تبحون للناس أن إذا قرأوا بصوت واحد يسكت لنفس
2: نعم.
0: ثم يرجع يقرأ القرآن
2: نعم.
0: فيغير المعنى وكأنه سكت
2: أجاب عنها الأستاذ العلامة طاهر بن عاشور
0: جميل نعم
2: وكفانا
0: بجوابه
2: قال ما دام الصوت لم ينقطع جميعا فالقراءة سليمة
0: جميل واضح يا شيخ هذا ما أردت أنا الإرادات وأظن
2: الناس نعم. حافظوا القرآن من القراءة الجماعية
0: نعم
2: والقراءة الجماعية أنا ما نقولش على الطاهر بن عاشور فقط أنا نقول لكم الشيخ البواندي رحمه الله تعالى كان من جملة المشجعين
0: صحيح.
2: على ما يسمى الله. بقراءة الحزب
0: إيه نعم
2: وهو قراءة حزبين في كل يوم بعد صلاة المغرب
0: صحيح
2: ويختمون كل شهر وهناك من عامة الناس من حفظ القرآن من خلال القراءة لا من خلال التلقين القراءة فقط يحضر كل يوم مع المجموعة القراء نعطيك مثال المجموعة اللي كانت في مزلة ميم واللي كان سبب تأسيسها شيخ شيوخنا وشيخ الوالدة متاعي اللي هو الشيخ عبد القادر بن فضل رحمه الله تعالى اقترح على شيخنا وشيخ شيوخنا الشيخ محمد الصويح الشريف بإنشاء الحزب قالوا بشرط أنك تواظب على الحضور معي فما حتى إشكال فكان يحضر في هذا الحزب الشيخ ميس بوجميل
0: رحمه الله نعم
2: والشيخ المقرأ العروسي الجابسي ومجموعة كبيرة من القراء ومن المؤدبين أنا اللي ذكرت ما ذكرت مشيوخ علم بالعالمية
0: نعم
2: مشهور ميماري حتى وعد الشيخ الصويح الشريف كان شيخ نعم. من الطبقة الأولى في جامع الزيتون والشيخ طاهر بن عاشور كان إذا مر بحلقتي جلس في حلقتي أنت الشيخ العروسي الجابسي عنده العالمية في القراءات والشيخ محسن بوعزيز عنده العالمية في القراءات والشيخ ميس بوجميل عنده العالمية في العلوم الشرعية وغيرهم
0: نعم.
2: كانت حلقة كبيرة وفيها من المؤدبين عدد كثير وفيها من عامة الناس منهم من حافظ القرآن ومنهم المرحوم رحمه الله تعالى المنجي جارة هذا حافظ القرآن من قراءة الحزب
0: جميل هي هذه العادة قيل لي أنها منذ محرز بن خلف رحمه الله
2: ربما لكن أنا هذا ما أدركته
0: نعم لأن فقدت هذا تاريخيا ما قرأته وقيل لي أن هذه العادة في تونس منذ عهد سيدي محرز بن خلف رحمه الله ورضي الله عنه في القرن الرابع للهجرة أنه اختاروا الوقت هذاك لأن الناس كانت ترجع من فلاحتها ومتسكر حوانتها وقت المغرب فيبقوا في المسجد إلى يصليوا العشاء ويروحوا للديار
2: نحن ذكرنا الرجال لا تنكبا للدليل لأن سبقنا الدليل
0: نعم.
2: باش قلنا شي شمني أنا في طاهر بن عاشور شكون هو طاهر معاك باللغة هذه معناها يحكي الرجل ولا علامة الدنيا
0: صح الله المستعان
2: ذكرت هالأسماء هذه كلها لأنها كلها رجال الزيتون
0: صحيح
2: وهنا في تونس أيضا كانت الأحزاب موجودة في المساجد الكبرى والصغرى
0: نعم
2: وبل في بعض البوادي خاصة إذا كان في تلك البادية هناك مؤدب وأن هناك شيخ
0: نعم هذا هو احنا مساله ذكر الرجال مش احنا ابتدعناها، بل بداتها الامه منذ العصور الاولى، لما قال امامنا الشافعي جعلت مالكا حجه بيني وبين الله. نعم. مش احنا كخلوش كل مالك قال انا جعلته حجه بيني وبين الله.
2: هو اللي يقول لك انا نتكلم بالدليل، هو يتكلم بفهمي بن باز للدليل وفهمي العثيمين للدليل وفهم
0: الالباني للدليل،
2: ولكن نحن لا ننكر وجودهم.
0: نعم
2: لا ننكر وجودهم، لكن نقول لمن قال انا اتكلم بالدليل، نقول انت لا تتكلم بالدليل لكن لانك لا تفهمه، وانما تتكلم بقول فلان وفلان وفلان. نحن سيدي جبنا لك قول فلان وفلان وفلان وقلنا لك بالدليل وبفهم الدليل على مقتضى اللغه العربيه. واو الجماعه هذا هو معناها، اما ان واحد يقرا والبقيه تسمع، واما انهم يقرؤون على صوت واحد. المهم ان لا ينقطع الصوت، فاذا انقطع اعادوا من اخر مقطع.
0: نعم. بالضبط، حتى يكون المعنى واضح وما منحافظ
2: عليه. هم يقرأوا في الحزب علماء مش سهلين، ثم علماء وقت بشيوخ في بقعة اللي هي تكره فيها الوقوف ما يعملوهاش اصلا.
0: ولذلك نعود لهوية البلاد في الوقوف الهبطية.
2: انا نسمع في الشيخ
0: دكتور
2: أسامة.
0: نعم.
2: من اربع ما ثم تعرفوا مش قالوا هذا مبتدع. ليش مبتدع؟
0: الإمام الهبطي ولا أسامة؟
2: الإمام الهبطي.
0: كيف مبتدع؟
2: الإمام الهبطي عالم في اللغة العربية. نعم. ونحن عندما نقف في القراءات نقف على مقتضى المعاني.
0: صحيح.
2: وتغيير الوقوفات يغير المعاني.
0: أكيد.
2: وهناك ثلاث وأربع وخمسة وستة معاني في الآية الواحدة بتغييرك للوقوفات.
0: طبعاً.
2: فالإمام الهبطي ما وضع هذه الوقوفات إلا وهو عالم باللغة العربية مشهود له بالعلم.
0: صحيح.
2: وذاك شيخنا محسن بوزي رحمه الله تعالى كان يقول اللي هو متمكن من اللغة العربية لا يتبع الأوقاف لا الهبطية ولا غيرها.
0: نعم.
2: وإنما يتتبع المعاني التي يراها هو ويقف عندها. من جملة ما تعلمنا عنه أن نقف الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين.
0: نعم.
2: أنكرها علي أحدهم ممن يتعلم في الله، قال لي كيف تقف هنا؟ قلت الوقوف كأتام والمعنى تام. وقد وقف وقد تعلمت هذا عن شيخ فلان الفلاني، ما عجبوش الحال. تعرف الشيخ محسن بازي شنو عنده؟ العالمية في الأدب والعالمية في القراءات.
0: نعم.
2: يعني العربي يحفظ ألفية بن مالك في اللغة ويحفظ الشاطبية في القراءات حفظا
0: وفهما زاد.
2: طيب بارك الله. أقول لك تصور أنت وقت اللي اختارنا السور اللي باش نحفظها بتفسيرها وقراءاتها من قاف للأحقاف، اقرا من قاف الأحقاف وشوف المعاني التربوية التي تحتاجها الأمة في زماننا هذا كلها مجتمعة في هذه السور.
0: سبحان الله. جميل، بارك الله فيكم شيخنا. طولنا شوية ولكن حاجة مهمة بالنسبة لنا، لأنه هذه زادة من هويتنا. على كل سي منتصر من المنستير شيخ يسأل يقول أنا ربحت جائزة مالية في مسابقة الاسماس أو الرسالة النصية اللي بعثها بألف، يعني بألف مليم دينار.
2: نعم. نعم.
0: وبرشا ناس بعثوا في الأخر يعملوا قرعة واحد. نعم. يربح 600 دينار.
2: نعم.
0: فيكلموا فيه باش يستلمها، يقول لك شنو نعمل، نجم نستلمها ما نجمهاش، حلال مش حلال كيفاش؟
2: يجب عليه أن يستلمها ولا يبقيها في مصادرها، وبعد ذلك يتخلص منها.
0: كيفاش يتخلص
2: في المصالح منها؟ العامة. يحطها مثال في جمعية التضامن الاجتماعي.
0: نعم.
2: يحطها في جمعية التبرع مش تبرع بالدم، مش اسمها
0: الهلال
2: الأحمر. فهمتي؟ يحطها في الطريق.
0: نعم.
2: يعبد حتى الطريق اللي قدام دار ما حتى إشكال.
0: إذن ما يستعملش
2: لا يستعمل في خواص شأنه أبدا
0: حتى يخلص بها فاتورة،
2: لأن أبدا لأنها لا. قمار حبينا ولا كرهنا، هذه قمار.
0: واضح سيدي. أنا أتكلم بلساني الغير شيخ، أنا نقول لك بش هما
2: في زمان مضى.
0: نعم.
2: أحد الأئمة عوزل، ليش؟ لأنه سئل عن نوعية من النوعيات هذه، مش
0: مذكر
2: المعلم بتاعها، كانت مشهورة جدا والناس هابطة فيها بالنهار كل يشري في التواصل وغيره.
0: نعم.
2: اللي سهلوا قالوا جاء في الخطبة بتاع الجمعة هذه، قال الجمعة جاية ونجاوبكم، الجمعة جاية خطب الجمعة ثم قال سألني فلان عن كذا وكذا وكذا، حرام حرام حرام. هو قال السلام عليكم وقالوا السلام عليكم.
0: خير إن شاء الله. سؤال الثاني شيخ يقول أنا ذهبت لأحد الأولياء الصالحين وهو صحابي الكبار.
2: نعم.
0: وقدامه هو وقفت وقلت يا ربي بجاهل لي ذا يبارك لي في مالي وفي رزقي وفي صحتي إلى غير ذلك من الدعاء، فيقول لك هل هذا جائز وإلا لا يا شيخ؟
2: في 83 كنت اتسميت أستاذ اللغة العربية في مدينة بوحجلة، وأنا في الطريق راجع من الكلية يعترضني شيخنا وشيخ شيوخنا سيدي عز الدين سلام أستاذ الفرائض، وهو درس الولد الرياضيات باش تعرف أنا قيمة المشايخ الزيتونة، قالوا هم شيخ متاع سبح اسمها باباب، لا يا سيدي هذا عالم في الرياضيات ودرس والد الرياضيات
0: وبسبح اسمه
2: نعم. ودرسنا عنده علم الفرائض، وكان منهم الشيخ فتحي العبيدي من أبرز تلامذته اللي أجمع له
0: بيأحيل على شرف المهنة مؤخرا
2: أجمع له، وهو الشيخ متاع الشيخ أسامة أجمع له الكتب، الكتاب متاعه اللي في الزوز اللي في على علم الفرائض ومطبوعين والحمد لله. يعرضني سيدي عز الدين سلام، السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام. قلت سيدي لو سموني في القيروان. قال لي عايش لي ولدي، وقت اللي تمشي القروان تمشي للسيد وتقرأ الفاتحة.
0: نعم.
2: هذا كلام رجل مش متاع فقه كما يقولوهم بك لغة الاستنقاص، لا، هذا عالم في الرياضيات، وكان يدرس في الرياضيات في الجامعة في جامعة الزيتونة وفي غيره.
0: هو ذلك المكان الشيخ طاهر بن عاشور أسند أجاز فيه ابنه. في بالي هكذا
2: أجاز في الشمال، في شمال الترمذي. خلى تونس ومشى الغادي القروني باش يعطيه الإجازة فهم. وبالتالي فالتبرك بالزيارة والتبرك في الدعاء، اللهم إني أسألك بجاه فلان أو بجاه رسول الله، أنا كنا نعرفها يوميا. شيخ سويح الشريف بعد في سنوات القحط بعد ما يكمل صلاة الجمعة يجيب 100 مرة يا لطيف ويا لطيف ويا لطيف ويا لطيف، ثم يقول يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل بجاه القرآن ومن عليه قد نزل، نزل.
0: نعم. هذه التي كنا نمررها قبل الحصة،
2: هذه كانت كل أسبوع كل جمعة تقرأ جماعة ويقع الدعاء بجاه رسول الله وبجاه القرآن. وكذلك كان شيخنا خميس مجميل ما يختمش حتى دعاء اللي يقول بجاه سيد النبي، مش حتى بجاه النبي، لا بجاه سيد النبي هكذا
0: طبعا.
2: فهذه المسألة يا سيدي برا قول رأي فيها، نقولك على الأقل قول فيها خلاف، على الأقل خلي للآخر مكان.
0: نعم.
2: الإشكالية في نفي الآخر، حتى من بعض الإسلاميين ينفي وجود الآخر. القرآن لم ينفي حتى وجود إبليس،
0: إبليس
2: أكثر من إبليس
0: والله العظيم.
2: حاوره والمحاورة نقرأها ونتعبد بها في الصلاة،
0: سبحان الله. نعم.
2: ونحن بجرد قلم فلان ليس على منهج، فلان كافر، فلان مبتدع، فلان من نصبني لكي أصنف الناس، ومن ملكني جهنم حتى أوزع فيها القطاع لفلان ولفلان ولفلان ولعلان، تينا حتى نظم الروح هنا. فمن زح زيحة، شوف ما كتب الكلمة، من زح زيحة
0: عن النار
2: وادخل الجنة فقد فاز. تي الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتمنى أنه أبو جهل يطب للجنة، أبو جهل صور فرعون الأم، ورسول الله يدعو له بأن يهديه. ونحن اليوم نتمناه أن يكون أبوي الرسول في النار، ونتمناه أنه بل شفت واحد يقول لي بابا هذاك في جهنم، علاش بوه؟
0: ذكرتني بسيدي علي النوري الصفاقس التونسي.
2: نعم.
0: ألف رسالة كذلك في ذلك، هذا الرجل غير عادي.
2: نعم.
0: في أدلة نجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم
2: فيها طارب بن عاشور كذلك.
0: نعم.
2: نعم. لكن نعم. أنه الإنسان يسعد ويفرح بأنه فلان في النار،
0: والله العظيم
2: هذا عقيدته ليست سليمة.
0: نعم.
2: ومنهجه خاطئ وعقليته فاسدة ودينه على انحراف شديد. الرسول والصحابة كانوا يتمنون هداية البشر، ويتمنون إسلام فلان وفلان وفلان، ويبذلون جهدهم في بذل هذه الابتسامة والوسطية والحب لهذه الشريعة بأفعالهم وبما يقدمونه للناس حتى يرغبون في هذا الإسلام. ونحن كما قال سيدي النبي عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه
2: إن منكم لمنفرين.
0: نعم.
2: والعياذ بالله،
0: نسأل الله السلامة
2: ولكن أنت ما تتوسلش وما تتبركش، لا يعني أن مخالفك مخطئ أو ليست له أدلة. نعم. بل أنا ألفت كتاب كامل اسمه مجاديح السماء كله مليء بمثل هذه الأدلة.
0: نعم.
2: واللي حبي حججنا حججنا بالدليل.
0: هذا هو، لأنه الفقهاء لما تكلموا مثلا على الدعاء، لما أنت تو تقول لي أنا أدعو ربي سبحانه وتعالى نقول بجاهك ذلك العمل.
2: أنت تحكي لسيد علي النوري؟
0: لا لا لا
2: لا أنا أحكي لك سيد علي النوري في صحيح. كتابي غيث النفع
0: صحيح.
2: في آخره.
0: نعم. لا أنا قصدي أن هذا الذي يقول لك ينكر عليك أنك تدعو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، تقول له طيب باهي خلينا من هذا الأمر، هيجا نمشي، أنت هل يجوز لي أن أدعو بصالح عملي؟ قال نعم. ما الدليل؟ قال الدليل الثلاثة الذين في الغار. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قص القصة ولم ينكر، فهذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: بالتوسل
0: بصالح.
2: نعم.
0: العمل. طيب
2: اشتر الدليل اتفقنا عليه.
0: اتفقنا. قال لي متفقين، جميل، إذن هذا العمل مخلوق ولا مش مخلوق؟ قال لي مخلوق، إذن هؤلاء توسلوا بمخلوق. جميل جدا. يسيد النبي صلى الله عليه وسلم أليس هو أشرف مخلوق باتفاق؟ لم ترد يا ولدي، شو اليوم يرد ولا لم يتأب.
2: باقلنا هذا هو الفساد المنهج في قولهم هذا لم يفعله الرسول ولا لم يفعله السلف الصالح. هذا منطق مغلوط. الصحابة أنفسهم فعلوا أشياء كثيرة جدا لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا تحدثنا على حديث الرقية.
0: نعم نعم نعم نعم.
2: قالوا صحيح. وما أدراه أنها رقية، هو استنبطها، لكن لن يدله عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل جزئي خاص بتلك المسألة. نعم.
0: فهو استنبطها. نعم. من الأدلة العامة. نعم. بارك الله فيكم سيدي، وأستسمحكم في استقبال اتصال هاتفي. قولوا السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله
0: ورحمة الله وبركاته. مرحبا أختي الكريم. أحد يسأل قلش بما تجاوبوش على برشة أسئلة، قل له يا أخي الكريم سمحني أختي أنا خليك معي. أيوه. اسمه الحصة اسمه فقه الحياة، فما فما مش اسمها فتاوى على المباشر أو فيها اتصال وجواب أو سين وجيم أو كذا، والفقه هو الفهم الدقيق. فإذا أنت تبعتنا من خلال الحصص مع الشيخ زهير ستجد أننا لا نجيب على كثير من الأسئلة، إنما نتوسع في الإجابة ونفهم الناس وطريقة الاستنباط حتى نأخذ بذهنية المستمع والمتلقي شيئا فشيئا لتعم الفائدة ويولي بيده هو يفهم لما يسمع الكلام. فهذه منهجنا في الحصة أخي الكريم، وربي يبارك في كل المستمعين والمستمعات. طيب أختي الكريمة مرحبا بك.
4: وعليكم.
0: ربي يحفظك. ذكرني بالاسم أختي الغالية.
4: أمال من المروج.
0: أمال من المروج، مرحبا أهلنا في المروج. أنت في المروج. لا ماكش في المروج، بدلت. هرب من المروج سالم، كان في المروج. طيب مرحبا أختي أمال، تفضلي.
4: عندي أسئلة في الحياة المهنية وفي الحياة العامة.
0: تفضلي يا لله.
4: في الحياة المهنية حكم الاقتراض من الجهات الحكومية، بنك عمومي.
0: لا أنا مهمش في شنو البنك، أما هو تقترضين مبلغا ترجعه بزيادة ولا بلاش زيادة؟
4: يعطي لك على شكل ماتريال، شكل معدات.
2: اي نعم.
0: يعطيك معدات
4: وبعد ترجع حق المعدات هذوكم على يعني ثم زيادة بنسبة ويعطيك مهلة باش ترجع.
2: اي نعم واضح.
4: نعم. في نطاق العمل حكم نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: نشر
2: الصور
4: خاصة احنا توا عصر الصورة، حتى كنت بتعمل عقد مع شركات ولا مع أشخاص ولا جهات يطلبوا عليك رابط المواقع التواصل الاجتماعي، رابط اللينكدين، ما ثم حتى حجة كان الصور، والصور يكون فيها نساء ورجال، يكون فيها يعني ثم نساء نجم يكون مش متحجبات. الحالة هذه أنا شنو نعمل؟
2: طيب
4: حكم السفر في حكم السفر في إطار العمل، معناها نعمل استاجات برا يعني مش مدة طويلة 10 أيام أو 15 يوم، ونعرف خاصة أنا مرأة وأنا نعرف خاصة أن سفر المرأة لا يجوز
0: وهذا يعني السفر يعني في إطار مجموعة أو مثلا ما فيها رجال ونساء ولا مجموعة نتاع نسوة ولا كيفاش السفر يعني تقصد فيه؟
4: السفر الطريق يكون وحدك وغادي تكون معناه مختلط، أنا كنت بشتيت معناه مع بنات
2: من دولة لدولة
0: يعني. تقصد يعني بالطائرة مو من المطار لدولة لدولة هكا ولا أنا فهمت
4: من دولة لدولة ولا حتى في تونس معناه تنقل من ولاية لولاية.
2: اي نعم
4: معناه تنقل كل فرد على روحه بعدين. نعم. احنا نقول بلوك للبنات وبلوك
2: للأخرى.
0: واضح أختي. طيب
4: في الحياة العامة. نعم. الحياة العامة في نفس الصلاة يا رب تغفر لي سامحني. ساعة الصلاة يجيني وسواس، حاجة يقوم مني مش أنا تبين وسواس اللي ما تفكروش في العقل العادي، كل جي وقت الصلاة نتفكر.
0: واضح.
4: ونوايا العمل احنا نجم نقول الأعمال كل عند ربي زي ما تكون خاصة للبيت، لكن ما نعرفش نوظفها خاصة للبيت. فرضا أنا نحب يكون عندي أموال، مش مرتاح، ما نتفكرش، ما نتخوجش، على لقد نمرض نقا كيفاش نجيبي.
0: فهمتك.
4: نحب ندور ونسافر ونشوف.
0: طيب. نعم. الملبس الحسن والنعل الحسن والواحد الحسن. اي نعم. طيب. كيفاش تجمعوا بين نية الإخلاص؟ واضح يا لل.
4: حاضر. واخر اخر سؤال، انا كان عندي برشا اثر مش نقول مقول.
0: هذا السادس يتسمم وما شاء الله معنا به.
4: اخر سؤال، كفارة الذنوب اللي ما عندهمش كفارة. مثلا الايام اللي بتستفسر عما كفارته. الحاجة مثلا انك باش نجد عبد
0: يعني تقصد كفارة الذنوب التي لا تقضى او لا ما ترجعش الأصحاب. طيب واضح. ربي يبارك فيك، شكرا جزيلا. شكرا. ربي يحفظك، بارك الله فيك، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر ثم نجيب إن شاء الله دكتورنا. نقول والسلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: سيدي مرحبا بك، ما شاء الله حسة رجالية هذه تسمى.
5: شكرا. ربي يثيبك.
0: مرحبا بك سيدي الغالي.
5: أخوك أحمد المولي من تونس.
0: مرحبا سيد أحمد وبقالنا في تونس.
2: المولي ولا المولي؟
0: المولي الشيخ المولي.
5: المولي اتصلنا قبل وكان الاتصال خاص حتى على رقمك الخاص وبعد الحصة ربما نطفق ونزيد ونحكي إن شاء الله. لكن إيه. اليوم أنا كنت عندي سؤال لكن حبيت نتفاعل مع السؤال بتاع المتفيقين.
0: نعم.
5: ربي يبارك لي فيك.
0: حاضر.
5: أنا من منطقة تقريبا العمران نجف الأحمر. المدة الفارطة عنا شاب في وضعية عائلية شبه يائسة فوصل إلى حد الانتحار.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: غفر الله له.
2: لكن آمين يا رب.
5: المشكلة أنه حتى حد ما حب لا يغسله لا يكفنه لا يصلي عليه.
2: لا حول ولا قوة
5: إلا بالله. إذا وأن هذا انتحر فهو كافر.
0: لا حول ولا قوة. ما عندكمش إمام بحذاكم، ما عندكمش شيخ.
5: نعم حكينا فيه قبل ومطروحة جملة متاع تارك الصلاة كافر. إذا وقت تجي تشوف الأجوبة متاع خيالنا اللي في المشرق يقول لك كافر لا يصلي إيه عليه لا يكفل لا يغسل
2: في العمران. فما نقص خلال العزيز الساحلي
0: فما خطيب غادي يعني أنا في الأخير في العمران فما معناها مشايخ وأئمة غادي معناها ما مشاولهمش الأهل الميت أو واحد منكم أو ما نعرفش أنا شكون.
5: لا أنا بالطبيعة الفضل الله قمت بالواجب أنا.
0: هاي الحمد, الحمد لله. أنت تو فجعتني خاطر قلت لي محب حتى حد.
2: كنا أثمين.
0: أي أنت تو فجعتني يا سيدي.
5: أنا بالعكس أنا وقت يقولوا لي هذا كافر ما صليت عليه
0: أنا فجعتني يا شيخ هكا هكا واضح واضح. المهم هذا الرجل غسل وصلي عليه هكا واضح. طيب الحمد لله.
5: لكن أنا نحرز وقت يقول له إيه نعملوا له السيد هذا اللي لا يغسل ولا يكفن ولا يدخل في مقابر المسلمين ينهزوا من يمكن سيدي يحيى ولا
0: لا سيدي ما فهم هذه ما هذه. طيب الله المستعان.
5: القبور كل الناس ما يسلوش
0: لا لا
2: معنا على حسابهم نعملوا كما عملوا جبنت الغربه نعملوا جبنت تبرك الصلاه.
0: والله العظيم الله المستعان. سيدي احمد بارك الله فيك. فما سؤال اخر سيدي.
5: نوعيه القضايا اللي قاعده تطرحها اليوم العالم قاعد يتطور معنا في التكنولوجيا وفي كل شيء واحنا مازلنا في قضايا نتاع خلافات.
0: مو يا سيد احمد سيد احمد هذا لا يغني ذاك يا سيد احمد.
5: القراءة الجماعية انا اكثر الصور اللي احفظها
0: نعم.
5: في القراءة الحزب بين المغرب وعشاء
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله
5: يعني الناس اللي ما عندهاش
0: الحمد لله الله يبارك لك تسمع. نعم انقطع انقطع الاتصال الهاتفي. طيب
2: هذا ما لازم مكتب اسمه المتطوعون بالفتوى.
0: الله المستعان. الله المستعان. ربي يحفظنا ان شاء الله.
2: امين يا الله.
0: اختنا حياه من العاصمه شيخ تسال تقول في صلاه النافله مرات كثيره نبدا نتحي ونزكي من ركعه واحده ونفيق بروحي. قلت لها كيفاش تصلح؟ قالت لي نعمل سجود بعدي. قلت لها تجيب هالركعه ولا؟ قالت لي لا فتعمل سجود تسلم وتجيب السجود.
2: صلاه غير تامه. صلاه غير تامه لان الاركان الاركان لا ترقع بسجود السهو لابد من الاتيان بها.
0: نعم.
2: هذه مش هذه مش ركن هذه ركعه كامله
0: ركعة. نعم.
2: تركتها وبالتالي اذا تذكرت مباشره تقف وتكبر وتاتي بالركعه ثم اذا كان في صلاه الصبح.
0: نعم. لا هي قالت في النوافل مثلا.
2: ها في النوافل تقوم تجيب ركعه
0: كيف
2: تجيب
0: نفس ركعة الشيء. نعم.
2: وتتشهد.
0: نعم وتسلم وتعمل السجود
2: بعدي. نعم,
0: نعم. وهكذا تكون صلحة الصلاة إن شاء الله بحول الله تعالى. وربي يتقبل من الجميع. سؤالها الثاني شيخ، تقول أنا سألتكم على صيغة متاع صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم أقرتوني في المعنى. قلنا لها نعم، الصحابة كانوا يتنافسون في صياغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن قالت احنا سألتكم وأنا لعلي أنا نسيت لا أدري، تقول نكتبها على ورقة قالولي وتحطها مع الميت في
2: فيها أجر عظيم. إذا كان هذا الميت ممن تأكدنا أن الأرض لا تأكل جسده،
0: هذا منين باش نتاكدوها؟
2: ما هذا انا حطينا حل الاشكال، هذا فما اشكال اسمه اشكال تنفيذي. هذا اشكال تنفيذي
0: صحيح.
2: امريكان انسان من عامه الناس سيتحول الى صديد ودم وغير ذلك، فكيف اضع ذكر الله وصلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم, في ورقه واطرحها لي مثل هذه للصديد والمهله؟ لا يجوز هذا،
0: واضح.
2: لكن تقول لي مثال جسد النبي، هل النبي محتاج أنك تحط له أنت ورقة من نوع هذا؟
0: أبدا، يعني ذاك حتى الذي لن يأكله الدود لن يحتاج لتلك الورقة.
2: نحن نحتاج مجرد إشكال تنفيذ، لأن الأصل في أن لا نكتب مثل هذه الأوراق.
0: هذا
2: نتذكر مرة نحكي على سورة تبارك وهي المنجية
0: صحيح،
2: وتنجي صاحبها وحاملها من عذاب القبر. فالجدة قالت لي اكتب هاي لي عشو دي حطها لي في قبري. ما جاوبتهاش، مشيت عمر لاني زيدك
0: حاولك والله المستعان. طيب نرحب بمن التحق بنا في الساعة الثانية من الأجهزة التقنية، لحمدي الفسيلي، تحياتي لك حمدي، مرحبا بك.
2: السلام عليكم.
0: نواصل إن شاء الله شيخنا في الإجابة على الأسئلة. أختنا أمال من المروج تسأل عن الاقتراض، تقول لك أنا ناخذ البنك يعطيني معدات ثم بعد ذلك أنا نخلص الحق مع زيادة ويعطيني في مهلة زادة في الإرجاع.
2: نحن نشوف الوثائق ونعرف اللي البنوك تختلف. فما بنوك تعطيك السلعة تحوزها حيازة حكمية ولا حيازة حقيقية، هذه أنا مسألة خلاف نحكيش عليها، لكن تعطيك السلعة. أنت السلعة هذه تحب تبيعها، تحب تستعملها أنت لروحك، هذا أمر ثاني. لكن وقت اللي ترجع، أنت ترجع في ثمن تلك السلعة،
0: واضح.
2: ثم بنوك لا ما تعطيكش السلعة، تعطيك سك تمشي تخلص به صاحب السلعة. هنا الزيادة أصبحت على الدين وليست على السلعة، وبالتالي دخلنا في الربا. فأنا ما أقولش لهذا البنك ولا هذا البنك، نقول قل لي المعاملة شنية. إذا
0: يعني من خلال العقد نحن نحكم
2: صحيح
0: بالضبط.
2: إذا أنت خذيت سلعة والسلعة هذه استعملتها
0: مشروعك ولا لدارك
2: وإلا حتى تحب حاجتك بالفلوس، تحب تبيعها للغير، مش تبيعها لنفس المزود، يسمى التورق، وتستعمل الفلوس. وبعد قعدت تخلص في الثمن، والثمن كانت فيه زيادة من أجل الأجل، فهذا جائز. أما إذا أنه البنك
0: يعني عبارة بيع بعلك
2: السلعة وانت مش تبعتها بأقل سوم ولا بسوم ولا بأكثر.
0: هو عبارة بعلك السلعة، يعني هو أعطاك السلعة بالكريدي بلغتنا
2: نحن،
0: فيها زيادة على السعر.
2: البنك ولا بايع
0: ولا بايع وزاد في السعر لأنه عنده
2: على الثمن. الزيادة كانت على الثمن. أما إذا كان أعطاني هو فلوس، البنك أعطاني فلوس باش نشري السلعة، فهالزيادة هذه ليست زيادة على الثمن، وإنما هي زيادة على السلفي. وكل سلف وقرض جر نفعا فهو ربا،
0: واضح.
2: هذا من غير ما نسميه ولا البنك الفلاني ولا العلاني.
0: واضح شيخ. واضح، بارك الله فيكم. طيب مسألة السؤال الثاني، نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، هي ذكرت اللينكدين يعني لأنه هو متاع عمل أغلبه، يقول لك انك يقول لك ابعث لي السي في، وما عادش يقول لك تو ابعث لي سامحني السيره الذاتيه، ولا يقول لك ابعث لي الرابط نتاع اللينكدين نتاعك، علاش باش نشوفك انت شنو عملت شنو من. فتقول لك انا توثيق هذه الامور الكل يجي بالصور، والصور مرات يكون فيها يعني في مكان
2: تتخير الصور التي تنشرها. ما نصورش انا الناس في العمل نتاعها مش تلبس اللباس نتاع فاضح وكشف، ولو أنه إحنا اليوم وصلنا نوجد الصور في الإعلانات لثياب تشهر وتصور للأسف الشديد في جامع الزيتونة بالذات،
0: حوايج.
2: نعم، هاي حوايج ونساء وتمشي وجي في وسط الجامع وتهبطها بعد إشهار لتلك الهاو عندي
0: لا لا لا, لا أنا مصدقك
2: موثق
0: لا أنا مستغرب فقط لأني مريت هيش لا. فقط استغرب
2: وقت اللي تولي عين الرقيب نائمة أنتي يولي يصير كل شيء
0: يعني الملابس هذه وكمع المسجد والملابس الأخرى
2: ضروري أنه الإنسان يتخير الصور حتى اللي ينشر على صفحته الخاصة الصور هذه رأي مصيبة
0: نعم
2: الصور اليوم خلينا من اللي هاو ضربته عين يا سيدي انت ما كنت اللي نشرت انت اللي حطيت الصور نتاعك وانت في احلى زينه وفي احلى قبه وفي والظهر نعم. للناس في مش ستجد الحاسدين الكثر بايب هذا الحاسد قد يصيبك بنظر ان نحكي مع اللي يؤمنون بذلك
0: نعم.
2: اللي ما يؤمنش به اموره
0: لا انا عندي حاجه اخرى
2: نعم.
0: من اطرف ما وقع في مدينه من المدن لن نعم. اذكرها سارق شدوه سرق دار مني ولا فكي شدوه وجاءوا الحمد لله المحجوز تشد قال له انت شكون قال لك انه الدار فارغه
2: نعم.
0: قالوا في الفيسبوك يهبطوا في تصورهم في بلاد اخرى يا جماعه يا اخي
2: نعم واضح
0: هو يتبع فيهم من خلال
2: الاكثر من الصور. هذا هذه الصور تركب وتستغل شر استغلال
0: نسال الله السلامه
2: ويهدد وتهدد به نساء ورجال
0: نعم لا صحيح
2: وتلاك به سير كل ذلك من هذه الصور التي تنزلوا على صفحات التواصل الاجتماعي وبالتالي الصور الإشهارية مش تقولي لابد فاهم فما امرأة عارية فما قولك هذا مما تعم به البلوى
0: البلوى
2: يا أخي أنت كي تقري أستاذ هل تمتنع من أنك تقري
0: أبداً أبداً
2: هذا أبداً. عمت به البلوى أنت في الشارع تقضي من عند الجزار ومن عند الخضار ومن عند البياع
0: الغير تتفاعل وتمشي وتشوف
2: تدخل أنت لأي مغازة من المغازات الكبرى مش صحيح. تمنع تقول هذا يدخل هذا ما يدخلش
0: نعم.
2: مش تمشي العرس من العروسات مش تلقى الناس مخلطة في كل مكان هذا هذا مما عمت به البلوى يقول عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء لو طبق الحرام الأرض لما كان للمسلم بد من أن يعيش فيه لكن يعيش فيه على قدر الضرورة
0: نعم.
2: ما يتوسعش وما يرضاش كذلك وإنما يغير أقل شيء
0: بقلبي
2: أقل شيء لكن أني نعتزل الدنيا هذا ليس حال المسلم المسلم لا يعتزل الدنيا صحيح. يعيش في الدنيا بقدر ما يستطيع
0: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاه
2: نعم ويكون أيضا داعية للخير حتى بالحال
0: نعم
2: لأن الدعوة مش كان دعوة المقال لا دعوة الحال
0: دعوة الحال أبلغ
2: نعم
0: وأقوى ومن يقوم بها يا شيخ
2: الحمد لله
0: نعم
2: عندما توجد تاجر صدوق
0: أي نعم
2: يحشر يوم القيامة مع الصديقين
0: نعم.
2: لما تشوف الموظف اللي وقت اللي تمشي له يمد لك الورقة متاعك الجمعة هذه وأنا في متاع الضمان الاجتماعي نخرج في وثيقة فمرأة خدموا لها خدمتها
0: نعم.
2: قالت لهم ربي يبارك في فلان الفلاني قال وإحنا تلفت له قلت له أخوي الغالي أنت ما دمت قد صدقت في خدمتك وما وخرتهاش وما قلت لهاش راك باش ترجع غدوه وبعد غدوه وبعد غدوه فانت مع الصديقين
0: نعم.
2: قال لي هذه شهاده قلت شهاده وانا بدي ناخذ في ورقتي في لحظه
0: سبحان الله
2: بينما كنت تنجم تمشي يقول لك ارجع لي بعد
0: ارجع
2: لي بعد
0: غدوه
2: ساعه تمشي الاداره تلقى الموظف مش موجود الكرسي موجود والموظف مش موجود مش تقول لي انت كيفاش نقول لك ما ينجم هو يقضي في حاجته البشري
0: نعم
2: ينجم. لكن المفروض أنه مش ممكن باش الكرسي يكون فارغ وفي وقت متاع عمل حتى اللي كان غاب فلان يجي فلان فقلت أنت دعت لك أو لم تدعو لك فأنت بالتزامك بعملك
0: صحيح.
2: قال صلى الله عليه صلى الله وسلم صحيح. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه نعم. وبالتالي يكفيك حب ربي سبحانه
0: صحيح.
2: وتعالى
0: صحيح وهذا العمل يكون في عبارة في سبيل مش في سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بهم رجل يعني مفتول العضلات وشافوه نعم. الصحابة قالوا لو كان في سبيل الله
2: ليته في سبيل
0: أو ليته في سبيل الله فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال صلح لهم المفهوم
2: نعم.
0: قال لو خرج على عيال له صغار يعني عيلته زوجته أولاده يخدم فهو في سبيل نعم. الله ولو خرج على أبوين شيخين أبوهم كبار ويخدم عليهم فهو في سبيل الله نعم. ولو خرج على نفسه يعفوها ولو حتى ما عنده حتى حد يخدم عليه يخدم نعم. على روحه باش ياكل ويشرب ويعف روحه فهو في سبيل الله ثم قال ولو خرج رياء يعني هذا وسمعة فهو في سبيل الشيطان إذن صلح النبي صلى الله عليه وسلم هذه المفاهيم طيب دكتورنا بارك الله فيكم سؤالها الموالي تسأل تقول مسألة السفر هذه في العمل تقول لك أسبوع 10 أيام السكن كل حد النساء وحدهم الرجال وحدهم تونس أو في خارج أرض الوطن
2: نعم. ديما نجيب نجاوب على السؤال هذا وتحضرني دائما النكتة.
0: نعم.
2: اللي هي اليوم المرأة في بيتها والولد في بيته، الرجل ولا حتى أولادك، أنت أولادك في بيتك وأنت ساهر في قاعة الجلوس وهم قاعدين في جنبك.
0: نعم.
2: صغارك وين؟
0: مع الهاتف.
2: وين؟ يعوموا. فين يعوموا؟ تشوف فيهم ولا تشوف فيهم؟
0: في الانترنت، هم بجنبك لكنهم
2: هو قاعد ينجز في المواعيد وهو في جنبك وانت مش فايق، وبنتك تنجز في المواعيد وهي في جنبك ومش فايقة، وبنتك اللي محتاجة المحرم في السفر انت تو في جنبها وهي مسافرة، وهي في جنبك مسافرة، جنبك مسافرة وتضبط في المواعيد وبجنبها محرم. هذا المحرم ايش يسمى في الفقه الإسلامي؟ نذكره ولا ما تذكروش؟
0: لا لا احنا تو، لكن ناس بكري قالوا لي نعم.
2: تقول لي انت لابد ان يكون معها محرم، وكذا للمحرم هذا هي لازم محرم.
0: نعم.
2: وانت ما تعرف وقت اللي تكلمت الجمعة اللي فاتت على شوشو هان.
0: نعم.
2: فما شكون اللي فهم شكون نقصد، قال لي كيفاش تذكر وتقول معناها كلام اللي هو ربما مفهوم، اللي حط نفسه في صورة شوشو هانم اللي هو شيطان في ثوب أنثى، فهمتي؟ وهو حسب روحه ذكر وهو ليس بذكر، حتى الرجولية لم تسلفها ولا، فهمتي؟ شنو مش نطلق عليه هالشخص هذا؟ هل يصلح أن يكون محرما؟ وبالتالي إذا آمنت البنت على دينها وعلى نفسها
0: والرجل
2: وهي مطالبة نعم. بذلك العمل ضرورة، تخرج ولا بأس بإذن الله تعالى
0: إن شاء الله.
2: اليوم طيب. حتى ولدي وقت اللي نخرجه أنا في سفر
0: هذا هو
2: مش نأمن عليه،
0: وهذا ايش حبيت أقول والرجل
2: حتى نعم. في أخلاقه، حتى في أخلاقي لست آمنا عليه بل هو نفسه محتاج أيضا لمحرم. لابد أن الفقيه يعيش الواقع متاعه، احنا قاعدين عايشين ونشوف وش فما وش فماش، ما هي أنواع اللعب التي يلعبها الشبان والشابات أو شبان وشابات مع بعضهم الآن في المدارس وأمام المدارس وحتى في الحفلات أو في المجتمعات التي يلتقون فيها حتى عند إعداد الامتحانات، يحضر الامتحانات شو اللي صار؟
0: نعم واضح شيخ، بارك الله فيكم وأستسمحكم في استقبال اتصال هاتفي. شيخنا نقول والسلام عليكم.
6: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أهلا بخويا، وش حالك؟
0: الله يحفظك. الحمد لله، أنت بخير لباس.
6: الحمد لله، مبارك في الحجة نتاعك.
0: الله يبارك فيك وربي يطعمكم إن شاء الله يا رب.
6: الله مزيك هزنا معاك إن شاء الله.
0: آمين يا رب، ادعي بالله، ادعي إن شاء الله يا رب يا رب.
6: اسمي ربح العياري في بلوص بلاد زغوان.
0: مرحبا أختي ربح وبأهلنا في زغوان.
6: والله انا فرحانه بركه اللي انا شاركت معكم وتحصلت عليكم.
0: الحمد لله، فضل من الله، الحمد لله.
6: يعيشك الله يبارك لك.
0: ايوه اختي قولي.
6: والله عندي نحب نعرف على السميه بجبل عرفات.
0: واضح.
6: وعندي سؤال اخر.
0: تفضل.
6: احنا كي مشينا للعمره عمي
0: ربي يتقبلنا
6: وصلنا العرفات، قالوا لنا لا، قال لنا اللي يطوف بينا، قال لنا لا من غير ما تطلعوا يطلعوا لكان الحجي. انتم ليه؟
0: انتم علاش ماشيين باش تطلعوا فقط؟
2: انت في عمره، انت في عمره.
6: اي احنا في عمره زياده.
0: يعني كملتوا متحلين مش محرمين، ولا مشيتوا باش تحرموا؟
6: لا
0: زياره، زياره
6: عمرتنا واضح، واضح المزارات،
0: واضح المزارات، هذا هو، هذا واضح اختي.
2: هي السواق باش يستنى فيك، ولو كان قدرات تزلق في حاجه من الحاجات يصير.
0: اي نعم نعم،
2: عنده حق باش ما يزكش. هكريتو يزي
0: في مثل نعم، جبل الرحمه مش بشرطي، انت مشيت فميك هذاك المكان فقط،
2: هو مربوط بزمانه يعني فات الزمان معك.
0: نعم نعم.
6: وقال لنا معناتها كيف نحكي حكينا على عش الحمام، الحمام قال غير صحيح.
0: سندا يقصد القصة هذيك، سندا غير صحيح. باهية لله، حاضر حاضر.
6: عايشك الله يبارك لك.
0: ربي يحفظك إن شاء الله، يجاوبك الشيخ ربي يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب بارك الله فيكم. شيخنا نجاوب أختنا أمال من المروج، تقول شيخ ساعات عندي وسواس في الصلاة، تو في السيارة في الحياة عادي نجي للصلاة الله أكبر ومر الدنيا اللي ناسيتها في جيني في الصلاة، تقول لك ما الحل؟
2: هناك شيطان ينتظر ابن آدم.
0: أيوه الخنزب هذا.
2: نعم، ينتظر ابن آدم إذا كبر الصلاة وقف بينه وبين صلاته ليلهيه عنها.
0: نعم.
2: بقدر حضورك بقدر ما يزداد أجرك، بقدر غيابك بقدر ما ينقص أجرك. لكن هذا أمر طبيعي يقع لكل الناس، فمش واحد ما يقعلوش، لكن هناك من يكثر عليه وهناك من يقل، قلنا نحاول أن نتعلم معاني ما نلفظ في صلاتنا. يقول الحمد لله رب العالمين. إيش معناها؟
0: نعم صحيح.
2: طيب هذه مفهوم. وقت نقول سبحان ربي العظيم وبحمده.

0: هل صحيح أنك تقدم لله الصالحات؟ هل صحيح؟ وقت اللي تحط هالمحاورة بينك بين ربي سبحانه وتعالى سيغرقك الحياء وربما يفض جبينك عرقا، وتستحي من رب العزة سبحانه وتعالى أن تخاطبه وأنت تكذب. هذا الشعور على الأقل، هذا الشعور بالتذلل لله رب العالمين وأنت تعرف حالك. لكن لولا أن الله رحمك لما أوقفك بين يديه.
1: نعم.
0: رغم ضعفك ورغم معصيتك ورغم ورغم ورغم. ثم لما تقول السلام عليك أيها النبي، استحضر،
1: استحضر، صحيح،
0: استحضر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمامك وأنت تسلم عليه.
1: صلى الله عليه وصحبه وسلم.
0: يعني ربنا سبحانه وتعالى أخذ بروحك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تسلم عليه سلام الحاضر، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. وبعد قل السلام علينا
1: وعلى
0: عباد الله الصالحين. عود نفسك وانت تصلي تستحضر، ليش ربي قالك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ لأنه لا حياة لك في هذه الدنيا إلا مع عباد الله الصالحين، حتى وإن لم تكن صالحا. فإن وجودك مع الصالحين وذكرك للصالحين تتنزل به عليك الرحمات، ووجودك معهم تشملك أيضا بهم الرحمة على مقتضى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، خاصة إذا كنت في صلاة الجماعة. ربما واحد من المصلين دعوته مقبول فتشملك الله سبحانه وتعالى أعظم وأكرم من أن يقبل واحد ويرد البقية.
1: أيوة والله.
0: قد يكون الإمام
1: طبعا،
0: فتقبل صلاة الجميع من أجل ذلك الإمام.
1: ولذلك سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفودكم بين أو وفدكم بينكم وبين الله عز وجل. نعم. عند الدرقطني على كل حال.
0: ولو فرضنا أن سيد الإمام مطلع الله غالب والمأمومين زاد الله غالب، مجرد هيئتك في الصلاة ووجودك في تلك الجماعة هو مما يرضي الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: لأن السجود فقط كحركة هي مما أمر به الله تعالى ويعطي عليها الجزيل.
1: صحيح.
0: وقال عمر وهو مطعون الحمد لله أنه قتلني من لم يسجد لله سجدة يحاججني بها بين يدي الله يوم القيامة. باش تعرف قيمة السجدة اللي تسجدها الرب سبحانه وتعالى. فلو أننا تبينا هذه المعاني، الله يرحمه الشيخ عفيف طبارة مؤلف كتاب اسمه روح الصلاة في الإسلام،
1: نعم،
0: معاش موجود، معاش راه في المكتبات لكن ربما راه موجود في شبكة التواصل الاجتماعي. روح الصلاة، مش الصلاة، روح الصلاة في الإسلام، أنك تتمعن صلاتك، أنك تفهم مش معناها قلت الله أكبر،
1: نعم،
0: مش معناها حركت يدي، مش معناها هيئتك في الصلاة، مش معناها أنت أنا تو ندخل الجامعة نقبرش الناس يقول الله أكبر وهبط راسه. يبدي راه ربي سبحانه وتعالى قالك ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
1: هذا هو النظر،
0: وجهك هو اللي قدام. تقول لي ها سيدي النبي عليه الصلاه والسلام قال لي موضع السجود هو الارض، ويمكن باش ترفع تجمع بين الاثنين فيكون وجهك الى القبلة ونظرك الى موضع محط السجود.
1: نعم
0: ممكن هذا.
1: صحيح.
0: لكن انك تطبس راسك تولي هذا يسمى المقنع، هذا مكروه لا في الركوع ولا في القيام. يكره أن الإنسان يقنع رأسه. صح. قال سيدنا عمر بن الخطاب ارفع رأسك فقد أمت علينا ديننا، خليك رأسك مرفوع بين الرب ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذه المعاني كلها وانت تقرأ في تتلفظ بألفاظ الصلاة سواء كانت قرآن سواء كانت ذكر، قدر ما تتعرف على معانيها. صحيح. قدر ما الشيطان يغيب عليك ويمشي عليك.
1: اي نعم انت. هذا هو،
0: لأن حضورك الذهني وحضورك الروحي وحضورك الجسدي عنده قيمة كبيرة في الصلاة. أكيد. تجازى بقدر حضورك.
1: نعم.
0: أما إذا أضفت إلى ذلك خشوعا فالله أكبر.
1: نعم خير. نعم. خير. لذلك. نعم. احنا أشرنا أن أعمال الصلاة ثلاثة ومن بينها زاد يعني أعمال الجوارح ثلاثة وأعمال القلوب كذلك.
0: نعم.
1: أيضا ثلاثة ذكرناها. نعم. في الحصة الفارتة اللي يحب. نعم. يرجع لها. فقط أنا أضيف شيئا بسيطا شيخنا.
0: نعم.
1: على ما قلتم وتفضلتم به من كلام، أنه يستحضر هذا الشخص أن الذي ناداه لهذا الموعد هو الكريم رب العزة سبحانه وتعالى. ولذلك الصحابة لما فرضت الصلاة قالوا قضية الحوائج.
0: الحمد لله.
1: لأن الذي ناداك واختار الوقت هو رب العزة سبحانه وتعالى وهو الكريم، فمدام اختار الوقت وناداك

0: في الوقت هذاك بكرمه وجوده ومنه وفضله باش يرجعك خايب؟ حاشاه. انا لا اظن بالله هذا الظن.
1: انت باش تقابل وزير والا رئيس ولا غيره وتحبك تعمل مطلب وتستنى وحتى وحتى وحتى هذا المطلب جاك من عنده هو.
0: اي نعم سبحان الله، تصورها كيفاش يعني، ولله المثل
1: وعمل الأعلى. وعمل وعمل لك مؤذن.
0: اي نعم،
1: ويناديك خمس مرات ويقول لك حي على الصلاه حي على الفلاح.
0: يا سلام.
1: وهذاك علاش عدم الذي لم يلبي سمي في القران في القران مجرما، لانه ناداه ربه خمس مرات ويقول لك بالاسم يسمي لك المعنى حي على الصلاة حي على الفلاح، ونقول آه
0: ما نحبش. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم يا رب. سؤالها الموالي شيخ، تقول لك أنا فرضا نحب يكون عندي أموال على ميواتي، دار، سيارة، كذا، لكن هل هذا يتنافى مع نية الإخلاص؟ معنى أنا خطر نحب يكون عندي سيارة باهية ودار باهية والإخلاص، قل لك كيفاش نوفق بيناتهم اثنين؟
1: إن الله جميل يحب الجمال.
0: نعم.
1: وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ويجمع المسلم بين التمتع بما أعطاه الله تعالى وبين الإنفاق، لأن القلوب معلقة بالأموال، فإذا وضعت الأموال في الآخرة اطمأن قلبك على انتقاله من الدنيا إلى الآخرة.
0: نعم.
1: قالها أبو حازم رحمه الله تعالى حينما سأله على ما أظن سليمان بن عبد الملك، قالوا لماذا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ قالوا لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، ومحال أن ينتقل الإنسان من العمار إلى الخراب. لكن لو أنك عمرت الآخرة كما عمرت الدنيا فإن انتقالك من الدنيا إلى الآخرة لا يعتبر شيئا، لأنك ستنتقل وأنت فرحا مسرورا تنتظر تلك الأعمال التي قدمتها بإذنه تعالى ويتقبل الله سبحانه وتعالى منك.
0: هذا هو.
1: نعم.
0: فالإنسان معناها يسأل الله أن يعينه وأن يرزقه كذلك،
1: حتى لو لم يرزقك مالا رزقك صحة.
0: نعم.
1: رزقك وقتا تزور فيه كبير سن، انقطع رجاء من الدنيا.
0: صحيح.
1: النبي عليه الصلاة والسلام يقول نفسوا له في الأجل، يطلع في الروح يقول ما زلت بس عليك تو تقوم، يا ناس مرضت وسط أكثر منك أنت وتو تبارك الله هم مازالوا موجودين، فما حتى إشكال، نفسوا له في الأجل. لك قال النبي عليه الصلاة والسلام زيارتك لهذا المريض تخوض في مخرف من مخارف الجنة.
0: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
1: نعم.
0: قالوا هي حياة القناعة.
1: نعم. لابد أن الإنسان ينفق مما أعطاه الله، سواء كان من صحة، حتى ابتسامتك في وجه أخيك صدقة.
0: صحيح.
1: يا أخي تطلق عبستك، سبحان الله، واحد كان ما يصليش خلنا نقول يلعب ويضحك وقت ولا يصلي ولا عبوسا قمطاري.
0: لا الحمد لله.
1: إن كان من شمائلي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا بساما
0: جميل،
1: وكان يضحك حتى تبدأ تظهر نواذجه صلى الله عليه وآله وسلم.
0: عليه وآله
1: أقلهم ابتسم في وجه أخيك أقلهم.
0: نعم. نعم هذا هو.
1: أنت ماشي في السوق سيدي، علاش هاك الزوالي اللي بيعرك في طرف بندليقة ولا بيعرك في ربطة سرق ولا غير تدريت مكس فيه، علاش مكس فيه؟ تحكي كلها قداشي تيرطب بدينار تدخل لي خليل بثمانمية تعليه. رحم الله. شوف رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. خليك سمح.
0: صحيح.
1: خليك سمح.
0: الحديث في البخاري. إيه نعم. إيه نعم. وهذه احنا نقولها خليك سمح، يعني احنا الكلمة تقال. على كل الحمد لله. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه في الصحيح عن سيدنا عدي بن حاتم الطائي طويل هو، ولكن في الأخير قالوا اتقوا النار ولو بشق تمرة.
1: نعم.
0: فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
1: نعم.
0: إنسان يعني أبواب الخير
1: كثيرة
0: لا تنقطع وهي كثيرة جدا. ما عطاكش رب ما يفتح لكش ربي في باب المال، يفتح لك في باب آخر وفي أبواب أخرى، مش باب أبواب كثيرة.
1: أمس التقيت مع امرأة مثقفة قالت لي ما علاقة منذ الصغر.
0: نعم.
1: مثقف ثقافة عالية صاحبة مكتبة. قلت لها علاش ما تكتبش أنت؟ هي انقطعت التعليم لأنه زوجها لبس عليه.
0: نعم.
1: شاعر أكبر شاعر في تونس حاليا.
0: على كل علينا في بي. أيوة
1: هاي. قالت لي شنو نعمل بهم الفلوس؟ انا ياخذ زوز ملايين يجيهم يحطهم لي في يدي وما يعرفش معايا لا هكا ولا هكا زيتوني راهو.
0: نعم.
1: قلت لها اكتب على الاقل ما دابك انت قاعده اكتب لنا هاك اللي عشته الكل، وتعطيك اشياء اللي هي ذات عبره وذات قيمه حضاريه، راهو انت ربما تقول ما تنفعكش. قالت لي شنو نعمل به؟ قلت لها سيد النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قامت القيامة وفي يدي أحد، إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها. طيب مش قم الساعة على شكون نغرس فيها؟
0: صحيح.
1: قلت لها أنت هل المعلومة اللي مش تكتبها أراك ينجم بعد 100 عام يجي واحد باحث كبير ويحتاج لتلك المعلومة الحضارية اللي أنت سجلتها في كتيب ما عنده حتى قيمة،
0: سبحان الله.
1: فتكون تلك المعلومة ذات قيمة، ربما ربما يبنى عليها بحث علمي كامل.
0: نعم.
1: ولذلك لا يحتقروا المعلمين اليوم موجودين اللي هم متقاعدين. شو متقاعد؟ كلام متقاعد. معلم راك ما زالت عندك ما شاء الله من المعلومات ومن التجارب ومن المواقف، دونها دونها يا سيدي. اليوم عندك شبكة التواصل الاجتماعي. كان عندنا مدير مدرسة سي محمد الفهري ربي يبقيه ما زال لبس عليه ما شاء الله، قاعد يدون في مسائل تاريخية ويحط فيها على صفحة التواصل الاجتماعي. قلت سيدي أنا مش نسرقهم لك. معلومات جيدة جدا اليوم تحتاجها، ما تحتاجش اليوم لكن مش يحتاجها الجيل اللي جاي من بعدك. مش يقول هاو اش عمل اش عمل لها الجيل اللي كان قبل. اليوم نحكي على الشيخ علي المعاوي اللي هو شيخ زيتوني من جيتكم، من جيت بنزرت، ومن مناضل من الرعيل الأول، من أول يوم حط فيه رجله في الزيتونة وهو في بوتقة النضال حتى توفي. خلف زوز كتب ممتازة جدا وخلف مجموعة مقالات في الجرائد يمكن أن تكون موضوع بحث في الماجستير.
0: نعم جميل.
1: وتكلم على رجال نساهم التاريخ، وتكلم على ما يختصون تشيخ العروس المطوي. العروس المطوي ما نعرفوها.
0: نعم. أديب صحيح.
1: وبرشا سمع عرفوش الشيخ علم من الطبقة الأولى.
0: نعم.
1: أمتي. لكن تتصور لكونه هو رياضي وكان ممن يكون الجمعيات الرياضية، وكانت فما جمعية رياضية تابعة زواتنا متاع تطاوين وتألفت منها مجموعة كبيرة اللي هم من جهة بنزرت ومن جهة تطاوين، وعملوا جمعية رياضية زيتونية هك بتسمية هذه، وكانت تمثل جامعة الزيتونة في ذلك الوقت.
0: نعم.
1: معلومات حضارية جميلة جدا كلها دونها وقال هذا شيء ناقص هو يحكي.
0: سبحان
1: لكن
0: الله.
1: هو بالنسبة لي نحن صدقني على درجة عظيمة رحمه الله وتعالى.
0: رحمة الله على الجميع إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا. سؤال أختنا أمال الأخير تسأل عن كفارة الذنوب التي ليس فيها قضاء للفوائت مثل الصلوات أو الزكوات أو الصيام.
1: إن الحسنات يذهبن
0: السيئات،
1: أتبع السيئة الحسنة تمحوها
0: وخالق الناس بخلق حسن.
1: أيوه حديث واضحين، كل ما تراه خيرا افعله.
0: الجمعة إلى الجمعة كفارة
1: لما وافعلوا الخير. شوفوا قديش
0: أبلغها. يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير.
1: حط هذه برك. وافعلوا الخير. كل ما تراه خير ممكن باش تقدمه للغير، وما يهمكش فيه مسلم كافر. كانت عندنا امرأة كبيرة تقول عينتك في النصارى ولقعادك خسارة.
0: اي والله عاون اللي يجي يعني.
1: شفت المثل هذا المثل تونسي قح. فهمتي؟ هذه عند امرأة كبيرة عينتك في النصارى ولقعادك خسارة.
0: المسلم ديما يعاون، المسلم مش زايد على ال...
1: وبالتالي ابذل ابذل الخير في كل انسان. اتصور سيدي حمد الشريف، هذه يحكيها لنا سيدي سيدي محي الدين قادي رحمه الله تعالى. الله. سيدي حمد الشريف كان إمام جامع الزيتونة، إمام جامع الزيتونة في الدورة الحسينية.
0: نعم.
1: هو ثالث شخصية بعد البي
0: والوزير الأكبر.
1: صحيح. نعم. ثالث شخصية. أسمع أبو واحد جاره يهودي معاشر فيه سأل عليه قال وراه مرير. بعد ما كمل العمل اللي متاعه في دار الإفتاء مر بالكروسة متاعه قدام دار اليهودي، دق الباب، أشكون؟ فلان الفلاني. وقت اللي تخلى الرجل مريض يهودي اسمه باولو، تخلى سلم عليه ما عندك سوء لبس عليك، قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما قالوا حتى كلمة راهو ما دعاهش لا
0: طلع لي فقط
1: فقط طلع لي برك. تصور أنت شيخ الإسلام وما أدراك يوقف على بيت شكون مش مسلم لا بيت يهودي ويسلم عليه ويسأل عليه على خطر شافه مش موجود صحيح. قال له بكاس سيدي حمد الشريف وقال له سبقتنا بها يا باولو.
0: سبحان الله.
1: تصور انت. الشيخ المستاوي يروي ولده سي صلاح الدين ربي يبارك له الشيخ صلاح الدين يقول كان عنده صاحب يهودي وكانوا على اعلى درجات الصداقة والصحبة. قال نهار من النهارات قال وتوا الله أعلم إذا كان دينك أنت صحيح وربما مش ترسلي أنا في وإذا كان ديني أنا صحيح وربما أنت شو نعمله وبتن نطلب ربي سبحانه وتعالى الاثنين مع بعضنا ندعي ربي سبحانه وتعالى باش يجعلنا على أصح الدينين. احنا متأكدين أصح الدينين.
0: جميل شيخ الحبيب فعل هذا.
1: جميل ياخذ كير الله الشيخ صلاح الدين.
0: نعم
1: ورغم ما جبتهاش بالالفاظ نتاعها الفاظ جليله جدا. نعم. وجميله جدا
0: هو ما شاء الله لغوي وشاعر شيخ معناها
1: اكيد سبحان الله. وبالتالي يا اخوي افعل الخير. نعم. افعله في كل انسان ما تقوليش هذه لابسه القصير ما نعملش فيها الخير يا سيدي. قوم وانت لازم في القطار السريع اليوم تلقاهم صغار شادين الكراسي والكبير قال لهم وساعات تلقاها بلحت وقال لها هذيك عريانة ما نقعدهاش تقوم خلا تقعد تو تعرف قيمتك وقدرك.
0: نعم
1: عين عين الناس إذا كان ضحكة ابتسامة
0: صحيح
1: تاخذ على الأجر فما بالك أنت تقوم بحركة موقع كيفاش لاجيست كيكون كيكون المواد اللي لاحظت يقولها يا سيدي قوم بحركة ما يجيست هي حركة.
0: نعم.
1: قوم بحركة حركة صحيح. خير اللي قالها ربي سبحانه وتعالى افعلوا هذا هو الفعل. نعم. افعلوا الخير حتى سيدنا داود ربي وقت اللي تكلموا عشكوش قال اعملوا آل داود شكرا ما قالوا شكرا قل الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الشكر لله ما يكفيش. نعم. إليه يصعد العمل الكلم الطيب والعمل الصالح
0: يرفع.
1: اعملوا آل داود شكرا خليك عملي خليك صحيح. تقدم لمجتمعك بتاعك تقول تغزل تصور انت في الطريق اليوم تمشي ويرمي عليك حكه يغرت جبالك في البلدار بتاع رهبتك
0: او شيء فيه اشياء اخرى وغيره او غيره
1: معقول هذا؟
0: نعم
1: مش معقول لازم نعاون بعضنا. راهي الأمة اذا كان ما تعاونتش على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر راه ربي سبحانه وتعالى يعمها ببلاء عام
0: ان شاء الله
1: ويدعو صالحهم ولو استجابوا ولو استجابوا له
0: نسأل الله السلامة
1: حتى في أبسط الأمور. حتى تصور أنت طريق اليوم تمشيله تلقاه بكله معنى قمامة
0: صحيح
1: معقول أنه الإنسان يعيش في بلاده اللي كانت تنظيفة اليوم صور قناة طابطة على بتاع عام 60 وعام 50 لبعض أماكن تشوفها هي نفسها وتقارنها عام 60 كيفاش كانت وكيفاش هي تو في 2026 تقول سبحان الله هي أي جيل وأي جيل
0: نسأل الله السلام.
1: محتاجين أن نعاون بعضنا.
0: نعم.
1: وندعو بعضنا ومش مزية ما نجد مزاو على بعضنا كي نقول لك يا فلان راكم ماذا بك هاي نصليهم بعضنا ولا أترك السيرة الفلانية ولا الحركة الفلانية ولا غيرها أرني مش عامل عليك مزية ولا أنا نستكبر عليك ولا عامل نعمل عليك سلطة وإنما حبي لك أنا نحب ندخل الجنة نحب تدخل أنت قبل يا سيدي رغم اللي الأصل فيه التنافس
0: بنية. نعم.
1: ولكن والله أنا نتمنى الجامعة معبي وأنا في الصف الأخرين ماذا بي راه السوق كله ما شاء الله ثقة ومش كما قال الشيخ سالم الجندوبي قال لا يعجبك تسبيح كل غروري ولا يعجبك تسبيح بوك النوري بيعلي برينيسي سقط التبروري
0: ربي يهدي غشو حتى هو. طيب بارك الله فيكم شيخنا.
1: أجمعين.
0: سيد أحمد الملهي يسأل يقول على كل هو قال صلي غسلناه وصلينا عليه
1: ولكن
0: مسألة هذه المتفيقهين هذا قال هو يعني هذا الذي يعني حتى ولو قتل نفسه يبقى مسلما ويشاهد فهذا يغسل ويدفن.
1: احنا نقول يا أخواني والله راهي روحك أغلى من أنك تقطع الطريق أمامها.
0: نعم.
1: المدة هذه سمعنا بشخص مسكين حرق نفسه وحرق اللي حبش يخطبها.
0: نعم.
1: والصورة على شبكة التواصل الاجتماعي وناس معنا أصحاب دين ونوصل لدرجة هذه الدرجة من اليأس عليها رحمة ربي واسعة.
0: نعم.
1: واللي خلقها خلق أخلاق
0: غيرها.
1: وإذا كان اليوم قلت لك ليه ربما يغض تقول لك إيه وربما بحركة حلوة تكسب قلبها وكذلك نفس الشيء بالنسبة للرجل.
0: نعم نعم.
1: فما ألجانا إلى أنه نقضي على أنفسنا ونعاجل أنفسنا بمثل هذه الأمور ومع ذلك نقول أنه المنتحر وقاتل الروح يبقى دائما في رحمة الله لا ندري لعل الله سبحانه وتعالى يرحمه لكن واجبنا نحن أن نغسله ونكفنه وندفنه في مقابر المسلمين وهذا واجب علينا مش مزية واجب علينا وإن لم نقم به
0: يأثم الجميع.
1: نعم يأثم الجميع
0: لأنه هو فرض كفاية.
1: نعم.
0: نعم الله المستعان. سي أختنا ربح من زغوان شيخنا تقول علاش سمي الجبل بجبل عرفات.
1: أنا لن أجيب على مثل هذه الأسئلة، لأنك تعرف أنه كل سؤال لا يترتب عليه عمل هو من طرف الكلام، ونحن الآن محتاجين لمش طرف الكلام، نحن محتاجين لأصول العلم وأصول العمل. ما نش نقعدوا نلوجوا على الذيب اللي كلا سيدنا يوسف شنو اسمه ولا شنو نوعه، صعب بلدوق ولا ولا ولا شين له كلام هذا. وبالتالي لوجوا هذا من الطرف العلمي. ما أنا من الأسئلة هذه بودنا ما نسمعوهاش، نعرفوا لكون جبل عرفات علاش سمي.
0: نعم.
1: لكن ماذا ينفعني هذا؟ قال فيه علماؤنا: علم لا ينفع وجهل لا يضر. علم لا ينفع. أنا المفروض أنه ناخذ منه عبرة، أنه المرأة والرجل لا يستغني أحدهما على الآخر، وإن كان هذا في طرف الدنيا والآخر في طرف الدنيا. كانت الخرافة تقول لك العظام تزفر لبعضها.
0: نعم.
1: لابد من السعي إلى لقاء المرأة بالرجل. من هنا نقول أنه كل من سعى في تسهيل زواج بين اثنين فقد فعل أمرا مما ينال به الأجر العميم. كل من سهل الطريق لالتقاء أنثى بذكر في الحلال فقد قام بأفضل الأعمال. هذا هو اللي نأخذه. أما علاش وكيفاش والتسميات هذه نقولها عرضا، لكن تولي هي محور السؤال. هذا تماما كما مرة جاتني موضوع متى خطبة الجمعة، أخطبونا على تلقيح الكلاب. كلام هذا تلقيح الكلاب يتكلم عليه وزارة الفلاحة، يتكلم عليه الإذاعة، يتكلم عليه أما نجي خطيب الجمعة يتكلم عليه.
0: قد يشير في الخطبة مثلا الثانية مثلا على مواشيخ، لازم الناس تعرف أنه زاد هذا الأمر مش من باب الترفه. يعني الطفلة هذه اللي أعزكم الله في ولاية القصرين أو قفصة وخبشها وقدم كلب وتوفيت ومات لأنه مش ملقح، أيضا زاد هذا يعني ربما مهم.
1: ماشي خطبة جمعة،
0: يعني الجمعة. إشارة في الجمعة.
1: ما زالت الوثيقة عندي ونصوصها كما هي.
0: لا لا لا أنا أتحدث
1: أني تقع إشارة في
0: في الخطبة. نعم.
1: أنا نقول لك اليوم الكلاب السائبة
0: أيضاً
1: عددها كثير جدا، عدد كثير جدا. نعم. يعجز حتى الأمنيين على تصفيتها. ثم حتى كي يمشي صفي مش تطلع لك انت لما تقول لك ايش معناها تمس في
0: الكلاب.
1: يا سيدي على الاقل اعمل كما بعض البلدان. لا بعض البلدان فما بياطره خاصه بالكلاب السائبه، تعطاها اول حاجه ادويه باش ما تهجمش، على تنقص لها من الاندفاع باش ما تهجمش، وعندها اماكن اللي تبات فيها، وعندها كذلك اماكن يحطوا لها فيها الناس الماكله. ما مش تنظم أما مدابي هي مشي منظمة وهي سايبة
0: وجي تقول لي لازم
1: وتهجم على الناس. نعم. لابد أن
0: صح. الله المستعان. تقول لك شيخ مشينا للعمرة وحبينا نطلع لجبل الرحمة في عرفة، قالوا لنا لا ما مش لازم تطلع، يطلعوا كان الحجيج.
1: نعم.
0: هذه عملية تنظيمية لعلها هي المسألة، خاطر مزارات في العمرة راهي ما هيش.
1: أنا حتى في الحج أنصح الحجيج ألا يصعدوا إلى جبل الرحمة.
0: نعم، خاصة بين يعني بعد شروق الشمس، خاصة
1: في كل الأوقات الشمس قوية ياسر،
0: قوية
1: وخاصة الكبار. والله شاب صغير ممكن حتى إذا كان تنكس ينجم يقوم، لكن كبير راهي مرض وزرقة فرقة.
0: نعم.
1: فكيفاش نجي نخرجوا أنا نطلعوا لجبل العرفات وشي يزلق لي من حجر من حجرات وشي يطلع لك الصخرة وطالع لها السماء ليش؟ ما وثم يا جبل العرفات هذا راه البركات اللي فيه مرتبطة بزمان.
0: نعم.
1: ذلك الزمان بالذات. نعم.
0: نعم.
1: أما في غير تلك الأزمنة فما كان نجم تمشي باش تعمل منه تحرم منه للعمر ممكن. نعم. لكن الأسهل هو أن
0: أنا ذاك سألت أنا يعني هاي. لعلها كانت خروج للحل.
1: لا هي المزارات معروفة، أنت يمشي الكذا كذا كذا. نعم. من الأماكن. ثم للأسف الشديد السادة اللي هما مرافقين، وقت اللي يقول لك أنا مثل لا منهزكش المقبرة المعلات لأني كذا وكذا، ما يقول لك مش يتبرك لي بالسيدة خديجة
0: تو ما تو سهل من طرف على الجديدة تخرج وراها 500 متر في الكبرى.
1: أنت إيش قالت لك؟ ما قالت لك شراه وقال لي كذا كذا،
0: قالت قصة عش الحمام. صحيح. غير صحيح
1: هذه اللي
0: لعله يحكي علم الحديث حديثا سند سندا حديثين قصة ضعيفة.
1: لكن أنا بالممارسة
0: نعم.
1: كثير من المرافقين يحملون فكرا آخر ويريدون من خلال رحلة العمرة أن يزرعوا ذلك الفكرة في كل جزئيات.
0: سبحان الله.
1: في كل جزئيات.
0: أنا لا أدري على كل أنا منهزش.
1: نعطيك واحد منهم مثلا. نعم. واحد منهم عرف
0: دون ذكر الأسماء.
1: لا لا لا, لا لا لا لا لا نذكر لا أسماء لا الوكالات ولا أسماء للأشخاص. عرف اللي أنا دكتور واللي الدكتورة متاعي على شيخ إسماعيل التميمي. أتصور أنا مثلا خرجت السنة من العام الجاي نلقاه عرضني بزوز كتب من ردود الجماعة متاعه على الشيخ الزيتوني هذا. ليش؟ لأن الرجل قد قلبه يأكل فيه كيفاش هذا عالم زيتوني ويجي ويتكلم. لأن كما قلت مختارين حتى بعض وكالات أسفار هي بدا أصحابها من هذا الفكر والبرم اللي برمجوا الرحلات هذه اللي أدى مغزى بلغة بلغة أخرى للأسف الشديد. ما نغطيوش عين الشمس بالغرباء.
0: نحن ما نقولش مش موجود.
1: من قبل المؤسسات ذات الصبغة الدينية بصفة عامة مخترقة سواء كانت النظامية أو كانت
0: الأهلية بالأهلي
1: كلها مخترقة.
0: على كل احنا نقوم بدورنا ما استطعنا الى ذلك.
1: وهذا كلاش مصنفينك انت
0: شي يمني فيهم
1: انت مصنف انت الزيتون بكل مصنفة لكن احنا قبورية وصوفية واشعارية وهيت من التصنيفات هذه
0: لا اشكال
1: ذلك. لكن احنا على كل حال نقول نحن هنا
0: نعم هذا
1: ونقول للمخطئ اخطأت والمصيب اصبت
0: نعم
1: ولا نلغي الاخر ايا كان ابدا انت لا نلغيه
0: صحيح
1: بل نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله الهداية يعني والتوفيق وأن يعني نكون على صواب
0: هذا هو نعم والفيصل بيننا
1: الحوار
0: الحوار العلم. والعلم
1: نعم.
0: العلم بالحجة
1: والبرهان,
0: والبرهان والدليل كذلك أيضا. وإحنا حتى نختم ذكرتني فما مستمع
1: الوقت كلنا
0: نعم
1: 42
0: مستمع كلمنا يسمع في المرشد المعين أنا الشيخ جهاد
1: نعم.
0: قال لي والله تعرف الحمد لله حسيت أنه نحن الملكين تبعوا في السنة. أنا استوقفني هذا الكلام قلت له ليش يعني أنت تقول لي حسيت أن احنا قال له ما تقوله قال الله قال إيه ما ليش نو ما ليش في بالك أنت يعني
1: كأن
0: الإمام
1: مالك جاب مذهب
0: أيوة
1: من عنده هذا ما روج له هؤلاء الذين يدعون فقه الدليل وليس لهم من فقه الدليل شيء. ليش؟ لأنهم لا يمتلكون اللغة العربية التي يفهمون بها الدليل. طيب أنت عندك مثال رسالة جاتك الرسالة هذه باللغة الألمانية إيش تعمل؟ وأنا ما نفهمش اللغة الألمانية نمشي الواحد يفهم اللغة الألمانية باش يقريها لي.
0: نعم
1: نحن اليوم يحب يفسر الأحاديث باللغة العامية. واحد مذكرته من قبل اللي في قضية القباطي
0: نعم.
1: ما يفرقش معناها القباطي الذي
0: نعم.
1: يلبسه والقباطي الذي تكسب به الجدرة وحمل حديث السيدة عائشة هذا لباس من لا خلاق له على أخواتنا اللي ساتين الوحم وقال منتم راكم لا خلاق لكم كلام هذا.
0: الله المستعان. بارك الله فيكم شيخنا زهير الجندوبي وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. ونسأل الله التوفيق لكم ولنا ولكل المستمعين والمستمعات. في ختام هذه الحصة الشكر موصول لمن بدأ معي من وراء الأجهزة التقنية في الساعة الأولى الأخ سالم الشعري وأتمها معي في ساعتها الثانية الأخ حمدي الفسيري يعطيك صح حمدي. شكر موصول للأخت سوسن فرجاني في التنسيق. لكل المستمعين والمستمعات أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إشهار
3: هذا البرنامج برعاية سبرة طبخ المبدعين.
2: إشهار
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب.
4: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: ارحم.
1: والله اسال الله انني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما اجلس اقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها انا بين يديك يا حبيبي يا الله، ان دفعتني عن خدمتك فالى خدمة من ارتجي، وان طردتني عن بابك فالى باب من التجي، وعزتك وجلالك لن ابرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو،
2: ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله العظيم.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
3: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول

تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: إشهار. محليك يتروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
1: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
4: ولا غربية يكاد زيتونة.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، من لها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض. هذا الكتاب، هذا البرنامج الذي يتناول كتاب الشفاء، وهذا الكتاب الكتاب المبارك يحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى للقاضي عياض. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ عادل كشك. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك في وقفة جديدة من هذا الكتاب.
2: بارك الله فيك سيد البشير، ونفع الله بما في كتاب الشفاء، وشفى كل مريض من كل داء بجاه النبي المصطفى.
1: أمين يا رب العالمين. شكرا شيخ. نحن ما زلنا نتحدث في الفصل السابع من هذا الكتاب. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا يا رب العالمين. لازلنا في الفصل السابع من الباب الأول من كتاب الشفاء، في ما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحذوة رتبته عليهم. واستدل رضي الله عنه القاضي عياض في كتابه هذا بقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فيقول قال أهل التفسير، قاضي عياض يقول قال أهل التفسير أراد بقوله ورفع بعضهم درجات محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلى الأحمر والأسود، وأحلت له الغنائم، وظهرت على يديه المعجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها. فوقفنا عند هذا.
1: نعم.
2: واستدلينا بحديث في صحيح البخاري رضي الله عنه وارضاه.
1: نعم.
2: عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي.
1: نعم.
2: وذكرنا في الحلقة الماضية نصرت بالرعب مسيرة شهر، وذكرنا هذه الامتيازات أو هذه. نعم. الفضليات التي فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، فنصرت بالرعب. وقفنا عندها، ففي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر: فيرعب مني العدو على مسيرة شهر.
1: نعم.
2: لأنه هنا العلماء تكلموا في مثل هذا.
1: نعم.
2: وقالوا بأن أقرب عدو لي على مسافة شهر.
1: نعم.
2: لأن كل الذين جاوروه دخلوا في الإسلام ثم ارتدوا بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم وفاته، ارتدوا عن الإسلام، فقيض الله لهم سيدنا أبو بكر الصديق
1: رضي الله
2: عنه وأرضاه. نعم. ولولاه لضاعت الأمة. والله لنا وقفة سيد البشير برشا ناس هنا من وخيانا. يقول لك علاش ما تولى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. احنا قداش عمره سيدنا علي وقتها؟ يكون في 30 سنة. في العقد الثالث. سيدنا عمر بن الخطاب في العقد الخامس. سيدنا أبو بكر في العقد السادس. 61 سنة. بينه وبين رسول الله 2 سنين. وتلك مدته 2 سنين. مدة سيدنا أبو بكر 2 سنين. ولما حكم هذه الأمة أرشدها إلى الطريق الصحيح. أول حظوة ونصرة للإسلام أن الناس حينما انتقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى الناس دخلت ما صدقوش هذا. ونسوا ما تولي عليه من كتاب الله. وما أنزل في كتابه وما محمد للرسول
1: قد خلت
2: من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. شوف هذه الآية تناساها الصحابة كلهم نسوها وفيها نعيه صلى الله عليه وسلم خاصة في حجة الوداع.
1: نقول ملاحظة شيخ نحن اللي هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكبر مصيبة هي مصيبة الموت أكبر ابتلاء وأكبر مصيبة مصيبة
2: عظم
1: الموت
2: الله مصيبتهم.
1: لأن الإنسان اللي يصبر على هذه المصيبة عنده أجر كبير. نحن توا الواحد يموت له أقرب الناس ليه أبوه أخوه أمه عمه جواره
2: يجهل
1: يخرج ساعات يخرج على
2: السيطرة. ولهذا الصبر عند الصدمة الأولى.
1: خلي فما بالك هذه الأمة فقدت أفضل شيء في حياتها. خلينا نقول الإنسان أفضل شيء يتنفس به الإنسان اللي هو سيد الخلق.
2: في هذه النقطة سيد بشير لما الصحابة غابت عنهم هذه الآية حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول من يقول أن محمدا قتل لأضربن عنقه. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا علاش جبت الموضوع هذا؟ جبته كيف أن مكانة أبا بكر في هذه الأمة. فلولاه ما تراهم سيدنا علي بن أبي طالب مشغول في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: لأنه أقرب الناس ليه.
2: هو لا في البيت. والصحابة تلمت خارج البيت وأخذ هذا الكلام. سيدنا أبو بكر هو الذي هدأ الوضعية ورجع الأمور إلى نصابها. وأرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بشريته. وثاني حاجة لو تركهم كما هما لصارت الفتن ولشاع فيهم القتل. سيدنا علي بن أبي طالب عمره قلنا علاش نذكر في العمر هذا. لو شفت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر بن الخطاب في صلح الحديبية كيف أتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر. ولما أراد أن يصلي الجنازة على ذلك رأس المنافقين عبد الله بن السلول رأس المنافقين كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر كان يمنع سيدنا رسول الله يأتيه هو يتوجه الجهة ويجي سيدنا عمر ويقف أمامه يريد صده يريد منعه من الصلاة عليه. ثم في صلح الحديبية سيد البشير لماذا نعطي الدنيئة يا رسول الله؟ ألسنا على الحق؟ ألسنا على الحق؟ هكذا وهو نفسه سيدنا عمر يقول ندمت على ما فعلت. ندم على ما فعلت. تصور أنت الأمور لو تولها سيدنا عمر.
1: عمر بن الخطاب.
2: أو ناحي انسى سيدنا عمر. تولها سيدنا علي. ما يكون حاله مع سيدنا عمر بهذه الشدة؟ كيف يكون حاله؟ تصور أنت. أي قرار بش يتخذه سيدنا علي؟ كيف يكون حال سيدنا عمر معه؟ خاصة إن لم يعجبه. إذا سيدنا رسول الله هكذا فعل مع سيدنا أبو بكر الصديق سبحان الله. سيدنا عمر عمال يتقدم في العمر إلا وهو ما شاء الله عمال يزداد وربي يزيد يبارك فيه إلى أن تم نصابه وكمل عدده. فلما تولى هذه الأمة شق بها أبحرا يعني
1: كبيرة
2: جدا.
1: فضل
2: من الله. ولكن سبقته 2 سنين بتاع سيدنا أبو بكر الصديق ليهدأت الأمور وفيها من المشاكل ما يعلمها إلا الله حرب الردة جمع القرآن إلى غير ذلك. ففي فترة سيدنا أبو بكر الصديق تمت هذه أن أحارب من يقول لا إله إلا الله في حرب الردة يا شيخ. يقول سيدنا أبو بكر والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقتلتهم عليه.
1: وكذلك شيخ كيفاش عرضوه أنه قالوا كيفاش تبعث طفل صغير
2: في بعثة سيدنا أسامة في بعثة سيدنا والله لا أحل لا مش بعرضوه قالوا كيف تبعث جيش المسلمين والعرب وارتدت من حولنا. قال والله لا أحل عقدة عقدها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت نصرة زاد المسلمين. هذه مآثر سيدنا بكر الصديق على سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. كل ما يتذكر سيدنا بكر الصديق يقوم يبكي. فهو السباق هو ربي. فبالتالي كل من يقول أنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعين ويعين، لا أعتقد أنه كان سيعين سيدنا علي، كان يثور عليه، خاصة سيدنا عمر بن الخطاب كان شديد.
1: نعم كان شديد. الشيخ عندما نركز على كيف كان سيد النبي يتصرف في آخر حياته، نلقاه كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد أبي بكر الصديق.
2: بالطبع، وخاصة في الإمامة.
1: نعم.
2: شوف يا سيد البشير، وقت يكلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في مرضه الأخير، يقول السيدة عائشة: مولي أباك فليصلي بالناس. فجاءت السيدة عائشة لو كانت هي تريد الخلافة لأبيها،
1: نعم،
2: لا حدثت أباها وقالت له: يا أبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بالصلاة بالناس.
1: نعم.
2: لا، توجهت إلى سيدنا عمر بن الخطاب.
1: نعم.
2: وقالت له: صلي بالناس.
1: يا سبحان الله.
2: شوف، هذا يرد على من يقول بأنهم يتهافتون على الخلاف.
1: نعم.
2: ويحبون الخلاف ويحبون الزعامة.
1: نعم.
2: سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، لا، هي هذه الوقفة تكفيها فخرا وتكفيها براءة من كل ما قيل فيها.
1: نعم.
2: مولي أباك فليصلي بالناس، تتجه لسيدنا عمر
1: بن الخطاب،
2: صوته جوهري، تقدم صلي بالناس. فتقدم، سمعه صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه، سمع صوته كان جوهري يصلي بالناس في صلاة جهرية.
1: نعم.
2: فقال: ما هذا؟ مولي أباك فليصلي بالناس. قالت: يا رسول الله، إن أبي لرجل أسيف، أو في رواية: والله لا يرضى الله هذا. يعني لا يرضى فاش في الإمامة بالصلاة بالناس، ولا يرضاه أن يؤم الناس في الإمامة العظمى. ما هذا الخبر يا أمة محمد؟ بينه لنا هكا نعاندوا في أشياء واضحة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي سيدنا أبو بكر الصديق أن يؤم الناس، واللي هي أقرب شيء ما يكون العبد فيه فيما بينه وبين الله، أمرك بهذا، ثم سهل لك بأن تكون أنت من يتحمل مسؤوليتهم بين يدي الله، وتقف بينك وبينهم يوم القيامة.
1: نعم.
2: سيدنا أبو بكر الصديق بعد رسول الله،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل أنا أراه من أعظم بعد رسول الله، هو سيدنا أبو بكر.
1: أبو بكر الصديق
2: رضي الله عنه وأرضاه، من أعظم، لولاه لضاعت الأمة، قلت لك.
1: نعم.
2: إيش قولك أنت؟ الإسلام بلا زكاة.
1: سبحان الله.
2: شنو رأيك؟
1: بلا ركن.
2: ما رأيك؟ هو فعلا تقتل أناسا يقولون لا إله إلا الله، هم يقولون خليهم، أنا بطل الزكاة ما عادش نزكيه. تصور الإسلام قال: أينقص وأنا فيه؟ أينقص وأنا فيه؟ يعني ناخذه كامل وينقص عندي؟
1: سبحان الله.
2: وهذه الزكاة، وبعدها شنو؟ ممكن الصيام زاد.
1: نعم.
2: وبعد الصيام يكون الحج، وأبني الإسلام على خمس.
1: خمس.
2: أينقص وأنا فيه؟ شوف كلام هذا الرجل يا شيخ سيد البشير، والله من أعظم رجالات هذه الأمة سيدنا أبو بكر الصديق.
1: نعم.
2: ومن بعد أصلح الله أحوال المسلمين، فتولى سيدنا عمر بن الخطاب، وكنت أتمنى أنه عين واحدا دون أن يجعل الأمر مشهورا، كنت أتمنى لو عين واحد لكان فرضا عليه.
1: سبحان الله.
2: أي سيدنا عمر بن الخطاب خشي أن يسأل بين يدي الله: لماذا عينت هذا ولم تعين هذا؟ وهو صهره سيدنا علي، صهره،
1: قمة الأمانة.
2: ليه؟ وشوف سيد البشير، رجل أم كلثوم بنت الإمام علي، صهره ولم يعينه. يعني يقول القائل: لماذا لم يعين صهرة؟ يا نسيبي تفضل خذ أنت الخلافة، وأنت أولى بها، وأنت ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت أنه غضب، كلهم انسحبوا، الست اللي عينهم سيدنا عمر انسحبوا من الخلافة، قعدوا قديش؟ قعدوا زوج سيدنا علي وسيدنا عثمان. ثانيا أجمعت الأمة على سيدنا عثمان، أش نقولوا احنا هنا؟
1: سبحان الله.
2: نقول الأمة في ظل، كلها في ظلال، كانوا الله غالب، كانوا يحبوا سيدنا عثمان، كان محبوبا لدى الأمة. حتى يقال يقول أهل السيرة: لو ترشح سيدنا عثمان وسيدنا عمر لاختاروا سيدنا عثمان، لو رشحها كان محبوبا. وحتى في عصره صارت معناه دخل عليهم رحراح الدنيا، الدنيا انفتحت عليهم في عصر سيدنا عثمان.
1: نعم.
2: هذاك علاش كثر الهرج في عصره، لأن التفاتهم عن الآخرة إلى الدنيا أضاع منهم بعضا من قوة الإيمان.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. خلينا نمشي فاصل أحبابنا الكرام، ثم نعود نواصل معكم هذه الوقفة من وقفة الشفاء للقاضي عياض. بمتح

0: حبيبي.
1: أحبابنا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم ما زلتم في الاستماع إلى هذه الوقفة الجميلة من وقفات الشفاء للقاضي عياض. نواصل شيخ معك،
2: بارك الله فيك.
1: كلام عن يبكر وعن عمر
2: رضي الله
1: عن الخلافة. نعم شيخ.
2: نعم سيدي، بارك الله فيك. سيدنا عثمان بن عفان الخلافة كانت فترة 12 سنة،
1: نعم.
2: سيدنا بكر سنتين، سيدنا عمر 10 سنوات، سيدنا عثمان 12 سنة،
1: نعم.
2: وكان خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم، خاتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكتوب فيه محمد رسول الله.
1: سبحان الله.
2: كان عند انتقل من سيدنا رسول الله عند سيدنا أبو بكر الصديق.
1: نعم.
2: ثم في عند سيدنا عمر بن الخطاب، ثم عند سيدنا عثمان بن عفان. وفي السنة السادسة من خلافته وقع منه الخاتم في بئر ريش، فقال أفرغ البئر فره للبحث عن الخاتم. ونخل ترابه، وصل حتى القعر، نخل ترابه ولم يجد.
1: نعم.
2: يعني 6 سنوات الأولانين وقع منه الخاتم، ثم بعدها صار ما صار، والناس تعرف الفتن هذه. الله يرحم هذه الأمة.
1: نعم.
2: ويغفر لنا ولهم. فبالتالي نعود نصرت بالرعب مسيرتها شهرا.
1: نعم.
2: فقول الله سبحانه وتعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله.
1: نعم.
2: اختلف العلماء هل هي كما تحدث في الحلقة الماضية هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: أم هي عامة لأمته. الراجح أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي.
1: نعم.
2: هل هي باقية أم غير باقية؟
1: نعم.
2: الآن لم نخش لا لا لا يخشان أحد، صح؟
1: نعم.
2: أصبحنا كالقصعة.
1: نعم.
2: تكاثرت وتكاثرت علينا الأيادي، أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم كالغثة كالسيل، شيء رهيب احنا في العدد.
1: نعم.
2: ولكن بلا بركة، لأن شنو ما الذي أصابنا؟ أصابنا الوهن.
1: نعم.
2: الخوف من الموت، الخوف من اللقاء، الحرص على الدنيا.
1: نعم.
2: الزهد في الآخرة والبحث عن متاع البقاء، نريد أن نعيش ولا نموت، لأن لم نعد لله شيء، ولأننا نخاف اليوم العرض على الله.
1: نعم.
2: إيش حضرت بشتزوا معك؟ بما ستجيب ربك؟ لهنا في الأموال الدنيا كانت الناس فيها من التقوى ومن الصلاح، حافظ الله فحفظهم بعد موتهم وحفظ أسادهم.
1: لذلك شيخ أحد العلماء استدعى أحد الأمراء لما أظن في عهد بني أمية، قالوا من جملة ما سألوا، قالوا لماذا نحن الأمراء نكره الموت؟
2: أيوة.
1: قالوا لأنكم عمرتم دار الدنيا وخربتم دار الآخرة.
2: نعم.
1: ولذلك يكره المرء أن ينتقل من دار العمارة إلى دار الخراب.
2: نعم سيدي، هذا نفسه السؤال نفسه ذكرناه في الحلقة الماضية.
1: نعم على ما أظن.
2: نعم.
1: نعم. لكن أنت سألت السؤال، قلت هل الخمسة ضومة اللي سيدنا ربي سبحانه وتعالى أعطاهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هل ذهبوا مع النبي أم بقوا؟
2: شوف سيدي البشير. نعم. سؤالك سأعن جاوبك على سؤالك.
1: نعم.
2: قلت أحد الأمراء، طبيعي أن الأمير ومن كان متعلقا بالدنيا وله
1: هذا الكلام شيخ، سمحني شيخ، هذا الكلام لو يخص كان الأمر يخص
2: أنا جيتك سيد.
1: نعم.
2: بشير.
1: نعم.
2: هو السؤال بتاعك، قلت سأل بعض الأمراء،
1: أحد العلماء،
2: أحد العلماء،
1: أحد الأمراء سأل أحد العلماء. أيوة.
2: يبقى أمير هو،
1: أمير هو،
2: معناها من أهل العلية.
1: نعم.
2: علية القوم، من أهل الدنيا.
1: نعم.
2: من أهل الدنيا.
1: نعم.
2: ومفارقة مثله صعب.
1: نعم.
2: لأنه ينظر إلى ماذا سيترك وراءه.
1: نعم.
2: كم تركوا من جنات.
1: نعم.
2: هكذا ولا.
1: نعم.
2: فيتحسر عليها الانتقال، وبعدين بيش يهز معه؟ ما يهز معه شيء، كان عمله،
1: كان العمل
2: فيتحسر بتاعك. عليها.
1: نعم.
2: لأن عمله كان مشغولا بالدنيا، دار الفناء على دار البقاء،
1: وهذا
2: لم يحضر شيء.
1: وهذا يجي على كل إنسان مؤمن.
2: تو ننتقلوا عليش السؤال تو يا عم عند الناس عام.
1: نعم.
2: ليس الخاصة وأصحاب العليا وأصحاب المناصب.
1: نعم.
2: العليا.
1: نعم.
2: لا لا.
1: نعم.
2: تو الناس عامة الناس،
1: عامة تامة الناس،
2: انشغلت عن الله سبحانه وتعالى وانشغلت. نعم. عن الآخر. فهذا سؤالك يعني يورينا مراحل التي تمر بها هذه الأمة.
1: نعم.
2: خاصة إذا ما كان أهل التقوى ظاهرهم التقوى وباطنهم الفساد، يدعون أشياء وهي عنهم مفقودة.
1: نعم.
2: يدعون الزهد وهو. نعم. تراه في الطرف، وإذا ما قل عنه ذلك الطرف تراه يسخط على
1: الزهد.
2: لا، الزهد فمكان التربية النفسية،
1: التربية النفسية
2: تزهد في الشيء.
1: نعم. نعم.
2: إذا وجوده وعدمه سواء.
1: نعم.
2: هو الزهد أن تزهد في الشيء وجوده وعدمه عندك سواسية.
1: نعم.
2: يعني وجدت عندك سيارة ما عندك سيارة سواسية، ركبت في واحدة مرسيدس، ركبت في كاتشوفور، ركبت في أي سيارة سواسية، هي دابة تعينك على التنقل من مكان إلى مكان.
1: نعم.
2: أما وإن شعرت بعزة نفس،
1: نعم،
2: وكبرية، وأنك فضلت على غيرك، ففي نفسك مرض.
1: نعم.
2: لأنك تريد من يمدحك. أما الذي يخجل من المديح، يخجل من المديح وربما يشعر بالحياء حين تمدحه، فهذا ربما فيه خصلة من خصل الصالحين، لا يحب الزكاة، لا يحب من يزكيه ومن يمدحه. فبالتالي رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يربينا، يعلمنا أن لا، إذا أردت أن تذكر أخاك بالحسن فاذكره عن ظهر الغيب حتى لا تضره.
1: نعم.
2: فما ناس كي تمدحه يغلط في نفسه،
1: يغلط، نعم،
2: يغلط في نفسه
1: فعلا.
2: فبالتالي عن ظهر الغيب فاذكره بخير.
1: نعم.
2: إن شاء الله.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. نتوقف عند هذا الحد في هذه الوقفة. حبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في وقفة جديدة من هذا الكتاب، إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.
0: إلى القلب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
3: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر، فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها.
1: أحاديث نبوية.

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام، بطيب الكلام.
4: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أكرم خلق الله. الحمد لله منزل الكتاب، علم بالقلم، وهدى إلى الحق والصواب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى صراط الله المستقيم، والمبين للناس بالقول والعمل والخلق والإقرار ما نزل إليهم كما أمره الله تعالى، فتم بالتنزيل وبالتبيين دين الله الذي اصطفاه لعباده وجعله خاتمة رسالاته للناس، وبعث لتبليغه وتبيينه خاتم أنبيائه ورسله محمدا صلى الله عليه وسلم. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء مع برنامجنا في رحاب القرآن الكريم مع سورة فاطر، لنعرف بها ونذكر وجوه من المناسبة الواردة فيها. سميت هذه السورة الكريمة بسورة فاطر لوقوع هذا الوصف في مطلعها، ولم يقع في أول سورة أخرى، كما سميت بسورة الملائكة لورود ذكر الملائكة الكرام عليهم السلام في مطلعها، بما يدل على عظمتهم وطاعتهم وجليل قدرهم ورفيع درجتهم عند ذي الجلال والإكرام، وعجيب خلقهم الذي يتناسب مع مهامهم الجليلة ويبين عظمة الخالق وبديع صنعه. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض على غير مثال يحتذى. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. هذه السورة الكريمة أيها المستمعون الأفاضل سورة مكية بالاتفاق، وقد عدت آياتها في عد أهل المدينة والشام 46، وفي عد أهل مكة والكوفة 45، وهي السورة 43 في ترتيب نزول سور القرآن، وهي 35 في ترتيب المصحف، نزلت بعد سورة الفرقان وقبل سورة مريم. أعرج الآن إلى ذكر محاور هذه السورة الكريمة. سورة فاطر سورة مكية نزلت قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تسير في الغرض العام الذي نزلت من أجله الآيات المكية، والتي يرجع أغلبها إلى المقصد الأول من رسالة كل رسول، وهو قضايا العقيدة الكبرى، أي الدعوة إلى توحيد الله وإقامة البراهين على وجوده وهدم قواعد الشرك، والحث على تطهير القلوب من الرذائل والتحلي بمكارم الأخلاق. سورة فاطر هي آخر السور الخمس التي افتتحت بقوله تعالى، وقد سبقها في هذا الافتتاح سور الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ، وهي كلها سور مكية. إذن يوجد في القرآن الكريم خمسة سور مفتتحة بالحمد، ثم تحدث سبحانه بعد ذلك عن مظاهر نعمه على عباده ورحمته بهم، فقال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. قال الشيخ أحمد مصطفى المراغي رحمه الله في تفسيره: مفاتيح الخير ومغاليقه كلها بيده سبحانه، فما يعطي من خير فلا يستطيع أحد منعه ولا أمساكه، وأي خير يمسكه فلا يبسطه ولا يفتحه لهم فاتح، لأن الأمور كلها بيده، ومنه البذل والعطاء والمنع والإمساك. ويضيف الشيخ أحمد مصطفى المراغي في تفسيره: وفي الآية عظة للناس بالإقبال إلى ربهم والتوجه إليه في قضاء حوائجهم والتوكل عليه في جميع مآربهم والإعراض عما سواه من جميع خلقه. ثم توجه السورة الكريمة ندائين إلى الناس، تأمرهم في أولها بشكر الله تعالى على نعمه الوثيرة، وتنهاهم في ثانيهما عن الاغترار بزينة الحياة الدنيا وعن اتباع خطوات الشيطان الرجيم. قال سبحانه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه، أي وفي كليهما فضل. ورد هذا في تفسير شيخ محمد طاهر بن عاشور جزء 22. والمراد من ذكر النعمة هنا ذكرها باللسان وبالقلب وشكر الله تعالى عليها واستعمالها فيما خلقت له. والمراد بالنعمة هنا كما يقول الشيخ بن عاشور النعم الكثيرة التي أنعم بها سبحانه على الناس كنعمة خلقهم ورزقهم وتسخير كثير من الكائنات لهم. ورد هذا في الجزء 22 صفحة 254. إذن فجدير بنا مراعاة نعم الله وحفظها بمعرفة حقها والاعتراف بها. ويعقب الشيخ بن عاشور رحمه الله: ومن أكبر تلك النعم نعمة الرسالة المحمدية التي هي فوز التي هي وسيلة فوز الناس الذين يتبعونها بالنعيم الأبدي. وقال جل شأنه: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي الشيطان والعياذ بالله، إنسان لأنه يغر الناس ويزين لهم القبائح والعياذ بالله. فلهذا يحذرنا الله تعالى من هذا الشيطان الرجيم. وبعد أن تسلي هذه السورة الكريمة الرسول صلى الله عليه وسلم عما أصابه من أعدائه، تأخذ في بيان مظاهر قدرة الله تعالى في خلقه، فتذكر قدرته في إرسال الرياح والسحب، وفي خلقه الإنسان من تراب، وفي إيجاده للبحرين واحد عذب فرات سائغ شرابه والثاني ملح أجاج، وفي إدخاله الليل في النهار والنهار في الليل، وفي تسخير الشمس والقمر. ثم وجه تعالى نداء ثالثا إلى الناس بين لهم فيه افتقارهم إليه تعالى وحاجتهم إلى عونه وعطائه وتحمل كل إنسان لمسؤولياته ولنتائج أعماله، كما بين لهم سبحانه أن الفرق بين الهدى والضلال كالفرق بين الإبصار والعماء، وبين النور والظلمات، وبين الحياة والموت، وبين الظل والحرور. قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، حر الشمس ويطلق أيضا على الريح الحارة وهي السموم. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. أراد الله تعالى بمن في القبور الكفار وشبههم بالموتى، كما يقول مفسر ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره زاد المسير في علم التفسير: فمن كان معاشر المستمعين ميت القلب لا ينتفع بمواعظ الله وحججه. أيها المستمعون الأكارم، نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى.

0: إذن مستمعي الأوفياء، مرحبا بكم من جديد في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم لمواصلة هذه الرحلة الشائقة الطيبة في رحاب سورة فاطر. هذه السورة الكريمة عادت إلى الحديث عن مظاهر قدرة الله تعالى ورحمته بعباده، وعن الثواب العظيم الذي أعده سبحانه لمن يتلو كتابه ولمن يحافظون على فرائضه، وعن عقابه الأليم للكافرين الجاحدين لنعمه. قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ثم انتقلت هذه السورة الكريمة في أواخرها إلى الحديث عن جهالات المشركين، حيث عبدوا من دون الله تعالى ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، وعن مكرهم السيء الذي لا يحيق إلا بأهله، وعن نقضهم لعهودهم حيث أقسموا بالله جهد أيمانهم، أي حلف المشركون بالله شد الأيمان وأبلغها. قال تعالى: أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يقسم بالله قسم مؤكد موثق مغلط، ولا يحيق المكر السيء أي لا يصيب ولا ينزل إلا بمن مكره هو دبره هذا المكر والعياذ بالله. لأن أقسم المشركون بأبلغ الأيمان وأقواه لأن جاءهم رسول منذر ليكونن أهدى من جميع الأمم الذين أرسل الله إليهم الرسل من أهل الكتاب اليهود والنصارى، ولكن لما جاءهم الرسول عليه السلام ما زادهم مجيء إلا تباعد عن الهدى والحق ونفورا واستكبارا، ولهذا كادوا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن عقبة مكرهم عادت عليهم بالوباء. ثم ختم سبحانه السورة الكريمة ببيان سعة رحمته بالناس فقال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. هذا بيان معاشر المستمعين لحلم الله ورحمته الواسعة بعباده، أنه لو أخذهم بما اقترفوا من السيئات والمعاصي ما ترك على ظهر هذه الأرض أحد يدب عليها من إنسان أو حيوان، ولكنه تعالى رحيم بعباده لطيف بهم يمهلهم إلى زمن معلوم وهو يوم القيامة فيحاسبهم ويوفي كل عامل جزاء عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أنه تعالى العالم بشؤونهم المطلع على أحوالهم ما ظهر منها وما بطن. قال الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره جامع البيان في تأويل آي القرآن: بصيرا بمن يستحق العقوبة وبمن يستوجب الكرامة، جزء 22 صفحة 96. اللهم أحسن أعمالنا ظواهرها وبواطنها وتقبل منا ما نعمل مما يرضيك إنك أنت الخبير البصير. إذن معاشر المستمعين، طوفت بنا هذه السورة الكريمة سورة فاطر بالنفس الإنسانية في أرجاء هذا الكون البديع، وأقامت الأدلة على وحدانية الله تعالى وقدرته عن طريق نعمه تعالى المبثوثة في الأرض وفي السماء وفي الليل وفي النهار وفي الشمس والقمر وفي البر والبحر وفي غير ذلك من النعم التي سخرها سبحانه وتعالى لعباده، كما نراها قد حددت وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم وساقت له ما يسليه ويزيده ثباتا على ثباته، وما يرشد كل عاقل إلى حسن عاقبة الأخيار وسوء عاقبة الأشرار. هذا تقديم مجمل لما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة، والآن أنتقل إلى الجزء الثاني من برنامجنا ومداره ذكر شذرات من المناسبات الواردة في هذه السورة الكريمة. إذن أبدأ بذكر المناسبة بين اسم السورة ومحورها. يدور محور السورة حول التذكير بنعم الله تعالى وعظمته سبحانه، وتسميتها سورة فاطر وسورة الملائكة يحمل دلائل العظمة وآيات القدرة وشواهد الإبداع وجليل النعم، حيث خلق الله تعالى هذا الكون الرحيب بهذا الإبداع العجيب الشاهد على كمال القدرة وبديع صنعه وعظيم سلطانه ولطيف إنعامه، كذلك خلق الملائكة بهذه القوة العجيبة والسرعة الفائقة والهيئة الرائعة اللي تتناسب مع مهامهم ووظائفهم الجليلة. أعرج الآن إلى ذكر المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها. في مطلع هذه السورة الكريمة حديث عن خلق السماوات والأرض، وفي ختامها حديث عن نعمة العناية والحفظ. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الله خلق الملائكة وهم أصحاب أجنحة ينزلون بها من السماء إلى الأرض ويعرجون بها إلى السماء. وبالنسبة لقوله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء، يرى العلامة الشيخ ابن عاشور رحمه الله أن المراد بالخلق المخلوقات كلها، أي يزيد الله في بعضها ما ليس في خلق آخر، فيشمل زيادة قوة بعض الملائكة على بعض، وكل زيادة في شيء بين المخلوقات من المحاسن والفضائل، من حصافة عقل وجمال صورة وشجاعة وذلقة لسان، ويجوز أن تكون جملة يزيد في الخلق ما يشاء صفة ثانية للملائكة، أي أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في خلقهم ما يشاء، كأنه قيل مثنى وثلاثة ورباع وأكثر. فما في بعض الأحاديث من كثرة أجنحة جبريل يبين معنى يزيد في الخلق ما يشاء، وعليه كما يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله: فالمراد بالخلق ما خلق عليه الملائكة من أن لبعضهم أجنحة زائدة على ما لبعض آخر. جزء 22 من تفسير التحرير والتنوير صفحة 251. ذكر في ختام السورة حديث عن نعمة العناية والحفظ، قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. لاحظ شيخ ابن عاشور أن هذه الآية الكريمة تشير إلى إثبات أنه تعالى هو القيوم على السماوات والأرض لتبقيا موجودتين، فهو الحافظ بقدرته نظام بقائهما، وهذا الإمساك هو الذي يعبر عنه في علم الهيئة بنظام الجاذبية بحيث لا يعتريه خلل، وعبر عن ذلك بالحفظ بالإمساك على طريقة التمثيل. جزء 22 من التحرير والتنوير صفحة 327. أيضا في هذه السورة الكريمة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتسرية له، فتكذيب المشركين لا مبرر له، وشأنهم شأن من سبقهم من المكذبين، فإلى الله مرجعهم ومصيرهم. وفي هذا قال وعيد لهم، قال تعالى في أول السورة: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. وفي تفسير الإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله لطائف الإشارات يقول: هذه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتسهيل للصبر عليه، فإذا علم أن الأنبياء عليهم السلام استقبلهم مثل ما استقبله، يعني وقع لهم ما وقع له، وأنهم صبروا وأن الله كفاهم، فهو يسلك سبيلهم ويقتدي بهم، وكما كفاهم علم أنه أيضا يكفيه الله سبحانه وتعالى. جزء الثالث صفحة 192، هذا التفسير من تحقيق الدكتور إبراهيم بسيوني. إذا النبي عليه السلام يتسلى بقصص من سبقه من الأنبياء عليهم السلام فيصبروا مثل ما صبروا. وعرج الآن إلى ذكر المناسبة بين هذه الصورة وسابقتها، أي صورة سبأ. الصلة بين الصورتين واضحة جلية، من ذلك افتتاح الصورتين بالحمد على نعم الله تعالى الظاهرة والباطنة، ومنها نعمة الخلق والرزق والهداية والاجتباء والرحمة والعطاء والبعث والجزاء وغير ذلك. التناسب بين صور الحمد كلها يوجد في القرآن الكريم كما ذكرت 5 صور مفتتحة بالحمد، هي الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفطر. ويقترن ذكر الحمد في مطالع هذه الصور ببيان نعم الله تعالى العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة التي تضمنتها هذه الصور، نعمة الحياة وما يتصل بها من نعم جليلة، ونعمة الهداية وإرسال الرسل وإنزال الكتب، ونعمة البعث والجزاء. أيضا معاشر المستمعين، بينت الصورتان بطلان دعاوى المشركين وفساد اعتقادهم في تلك الآلهة التي زعموها من دون الله، فهي لا تضر ولا تنفع ولا تملك مثقال ذرة في هذا الكون، ولا تقدر على أمر من الأمور في الكون بأجمعه. قال تعالى في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. الله تعالى هنا موبخ لهم ومبين لهم سوء ما يصنعون، يقول لهم يا محمد لهؤلاء المشركين: ادعوا شركاءكم، نادوهم الذين عبدتموهم من الأصنام وزعمتم أنهم آلهة من دون الله، ادعوهم ليجلبوا لكم الخير ويدفعوا عنكم الضر. قال المفسر أبو حيان التوحيدي في تفسيره البحر المحيط في الجزء 7: والأمر بدعاء الآلهة للتعجيز وإقامة الحجة عليهم. وقال تعالى في سورة فاطر: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. فلماذا يصر المشركون على شركهم وقد ظهر لهم أن الخالق الرازق هو الله وحده، وقد تقرر أنهم لم يخلقوا شيئا ولم يملكوا مثقال ذرة، فلماذا يصرون على شركهم؟ وما حجتهم أمام الواحد الأحد حين يقف بين يديه ويستيقن من أنهم كانوا على ضلال بين وسراب خادع متعلقين بالأمان الكاذبة والمعاذير الواهية والشبه الباطلة، مثلا أن هذه الأصنام في نظرهم تشفع لهم وهو غرور باطل وزور. إذن الله تعالى هو المدبر لهذا الكون، المصرف لأموره وفق تقدير عجيب وترتيب محكم. معاشر المستمعين، يتجدد اللقاء بكم في الحصة القادمة، وإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.

0: إشهار.
1: محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار
3: إذاعة الزيتونة.

0: زكية، فكرة لطيفة شقرون، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحيوي.
1: عبد الله متكي في الصالة، دخلت زكية وقالت له:
2: عبد الله، العيد قرب، إن شاء الله مبروك علينا سعيد.
3: آمين.
2: أما إش باش نقول لك، حايرة إش باش نشيل صفية، بنيتي تحب تعيد بجديد.
3: باهي، هاي الفلوس، ومشي خذ لها كسوة وإلا هدية.
2: مني البارح مشيت عمل دورة في السوق.
3: هاي
2: إش باش نقول لك، ما فما كان المشقوق والمخروق، والسراول كلها منقوبة مهدرجة مخروبة، والمراول الشبر لا تغطي لا كرش ولا ظهر. هالشي والله يغريب علينا، له من تربيتنا وتقاليدنا وله من ديننا.
3: يا أخي، ما فما حد يبيع حوايج عادية هكا؟
2: ليه، حتى سألت على السراول العادية قالوا لي يا حسرة ما فما كان السلعة هذية. والله قريب نشك في روحي أنا، قلت بالك شي أني مش عادية.
3: لا يا زكية، أنت هي صحيح، وكما قلت هالموذة لهي متاعنا ولهي من تربيتنا الأصلية، والحكاية هذه ذكرها سبحانه وتعالى في آيات من سورة الأعراف، واضحة وصريحة.

0: تعرف زكية ماذا بيا نتعمق فيها سورة الأعراف ونفهم معانيها. هيا نتوكل على ربي نفهم هالكنز كيما عملنا في السور اللي قبل.
1: هذه كيما وخيتها قوية وجديدة لهجتها، قلت لك يا بنادم افصلها حتى الوقت ايش تأجلها، افصلها وخذ قرارك على يمينك ولا على يسارك، ما تخلقتش باش تفرج، راهو قربيو في اختبارك. 4 مرات يناديك يا بنادم اسمع يهديك، استر روحك ما تعريها، لا تخليه يلعب بيك، ابليس راهو عدوك وهك عمل مع والديك. ابليس راهو قاعد لك، هو بجنوده يخطط لك، حسد وكره وحقد قديم من وقت اللي رفض يسجد البوك كيما الملايكة المقربين. الكل قشور والكل كذب، عمرك ما تتبع رايه، يزين لك باش يغويك وفي الاخر ينكر ويقول لك ما عندي سلطة عليك، خلينا منه واسمعني، كان تحب تمنع تبعني، اعبد ربي وتوسط فيها شاويك، كتابك عمرك ما تخلي وحتى من سنة نبيك. هيا نختمو يا ولدي ونبداها نصيحة من عندي، عمرك ما تلبسها التقوى لو كان بدنك عريض، والثانية راهم مشتين، موجة إبليس يغني لك وموجة للحق توري لك، وانت يا مسلم فطين عدل موجتك مع الساجدين. وآخر حاجة نقولها لك، كان تبعو رك هالك، وكان تتردد في عمالك يوم الحساب الحسرة ما قالك. وعلاش الحسرة وفما الحل؟ ما دامك عايش يا ولدي كثر من خير تدخلها الجنة مع الولين.
2: كنتم مع زكية، شارك في التمثيل محمد سفينة، فاطمة الحسناوي، كمال الكاتب، علي بن سالم، هندسة الصوت محسن المعطري وأنيس باللونة، الجنريك الفنان محمد جبالي، إشراف مليكة قسام، ميكساج أنس الزمالي، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحياوي.

رب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا بمحمد

نحن في أمس الحاجة إلى جيل يتمتع بصحة الجسد.

إن لبيت حاجات العقل والقلب والجسم معا تفوقت، وإذا لبيت واحدة تطرفت. وفرق كبير بين التفوق والتطرف.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام والتحية والإكرام، طبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وحياكم الله وبياكم، وحيا كل الإخوة والأخوات المتابعين لهذه الإذاعة عامة ولبرنامجنا المرشد المعين خاصة، ونحن نقف على العتبة الأخيرة من عتباته لنستفتح على بركة الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه كتابا جديدا
1: إن شاء الله،
2: وبابا وفصلا
1: وهو جديدة. خاتمة هذا النظم.
2: نعم.
1: الله يبارك فيك سيدي جهاد. إذن نواصل هذه الرحلة المباركة الماتعة مع ما خطه علامتنا الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر
2: رحمه الله
1: وطيب الله ثراه، ورضي الله عن جميع علمائنا الأفذاذ كما وعدنا هو في بداية النظم.
2: نعم.
1: صار على وعده هذا هو، وفي طريقة الجنيد السالك.
2: نعم.
1: فهذا الكتاب كتاب مبادئ التصوف وهوادي التعرف جعله خاتمة لهذا النظم، يبدأ من الباب رقم 291 لمن أراد أن يتابعنا إلى نهاية هذا النظم المبارك. نعم. عنوانه بالعنوان كتاب مبادئ التصوف وهوادي التعرف. لنقف مع عنوان هذا الباب الأخير.
2: نعم.
1: ثم إن شاء الله نقرأ الأبواب لأنه الأبيات التي تأتي بعد تتحدث عن التوبة.
2: نعم.
1: وحكمها.
2: نعم.
1: ولكن نحتاج أن نضع الناس بالضبط.
2: هذا المقدمات.
1: هذا هو سيدي.
2: نعم. الحمد لله المحمود بكل لسان، الرحمن الذي علم الإنسان وأكرمه وعلمه البيان.
1: نعم.
2: والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا رسول الله سيد ولد عدنان أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام. اللهم صلي صلاة كاملة.
1: آمين.
2: وسلم سلاما تاما.
1: آمين.
2: على نبي تنحل به العقد
1: يا رب،
2: وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه.
1: أيوة.
2: الكريم، وعلى آله وصحبه
1: سلم.
2: وسلم تسليما كثيرا. سيدي هيثم، وفاء كما أشرتم
1: صحيح،
2: وفاء بما وعد به الناظم رحمة الله عليه، وبراءة للذمة، ختم هذا النظم المبارك المفيد بذكر المبادئ العامة الظاهرة.
1: نعم.
2: لعلم التصوف الإسلامي، أو ما يسمى بركن الإحسان، أو ما يسمى بعلم التزكية.
1: نعم.
2: فهذه كلها مترادفة تفيد معنى واحد ولا مشاحة في الاصطلاح.
1: نعم.
2: وهو ما عبر عنه الناظم في فاتحة نظمه بقوله في عقد الأشعري
1: وفقه
2: مالك
1: وفي
2: طريق هذا محل الشاهد، وفي طريقة
1: الجنيدي
2: السالك. ولعل اختتام علامتنا الفقيه.
1: نعم.
2: سيدي عبد الواحد بن عاشر نظمه المورد المعين على الضروري من علوم الدين بعلم التصوف الإسلامي إنما هو من باب الفأل الطيب.
1: صحيح.
2: ليكون الاعتناء بالقلب خاتمة الأمر.
1: وهذا حقيقة يعني قرأت.
2: نعم.
1: أو سمعت كذلك من مشايخنا أن المالكية هم أول من برزوا في هذا، حيث ضمنوا كتاباتهم وما خطوه في الفقه وفي غيره،
2: ذيلوه بالتزكية.
1: وهذه منقبة،
2: هذا سبق
1: ومنقبة عظيمة للسادة المالكية. نعم،
2: إذن ختم الناظم نظمه بمبادئ التصوف وهوادي التعرف،
1: نعم،
2: ليكون الاعتناء بالقلب خاتمة الأمر.
1: صحيح.
2: والاعتناء بالقلب سيدي هيثم هو أساس كل اعتناء،
1: نعم،
2: وهو مدار كل فضيلة وكل أمر.
1: جميل.
2: لقول سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
2: ألا وإن في الجسد مضغة قطعة لحم إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا حسن الختام والوفاة على الإيمان التام الكامل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: سيدي جاد ذكرتم إلى القلب،
2: نعم،
1: نأخذ 30 ثانية في مسألة، لأنه أولا محل نظر الرب سبحانه،
2: نعم،
1: وتعالى،
2: نعم،
1: إن الله لا ينظر إلى وجوهكم ولا صوركم،
2: ولكن
1: ولكن الله وين ينظر الله إلى أعمالكم وقلوبكم،
2: نعم،
1: أو العكس الترتيب، كما قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم القلب محل التقوى،
2: نعم،
1: التقوى ها هنا
2: أشار إلى صدره
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك يحتاج منا وقفات. سيدنا إبراهيم قال إلا من أتى الله بقلب سليم. نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه قلبا سليما، وأسألك قلبا سليما، في الحديث المشهور الذي قال فيه إذا كنز الناس الذهب والفضة فكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، من بين ما قال وأسألك قلبا سليما. إذن هذا القلب سيدي جهاد الذي ذكرتموه اعتنى به الإسلام اعتناء عظيما، فلا يحسن أن لا نعتني بهذا القلب وما يحويه، لأنه هذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مخموم القلب،
2: نعم،
1: سنذكره وسنتحدث في التفاصيل هذه، لكن هي أنا حبيت مقدمات، نعم، أقولها. ثم علماؤنا ألفوا في هذا تأليفا، يعني تأليف كثيرة، من أجلها وأجملها وأحبها إلى قلبي أنا نحكي تو إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، أو إلى طريق الفتح، هما هنا ضبطاني، فما طبع فيها إلى وفما طبع فيها على، وأنا أميل إلى على، وهو ما مال إليه شيخنا نزار حمادي وشيخنا عصام السبوعي حفظهما الله تعالى، وسيدي زهير الجندوبي كذلك أيضا، وأنا لهم تبع فقط هذا الكتاب سيدي جهاد، وكأن الرجل رضي الله عنه يفتحك القلب هذاك
2: سيدي أحمد زروق
1: الفاسي رحمة الله عليه، ويحلله تحليلا نفسيا سبق فيه أطباء، وليسامحوني وأنا أعتبر أنه طب النفس وعلماء النفس علم جليل عظيم، ولكنني أعتبر أنه كان سابقا إلى عصره. ثم عندنا شخص آخر في إحياء علوم الدين، ربع هذا الكتاب
2: اعتناء بالقلب،
1: وهو من أجل الكتب. سامحوني ما ذكرتش الإحياء لول، لأنه ربما علمي لا يسمح لي أني أنا يكون الإحياء عندي أنا في المرتبة الأولى، لأنه ممكن قد لا أفهم فيه بعض الأشياء، فحبب لي كتاب إعانة المتوجه لأنه 105 صفحات، يعني على قد طاقتي وعلى قد قدرتي، بينما الأحياء وهو عندنا في البيت بنصيحة علمائنا. فلذلك لأنهم لا أريد أن أدخل في غير الأحياء كما أشار علماء، فقط هذوما كتابين لمن أراد. احنا راهوش نقولوا برشا كلام منهم،
2: نعم،
1: وسيدي جهاد سيفصل في المسألة، ولكن من أراد أن يتوسع ويتبحر
2: فعليه بهذا
1: أنصح
2: الكتابين.
1: هذا هو سيدي جهاد قوس في دقيقة.
2: ثم التصوف مداره القلب،
1: نعم سيدي،
2: التصوف مداره القلب. ولهذا لما قال ابن عاشر في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقتي الجنيد السالك، ما هي الطريقة؟
1: صحيح.
2: يعرف لنا الطريقة سيدي أحمد زروق الفاسي،
1: جميل،
2: في شرحه للحكم العطائية،
1: كتاب
2: جليل
1: جدا،
2: سوف تمر بنا كثير من التصانيف،
1: نعم،
2: ينبغي أن نعقلها،
1: صحيح،
2: وأن نأخذ يعني بالنصيحة التي أشار إليه سيدي هيثم بأن نقتني هذه الكتب وأن نقرأ هذه، هي متوفرة حتى على شبكات الإنترنت يعني تحمل ويقع تحميلها وتقرأها من هاتفك.
1: أنا الآن الكتاب أحب إلى قلبي، ولكن من لم يستطع يحملها بالإنترنت.
2: إذن عرف سيدي أحمد زروق الفيسي في شرح الحكم العطائية الطريقة، حيث قال: وقد ذكرنا مقدمة تحتوي على تعريف الطريقة وما تبنى عليه من حق وحقيقة، وذكرنا فيها 10 أشياء سوف أذكر هذه العشرة.
1: طبعا سيدي،
2: أحدها أن حقيقة التصوف ترجع لصدق التوجه إلى الله. ما هو التصوف؟ صدق التوجه إلى الله، هذا هو التصوف، حيث يرضى بما يرضى، أن ترضى أنت بما رضيه الله لك وكتبه عليك.
1: جميل.
2: الثاني سيدي أحمد زروق يقول: أن مداره على إفراد القلب والقالب، الشكل والمضمون، على إفراد القلب والقالب لله وحده، ألا يخالف ظاهرك باطنك.
1: نعم،
2: هذا معنى.
1: وسيدي جهاد، احنا سنتحدث عن التصوف الحقيقي.
2: اي نعم،
1: فلا
2: خزعبلات والدروشة
1: وتقول لي هذا ليس بتصوف. نعم. هذا وهذا لم يدعيه احد من علمائنا. نعم. حتى معناه تقولوا لنا ها وهذا التصوف وكلام من هذا القبيل. لا. نعم. احنا سنحدثكم
2: هو عن التصوف الاسلامي
1: السني الحقيقي. نعم. تفضل. نعم. سيدي.
2: اما الثالث قال: أنه من الدين بمنزلة الروح من الجسد.
1: نعم.
2: وهل تنفع روح من غير جسد؟
1: القلب
2: أو جسد بلا روح؟
1: أبدا.
2: أي نعم. والفقه جسده، إذ لا ظهور له إلا فيه، كما لا قيم له إلا به.
1: جميل.
2: الرابع سيدي أحمد زروق يقول: أن نظر الصوفي أخص أضيق من نظر الفقيه والأصولي، فلذلك صح إنكارهما عليه، الفقيه والأصولي ينكران على
1: الصوفي،
2: أما الصوفي لا يجوز له أن ينكر. نعم. ولا يصح إنكاره أي صوفي على واحد منهما، أي على الفقيه أو الأصولي. وصوفي الفقهاء خير من فقيه الصوفية.
1: نعم،
2: فقيه
1: صحيح
2: متصوف خير من فقيه الصوفية.
1: نعم.
2: الذي يفقه في لغة القوم وفي مسالك القوم،
1: ولكنه ناقص في أمور الدين. نعم. والفقه. نعم. باش تفهموا. نعم. أن التصوف مرتبط بالعلم،
2: بالعلم، ولا يكون تصوف بلا فقه وعلم ودراية بالشريعة.
1: نعم.
2: وبظواهر الشريعة. الخامس أن نظر الصوفي في وجوه الكمال والنقص، وأما نظر الفقيه فيما يسقط به الحرج.
1: نعم.
2: وأما نظر الأصلي ففيما يصح به الإيمان ويثبت. السادس إظهار شرف التصوف ودليله برهانا ونصا.
1: جميل.
2: السابع أن الفقه شرط في صحة التصوف.
1: نعم.
2: لا يكون صوفي وهو غير عالم بما تصح به العبادة وما. نعم. تفسد به العبادة، ضروري من علوم الدين لا يعرفه. ولهذا قدم سيدي عبد الواحد بن عاشر العقيدة ثم فن بالفقه ثم ثلث بعلم التصوف.
1: نعم.
2: تزكيتي. قال السابع أن الفقه شرط في صحة التصوف، فلذلك قدم عليه، قدم الفقه على التصوف. الثامن ذكر الاصطلاح واختصاصه بكل فن على حسبه، وهذا كله سوف نشرحه.
1: نعم.
2: التاسع قال سيد أحمد زروق: مفاتيح الفتح فيه، في الطريقة.
1: نعم.
2: مفاتيح الفتح فيه 4: إحكام العبادة، قال شنو ترفع علي التكليف أنا معاش نصلي.
1: نعم.
2: لا هذا معناش معاش نصوم معاش نصلي،
1: حملوا قول ربنا واعبدوا.
2: هذه طريقة إبليسية
1: يقين. صحيح.
2: هذه طريقة شيطانية.
1: نعم. هذا ما يريده إبليس.
2: نعم.
1: لا يريد لك أن تعبد ربك بما أوجبه عليك.
2: نعم. إذن مفاتيح الفتح في الطريقة أربعة.
1: لم تسقط على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا على أبي بكر الصديق ولا عمر الفاروق.
2: حدثني
1: وصدق سقطت على الله المستعان.
2: حدثني شيخي.
1: نعم.
2: سيدي محمد صالح بن عثمان.
1: رحمة الله عليه.
2: رحمة الله عليه.
1: نعم.
2: في مقصورة جمع أربعة.
1: نعم.
2: ونحن نشرح يعني كتاب التلقين.
1: اي نعم.
2: الحمد لله على صلاته ثم جوهرة التوحيد. عفوا.
1: جوهرة التوحيد. اي نعم.
2: الحمد لله على صلاته ثم صلاة الله مع سلامه على نبي جاء في التوحيد وقد خلق قليلاق حطها وقد عار ضبطه.
1: نعم.
2: عداش قال ونحن نتحدث عن التصوف وكذا قال قرأت فيما قرأت أن سيدي عبد القادر الجيلاني خرج إلى الصحراء فرأى هكا نورا وقال له يا عبد القادر إنني أنا ربك. فقال سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره قال اخسأ يا ملعون ومن أنا حتى يكلمني ربي. ثم قرأ الآية الكريمة وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. قال هذا فانظر إلى قيمة العلم.
1: أي نعم.
2: والفقه في الدين. إذن مفاتيح الفتح في الطريقة أربعة: إحكام العبادة واحد، اثنين صدق الرغبة في الوصول وليس الادعاء. جبيبة وكشيطة وهز معاك كتاب الأوراد والأذكار واللي عاد مصوفي من الطراز الرفيع. لا يا حبيبي. نعم. صدق الرغبة في الوصول.
1: نعم.
2: ثلاثة التشوف للحقائق.
1: نعم.
2: أربعة عدم التقيد بالتقول مع التحقيق.
1: نعم.
2: قال فلان وقال فلان واتبع فلانا فيما نعم. قال أرني كلام فلان في سلوكك وفي أخلاقك وفي تعبدك وتحنثك لله رب العالمين.
1: نعم.
2: عدم التقيد بالتقول مع التحقيق. نعود إلى عاشر الملامح التي رسمها سيدي أحمد زروق الفاسي في تعريف الطريق. قال العاشر أنه طريق غريب عجيب. التصوف طريق غريب عجيب ومبناه أساسه على اتباع الأحسن أبدا. دائما اتبع
1: الأحسن
2: الأفضل الأحسن الأكمل. فمن العقائد على اتباع السلف.
1: نعم.
2: ومنهج السلف ماذا؟ التفويض.
1: نعم.
2: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض. هذا صاحب الجوهرة.
1: نعم. نعم. جوهر التوحيد. نعم.
2: لقاني قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض.
1: نعم.
2: ورم تنزيه. ومنهج الخلفي هو ماذا؟
1: هو السلف التفويض والخلف التأويل.
2: التأويل. ومنهج السلف أسلم.
1: نعم.
2: ومنهج الخلف أعلم وأحكم.
1: نعم. لأنهم نعم. نعم. لأنهم أجابوا. نعم. السلف بين قوسين في عصورهم الأولى لم يكن ما عندنا الآن من هؤلاء
2: الطوائف وهؤلاء الذين
1: والشبهات التي تطرح وكذا. ولذلك الخلف تفاعلوا مع حتى لا يقال أن هؤلاء خرجوا على لا لم يخرجوا
2: ليس كمثله شيء وأمر هكذا.
1: نعم. لكنهم الآن أجابوا على حوادث وقعت في عصورهم.
2: نعم.
1: حتى يعني
2: ردوا بها الشبهات
1: هذا هو.
2: وذبوا بها عن العقيدة
1: عن
2: السليمة
1: عن ديننا
2: عقيدة هذا. أهل السنة. نعم. والجماعة
1: هذا هو. هذا نعم. هو.
2: قال طريق غريب عجيب مبناه على اتباع الأفضل الأحسن. يعني. فمن العقائد على اتباع السلف ومن الأحكام على الفقه ومن الفضائل على مذهب أهل الحديث ومن الأداب على ما به صلاح القلب عزيمة أو رخصة.
1: جميل. هذا كلام سيدي أحمد زروق الفاسي المالكي. وهذا يعني حتى
2: جعلناه توطئة للولوج.
1: نعم.
2: إلى كتاب مبادئ التصوفي.
1: وقد أحسنتم الاختيار. أنا ما سألتكم عن ما ستبدأون به، ولكن في ذهني كنت أظن أنكم ستبدأون بأحد اسمين، والحقيقة كان المرجح عندي أنكم ستبدأون بالغزالي رحمة الله على.
2: لا سوف أورد كثيرا،
1: أنا أعلم ذلك، لكن قلت أنك لكن بدأت
2: أنا حينما أعدت سيدي هيثم من الحلقة أفتح سيدي أحمد زروق وأفتح الإحياء
1: نعم وأعلميني جريمين
2: وأفتح كتب أخرى وأخذ
1: جميل
2: منها.
1: وهذا هكذا يعني هذا دأبنا. ربي إن شاء الله يبارك فيك وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة سيدي جهاد الشيخ علي. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين المرشد المعين على الضروري من علوم الدين على الضروري من علوم رحلة في ثنايا نظم سيد بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ علي هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إشهار. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
1: إشهار.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.

فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور.

والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون.

أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟

عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون.

فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. صدق.

0: الإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة زكية للحزب 20 من الآية 34 إلى الآية 92 من سورة التوبة بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع للحزب 20 من الآية 34 إلى الآية 92 من سورة التوبة بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: فضل صلاة الجماعة.
2: فضل صلاة الجماعة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
3: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. بسم

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استوى اعتدل يرحمكم الله. بسم الله،
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم
1: مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: إشهار. محليك تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بينيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إشهار.
4: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
5: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
5: لا حمد.

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

يحبه الله كثيرا ومن عاداه يقهره، هو أحمد ومحمد، هو الأمين الأخير، هو المظلل بالغمام، المسك منه والعنبر، يرى من خلفه كالأمام، والوحي سره أكبر، يضع يداه فتمحي كل الآلام.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي

البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

مستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.

فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل

وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعِه،

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم

سبحانه وتعالى عما يصفون.

صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم

فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.

وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ.

0: وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. صدق الله مولانا العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك
1: يفيدك ويؤنسك.
2: تراتي

0: سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: من الجمهورية التونسية.
1: من القلب.
2: من القلب. من القلب.
1: إلى القلب.
3: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
4: ألو، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
3: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
4: ألو.
5: ألو.
4: السلام عليكم.
5: السلام يا شيخ.
4: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة. أي
5: من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
3: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقاً لهمس في قلوبكم قائلاً: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
4: بارك الله فيك. ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله. بحمد الله دمت. السلام عليكم.
3: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
4: أنا أشكرك شكراً جزيلاً
5: والحمد لله
4: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى.
5: إن شاء
4: ما قصرتش. بارك الله فيه. ما قصرتش. بارك الله فيه.
3: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان وجازاه الله عنا خير الجزاء.
7: تعليم القرآن الكريم.
1: تعليم القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
8: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك

0: جميل
1: ونعمل به
0: جميل
1: ونعلمه. يا
0: جميل
1: أرحم الراحمين
0: يا رب يا رب
1: يا أرحم الراحمين
0: آمين آمين
1: يا أرحم الراحمين
0: يا رب
1: يا رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نحن قلنا، توقفنا في الحصة الماضية قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، الآية 34 من سورة البقرة. سنبدأ إن شاء الله ونتوقف في قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، آية 43. معناها كل حصة ثمن إن شاء الله. نحن كما قلنا دائما نبين، دائما شو الأحاديث، الإنسان متى يكون خير الناس. ساعات يوقفني الحديث، الإنسان في حياته مهما كان مهما بلغ لابد منه، أهله ماله إخوانه أخلاؤه كلهم يوارون عليه التراب ويرجعون إلى بيوتهم أو بيوتهم ويتناسونه بمرور الأيام والأعوام والشهور. يا عبد الله من يأتيك في ساعة العصبة، يا عبد الله من يأتيك في ساعة العسرة. عن مثال عامي يقول: مرفيق لوقت الضيق، وما ثماش معناها هاك اللمة هذيك وكل اللي هي تحت القبر، معناها الإنسان لا خو لا عم لا مال لا أهل لا أي كان إلا عمله الصالح. شوف الحديث يقول: يا أبا هريرة، إن القرآن يأتي صاحبه في القبر فيقول له: أنا الذي كنت أظمأ نهارك وأسهر ليلك وأمنعك شهوتك، فسأكون لك من الأخلاء خليل صدق، وينير قبره. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنن متهللة، أي نورا شفافا، وفي رواية على صورة من يحب: سنن متهللة، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، إلى أن يقول: يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. فيا أيها القارئ، لابد الإنسان يكون معناه يشد. ونعرف أن الحديث قال صلى الله عليه وسلم: القرآن والصوم يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. إن شاء الله سنبدأ كما قلنا دائما أبدا البشارة الكبيرة، نبدأها حتى نقول نحن 15 ربع القرآن، نعمل برنامج ربع القرآن، اللي يحفظ يأتي إلى مقرها. هذه بشارة لاني سمعتها ونزفالكم، يأتي إلى مقرها ويقول: أنا أتقنت أحكام التلاوة وحفظت ربع القرآن مثال أو 10 إلى آخره، من ثمرة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ويجرى عليه اختبار إن شاء الله يكون من الناجحين، وتقدم له جائزة مالية هامة. معناها هذه دائما الإنسان والله حقيقة لما يكون بكل ما في وسعه، أنا من القلب من الصميم الإنسان نسأل الله: اللهم احفظ المكان هذا المكان واحفظ القائمين عليه، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نواصل إن شاء الله. لابد بس يعني يكون إنسان يكون عنده النية، إن شاء الله سيكون من الفائزين ويعطيه ربي أجر الدنيا وأجر الآخرة. نواصل. أعوذ بالله.

0: الرحيم
1: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين

0: كافرين.
1: احنا قلنا بينا اللام الساكنة عند النون في كلمة واحدة، الذي لا ينتبه يكون المزج بينهما أي الإدغام. ثم الكثير يقول وإذ قلنا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم عن حفصة، وفي رواية عن عائشة رضي الله تعالى عنهما كان يخلص الحروف أي يهجيه هجاء. ننتبه، نعد الآية، وإذ قلنا قلنا، ما قلوش قلنا، هذا خطأ. وإذ قلنا، عد
0: وإذ قلنا،
1: أي عيد الآية،
0: وإذ

0: فيرين.
1: ننتبه لفظ اسجدوا، انا سمعت اسجدوا، ده لابد ان تنتبه او نشوف الفرق بين السين والزاي. انتبهوا جيدا. واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين.
0: وإذ

0: وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: وقل

مسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة

0: الرحيم.
1: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم

0: يحزنون.
1: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليكم.

0: يحزنون.
1: قلنا قلنا لا نقول قلنا، أنا
0: قلنا
1: بيناه، قلنا قلنا
0: قلنا
1: قلنا، سنبين ذلك في باب المخارج. أعيد
0: قلنا
1: الآية،
0: قلنا.
1: قلنا.

0: أنا أقول أصحاب أصحاء قل حاء حاب
1: حاب
0: أصحاب
1: أصحاب
0: مش
1: أصحاب
0: ما هيش حاء وما هيش حي مش
1: أصحاب
0: أصحاب لا أصحاب لا أصحاء
1: أصحاب
0: أصحاب
1: أصحاب
0: أصحاب
1: أصحاب
0: أعيدها أعيد الآية.

0: فارهبون.
1: لا نقولوش فر فر نفخمها وما نعملوش لها القلقله. فارهبون لا فر، قول
2: فر
1: فارهبون.
2: فارهبون.
1: اعيدوها.
3: يا

0: فارهبون.
1: ما نقولش نعمت يا ناء، لا، هي متحركه بالكسر، سمعتها تقولون نعمتي، هي نعمتي ناني، لابد أن أبين حركة الكسر، اسمعوها جيدا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون.

0: كافر به
1: أعيدوها
0: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به
1: ب ب
0: ب
1: بين كسر نتاع الباء كافر به جي ب وهي ب كافر به

0: به
1: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون
0: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون
1: تشتروا رام فخم أعيدها

0: يفتقون
1: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون
0: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون.

0: بالباطل
1: بالباطل
0: بالباطل مش با بالباء
1: بالباطل
0: طي طي طي
1: طي
0: طي أبين حركة قصد دائما الحركات. لا يستقيم اللفظ إلا إذا أتقنا الحركات، يعني بمعنى ذلك عبرنا بالحركات مثل الصواري للبيت، فإذا كانت مبنية على أكمل وجه يعني بذلك استقام السقف، أنها كان السقف في مأمن، وإذا كانت الصواري للبيت اللي يصطلح عليها بالعرس كانت خايخة بطبيعة السقف باش ينهار. كذلك الألفاظ إذا كانت الحركات ما هياش في مواضعها اللفظ هنا يختل وما عادش يكون صحيح. نعود مع بعض، بالباطل بالباطل
1: بالباطل
0: بالباطل
1: بالباطل
0: بالباطل
1: بالباطل
0: أحسن. أعيدها،
1: بالباطل.
0: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق

0: نبين دائما أبدا الأحكام التي أخذناها في الحصتين الماضيتين. قلنا أخذنا حكم الإظهار وحكم الإدغام، وسنطبق ذلك إن شاء الله من قوله تعالى مصدقا لما معكم، أين يوجد الإدغام وما نوعه؟ مصدقا لما معكم أين يوجد الإدغام وما نوعه؟ هذه أسئلة تتخللها أجوبة إن شاء الله. أي نعم، هنا الإدغام يوجد في التنوين الذي فوق القاف واللام من لفظ لما. إذن مصدقا لما معكم حكمه مصدقا لما، قل ما إدغام بلا غنة، إدغام من غير غنة. نحن قلنا الشاهد والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم، والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم. قلنا عند بعضهم بالنسبة لورش فيه من قال أن ورشا له الغنة في اللام والراء، لكن سؤالنا سنتطرق إذا وصلنا إلى القراءات إن شاء الله. إذن أين هنا كذلك من قوله تعالى وأنتم تعلمون؟ هنا هو حكمه الإخفاء بغنة، لكن نحن لم نتطرق إليه. إذن من يستخرج لي بإيجاز حكم الإظهار والإدغام الذي ينقسم إلى قسمين، قسم بغنة وقسم بلا غنة؟ أمامكم الآيات الكريمات.
1: إدغام بغنة
0: لبعض عدو ولكم، ما حكمه؟ عدو الآية 36
1: إدغام بغنة.
0: إدغام بغنة، تنوين في الواو
1: مرتب
0: أي في لفظ عدو المضغم فيه ولكم. إذن اجتمع التنوين في لفظ هنا عدو وأتى بعده حرف من حروف يؤمن، حكمه الإدغام مع الغنة. كذلك لفظ مستقر ومتاع إلى حين،
1: إدغام بغنة
0: في لفظ مستقر و الشاهد وأدغما بغنة في يؤمن، تحفظها عودها وأدغما بغنة في يؤمن، هذه المثل الجزرية. وقوله تعالى ومتاع إلى حين، ما هو الحكم في لفظ ومتاع إلى حين؟
1: إظهار.
0: الإظهار. قلنا التنوين في لفظ ومتاع، تنوين في آخر الكلمة. نعم، لأنه تنوين ولا يكون إلا في الأسماء. أتى بعده
1: حرف
0: من حروف الحلق الستة اللي هو أخي هيك عن هذا وغير قصد اللي هي الهمزة. إذن تطبيق ومتاع إلى حين.
2: كما سواء أم.
0: أي أحسنت. إذن نكتفي بهذا القدر، نواصل القراءة الفردية إن شاء الله. تفضل اقرأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: قولوا أعوذ.
3: أعوذ.
0: أحسنت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: من الشيطان، قلنا لا تموج في المفتوح. من الشيطان

0: باقي بين السادة المستمعين يتبعون، ثم يقول من الشيطان ماذا وقع؟ وقع ضم الشفتين، وهل يوجد ضم شفتين في المفتوح في الحرف المفتوح؟
1: لا
0: أبدا، إذن فهو خطأ. الصواب من الشيطان، افتح فمك، من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: جيب، من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ
0: أعطيه تعطيه،
1: بالله
0: شده
1: من
0: شوية.
1: الشيطان الرجيم.
0: ما هي إيش هذا؟ سيستقيم، زال قليلا، واصل.
1: وإذ قلنا
0: هنا أول
1: للملائكة
0: خطأ اللي هو شائع، نقول عند الكثير، نقول ما نحكوش على المتخصصين، دائما إذا كان لام ساكنة أتت بعدها نون في كلمتها يقع المزج أو شبه المزج، معناها كأنه إدغام. وهذه علاش نص عليها ابن جزري، واحرص على السكون في جعلنا، وكأنه قال لك اللام إذا كانت معها نون في كلمة واحدة ليس فاصل بينهما، أي واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. أي تفضل.
1: وإذ قلنا لل
0: وإذ قل، وإذ قل، قل، وإذ قلنا.
1: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر.
0: هنا القلقلة هي في الحقيقة نص عليها أقرب ما تكون إلى الفتح، أو هنا باش نبدو ناخذ من حروف القلقلة الخمسة اللي هي قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. قلقلة قطب جد كما قال ابن جزري، أول ما جانا هو حرف الباء، حرف الباء ساكن. قلنا إذا كانت هذه الأحرف ساكنة سكونا أصليا أو عرضيا، هنا ساكن سكون أصلي، أنت قلت إلا إب، إب دي بي، وهي أقرب ما تكون إلى الفتح. إلا إب، إلا إبليس، على
1: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
0: من الكاء، افتح خلص الحروف،
1: وكان

0: رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: استخرج حكم الإظهار من قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة.
0: في قوله تعالى اسكن أنت،
1: أحسنت، اسكن نون، نون ساكنة غير مجردة من السكون، يعني فوق منها سكون، أتى بعد حرف من حروف الحلق الستة اللي هي الهمزة، إذن قراءتها اسكن أنت، اسكن أنا حققناها، يعني أظهرنا النون من غير غنة. بارك الله فيك. أين يوجد الحكم الثاني؟ دائما أبدا هنا أنت، أول أعطيتك أنا الحكم الأول. هيا.
0: عن لفظ الجنة قبل
1: لا
0: الإظهار.
1: لا لا لا، نحن هذيك يسموها، سيأتي بيانه إن شاء الله، أحكام الميم
0: رغدا
1: والنون المشددتان. هذه ما زلنا بعد ما نكمل أحكام النون الساكنة والتنوين، نحن نتحدث على أحكام النون الساكنة.
0: رغدا
1: هو
0: في قوله تعالى
1: حكمها الإدغام بغنة الجنة، ولكن سنبين بعد.
0: رغدا حيث
1: لا، منها هيفاتك، منها، وكلا منها، النون ساكنة
0: بعد حرف ال
1: وبعدها حرف ال حرف لا اللي هو حرف من حروف الحلق. منها حكمها
0: إظهار.
1: الإظهار، والدليل على ذلك أنها يعني محققة غير مجردة من السكون. أي رغدا حيث، أحسنت لك،
0: شئتما.
1: أي حيث التنوين في الدال من رغدا،
0: وبعد حرف من حروف الحلق
1: وبعد حرف
0: ما فماش
1: من
0: غنى
1: حروف
0: الحلق.
1: الحلق اللي هو الحاء، والدليل على ذلك أن التنوين مركب، اللي هو مفوق من الدال مركب، معناها فوق من بعضهم قد قد، دلالة على
0: تلصق
1: الإظهار. إيه؟ في رسم المصحف إذا كان نلقوا التنوين مركب، الحركة فوق من نقطة قد قد، مباشرة بعدها راه حكمها الإظهار بعد حرف من حروف الحلق.
0: فأزلهما الشيطان عنها
1: أعيدها.
0: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه.
1: يكفي. أي استخرج الحكم وإتي بالدليل. أي تو نبدو بالتدرج حتى للسادة المستمعين والمستمعات، إن شاء الله ربي يعطينا ويعطيهم الثواب، ولمن تسبب، اللي الأولوية في الحقيقة في هذا، معناها الخير العميم.
0: جميل. فأزلهم
1: أي
0: الشيطان عنها،
1: عن، أيوة عنها،
0: عن حرف
1: جاءت
0: النون
1: النون
0: ساكنة وبعد حرف
1: ساكنة
0: من
1: بعد
0: حروف
1: حرف
0: الحلق.
1: لا، حكمه
0: إظهار. إظهار.
1: الإظهار. إئت بالشاهد. أنت عندكن. لا، الشاهد فعند
0: فيها
1: حرف الحلق
0: أظهر
1: أظهر، معناها أظهر التنوين الساكنة، وأظهر أظهر النون ساكنة، عفوا، أظهر النون الساكنة وأظهر التنوين إذا أتى بعدهما حرف من حروف
0: حروف
1: الحلق
0: الحلق.
1: الست، الحلق الست المعروف. قال لك فعند حرف الحلق أظهر، أي أظهري النون
0: النون
1: الساكنة وأظهر التنوين. هاي نعودها مع بعضنا، فعند حرف الحلق
0: أظهر
1: أظهر، بس أقول لك الدليل تقول لي حاضر، المرة الجاية جاوب، فعند حرف الحلق
0: أظهر
1: أظهر.
0: أظهر هيك.
1: هاي تفضل اللي بعده يقرأ، وهكذا كل واحد آية.
0: فأزلهما الشيطان،
1: لا، ما كان في قلنا اهبطوا، أي هو أقرأها، وقلنا أي أم
0: وقلنا اهبطوا بعضكم،
1: وقلنا بين
0: وقلنا اهبطوا بعضكم،
1: بيتو هكا
0: وقلنا
1: بيتو
0: اهبطوا،
1: طا طو فخم
0: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو،
1: عدو شدد.
0: عدو،
1: أيوة
0: ولكم في
1: لا لا، ما دام وقفت هنا استخرج حكم الإظهار من الآية، أين هو؟ نعاونك عليه.
0: لا، هو لبعض عدو.
1: أحسنت، بدي تفهم، لبعض عدو، هنا تنوين مركب في الضاد من لفظ لبعض،
0: يتلوه حرف من حروف الحلق اللي هو
1: أتى
0: العدو.
1: بعده حرف من حروف الحلق في أول الكلمة التي تليها، طبعا حكمه الإظهار.
0: إظهار
1: لبعض عدو،
0: عدو
1: لبعض عدو،
0: لبعض عدو.
1: أي أما واحد يقول بعض عندها خطأ، هو حكم الإظهار. أي واصل؟
0: ولكم في الأرض
1: لا لا، في الأرض لا. ولكم في الأرض،
0: ولكم
1: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
0: ولكم في الأرض مستقر
1: الأرى في الأرى
0: ولكم في الأرض
1: في
0: مستقر
1: الأرى أرى، هذه وليد قلقل. نحبك ترد بالك، راهي الراء ليست من حروف القلقلة. قداش حروف القلق؟ أتوا بشوي بشوي نحضر.
0: خمسة
1: خمسة أحرف،
0: قطب
1: قال ابن جزري: قلقلة قطب جد. قطب هي
0: جاد
1: القاف والطاء
0: والطاء
1: والباء
0: والباء
1: والجيم
0: والجيم
1: والدال.
0: والدال
1: إذا كانت هذه الأعرف أي ساكنة
0: ساكنة
1: سكون،
0: ساكنة
1: سكون
0: قلقل
1: سكون أصلي أو عرضي لأجل الوقف. تو إذا كان يجينا حرف
0: الحق
1: ساكن عرضي لأجل الوقف من هذه الأحرف نبينه. إذا
0: ولكم في الأرض
1: في
0: مستقر
1: الأر، إذا الصواب
0: في
1: قل
0: الأرض
1: أر الأرض.
0: الأرض
1: القلق لم بينها إن شاء الله في بابها إن شاء الله. حينما تقول لي الأرض هذا خطأ، ولكم في الأرض أر،
0: ولكم
1: قل
0: في
1: أر
0: أر
1: أر
0: أر
1: هذا خطأ. أر
0: أر
1: صحيح. أعد:
0: ولكم في الأرض
1: أي
0: مستقر
1: ولكم في الأرض.
0: ولكم في الأرض
1: أي قريبة إن شاء الله.
0: مستقر ومتاع إلى حين
1: مستقر و
0: إدغام
1: إدغام
0: بغنة
1: مع الغنة. الشاهد وأدغمن ولا الدليل كما تحب.
0: هاي
1: نحبك يتسنى لك الفهم، تبع مثل الجزرية تولي كيف يجي قدامك تعرف. مستقر ومتاع.
0: مركب
1: أي
0: الحرف
1: المركب معناها كيفاش مركب؟ متتابع. فرق بين المركب هو قد تحت بعضهم ولا بقوم بعضهم. إذا كنا
0: مستقر
1: متتابع لا، مستقر و حكمه الإدغام بغنة مع الغنة، ونجد أن التنوين متتابع. متتابع أي كيفاش؟ واحدة
0: متتابع
1: بعد واحدة، واحدة بقى شنو هو متتابع؟ واحدة ورا واحدة. هذا الفرق بين المتتابع، واحدة ورا واحدة، بينما المركب تلقاهم فوق بعضهم
0: فوق
1: قد واحدة ما تشوفش واحدة
0: بعضهم
1: في الرسم طبعا. أي بل إذن مستقر ومتاع
0: في
1: حكمه.
0: ومتاع إلى حين
1: أي ومتاع
0: ومتاع
1: إلى،
0: إلى حين
1: أي شوف الفرق بين التنوين في مستقر في الراء وبين التنوين اللي هو فوق من
0: متاع
1: العين. أي هذاك الأول متتابع لكن حكمه الإدغام مع الغنة، والثاني مركب حكمه الإظهار، لأن أتى بعده حرف من حروف الحلق.
0: الحلق
1: أي أعيد الآية:
0: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى
1: فتلي
0: لا
1: فتلا
0: لا
1: قل لا.
0: لا
1: أيوة رد بالك، فرق بين الفتح وبين الجنوح.
0: فتلقى آدم من ربه
1: فتلقى، نحبكم تبين وراه المشدد عبارة عن حرف. شنو هو الحرف المشدد؟ هو
0: حرف
1: مدغم في المدغم فيه، ساكن في متحرك.
0: فتلقى
1: هذا عبارة عن حرفين،
0: شدد
1: أي
0: تعود
1: أصلا
0: حرفين
1: حرفين. أي
0: فتلقى

0: فتاب عليه، إنه هو التواب
1: ما
0: الرحيم.
1: حكم من ربه النون عند الراء؟ ما حكمها
0: إدغام،
1: النون عند الراء من لفظه، من لفظ من ربه؟
0: إدغام بغير غنة،
1: إدغام
0: بغير غنة، بلا
1: بلا
0: غن.
1: غن، نعمل الإدغام وما نعملوش الغن. من ربه، صواب، من ربه، من ربه.
0: من ربه.
1: أحسن. الشاهد متن الجزرية
0: وأدغم.
1: والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم. أي تفضل سيدي واصل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا.
1: أعد أعد التعاون، أنت مخير بينه حتى نصحح إن شاء الله.
2: أعوذ بالله من
1: قل
2: الشيطان.
1: بالله من، قل لا معناها ما نمدوش، يقول أعوذ بالله من. الصواب هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا
1: لا،
2: اهبطوا.
1: قلنا اهبطوا، نحن قلنا سابقا، هذه همزة وصلية تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج في وسط الكلام ويؤتى بها للتوصل بالنطق بالساكن. إذا نحن وصلنا اللفظ الذي فيه همزة الوصل بما قبله، إذا تسقط أي تحذف همزة الوصل. نقول قل نهبط، أي بمعنى لا ننطق بها، قل نهبط من نون مباشرة إلى الهاء.
2: قل نهبط من،
1: قلنا، قل نه،
2: قل
1: قل
2: نه،
1: نهبط.
2: قل نهبط
1: ثم
2: من،
1: اللي يقول قلنا أهبط، هذا خطأ، هذا يفسد المعنى تماما. عاود.
2: قل نهبط من،
1: قل نهبط قل نهبط منها جميعا. أعدها.
2: قل نهبط منها
1: انشتوا.
2: جميعا،
1: قل نهبط منها جميعا.
2: قل نهبط منها
1: أي
2: جميعا.
1: تبعني. تو طو بطو طو طا طو. قل نهبط منها جميعا.
2: قل نهبط منها
1: أحسن.
2: جميعا.
1: آه توجبتها مليحة. قام قال ابن الجزري وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. معناها كأنه قال الخلايا العصبية والعضلية اللي هي معناها متكلفة، معناها مكلفة بإخراج الحروف اللي هي في اللسان وفي الشفتين وفي الفم كله، هنا إذا كانت ما تمرنهاش تولي ما تستجيبش لصحة أركان التلاوة، معناها يصيبها الخمول كما يقول، أو الخمول بالاصطلاح، يصيبها الخمول، الكسل. أو عندك نحن حتى في أي حاجة كيف ما تدربهاش نهارات، كي تجي ترجع لها بعد مدة تلقاها إلا وكأنك تعود الكرة من أول جديد. إذن يصيبها الخمول، معناها الكسل. لابد قال لك إذا كان باش تحافظ على سلامة النطق بالحرف ديما مع القرآن وديما تقرأ القرآن باش تعمل لها رياضة. الرياضة نعم. قلنا اهبطوا منها جميعا. قلنا اهبطوا منها جميعا.
2: قلنا اهبطوا منها جميعا.
1: أحسنت. هاي طيب.
2: فإما
1: فائي.
2: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: يجوز لك عند التعليم أن تقف وتعيد حيثما انقطع عنك النفس. فإما
2: يأتينكم مني هدى.
1: هدى إذا كان مش تقفوا. نحن مش نقولنا في التنوين إذا كان التنوين فتحتين أو ضمتين أو كسرتين. أي إذا كان التنوين فتحتين فإننا نقف على فتحة واحدة مشبعة بحرف مد مقدارهما الطبيعي، بألف مد مشبعة بألف مد، نقول هدى هدى، سلاما سلاما، قيلا قيلا، رجالا
3: رجالا.
1: أحسن، واضح الأمور. وإذا كان التنوين ضمتين أو كسرتين
0: سكون،
1: إننا نقف عليه بالسكون، مثل إن الله بكل شيء عليم. شيء منون بالكسر، عليم منون بالضم، نقف على لفظ شيء بالكسر، نقول شيء شيء، إذا قفنا عليه عليم نقف عليه عليم بالسكون. أي ما نرد
2: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي
1: ماذا الأفضل؟ نرجع إلى ما قبله، مني هدى فمن، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم.
2: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي،
1: لا ما يسأل، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. حتى لهني يكفيك،
2: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم،
1: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون،
2: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون،
2: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: استخرج الإظهار من قوله تعالى فلا خوف عليهم، أين حكم الإظهار هنا؟ أين يوجد التنوين؟ أي
2: فلا خوف عليهم.
1: أحسنت، التنوين هو في الفاء من لفظ خوف. عن التنوين مركب، شنو هو معنى مركب؟ واحد فوق من واحد، قد قد، هذا في الرسم دلالة على تولي تبع معنا في المصحف. إراه دائما التنوين المركب راه حكم الإظهار، بعده حرف من حروف الحلق، والعين هي أي دائما التنوين يأتي في آخر الاسم، في آخر الكلمة، وحرف الأحد حروف الحلق يأتي في أول الكلمة التي تليها. ما الصواب؟ فلا خوف عليهم. أي تفضل وصل.
3: والذين كفروا وكذبوا
1: بين الراء.

0: خالدون. احنا بيناها، قلت تم يقول اصحاب، هذا خطأ،
1: مش
0: مرققة اصحى، ما هوش حا وما هوش حي،
1: أصحابه
0: اصحاب
1: أصحابه
0: اي بو.
1: وال

0: خالدون
1: خا خا قل خا ماشي
0: خالدون
1: خا لا ما تموج قل خا
0: خالدون.
1: خالدون أحسن
0: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: صدق
0: صدق الله العظيم.
1: ننتقل إلى الأخطاء التي تقع في سورة الفاتحة. بينا في الحصة الماضية لفظ الحمد، وقلنا يقع الخطأ في لفظ الحمد من أوجه، أولا هذه للتذكير، عدم تحقيق همزة الوصل عند الابتداء. يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، الصواب هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لابد باش تحقق. ويقع الخطأ في اللام من أوجه كما قلنا سابقا قلقلته، يقول الحمد لله بإيجاز، أي والصواب هو الحمد من غير قلقلة. ويقع الخطأ في الحاء من أوجه، إما المبالغة في تفخيمه أو المبالغة في ترقيه، يقول الحمد حاء أو الحمد لله، الصواب هو حاء الحاء الحاء الحاء الحاء. يسمى هذه في اللغة يسمىها لافونيتيك، معناها أي نحن الصوتيات، مازلنا نحن ما نقرأ. طيب نعطيك إن شاء الله الصوتيات
0: التمرين على
1: الحروف. شوفوا الحاء صوت زمير قصير، هذا مش ندخل في الصوتيات، أم صوت يعني الصوت هو زمير أو أم زمير قصير، هذا في باب الصوتيات وما نجموش توا ندخلوا فيه، لأن يقروه الأكاديميين في الحقيقة بشوية بشوية. قولوا إذا كان نسكنوه نشوفوه، نقولوا مثلا أح، هذا نقولوا صوت زمير طويل، بينما الباء نقولوا زمير قصير. أب، شوف منع الفرق بين الطويل، يبقى الهواء منتشر يمشي ينتهي بانتهاء النفس، بينما القصير إذا مباشرة إذا سكن أنت انقطع النفس، انقطع الزمير يعني الصوت. إذا قلنا لمحة صغيرة على باب، إذا إن شاء الله في بابها خلنا نقول عاد نتعلم ساعة أركان التلاوة. ويقع الخطأ في الميم من أوجه هو قلقلة الميم، الحمد لله هذا خطأ، الصواب هو الحمد. ويقع الخطأ في الدال من أوجه هو تمطيط الدال، شو يقول الحمد لله رب الحمد لله، هذا خطأ، الصواب هو الحمد من غير مد. ويقع الخطأ في لفظ الجلالة من أوجه، أولا عدم بيان كسرة اللام أولى، ثانيا عدم بيان فتحة اللام الثانية، وعدم تضعيفها، وعدم بيان فتحتها، وعدم مدها، وعدم بيان كسرة الهاء. شقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الحمد لله، هذا خطأ، الحمد لله قل لله لله الحمد لله رب العالمين، هذا خطأ، صواب. آباؤنا أمهات خال كبار هذوما فيهم البركة إن شاء الله يعاودوا معانا، ماذا بينا توا لابد أحطهم نعطيهم حصة. قول لي وتقول لله وين لقيت اختلست الكسرة، لله لله قل الحمد لله الحمد لله، الصواب هو لي بين الكسرة، قولوا معايا لي لا، أنا بينا شددنا اللام وبينا له الفتحة ومديناها ما الطبيعي، لله
2: لله
3: لله
1: لله
3: لله
1: لله
3: لله
1: لله
3: لله
1: الحمد لله
3: الحمد لله.
1: أي يتبعوا معانا ماذا بينا الإخوان يتبعوا معانا، بالك هذه راهي تعرف هذه ما عندش عندك عذر تقول أنا نصلي بصلاهني كيف، لا عذر بعد اليوم، ونسأل الله أن يبارك في من قام بهذا الإنجاز العظيم. قول والله من القلب معناه لا، لأن شوف سيدي وهذه ماشية يعني تونس رائدة في هذا المجال الحقيقة، قول لله
3: لله
1: هانو يأتيك القرآن إلى بيوتكم أو إلى بيوتكم
2: والحمد لله،
1: أو قدام هاك تواصل سيدي لله
3: لله
1: معناها هذه قواه فاعله، فهمني اخذت من وقتها باش توصل لك انت التلاوه الصحيحه ان شاء الله الى البيت. نعاود مع بعضنا الحمد لله
3: الحمد لله
1: الحمد لله
3: الحمد لله
1: الحمد لله
3: الحمد لله.
1: وفي هذا القدر كفاية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.

يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.

يا خير مبعوث لأكرم أمة، أنت المؤمل عند كل ملمة، فاعطف على قلب السقيم برحمة، فأنا محب في هواك متيم، وعليك صلى ذو الجلال وسلم، وعلى صحابتك الكرام وأعظم، والآل ما ورق الحمائم في الحما غنى، وما عطر الورود ينسم.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن.

لها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.

فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءك

الكتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم

وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق.

0: وهو القوي العزيز. صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: يا رب العالمين.
0: الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: صدق الله العظيم.
1: لا تحزن إن الله معنا.
2: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: فقه الحياة. أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور زهير الجندلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردنا على الرقم 71-136-000. الحقيقة حصة اليوم 21 من شهر محرم 48 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، 6 من شهر جويلية 26 و2000 ميلادية، يرافقني فيها من وراء الأجهزة التقنية

0: عليكم سلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي سالم. كذلك أيضا معنا في التنسيق الأخت سوسن الفرجاني، تحياتي لك سوسن، ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي حفظه الله وأبقاه شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حفظكم الله وحفظ كل المستمعين.
1: آمين.
2: من كل شر ومن كل سوء. عندي ملاحظة بسيطة جدا وشيء من التوجيه نقول توصية.
1: نعم.
2: لأن أرواح البشر ليست أمرا هينا.
1: صحيح.
2: نلاحظ اليوم في طرقاتنا كثير من الدراجات النارية الكبيرة.
1: صحيح. نعم.
2: وللأسف الشديد يأتون في طرقات اللي هي مكتظة. تصور أنت مثل طريق البحر.
1: نعم.
2: في
1: نعم.
2: أي مدينة تعرف ولاية نابل كل بلاد
1: على البحر. أنا بس خاطر خطبة الجمعة كانت شي حاجة.
2: نعم. تصور أنت تلقى أربع دراجات، ثلاثة دراجات، ثمانية دراجات يسيروا بسرعة قصوى في الليل.
1: نعم.
2: مش في النهار، في الليل. وتنزلق دراجة منهم.
1: لا إله إلا الله.
2: وتحصد أرواح.
1: لا إله إلا الله.
2: كذلك بعض الشاحنات. اليوم قبل كنا نعملوا احنا المركاض باش نركبوا الخيل.
1: صحيح.
2: اليوم ولينا عندنا مركاض نتاع سيارات شاحنات، مش سيارات شاحنات كبيره، وجري على اقصى السرعه دون ان نفكر في انه هذه العجلات التي تدور عندها قوانين فيزيائيه.
1: نعم.
2: اذا تجاوزتها فقد صاحبها السيطره عليها وان كان من مجانين المقود،
1: من امهر المهر على
2: انا قلنا وان كان من مجانين، حتى نقول كلمه اخرى كانوا يقولها الفقهاء، نقول من شياطين.
1: اي نعم.
2: المقود. ولذلك نحتاط يا اخي، ارواح الناس ليست لهذه الدرجه من الرخص. وهؤلاء ايضا فيهم من قطعت ساقه في حادث، وهناك من مات في حادث، ومع ذلك لا يرعون ولا يعتبرون ولا يضعون في أذهانهم للأسف الشديد الموت. والبعض منهم لا يصلي، ونحن نعلم جيدا أن كل ذنب يمكن أن يغفر إلا ترك الصلاة فإنه يتقاضاه صاحبه من أول لحظة تغادر فيها الروح جسده.
1: نعم.
2: نسأل الله السلام والعافية.
1: طبعا مش معناه الشيخ قال ما يدخلش الجنة، رد بالك.
2: لا لا لا،
1: يخلص بلغتنا الدارجة، سمحني في الكلمة، يخلص كريديه قبل، معناها قال الشيخ.
2: نسأل الله السلام والعافية.
1: نسأل الله السلامة والعافية. ربي ثبتنا.
2: نشوف صغير يموت ولا يقتل ولا يموت في حادث ولا غيره، ما نحزنش عليه على صغره بقدر ما نحزن عليه لكان ما هوش من المصلي. طيب.
1: أنا سأستغل الفرصة زاد شيخ قبل استقبال أولى الاتصالات الهاتفية على رقم 71-136-000. علماؤنا يقولون المناسبة شرط، وأنا قرأت خبرا مفاده أن شابا من إحدى المدن التونسية يعني تسبب في قتل أحد والديه والآخر في المستشفى، فيعني قلت فرصة لأتحدث عن البر، مش كان الوالدين فقط، لأنه صحيح احنا نقول لك وولد صالح يدعو له، لكن هذا الولد الصالح يجب أن ننشئه على الصلاح لنجد هذا الصلاح في الأسرة، كما قال الشاعر إن شاء الله يطلع البيت صحيح، قال ترجو النجاة ولا تسلك ملأولا ولا تسلك مسالكها، وترجو السلامة ولا تسلك مسالكها، فإن السفينة لا تجري على اليابس. لكن خير منه، مش خير منه يعني، ولكن بيت آخر
2: أبلغ
1: منه قد يكون. نعم. قال ومر على الغنم في أرض
2: مأسدة
1: ونام عنها تولى رعايتها الأسد.
2: نعم.
1: أي فأنت زاد لازم نحن نربي أبنائنا على هالأخلاق هذه وعلى القيم، حتى لا ينتشر مثل هذا الفعل بين الناس. أنا نعتبرها جريمة مروعة، وساداتنا الفقهاء في تونس كانوا يكتبون. آخر شيء حدثني الشيخ نزار عن رسالة في بر الوالدين لسيدي علي النوري الصفاقس التونسي، ما كنت أعرفها، فمشايخنا كانوا يكتبوا في هذه الأمور ويحكيوا على هذه الأمور. أرجو أن ننشئ نشأنا على البر وعلى القيم اللي يلقاوها في القرآن وفي نصوص الشرع الحنيف.
2: نرجو أن يتضافر جهود المجتمع الكل من أجل سلامة النشء، لأنه للأسف الشديد كثير من الآباء يبذلون جهدهم وأكثر من جهدهم
1: صحيح
2: في ملازمة أبنائهم وتربية أبنائهم، لكنهم إذا خرجوا إلى المجتمع وجدوا فيه كل هذه الأسباب التي تؤدي إلى الجنوح، ويعجز الأب وتعجز الأم أن تعيد ولدها أو ابنتها إلى طريق الصواب.
1: نعم.
2: خاصة التواصل، هذه شبكة التواصل الاجتماعي التي لا تدري بماذا تصطدم فيها، بعقرب أم بأفعى.
1: يا والله شيخ، واحد من مشايخنا قال لي يا شيخ البيت ومر على الغنم في أرض مسبعة ونام عنها تولى نعم. رعايتها الأسد.
2: نعم
1: أحسن عبه ما يتمش مشايخنا يتبعوا فينا باهي
2: الحمد لله
1: ما يخافش. الله يحفظكم سيدي واستسمحكم.
2: المسبعة هي اسم كثرة.
1: أي نعم كثرة هذا السبع. هو السبع
2: نعم.
1: لا خاطر أنا ما كنتش مجهز هذا الكلام يعني. فلما جاء ذهني ياكم الحفظ مرات بدون مراجعة
2: هذا دليل على امتلاك اللغة، أنك تغير الكلمة بمثيلتها، هذا دليل على امتلاك اللغة.
1: المهم
2: ليس قرآن منزلا.
1: لا ليس قرآن. الحمد لله. الله يحفظكم.
2: المسبعة والمأسدة هذه كلها كما المتجن
1: نعم.
2: والمرنبة هذه اسم الكثرة
1: نعم.
2: على وزن مفعلة.
1: الله يحفظكم سيدي بارك الله فيكم. نستسمحكم في استقبال أولى الاتصالات الهاتفية. نقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيدي مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: عشان أقول
1: الله يسلمك
3: نفس السيد الدكتور.
1: الله يحفظك ربي يبارك فيك.
3: عايشك بربي. هو أني عملت مداخلة الجمعة فاتت مع الدكتور الطبابي ومع الشيخ بالقاسم
1: مع الدكتور بالقاسم
3: في بيت اليوم وفاتني سؤال.
1: مش باش تعاود نفس السؤال
3: اكيد جدا.
1: طيب المهم مش باش تعاود نفس السؤال.
3: لا لا لا اما في نفس السياق
1: طيب ذكرني ما له بالاسم والولايه.
3: كمان من المنستير.
1: مرحبا اخويا كمال وبهنا في المنستير. واضح يا سيدي.
3: انا سؤال انا مش نسأله اليوم هو انه عندي زوج اخوات بنات كيما عند وفاه الوالده كي جت وفاه الوالده
1: الله يرحمها
3: ويسامحها فهمتي قالت فهمتي ما نعرفوش احنا ما حضرناش معنا ما ريناش قالت انه بعد ما توفت الوالده جينا نلوجوا على الذهب نتاع الوالده قالوا للبنات كلموا البنات قالوا الذهب قالت امها معناها تابع للبنات
1: طيب
3: ما عندكمش الحق هذا ما تابع رقم تابع للبنات
1: اي لحظه ساعه وخياتك البنات ساعه اول حاجه باش نسال يعني اذا تقول لهم الفتوى ياخذوا بها وإلا راهو الذهب إذا دخل الدار معاش بش يخرج والله كي تجيب لي درشكون ما هو هذا
3: هم توا شادين أن الذهب قالت أم وصدقت الذهب للبنات
1: أيها احنا توا مشادين على رواحهم أما توا الشيخة وبش يجاوبهم توا بش بالشرع شي يقول الدين شي يقول ياخذوا أيوة. بكلامنا ولا لا
3: كيفاش
1: ياخذوا بكلامنا كي يسمعونا
3: إن شاء الله إن شاء الله ياخذوا بكلامنا إن شاء الله
1: إن شاء الله
3: مش نكمل لك السؤال باش
1: تفضل
3: فهمني واني نعرف اللي معناها الذهب هذاك كي جيت قلت لهم راهو معناها نورمال بو يتقسم ورثه
1: نعم. الاصل هو
3: هذاك هما وصلت طيب. للبنات
1: طيب خير ان شاء الله
3: في اما كي سالت اني شم على فاتت على نفس السياق وزاد الوالده الحق توفى كي لحقت الوالده توفى قعد لي المبلغ وهو ديجا ما نعاودوش نرجعوا بالتحليل نتاع الدكتور بالقاسم القاسمي قال لي زاد تقسم مع اخواتك كما صارت الشريعة معناها للذكر مثل حظ الأنثيين
1: هو
3: في السياق أنا السؤال للدكتور زهير أو ديجا الدكتور زهير
2: هذه قتلتنا لكم ديجا ونورمال مون
3: وإلا يصرفوه معناها يقولوا احنا بعناه الذهب مثال حطينا في صورتنا معروف كيفاش ينجموا يصلحوا الغلطة متاعها
1: طيب حاضر إن شاء الله
2: وانتم خلى أبوكم حاجة تخلي
1: هذا هو السؤال نعم
3: لا يا دكتور زهير هو خلى فلوس أما بعد ما قضينا بيهم شورو قال الفلوس هذيك تقسموها أنت وخوك المرة الأولى كيف سألت الدكتور قاسم قاسم قال لي لا تأخذ بنتي وخوك وخوالك
2: خلى دار ولا ما خلاش دار
3: عنا دار احنا واحد الفوق واحد لوطة
2: هي دار الدار هذه
1: كاتبها ولا ورث
3: لا عملها هي بترقبة قبل ما يموت
2: صحيت ليك أنت والخوك
3: أني وخوي
2: ومعطاش للبنات
3: في بيت البنات معايا البنات راه شدوه صحيح وخفاو بيت معايا اللوطه
1: اي لكن لا لا بيت واحده فقط
3: بيت واحده اي اللوطه
1: اي وانت اخوك ضربتوا الدويره
3: لا مش ضربناه مش ضربنا واحد كتب له
1: الفوق واحد كتب له اللوطه
2: اسمعني
3: اللوطه معايا البنات الزوج
2: اي دفعتوا حقهم انتم هالفلوس اللي خليتوهم عند بوك
3: كيفاش؟
1: لا لا،
2: اللي خليتوهم عند بوك الديار دفعتوا حقهم
3: ما دفعناش، هو
2: خليهم هيب.
1: طيب خير ان شاء الله، يجيبك الشيخ بحول الله في كمال.
3: واضح نحبوا نشوفوا اذا في صوره ما البنات مثال ينكروا قولوا باتباع الذهب والا ما
1: واضح قبل الذهب فما زاد حاجه اخرى. طيب بينها الشيخ بحول الله سيدي كمال تهنى
3: برشا برشا على خاطر نبعث له برميساج ويجاوبني بارك الله فيك.
1: الله يحفظك بارك الله فيك، ربي يحفظك. عيشك سيدي الغالي، ربي يثيبك، ربي يحفظك، شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استسمحكم في اتصالنا اخر شيخنا، نقول السلام عليكم.
2: كل واحد يسمع لقريستو.
1: انا ما قلتش
2: مواضيع جديد جديد ما يعرفهاش بك، كانت الطابونه كبيره والصغيرات كل واحد يعملوا قريصه صغيره.
1: صحيح
2: الصغيرات قاعد في النار لقريصه مش قريصه تطيب في سافيزه.
1: هذا هو. الله المستعان. نقول السلام عليكم.
4: السلام عليكم خويا.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: الحلقه تبدا
4: وعلى الشيخ
1: من الحصص النادر جدا، نادر من النادر جدا يبداو بجوج رجال.
2: مرحبا بك
1: سيدي. مرحبا بك، ذكرني بالاسم سيدي الغالي.
4: اسم منتصر سميده من ولايه المنستي.
1: مرحبا سي منتصر،
4: حياكم الله وبياكم الله وتبوت من الجنه مقعدا سيدي زوين.
2: اجمعين يا ربي اجمعين.
1: اما الشيخ بن سميده من الساحلين، لا ادري هو يكون منك ولا لا.
4: نعم
1: الشيخ بن سميده هذا اللي يقرا في القران مستحيل ما يكونش منك.
4: اي لا لا، نعم الشيخ المازري.
1: ما شاء الله.
2: هو المستير، هو الشيخ المازري مش مستير، هو مدفون في المستير.
1: مدفون في المستير. اي نعم.
2: حزتم شرف رفيتي.
1: اي نعم، وبركة وجوده في تلك في ذلك المكان. ايوه سيدي الغالي.
4: سيدي نحب نسأل سؤال بعد اذنك.
1: تفضل.
4: هو سؤالي هو في مخش جاي الزمالية البحث. نذكر الإذاعة بعد.
1: لا لا ما لا لا ما تذكرليش الإذاعة.
4: إيه نربح الجائزة مادية.
1: جميل.
4: هو قالوا لي أبعث مساج مثلا. بحث أبعث مساج.
1: جميل. أنا شو نسألك، يعني أنت بعثت رسالة بقديش الرسالة ذي؟
4: الرسالة نقولوا تتكلف 1000
1: دينار. مش 50 فرنك، دينار. باهي.
4: مساج. وبعث مش بعث وحدي، نقولوا بعث 100 وبعثوا معي 10 من الناس.
1: فهمتك فهمتك.
4: هكا ولا.
1: إيه نعم.
4: والجائزة قيمتها 600 دينار. مالية معناته.
1: واضح واضح.
4: وقرعة وهي وقرعة صارت وتصح اسمي في القرعة. معناته هما يطلبوا فيها بين تسلم الجائزة.
1: اي نعم.
4: يندرى نتسلم حلال.
1: حاضر يجيبك الشيخ ان شاء الله.
2: حتى تسلم حلال تتسلم حلال، ما مش تتصرف فيها ولا لا. تنقول تنقول
1: تنقول لك الشيخ. هو مازال ما تسلمهاش.
2: اي لازم يتسلمها.
1: اي نعم. طيب يا شيخ ان شاء الله.
4: افتيني على المذاهب الكل.
1: على المذاهب الكل.
2: لا معناتها عرفته معناتها.
1: باهي هذه على المذاهب الكل سي منتصر. باهي سيدي ربي.
4: سؤال اخر.
1: تفضل سيدي الغالي تفضل.
4: تفضل. السؤال الثاني اني جيت قدام مثال قدام قبر ولي، معناها مشيت لولي الصالح.
1: ايوا.
4: كيما نقول سيدي المازري، كيما نقول سيدي عقبه بن نافع، قبر ولي الصالح.
1: باهي.
4: عقبه بن نافع الصحابي مش ولي. وجيت قدامه مثال وتبركت به، قلت يا رب بجاه سيدي الولي هذا مثال نجحني بجاه سيدي الولي هذا.
1: قلت يا ربي يا ربي هكا ولا؟
4: اي دعيت ربي مثال، قلت بجاه يا ربي بجاه الولي هذا مثال بارك لي في صحتي، بارك لي في مالي، بارك لي في رزقي، معناها نتوسل بالولي ربي سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى. طيب
4: جائز ولا حرام؟ معناها مش
1: يجيبك الشيخ ان شاء الله تعالى. ان شاء الله.
4: على مجهودكم وعلى
1: الله يحفظك.
4: قدموا
1: فيه. الله يبارك فيك، ربي يثيبك سيدي، بارك الله فيك، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزز باتصال ثالث كالعادة سيخ ونجيب إن شاء الله تعالى. نقول السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وبركاته. أهلا وسهلا يا لله، مرحبا بك.
5: وبيك عايش.
1: ربي يحفظك. الاسم أختي الكريمة.
5: حياتي من
1: تونس. حياتي من العاصمة، مرحبا وبأهلنا في العاصمة. تفضل يا لله.
5: ايوه ولدي هاي.
1: ايوه
5: هاي
1: ما يسالش ولدك خوك اللي تحب، ما عندناش مشكل.
5: ولدي ولدي
1: ربي يحفظك امي حياتي. يعيش
5: ولدي يسلم لي على الشيخ. ربي يبارك فيه وفيك وفي عمي.
1: امين امين يا رب.
5: وثاني حاجه بربي صلاه النوافل.
1: ايوه
5: ساعات نركع كنا نقول الله اكبر ننسى ونعمل ركعه واحده.
1: إيش معناها تركع وتعود؟
5: نويت مثلاً أنا ممزوز زوز ركعتين ركعتين.
1: يعني تسلم من ركعة واحد.
5: صحي تكيك نقرأ صورة وفاتحة ونسلم.
1: ووقت إيش تفيق؟
5: مفيق ساعات ولا الله ما سيرد.
1: كيف إيش تسلم أنت من ركعة واحدة وتفيق أنت سيرد؟
5: مثلاً تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فكر روحي اللي أنا كنا نتحي ونزك.
1: تبدأ التحية
5: لله
1: زكية في قبره كيفاش تصلح باهي
5: ما قبل كنت نصلح بك نعمل لك سجود القبلي
1: اي وتزيد ركعة ولا ما تزيدش
5: لا ما نزيد
1: باهي طيب يجاوبك الشيخ كيفاش تصلح بحول الله تفضل ايوه
5: والسؤال الثاني الجمعة الفاتت ما نسألتك على حكاية كيفية تصدي النبي يعني
1: كيفية
5: انا الاثنين باش انتم اللي تسألك أبني قلت لك راهي صلاة سيدي النبي اللي قريت عليك
1: أي نعم نعم نعم أي ذكرتك ذكرت
5: أي وقت أنت جاوبتني على أول

0: شكرا جزيلا. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب شيخنا، نبدأ بسؤال سي كمال من المنستير. هو سأل سؤال لكن أنا تو باش نحاول نلخصه ما استطعت، لأنه فيه برشة تفريعات. هو يسأل على الذهب، أنه أخواته البنات قالوا لهم أنه الوالدة قبل ما توفى الله يرحمها وحتى أبوه توفى، الذهب ليكم أنتم، فهما البنات خذوا الذهب. هو تو ينافح عن الذهب وقال لك شنو نعملوا فيه، وفي صورة ما تقول لي باش نقسموه تركة، وإذا باعوه البنات شنو نعملوا. لكن في المقابل لما سألناه قال بابا خلى فلوس. هو سأل الشيخ زهير قال له زاد الفلوس هذوكم زادنا، بابا قال لي خذهم أنت وخوك، نأخذهم أنا وخويا ولا لا؟ قال له قسم على التركة، على التركة معناها على الورثة الكل بما فيهم أخواتك البنات. احنا سألناه سؤال آخر، قلنا له بايك ما خلى شيء؟ قال ما خلى شيء. الدار؟ قلت له انت الدار هي بترقبة. فهو ضرب اخوه، ضرب الهواء وهو ضرب الدويرة، وقال لك اخواتي البنات اعطيناهم بيت معايا. فهو يقول لك توا كيفاش في هذه الصورة، في هذه الحالة يا شيخ شنو نعملوا؟
1: هذه اول حاجة نتيجة لعدم عدل الآباء بين أبنائهم،
0: ربي يرحمهم إن شاء الله ما لغى.
1: ربنا سبحانه وتعالى يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما
0: فلا تظالموا،
1: فلا تظالموا. ولذلك قال الإمام مالك أن الأب يأخذ من مال ولده إذا احتاج.
0: نعم،
1: ما هو على كيف.
0: نعم،
1: أنت ومالك لأبيك مش على
0: عند الحاجة والعوزة. نعم، عند العوزة بلغتنا الدارجة.
1: لأنه حتى الرجل الذي استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اسأله هل أخذت إلا ما أنفقته على أخواتي وعماتي.
0: نعم،
1: يعني نفقات واجبة. فالإنسان ليس حرا في التصرف في أمواله، وإنما هناك
0: ضوابط
1: شرعية.
0: نعم،
1: منها أن لا يوقع هذا التصرف الأبناء في معارك وفي مشاحنات وفي تقاطع وتدابر. وهذه من أعظم المصائب التي يضعها الآباء والأمهات في طريق الأبناء. اعدلوا بين أبنائكم حتى في القبل.
0: نعم،
1: ما أكثرش من هذا. أشهد عن عليه غيري فإني لا أشهد على جور
0: أو باطل.
1: جور. نعم، معناها ظلم. أنت والظلم حرم ربي سبحانه وتعالى على نفسي، فكيف يبيح للأب أن يظلم ولده بأخذ ماله، أو أن يظلم ولده وابنته بأن يزوجه بمن لا يريد مثلا.
0: نعم،
1: هذه أشياء كثيرة
0: صحيح تقع في المجتمع.
1: مش تقع برك، أنا اليوم
0: تقع
1: اليوم مركب معايا شخص في الشمس تلفح فيه مسكين، ركبته قال لي عندي ساعتين تواقف، قاعد نحكيه منه نعرفته الشخص هذا. شو يقول لي؟ قال لي طول نتفكرها، عندي عمل عملته ونتفكرها نبكي. شنو تتصور أنت تزويج للبنت بمن هو أكبر منها سنا؟
0: نعم،
1: بالعنف،
0: بالغصب.
1: نعم، هل معقول هذا؟
0: نعم،
1: فهمتي؟ فالظلم إذا ارتكبه الأبوان مع الأبناء أنتج مثل هذه التصرفات.
0: سبحان الله.
1: ولذلك لما جاء الرجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب، مش جاء الأب وشكى عقوق ولده.
0: نعم صحيح،
1: استدعاه عمر بن الخطاب حكومة.
0: نعم،
1: لأنه تعرف اللي القضاء.
0: نعم،
1: في الشريعة الإسلامية لابد من إحضار الخصمين.
0: خصمين صحيح،
1: أي قضية يحضر فيها خصم فقط فهي قضية باطلة.
0: نعم،
1: بدأ يذكره بآيات البر مثل ما نفعل نحن.
0: نعم،
1: قالوا هذا حق أبي علي، فما حقي أنا على أبي؟ قالوا ثلاث: يختار لك أمك، يختار لك اسمك، يعلمك القرآن.
0: نعم، يعني يربيك تربية صحيحة.
1: نعم، قالوا نعم. أمي فلانة الفلانية معروفة بالضبط في المجتمع.
0: نعم نعم،
1: قالوا اسمي جعل.
0: جعل عشاك نوع من أنواع
1: مثلا الآن نجد أسماء.
0: نعم،
1: أنا لا أريد أن أذكر بعض الأسماء. نعم، لأنه أصحابها يعرفونني.
0: نعم،
1: والحمد لله أنه البرنامج تحت الاستماع، وكل مرة يقول هك قلت كذا هذه تقصد في فلان، تقصد في يعني أسماء معانيها قبيحة.
0: لا حول ولا قوة.
1: الظاهر متاع الاسم جميل،
0: لكن
1: معناه في اللغة العربية معنى قبيح جدا. أن يختار لك اسمك، اختار له اسم سمح. وحتى اللي عنده اسم موش وباهي المفروض أنه يغيره.
0: نعم،
1: ويقدم قضية ويغير اسمه.
0: صحيح،
1: كان رسول الله يغير الأسماء.
0: نعم، قال اسمي حزن
1: يسميه سهل. هذاك حزن ما حبش يبدل،
0: ما حبش فقال

0: ما زلت أجد الحزونة.
1: نعم
0: في ولده في نعم حفيده سعيد بن المسيب أظنه هكذا نعم.
1: وبالتالي لابد أنه الإنسان يعرف مش يعمل مع صغاره ويعلم القرآن. ليش؟ لأنه تعليم القرآن هو تعليم مبادئ التربية. إنسان تربى على القرآن من صغاره ستكون معه مبادئ التربية وسيطورها بالدراسة بالمجتمع بالعلاقات بغير ذلك. تلفت سيدنا عمر للأب قال لقد عققته قبل أن يعقك.
0: نعم
1: الخير قاعدة
0: واضح.
1: لقد عققته قبل أن يعقك. وبالتالي الأب هنا والأم كذلك. ولعل الأمة أرادت أن تصلح فساد ما فعله الأب. قالت لهم الذهب ذلك منتوما
0: لأن أخواتكم خذلي
1: اللي أخواته أخواتهم استقلوا بالدار. تقول لي عندهم بيت بيت في دار
0: بيت في دار
1: يعني مشاه وذنها.
0: نعم.
1: هذا كما عندنا احنا في ولاية نابل تعرف كانت تقبل الأراضي اللي على البحورات بكلها ما تسواش. فكانوا الأولاد يأخذوا الأراضي الفلاحية ويعطيوا للبنات الأراضي اللي على البحورات. وقت اللي تطورت الدنيا
0: أيش نعرضوا نقسموا.
1: أيوة
0: الله المستعان.
1: وبالتالي عنا أولا يزمنا نصلحوا
0: الكتب متاع
1: الكتب لولاني سعلول متاع أني تاخذ أنت الدار أنت وخوك وتعطي للبنات بيت هذه مش يهودنا. ثم الذهب ما تصحش الوصية للورثة.
0: نعم لا وصية لوارث.
1: وبالتالي لو كان أعطاتهم وحازوا من قبل في حياتها حازوهم وهي حية
0: هذا ندخل
1: في مسألة خلافية. همتي كما اللي قلنا على المذاهب الأربعة. أنت أعطيك حتى على المذاهب العشرة مش المذاهب الأربعة
0: أو التسعة كله.
1: طيب الأمر الآخر أنه المال كذلك الذي بين أيديهم يقسم. فإذا أبو جميعهم أبو التراجع اللي في يده حاجة إذا كان فيها زيادة عما كان سيأخذه من نصيبه مما أخذ
0: يرجع الزيد
1: ويخلي هذا لو فرضنا
0: لكن ظاهر أنه البيت هو الزيد ظاهر الأولاد أنه خذوا على كل. يعني أنت تنصح أنه يا خياني إيجا نمدوا اذهب والفلوس والديار والذكري مثل حظ الأنثيين
1: ولا نتفاهموا بين بعضنا.
0: بس هذا هو حبيت أقول لكن الشرع الحنيف يبيح لكم شيئا إذا تفهمتوا في قسمة عن طيب خاطر.
1: نعم.
0: عن طيب نعودوهك عن طيب خاطر. احنا مرة واحد جاي يعيط ويسب ويشي حالين علاش خاطر قلنا له عن طيب خاطر مدلها في يدها الفلوس كان قتلك بابا ما نحبش قال اخذت الفلوس ومشيت ايش نعملوا لك احنا افتيناك بالشرع شي يقول هي اخذت الفلوس يعني بنتك ما تحبش تتنازل على بائها مش تقول لي انا عن طيب خاطر.
1: السؤال هذا كاد يكون اسبوعيا ساعات يوميا
0: سبحان الله.
1: امس بركة استوقفوني قريب بالدرجين ولا ربع ساعه على هذه المساله بالذات
0: حول ولا قوه الا بالله.
1: انه كل انسان ولا يحوز الروح واللي يشده في يده ماشي سايب يا أخي لا يجوز هذا. تقول لي للديار للذكورة والعقارات للذكورة والناثي يأخذوا الذهب هذا غير معقول.
0: نعم.
1: كل ما تركه الميت سواء كان أم أو أب هو حق الورثة
0: يعني لا أن يتلازلوا دي منقول عن طيب خاطر. جي تقول أنا أخويا مسالش ساكن في الدار باش تنازلوا وهو يقول أختي تنزلت لي يعطيها الصحة ويرحم والديها أختيها هم الذهيبات والفلوس أنت وهكذا عن طيب خاطر والكل فرحانين أما أنا في قلبي منه شيء ومش مسامح وعيني في الدويرة ومنجأ هذا مش عن طيب خاطر.
1: أنا أقول لك البنات شو منطقهم هذا بعض حقنا ولا بارك الله لهم في الباقي
0: لا إله إلا الله.
1: هذه قولة مالك.
0: هي نعرف
1: لسان الحال, نعم. لسان الحال نعم. هكذا يقول
0: الله المستعان والله المستعان. طيب فما مسألة أخرى شيخ في مسألة ونحن المسألة سؤلنا قبل عليها مسألة قراءة سورة الكهف.
1: نعم.
0: بعد فجر يوم الجمعة قل لك احنا ناس نخدمه نتلموا في المسجد بعد صلاة الصبح.
1: نعم.
0: نقرأ سورة الكهف بصوت واحد فنهاونا عن ذلك.
1: الدليل يعرفه المخالف والموافق.
0: أولا هو السؤال تحسه مركب من اثنين شيء.
1: نعم وهذا هو يعني نفس الحديث فيه الأمر.
0: أي نعم. واثنين يقول لك هل سورة الكهف نجم نقرأها فجر يوم الجمعة وإلا لا؟ نعم. وهل القراءة بصوت جماعي واحد جائزة وإلا لا؟
1: يوم الجمعة يبدأ بمغيب شمس يوم الخميس.
0: طيب واضح.
1: إذن مرة أنا حاضر في درس والشيخ يتكلم قال من الليلة نصف الليل يدخل كذا كذا خليته كمل درس بتاعه بعد بشيء يا شيخ خطه يظل مأثرة فيك فرنسا شوي الشرع الشرع نعم. اليوم يدخل بمغيب الشمسي
0: نساء على التراويح هو
1: على كل معنى
0: طيب خير إن شاء الله
1: يوم الجمعة هو من مغيب شمس يوم الخميس إلى مغيب شمس يوم الجمعة
0: جميل إذن سورة الكهف نقرأها من غروب
1: من غروب الشمس عندك الحق باش تقرأ وتتسمى للجمعة
0: واضح جميل
1: طيب. هذه الأولى
0: القراءة الجماعية الآن بصوت واحد
1: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا فحفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده هذا الحديث أولا نص على المسجد
0: صحيح
1: وبالتالي هذا نقول احنا جانب منصوص عليه
0: فهمنا فيه
1: الثاني أنهم يقرؤون جماعة على صوت واحد
0: نعم.
1: الحديث يقول يتلون
0: نعم.
1: هل واو هذه اللي مديت لها مد غير معنى غير طبيعي
0: الاصل
1: فايز مد طبيعي هذه الواو يسميها النحات واو الجماعة وهي تفيد معنيين المعنى الأول أن يقرأ واحد ويسمع الباقون
0: جميل.
1: والمعنى الثاني أن يقرأ جميعا على صوت واحد وكلاهما لا دليل على منع أحدهما تقول لم يفعله رسول بالضبط. الله هذه قاعدة باطلة ليش؟ لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية وشمائل
0: نعم
1: إذا قلت لم يفعله رسول الله يعني أنت خذيت جزء من السنة وتركت الباقي أنا أقول لك هذا سنة ليش؟ لأن الحديث قول قول رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو لم يفعله لأنه كثير من الأشياء قالها
0: ولم يفعلها نعم صلى الله
1: ودل
0: عليه
1: وسلم نعم. وحث عليها
0: أو سكت عنها
1: ولم يفعلها
0: الصحابة نعم. ولم يفعلها نعم
1: ولذلك قضية هذا لم يفعله رسول الله هذا تدليس في العلم لا يجوز وليست قاعدة أصلا والترك ليس دليلا
0: جميل طيب شيخ أنا هنا أخذ كلام بعضهم يقول نعم. لو سلمنا لكم ما قلتموه نعم وقلنا جميل هل أنتم تبيحون للناس أن إذا قرأوا بصوت واحد يسكت لنفس
1: نعم.
0: ثم يرجع يقرأ القرآن
1: نعم.
0: فيغير المعنى وكأنه سكت
1: أجاب عنها الأستاذ العلامة طاهر بن عاشور
0: جميل نعم
1: وكفانا
0: بجوابه
1: قال ما دام الصوت لم ينقطع جميعا فالقراءة سليمة
0: جميل واضح شيخ هذا ما أردت أنا الإرادات وأظن
1: الناس
0: نعم.
1: حافظوا القرآن من القراءة الجماعية
0: نعم
1: والقراءة الجماعية أنا ما نقولش على الطاهر بن عاشور فقط أنا نقول لكم الشيخ البواندي رحمه الله تعالى كان من جملة المشجعين
0: صحيح.
1: على ما يسمى الله. بقراءة الحزب
0: نعم
1: وهو قراءة حزبين في كل يوم بعد صلاة المغرب
0: صحيح
1: ويختمون كل شهر وهناك من عامة الناس من حفظ القرآن من خلال القراءة لا من خلال التلقين القراءة فقط يحضر كل يوم مع المجموعة القراء نعطيك مثال المجموعة اللي كانت في منزلة ميم واللي كان سبب تأسيسها شيخ شيوخنا وشيخ الوالدة متاعي اللي هو الشيخ عبد القادر بن فضل رحمه الله تعالى اقترح على شيخنا وشيخ شيوخنا الشيخ محمد الصويح الشريف بإنشاء الحزب قالوا بشرط أنك تواظب على الحضور معي فما حتى إشكال فكان يحضر في هذا الحزب الشيخ ميس بوجميل
0: رحمه الله نعم
1: والشيخ المقرأ العروسي الجابسي ومجموعة كبيرة من القراء ومن المؤدبين أنا اللي ذكرتهم هذول يعني مشيوخ علم العالمية
0: نعم
1: مشهور ميماري حتى وعد الشيخ صويح الشريف كان شيخ نعم. من الطبقة الأولى في جامع الزيتون والشيخ طاهر بن عاشور كان إذا مر بحلقتي جلس في حلقتي أنت الشيخ العروسي الجابسي عنده العالمية في القراءات والشيخ محسن بوعزيز عنده العالمية في القراءات والشيخ ميس بوجميل عنده العالمية في العلوم الشرعية وغيرهم. نعم. كانت حلقة كبيرة وفيها من المؤدبين عدد كثير، وفيها من عامة الناس منهم من حافظ القرآن ومنهم المرحوم رحمه الله تعالى المنجي جارة، هذا حافظ القرآن من قراءة الحزب.
0: جميل. هي هذه العادة قيل لي أنها منذ محرز بن خلف رحمه الله،
1: ربما، لكن أنا هذا ما أدركته.
0: نعم، لا أنا فقدت هذا تاريخيا ما قرأته، وقيل لي أن هذه العادة في تونس منذ عهد سيدي محرز بن خلف رحمه الله ورضي الله عنه في القرن الرابع للهجرة، أنه اختاروا الوقت هذاك لأن الناس كانت ترجع من فلاحتها ومتسكر حوانتها وقت المغرب، فيبقوا في المسجد إلى يصليوا العشاء ويروحوا للديار.
1: نحن ذكرنا الرجال لا تنكبا للدليل، لأن سبقنا الدليل.
0: نعم.
1: باش قلنا شي شمني أنا في طاهر بن عاشور، شكون هو طاهر معاك باللغة هذه أنا يحكي الرجل ولا علامة الدنيا.
0: صح، الله المستعان.
1: ذكرت هالأسماء هذه كلها لأنها كلها رجال الزيتون.
0: صحيح.
1: وهنا في تونس أيضا كانت الأحزاب موجودة في المساجد الكبرى والصغرى.
0: نعم.
1: وبل في بعض البوادي، خاصة إذا كان في تلك البادية هناك مؤدب وأن هناك شيخ.
0: نعم، هذا هو. احنا مسألة ذكر الرجال مش احنا ابتدعناها، بل بدأتها الأمة منذ العصور الأولى، لما قال إمامنا الشافعي: جعلت مالكا حجة بيني وبين الله.
1: نعم.
0: مش احنا كخلوش كل مالك، قال أنا جعلته حجة بيني وبين الله.
1: هو اللي يقول لك روح أنا نتكلم بالدليل، هو يتكلم بفهمي بن باز للدليل وفهمي العثيمين للدليل
0: وفهم الألباني للدليل،
1: ولكن نحن لا ننكر وجودهم.
0: نعم،
1: لا منكروش،
0: منكروش.
1: لكن نقول لمن قال أنا أتكلم بالدليل، نقول أنت لا تتكلم بالدليل لكن لأنك لا تفهمه، وإنما تتكلم بقول فلان وفلان وفلان. نحن سيدي جبنا لك قول فلان وفلان وفلان، وقلنا لك بالدليل وبفهم الدليل على مقتضى اللغة العربية. هو والجماعة هذا هو معناها، إما أن واحد يقرأ والبقية تسمع، وإما أنهم يقرؤون على صوت
0: واحد.
1: المهم أن لا ينقطع الصوت، فإذا انقطع أعادوا من آخر مقطع.
0: نعم. بالضبط، حتى يكون المعنى واضح وما منحافظ
1: عليه. هم اللي يقرأوا في الحزب علماء مش سهلين.
0: نعم.
1: ثم علماء وقت بشيوخ في بقعة اللي هي يكره فيها الوقوف، ما يعملوهاش اصلا.
0: ولذلك نعود لهويه البلاد في الوقوف الهبطيه.
1: انا القرن نسمع داسن. نسمع في الشيخ
0: دكتور
1: اسامه.
0: نعم،
1: من اربع ما ثم تعرفوا مش قالوا هذا مبتدع. ليش مبتدع
0: الامام الهبطي ولا اسامه؟
1: الامام الهبطي
0: كيف مبتدع؟
1: الامام الهبطي عالم في اللغه العربيه.
0: نعم.
1: ونحن عندما نقف في القراءات نقف على مقتضى المعاني.
0: صحيح،
1: وتغيير الوقوفات يغير المعاني.
0: أكيد.
1: وهناك ثلاث وأربع وخمسة وستة معاني في الآية الواحدة بتغييرك للوقوفات.
0: طبعاً. طبعاً.
1: فالإمام الهبطي ما وضع هذه الوقوفات إلا وهو عالم باللغة العربية مشهود له بالعلمي.
0: صحيح.
1: وذلك شيخنا محسن بوزي رحمه الله تعالى كان يقول اللي هو متمكن من اللغة العربية لا يتبع الأوقاف لا الهبطية ولا غيرها.
0: نعم.
1: وإنما يتتبع المعاني التي يراها هو ويقف عندها. من جملة ما تعلمنا عنه أن نقف الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين.
0: نعم.
1: أنكرها علي أحدهم ممن يتعلم في الله، قال لي كيف تقف هنا؟ قلت الوقوف كأتام والمعنى
0: تام.
1: وقد وقف وقد تعلمت هذا عن شيخ فلان الفلاني، ما عجبوش الحال. تعرف الشيخ محسن بازي شنو هو؟ عنده العالمية في الأدب والعالمية في القراءات.
0: نعم.
1: يعني العربي يحفظ ألفية بن مالك في اللغة، ويحفظ الشاطبية في القراءات حفظا
0: وفهما زاد.
1: طيب بارك الله. طبعا تصور أنت وقت اللي اختارنا السور اللي باش نحفظها بتفسيرها وقراءتها من قاف الأحقاف، أقرأ
0: الله.
1: من قاف الأحقاف وشوف المعاني التربوية التي تحتاجها الأمة في زماننا هذا كلها مجتمعة في هذه السور.
0: سبحان الله. جميل، بارك الله فيكم شيخنا. طولنا شوية ولكن حاجة مهمة بالنسبة لنا، لأنه هذه زادة من هويتنا. على كل سي منتصر من المنستير شيخ يسأل يقول أنا ربحت جائزة مالية في مسابقة لسماس أو الرسالة النصية اللي بعثها بألف، يعني بألف مليم دينار.
1: نعم.
0: وبرشا ناس بعثوا في الأخر يعملوا قرعة واحد. نعم. يربح 600 دينار.
1: نعم.
0: فيكلموا فيه باش يستلمها، يقول لك شنو نعمل، نجم نستلمها ما نجمهاش، حلال مش حلال، كيفاش؟
1: يجب عليه أن يستلمها ولا يبقيها في مصادرها، وبعد ذلك يتخلص منها.
0: كيفاش يتخلص
1: في المصالح منها؟ العامة. يحطها مثال في جمعية التضامن الاجتماعي.
0: نعم.
1: يحطها في جمعية التبرع مش تبرع بالدم، شو اسمه؟
0: الهلال
1: الأحمر. فهمتي؟ يحطها في الطريق.
0: نعم.
1: يعبد حتى الطريق اللي قدام دار ما حتى إشكال.
0: إذن ما يستعملش
1: لا يستعملها في خواص شأنه أبدا،
0: حتى يخلص بها فاتورة،
1: لأن أبدا لأنها لا. قمار، حبينا ولا كرهنا، هذه قمار.
0: واضح سيدي، لأنه أنا أتكلم بلسان الغير شيخ، أنا نقول لك بش هما
1: في زمان مضى.
0: نعم.
1: أحد الأئمة عوزل، ليش؟ لأنه سئل عن نوعية من نوعيات هذه، مش
0: مذكر
1: المعلم بتاعها، كانت مشهورة جدا والناس هابطة فيها بالنهار كل يشري في التواصل وغيره.
0: نعم.
1: اللي سهلوا قالوا، جاء في الخطبة بتاع الجمعة هذه، قال الجمعة جيت ونجاوبكم، الجمعة جاي اختب الجمعة، ثم قال سألني فلان كذا وكذا وكذا، حرام حرام حرام. هو قال السلام عليكم، وقالوا السلام عليكم.
0: خير إن شاء الله. سؤال الثاني شيخ، يقول أنا ذهبت لأحد الأولياء الصالحين وهو صحابي القبر، وقدامه هو، وقفت وقلت يا ربي بجاهل لي ذايا، بارك لي في مالي وفي رزقي وفي صحتي إلى غير ذلك من الدعاء. فيقول لك هل هذا جائز وإلا لا يا شيخ؟
1: في 83 كنت اتسميت أستاذ اللغة العربية في مدينة بوحجلة، وأنا في الطريق راجع من الكلية، يعترضني شيخنا وشيخ شيوخنا سيدي عز الدين سلام، أستاذ الفرائض، وهو درس الولد الرياضيات، باش تعرف أنا قيمة المشايخ الزيتونة، قالوا مشايخ متاع سبح اسمها باباب، لا يا سيدي هذا عالم في الرياضيات ودرس والد الرياضيات
0: وسبح اسمه. نعم.
1: ودرسنا عنده علم الفرائض، وكان منهم الشيخ فتحي العبيدي من أبرز تلامذته، اللي يجمع له
0: أحيل على شرف المهنة مؤخرا.
1: نعم. أجمع له، وهو الشيخ متاع الشيخ أسامة.
0: نعم.
1: أجمع له الكتابة متاعه اللي في الزوز، اللي في على علم الفرائض ومطبوعين والحمد لله. يعرضني سيدي عز الدين سلام، السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام. قلت سيدي لو سموني في القيروان، قال لي عايش لي ولدي، وقت اللي تمشي القروان تمشي للسيد وتقرأ الفاتحة.
0: نعم.
1: هذا كلام رجل مش متاع فقه كما يقولوهم بك لغة الاستنقاص، لا، هذا عالم في الرياضيات، وكان يدرس في الرياضيات في الجامعة، في جامعة الزيتونة وفي غيره.
0: هو ذلك المكان شيخ طاهر بن عاشور أسند أجاز فيه ابنه.
1: نعم.
0: في بالي هكذا.
1: نعم. أجاز في شمال الترمذي.
0: نعم.
1: زي خلى تونس ومشى الغادي القروني باش يعطيه الإجازة، فهم. وبالتالي فالتبرك بالزيارة والتبرك في الدعاء، اللهم إني أسألك بجاه فلان أو بجاه رسول الله، أنا كنا نعرفها يوميا. شيخ سواح الشريف بعد في سنوات القحط، بعد ما يكمل صلاة الجمعة يجيب 100 مرة يا لطيف ويا لطيف ويا لطيف ويا لطيف، ثم يقول يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل، بجاه القرآن ومن عليه قد نزل.
0: نعم. هذه التي كنا نمررها قبل الحصة،
1: هذه كانت كل أسبوع، كل جمعة تقرأ جماعة ويقع الدعاء بجاه رسول الله وبجاه القرآن. وكذلك كان شيخنا خميس مجميل ما يختمش حتى دعاء اللي يقول بجاه سيد النبي، مش حتى بجاه النبي، لا، بجاه سيد النبي هكذا.
0: طبعا لأنه
1: فهذه المسألة يا سيدي برقول رأي فيها، نقول لك على الأقل قول فيها خلاف، على الأقل خلي للآخر مكان.
0: نعم.
1: الإشكالية في نفي الآخر، حتى من بعض الإسلاميين ينفي وجود الآخر. القرآن لم ينفي حتى وجود إبليس. أكثر من إبليس.
0: والله العظيم.
1: حاوره، والمحاورة نقرأها ونتعبد بها في الصلاة.
0: سبحان الله. نعم.
1: ونحن بجرد قلم، فلان ليس على منهج، فلان كافر، فلان مبتدع، فلان من نصبني لكي أصنف الناس، ومن ملكني جهنم حتى أوزع فيها القطاع لفلان ولفلان ولعلان. تينا حتى نظم الروح هنا. فمن زحزح، شوف ماكش بالكلمة، من زحزح
0: عن النار
1: وادخل الجنة فقد فاز.
0: نعم.
1: الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتمنى أنه أبو جهل يطب للجنة. أبو جهل، صور فرعون الأمة، ورسول الله يدعو له بأن يهديه. نعم. ونحن اليوم نتمناه أن يكون أبوي الرسول في النار، ونتمناه أنه بل شفت واحد يقول لي بابا هذاك في جهنم. علاش بوه
0: ذكرتني بسيدي علي النوري الصفاق وستون.
1: نعم.
0: ألف رسالة كذلك في ذلك، هذا الرجل غير عادي.
1: نعم.
0: في أدلة نجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم
1: فيها طارق بن عاشور كذلك.
0: نعم.
1: نعم. لكن نعم. أنه الإنسان يسعد ويفرح بأنه فلان في النار،
0: والله العظيم
1: هذا عقيدته ليست سليمة.
0: نعم.
1: ومنهجه خاطئ، وعقليته فاسدة، ودينه على انحراف شديد. الرسول والصحابة كانوا يتمنون هداية البشر، ويتمنون إسلام فلان وفلان وفلان، ويبذلون جهدهم في بذل هذه الابتسامة والوسطية والحب لهذه الشريعة بأفعالهم وبما يقدمونه للناس حتى يرغبون في هذا الإسلام. ونحن كما قال سيدي النبي عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله
1: إن
0: عليه
1: منكم لمنفرين.
0: نعم.
1: والعياذ بالله،
0: نسأل الله السلامة وال...
1: ولكن أنت ما تتوسلش وما تتبركش لا يعني أن مخالفك مخطئ أو ليست له أدلة.
0: نعم.
1: بل أنا ألفت كتاب كامل اسمه مجادح السماء، كله مليء بمثل هذه الأدلة.
0: نعم.
1: واللي يحب يحججنا حججنا بالدليل،
0: هذا هو. لأنه الفقهاء لما تكلموا مثلا على الدعاء، لما أنت تقول لي أنا أدعو ربي سبحانه وتعالى، نقول بجاهك ذلك العمل.
1: أنت تحكي لسيد علي النوري؟
0: لا لا لا
1: لا، أنا أحكي لك سيد علي النوري في كتابه غيث النفع.
0: صحيح.
1: في آخره.
0: نعم. لا أنا قصدي أن هذا الذي يقول لك ينكر عليك أنك تدعو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، تقول له طيب باهي خلينا من هذا الأمر، هيجا نمشي، أنت هل يجوز لي أن أدعو بصالح عملي؟ قال نعم. ما الدليل؟ قال الدليل الثلاثة الذين في الغار. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قص القصة ولم ينكر، فهذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: بالتوسل
0: بصالح.
1: نعم.
0: العمل. طيب
1: اشتر الدليل اتفقنا عليه.
0: اتفقنا. قال متفقين. جميل. إذن هذا العمل مخلوق ولا مش مخلوق؟ قال مخلوق. إذن هؤلاء توسلوا بمخلوق. جميل جدا. يسيد النبي صلى الله عليه وسلم أليس هو أشرف مخلوق باتفاق؟ لم ترد يا ولدي، شو اليوم يرد ولا لم يتأب
1: باقلنا. هذا هو الفساد المنهج في قولهم هذا لم يفعله الرسول ولا لم يفعله السلف الصالح. هذا منطق مغلوط. الصحابة أنفسهم فعلوا أشياء كثيرة جدا لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله
0: وصحبه وسلم.
1: وكنا تحدثنا على حديث الرقية.
0: نعم نعم نعم نعم.
1: قالوا وما أدراه أنها رقية، هو استنبطها لكن لن يدله عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل جزئي خاص بتلك المسألة. نعم.
0: فهو استنبطها. نعم. من الأدلة العامة. نعم. بارك الله فيكم سيدي، وأستسمحكم في استقبال اتصال هاتفي. نقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. مرحبا أختي الكريم. واحد يسأل قلش بما تجاوبوش على برشة أسئلة، قل له يا أخي الكريم سامحني أختي، أنا خليك معي. اسمه الحصة اسمه فقه الحياة، فما فما مش اسمها فتاوى على المباشر أو فيها اتصال وجواب أو سين وجيم أو كذا. والفقه هو الفهم الدقيق، فإذا أنت تبعتنا من خلال الحصص مع الشيخ زهير ستجد أننا لا نجيب على كثير من الأسئلة، إنما نتوسع في الإجابة ونفهم الناس وطريقة الاستنباط حتى نأخذ بذهنية المستمع والمتلقي شيئا فشيئا لتعم الفائدة ويولي بيده هو يفهم لما يسمع الكلام. فهذه منهجنا في الحصة أخي الكريم، وربي يبارك في كل المستمعين والمستمعات. طيب أختي الكريمة مرحبا بك.
2: وعيش.
0: ربي يحفظك. ذكرني بالاسم أختي الغالية.
2: أمال من المروج.
0: أمال من المروج. مرحبا أهلنا في المروج. أنت في المروج. لا ماكش في المروج. بدلت. هرب من المروج سالم، كان في المروج. طيب مرحبا أختي أمال، تفضلي.
2: عندي أسئلة في الحياة المهنية وفي الحياة العامة.
0: تفضلي يا لله.
2: في الجانب الحياة المهنية حكم الاقتراض من الجهات الحكومية، بنك عمومي.
0: لا أنا مهمش في شنو هو البنك، أما هو تقترضين مبلغا ترجعوا بزيادة ولا بلاش زيادة؟
2: يعطيه لك على شكل ماتريال، شكل معدات.
1: اي نعم.
0: يعطيك معدات
2: وبعد ترجع حق المعدات هذوك على يعني ثم زيادة بنسبة ويعطيوك مهلة باش ترجع.
1: نعم
3: واضح.
2: نعم. في نطاق العمل حكم نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.
3: نشر الصور.
2: الصور. خاصة احنا توا عصر الصورة، حتى كنت تستعمل عقد مع شركات ولا مع أشخاص ولا جهات يطلبوا عليك رابط المواقع التواصل الاجتماعي، رابط لينكدين، ما ثم حتى حجة كان الصور. والصور يكون فيها نساء ورجال، يكون فيها يعني ثم نساء نجم يكون مش متحجبات. الحالة هذه أنا شنو نعمل؟
3: طيب.
2: حكم السفر في حكم السفر في إطار العمل، معناها نعمل استاجات برا. يعني مش مدة طويلة، 10 أيام أو 15 يوم، نعرف خاصة أنا مرأة. وأنا نعرف حكم أن سفر المرأة لا يجوز.
0: وهذا يعني السفر يعني في إطار مجموعة أو مثلا ما فيها رجال ونساء، ولا مجموعة نتاع نسوة، ولا كيفاش السفر يعني تقصد فيه؟
2: السفر الطريق يكون وحدك وغادي تكون معناه مختلط، أنا كنت بشتبيت معناه مع بنات
1: من دولة لدولة
0: يعني. تقصد يعني بالطائرة مو من المطار دولة لدولة هكا، ولا أنا فهمت
2: من دولة لدولة ولا حتى في تونس معناه تنقل من ولاية لولاية.
1: اي نعم
2: معناه تنقل كل فرد على روحه، معناه تما احنا نقوله بلوك للبنات وبلوك
1: للأخرى
0: واضح أختي.
2: طيب. الحياة العامة، الحياة نعم. العامة في داخل الصلاة يا ربي تغفر لي سامحني، ساعات الصلاة يجيني وسواس، حاجة يقوم مني مش أنا نحب الوسواس، اللي ما نتفكروش في العقل العادي كل وقت الصلاة نتفكر.
0: واضح.
2: ونوايا العمل احنا نجم نقول الأعمال كل عند ربي زي ما تكون خاصة للبيت، لكن ما نعرفش الوظيفة خاصة للبيت. فرضا أنا نحب يكون عندي أموال، ما نتفكرش ما نتحوجش على لقد النمر بنقى كيفاش نجيبي.
0: فهمتك.
2: نحب ندور ونسافر ونشوف.
0: طيب. اي نعم. الملبس الحسن والنعل الحسن والواحد الحسن. اي نعم طيب. كيفاش تجمعوا بين نية الإخلاص؟ واضح يا لل.
2: حاضر. وآخر آخر سؤال، أنا كان عندي برشا أسئلة مش نقول
0: هذا السادس يتسمم وما شاء الله معنا به.
2: آخر سؤال، كفارة الذنوب اللي ما عندهمش كفارة. مثلا الصيام اللي بتستفسر عما كفارته. الحاجة مثلا انك باش نجدو عبد
0: في يعني تقصد كفارة الذنوب التي لا تقضى او لا ما ترجعش الاصحاب. طيب واضح. ربي يبارك فيك، شكرا جزيلا. شكرا. ربي يحفظك، بارك الله فيك، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتصال اخر ثم نجيب ان شاء الله دكتورنا. نقول والسلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: سيدي مرحبا بك. ما شاء الله حس الرجالية هذه تسمى.
4: شكرا.
0: ربي يثيبك. مرحبا بك سيدي الغالي.
4: أخوك أحمد المولي من تونس.
0: مرحبا سيد أحمد وبأهلنا في تونس.
1: المولي ولا المولي؟
0: المولي الشيخ المولي.
4: المولي اتصلنا قبل وكان الاتصال خاص حتى على رقمك الخاص وبعد الحصة ربما نطفق ونريد نحكي إن شاء الله. لكن اليوم أنا كنت عندي سؤال لكن حبيت نتفاعل مع السؤال بتاع المتفيقين.
0: نعم
4: ربي يبارك لي فيك.
0: حاضر.
4: انا من منطقه تقريبا العمران الجبل الاحمر. المده الفارطه عندنا شاب في وضعيه عائليه شبه يائسه فوصل الى حد الانتحار.
1: لا حول ولا قوه الا بالله،
4: غفر الله له.
1: ليه؟ امين يا رب.
4: المشكله انه حتى حد ما حب لا يغسله لا يكفنه لا يصلي عليه.
1: كيف
4: إذا هو أن هذا انتحر فهو كافر؟
0: ما عندكمش إمام بحذاكم، ما عندكمش شيخ
4: حكينا فيه قبل ومطروحة جملة متاع تارك الصلاة كافر. إذن وقت تجي تشوف الأجوبة متاع خيالنا اللي في المشرق يقول لك كافر لا يصلى عليه.
0: لكن يا شيخ
1: في العمران فمن الشيخ العزيز الساحلي
0: فما خطيب غادي يعني أنا في الأخير في العمران فما معناها مشايخ وأئمة غادي معناها ما مشاولهمش الأهل الميت أو واحد منكم أو من عرفش أنا شكون.
4: لا أنا بفضل الله قمت بالواجب. أنا
0: هاي الحمد لله. أنت توفجعتني خاطر قلت لي محب حتى حد
1: كنا أثمين.
0: أي أنت توفجعتني يا سيدة.
4: أنا بالعكس أنا وقت يقولوا لي هذا كافر ما صليت عليه.
0: أفجعتني يا شيخ هكا واضح واضح. المهم هذا الرجل غسل وصلي عليه.
4: نعم نعم
0: واضح. طيب الحمد لله.
4: لكن أنا نحرج وقت يقول له إيه نعمل له سيد هذا اللي لا يغسل ولا يكفن ولا يدخل في مقابر المسلمين ينهزوه من المسلم سيدي يحيى ولا
0: لا لا سيدي ما فهم هذه ما هذه. طيب الله المستعان.
4: الحور كل الناس ما يصلوش
0: لا لا
1: لا على حسابهم نعملوا كيما عملوا جبنت الغربه نعملوا جبنت تبرك الصلاه.
0: والله العظيم الله المستعان. سيدي احمد بارك الله فيك. خمس سؤال اخر سيدي.
4: نوعيه القضايا اللي قاعده تطرح اليوم العالم قاعد يتطور معناها في التكنولوجيا وفي كل شيء واحنا ما زلنا في قضايا نتاع خلافات
0: يا سيدح هذا لا يغني ذاك
5: حتى القراءة الجماعية أنا أكثر الصور اللي حصلتها
0: نعم.
5: في القراءة الحزب بين المغرب وعشاء
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله
5: يعني الناس اللي ما عندهاش
0: الحمد لله الله يبارك لك تسمع نعم انقطع الاتصال لاتي طيب
1: أظن لازم مكتب اسمه المتطوعون بالفتوى
0: الله المستعان الله المستعان ربي يحفظنا إن شاء الله
1: أمين يا الله
0: أختنا حياة من العاصمة شيخ تسأل تقول في صلاة النافلة مرات كثيرة نبدأ نتحي ونزكي من ركعة واحدة ونفيق بروحي قلت لها كيفاش تصلح قلت لي نعمل سجود بعدي قلت لها جيب هالركعة ولا قلت لي لا فتعمل سجود تسلم وتجيب السجود
1: الصلاة غير تامة الصلاة غير تامة لأن الأركان لا ترقع بسجود السهو لابد من الاتيان بها
0: نعم.
1: هذه مش ركن هذه ركعة كاملة
0: ركعة نعم.
1: تركتها وبالتالي إذا تذكرت مباشرة تقف وتكبر وتأتي بالركعة ثم إذا كان في صلاة الصبح
0: نعم. لا هي قالت في النوافل مثلا
1: في النوافل تقوم تجيب ركعة
0: كيف تجيب ركعة الشيء نعم.
1: وتتشهد
0: نعم وتسلم وتعمل السجود بعدي
1: نعم, نعم.
0: وهكذا تكون صلحة الصلاة إن شاء الله بحول الله تعالى وربي يتقبل من الجميع سؤالها الثاني شيخ تقول أنا سألتكم على صيغة متاع صلاة على النبي صلى نعم. الله عليه وسلم أنتم أقرتوني في المعنى
1: نعم.
0: قلنا لها نعم.
1: نعم
0: الصحابة كانوا يتنافسون
1: نعم.
0: في صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكن قالت احنا سألتكم وأنا نعم. لعلي أنا نسيت لا أدري تقول نكتبها على ورقة قالولي
1: نعم.
0: وتحطها مع الميت في
1: فيها أجر عظيم
0: نعم
1: إذا كان هذا الميت ممن تأكدنا أن الأرض لا تأكل جسده
0: هذا مني باش نتأكدوها
1: ما حتى هنا حطينا حل إشكال هذا من فم إشكال سمى إشكال تنفيذي
0: تنفيذي
1: نعم. هذا إشكال تنفيذي
0: صحيح
1: أمريكان إنسان من عامة الناس سيتحول إلى صديد ودم
0: نعم.
1: وغير ذلك فكيف أضع ذكر الله وصلاة على رسول الله صلى الله,
0: صلى الله
1: عليه وسلم في
0: نعم.
1: ورقة وأطرحها لي مثل هذه للصديد والمهلة
0: نعم.
1: لا يجوز هذا
0: واضح
1: لكن تقول لي مثل جسد النبي هل النبي محتاج أنك تحط له أنت ورقة من نوع هذا
0: أبدا يعني ذاك حتى الذي لن يأكله الدود لن يحتاج لتلك الورقة
1: نحن نحتاج مجرد إشكال
0: تنفيذ
1: نعم. لأن الأصل في أن لا نكتب مثل هذه الأوراق
0: نعم. هذا
1: نتذكر مرة نحكي على سورة تبارك وهي المنجية
0: صحيح.
1: وتنجي صاحبها وحاملها من عذاب القبر فالجدة قالت لي اكتبها لي عشان يحطها لي في قبري ما جاوبتيش مشيت يعني زيدك
0: حاورك والله المستعان طيب نرحب بمن التحق بنا في الساعة الثانية من الأجهزة التقنية لحمدي الفسيلي تحياتي لك حمدي مرحبا بك
1: السلام عليكم
0: نواصل إن شاء الله شيخنا في الإجابة على الأسئلة أختنا أمال من المروج تسأل عن الاقتراض تقول لك أنا ناخذ البنك يعطيني معدات
1: no.
0: ثم بعد ذلك أنا نخلص الحق مع زيادة
1: no.
0: ويعطيني في مهلة زادة في
1: نحن نشوف الوثائق ونعرف اللي البنوك تختلف فما بنوك تعطيك السلعة تحوزها حيزة حكمية ولا حيزة حقيقية هذه
0: نعم.
1: مسألة خلاف
0: نعم.
1: عليها لكن تعطيك السلعة أنت السلعة هذه تحب تبيعها تحب تستعملها أنت لروحك هذا أمر ثاني لكن وقت اللي ترجع أنت ترجع في ثمن تلك السلعة
0: واضح
1: ثم بونوك لا ما تعطيكش السلعة تعطيك سك تمشي تخلص به صاحب السلعة هنا الزيادة أصبحت على الدين وليست على السلعة وبالتالي دخلنا في الربا فأنا ما نقولش لهذا البنك ولا هذا البنك نقول قل لي المعاملة شنية إذا
0: يعني من خلال العقد نحن نحكم
1: صحيح بالضبط. إذا أنت خذيت سلعة والسلعة هذه استعملتها
0: مشروعك ولا مشروع. دارك
1: ولا حتى تحب حاجتك بالفلوس حاب تبيعها للغير مش تبيعها لنفس المزود
0: نعم.
1: يسمى التورق
0: نعم.
1: وتستعمل الفلوس وبعد قعدت تخلص في الثمن والثمن كانت فيه زيادة من أجل الأجل فهذا جائز أما إذا أنه
0: البنك يعني عبارة بيع بعلك
1: السلعة وانت مش تبعتها
0: نعم.
1: بأقل سوم ولا بسوم ولا بأكثر
0: هو عبارة بعلك السلعة يعني هو أعطاك السلعة بالكريدي بلغتنا
1: نعم. نعم.
0: فيها زيادة على السعر
1: البنك ولا بايع
0: ولا بايع وزاد في السعر لأنه عنده
1: على الثمن الزيادة كانت على الثمن
0: نعم.
1: أما إذا كان أعطاني هو فلوس البنك سعطاني فلوس باش نشري السلعة، فهالزيادة هذه ليست زيادة على الثمن وإنما هي زيادة على السلفي. وكل سلف وقرض جر نفعا فهو ربا.
0: واضح
1: هذا من غير ما نسميه ولا البنك الفلاني ولا العلاني.
0: واضح شيخ. واضح بارك الله فيكم. طيب مسألة السؤال الثاني، نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، هي ذكرت اللينكدين لأنه هو بتاع عمل أغلبه، يقول لك أنك يقول لك أبعث لي السي في، وما عادش يقول لك تو أبعث لي سمحني السيرة الذاتية، واللي يقول لك أبعث لي الرابط متاع اللينكدين متاعك، علاش باش نشوفك أنت شنو عملت شنو من، فتقول لك أنا توثيق هذه الأمور الكل يجي بالصور، والصور مرات يكون فيها يعني في مكان
1: تتخير، تتخير الصور التي تنشرها. ما نصورش أنا الناس في العمل متاعها مش تلبس اللباس متاع فاضح وكشف، ولو أنه احنا اليوم وصلنا نوجد الصور في الإعلانات لثياب تشهر وتصور للأسف الشديد في جامع الزيتونة بالذات،
0: حوايج
1: نعم هي حوايج ونساء وتمشي وجي في وسط الجامع وتهبطها بعد اشهار لتلك الهاو عندي.
0: لا لا لا لا انا مصدقك هذا كلام
1: موثق،
0: لا انا مستغرب فقط لاني ما ريتهاش، فقط استغرب
1: وقت اللي تولي عين الرقيب نائمه انت يولي يصير كل شيء.
0: يعني الملابس هذه وكمع المسجد والملابس الاخرى
1: ضروري انه الانسان يتخير الصور حتى اللي ينشرها على صفحته الخاصه. الصور هذه راهي مصيبة.
0: نعم
1: الصور اليوم خلينا من اللي هاو ضربته عين يا سيدي، انت ما كنت اللي نشرت، انت اللي حطيت الصور نتاعك وانت في احلى زينة وفي احلى أبة وفي والظهر. نعم. للناس في مش ستجد الحاسدين الكثر. طيب هذا الحاسد قد يصيبك بنظرة، أن نحكم على اللي يؤمنون بذلك.
0: نعم.
1: اللي ما يؤمنش به أموره.
0: لا أنا عندي حاجة أخرى.
1: نعم.
0: من أطرف ما وقع في مدينة من المدن لن. نعم. أذكرها، سارق شدوه سرق دار ولا فكي شدوه وجاءوا الحمد لله المحجوز تشد، قالوا انت واش كون قالك انه الدار فارغه؟
1: نعم.
0: قالوا في الفيسبوك يهبطوا في تصورهم في بلاد اخرى والجماعه يا اخي.
1: نعم.
0: ويتبع فيهم من خلال
1: الاكثر من الصور. هذا هذه الصور تركب وتستغل شر استغلال،
0: نسال الله السلامه،
1: ويهدد وتهدد به نساء ورجال.
0: نعم لا
1: صحيح. وتلاك به سير، كل ذلك من هذه الصور التي تنزلوا على صفحات التواصل الاجتماعي، وبالتالي الصور الإشهارية مش تقولي لابد فاهم فما امرأة عارية فما، قولك هذا مما تعم به البلوى.
0: البلوى
1: يا أخي أنت كي تقري أستاذ، هل تمتنع من أنك تقري
0: أبدا أبدا أبدا؟
1: هذا عمت به البلوى. أنت في الشارع تقضي من عند الجزار ومن عند الخضار ومن عند البياع،
0: وتمشي
1: تدخل انت. نعم. لأي مغازة من المغازات الكبرى مش صحيح. تمنع تقول هذا يدخل هذا ما يدخلش.
0: نعم.
1: مش تمشي العرس من العروسات مش تلقى الناس مخلطة في كل مكان. هذا مما عمت به البلوى. يقول عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء، لو طبق الحرام الأرض لما كان للمسلم بد من أن يعيش فيه، لكن عيش فيها قدر الضرورة.
0: نعم.
1: ما يتوسعش وما يرضاش كذلك، وإنما يغير أقل شيء بقلبي أقل شيء. لكن أني نعتزل الدنيا هذا ليس حال المسلم. المسلم لا يعتزل الدنيا. صحيح. يعيش في الدنيا بقدر ما يستطيع.
0: المهم الذي يخالط الناس ويصبر على أذى.
1: نعم. أذى. ويكون أيضا داعية للخير حتى بالحال.
0: نعم.
1: لأن الدعوة مش كان دعوة المقال، لا دعوة الحال.
0: دعوة الحال أبلغ.
1: نعم.
0: وأقوى. ومن يقوم بها يا شيخ؟
1: الحمد لله.
0: نعم.
1: عندما توجد تاجر صدوق.
0: صحيح. نعم.
1: يحشر يوم القيامة مع الصديقين.
0: نعم.
1: لما تشوف الموظف اللي وقت اللي تمشي له يمد لك الورقة متاعك. الجمعة هذه وأنا في متاع الضمان الاجتماعي نخرج في وثيقة، فمرأة خدموا لها خدمتها.
0: نعم.
1: قالت لهم ربي يبارك في فلان الفلاني. قال وإحنا تلفت له قلت له خوي الغالي أنت ما دمت قد صدقت في خدمتك وما وخرتهاش وما قلت لهاش راك باش ترجع غدوه وبعد غدوه وبعد غدوه فانت مع الصديقين.
0: نعم.
1: قال لي هذه شهاده، قلت شهاده وانا بدي ناخذ في ورقتي في لحظه
0: سبحان الله.
1: بينما كنت تنجم تمشي يقول لك ارجع لي بعد
0: ارجع
1: لي بعد غدوه ساعه تمشي الاداره تلقى الموظف مش موجود، الكرسي موجود والموظف مش موجود. مش تقول لي انت كيفاش، نقول لك ما ينجم هو يقضي في حاجته البشري.
0: نعم.
1: لكن المفروض أنه مش ممكن باش الكرسي يكون فارغ وفي وقت متاع عمل، حتى اللي كان غاب فلان يجي فلان. فقلت أنت دعت لك أو لم تدعو لك، فأنت بالتزامك بعملك.
0: صحيح.
1: قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عاملا أن يتقنه. نعم. وبالتالي يكفيك حب ربي سبحانه.
0: صحيح.
1: وتعالى.
0: صحيح. وهذا العمل يكون في عبارة في سبيل مش في في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بهم رجل يعني مفتول العضلات وشافوه. نعم. الصحابة قالوا لو كان في سبيل الله
1: ليته في سبيل
0: أو ليته في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كم أو كما قال صلح لهم المفهوم.
1: نعم.
0: قال لو خرج على عيال له صغار يعني عائلته زوجته
1: أولاده
0: يخدم عليهم فهو في سبيل. نعم. الله. ولو خرج على أبوين شيخين أبوهم وكبار ويخدم عليهم فهو في سبيل الله. نعم. ولو خرج على نفسه يعفوها، ولو حتى ما عنده حتى حد يخدم عليه يخدم. نعم. على روحه باش ياكل ويشرب ويعف روحه فهو في سبيل الله. ثم قال ولو خرج رياء يعني هذا وسمعة فهو في سبيل الشيطان. إذن صلح النبي صلى الله عليه وسلم هذه المفاهيم. طيب دكتورنا بارك الله فيكم، سؤالها الموالي تسأل تقول مسألة السفر هذه في العمل، تقول لك أسبوع 10 أيام، السكن كل حد النساء وحدهم الرجال وحدهم، تونس أو في خارج أرض الوطن.
1: نعم. ديما نجيب نجاوب على السؤال هذا وتحضرني دائما النكتة.
0: نعم.
1: اللي هي اليوم المرأة في بيتها والولد في بيته، الرجل ولا. نعم. حتى أولادك، أنت أولادك في بيتك وأنت ساهر في قاعة الجلوس وهم قاعدين في جنبك.
0: نعم.
1: صغارك وين؟
0: مع الهاتف.
1: وين؟ يعوموا. فين يعوموا؟ تشوف فيهم ولا تشوف فيهم؟
0: في الانترنت هم بجنبك، لكن
1: هو قاعد ينجز في المواعيد وهو في جنبك وانت مش فايق، وبنتك تنجز في المواعيد وهي في جنبك ومش فايقة، وبنتك اللي محتاجة المحرم في السفر انت تو في جنبها وهي مسافرة، وهي في جنبك مسافرة، جنبك مسافرة وتضبط في المواعيد وبجنبها محرم. هذا المحرم مش يسمى في الفقه الإسلامي. نذكره ولا ما تذكروش؟
0: لا لا احنا تو، لكن ناس بكري قالوا لي.
1: نعم. تقول لي انت لابد ان يكون معاها محرم، وكذا للمحرم هذا هي لازم محرم.
0: نعم.
1: وانت ما تعرف واخا تكلمت الجمعه اللي فاتت على شوشو هان.
0: نعم.
1: فما شكون اللي فهم شكون نقصد، قال لي كيفاش تذكر وتقول معناها كلام اللي هو ربما مفهوم، اللي حط نفسه في صوره شوشو هان اللي هو شيطان في ثوب انثى، فهمتي؟ وهو حسب روحه ذكر وهو ليس بذكر، حتى الرجولية لم تسلفها ولا همتي، مش نطلق عليه. هالشخص هذا هل يصلح أن يكون محرما؟ وبالتالي إذا آمنت البنت على دينها وعلى نفسها
0: والرجل
1: وهي مطالبة. نعم. بذلك العمل ضرورة تخرج ولا بأس بإذن الله تعالى
0: إن شاء الله.
1: اليوم طيب. حتى ولدي وقت اللي نخرج وأنا في سفر
0: هذا هو
1: مش نأمن عليه،
0: وهذا ايش حبيت أقوله والرجل
1: حتى في أخلاقه، حتى في أخلاقي لست آمنا عليه، بل هو نفسه محتاج أيضا لمحرم. لابد أن الفقيه يعيش الواقع متاعه، احنا قاعدين عايشين ونشوف وش فما وش فماش، ما هي أنواع اللعب التي يلعبها الشبان والشابات أو شبان وشابات مع بعضهم الآن في المدارس وأمام المدارس وحتى في الحفلات أو في المجتمعات التي يلتقون فيها حتى عند إعداد الامتحانات يحضر الامتحانات شو اللي صار؟
0: نعم واضح شيخ بارك الله فيكم، وأستسمحكم في استقبال اتصال هاتفي. شيخنا نقول والسلام عليكم.
6: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أهلا بخوي وش حالك؟
0: الله يحفظك. الحمد لله أنت بخير لباس.
6: الحمد لله. مبارك في الحجة نتاعك.
0: الله يبارك فيك وربي يطعمكم إن شاء الله يا رب.
6: طلع من زي تهزنا معاك إن شاء الله.
0: آمين يا رب. ادعي بالله. ادعي إن شاء الله يا رب يا رب.
6: اسمي ربح العياري في بلوص بلاد زغوين.
0: مرحبا أختي ربح وبأهلنا في زغوين.
6: والله أنا فرحانة بركة لأن شاركت معكم وتحصلت عليكم.
0: الحمد لله فضل من الله. الحمد لله.
6: يعيشك الله يبارك لك.
0: أيوه أختي قولي.
6: والله عندي نحب نعرف على السمية بجبل العرفات.
0: واضح.
6: وعندي سؤال آخر.
0: تفضل.
6: احنا كي مشينا للعمرة عمناول
0: ربي يتقبلني
6: جينا وصلنا العرفات قالوا لنا لا، قال لنا اللي يطوف بينا قال لنا لا من غير ما تطلعوا، يطلعوا لكان الحجة انتم لا،
0: انتم علاش ماشيين باش تطلعوا فقط
1: انت في عمرة؟ انت في عمرة
6: اي احنا ما في عمرة زي آه. هي
0: يعني كملتوا متحلين مش محرمين ولا مشيتوا باش تحرموا؟
6: ليه
0: زيارة
6: زيارة عمرتنا واضح واضح المزارات معناها
0: واضح المزارات هذا هو هذا واضح اختي
1: هي السواق مش غادي يستنى فيك ولو كان لا قدر الله تزلق في حاجه من الحاجات شي يصير
0: اي نعم نعم
1: عنده حق باش ميزك ذكرتو يزي
0: في شفتو نعم جبل الرحمه مش بشرطيه انت مشيت فميك ذلك المكان فقط
1: هو مربوط بزماني يعني فات الزمان معك
0: نعم نعم
6: وقال لنا معناتها كيف نحكي حكينا على عش الحمام الحمام قال غير صحيح
0: سندا يقصد القصة هذيك سندا غير صحيح باهية لله حاضر حاضر
6: عايشك الله يبارك لك
0: ربي يحفظك إن شاء الله يجاوبك الشيخ ربي يحفظك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طيب بارك الله فيكم شيخنا نجاوب أختنا أمال من المروج تقول شيخ ساعات عندي وسواس في الصلاة تو في السيارة في الحياة عادي نجي للصلاة الله أكبر ومر الدنيا اللي ناسيتها في الـ في الـ في الـ جيني في الصلاة تقول لك ما الحل
1: هناك شيطان ينتظر ابن آدم
0: أيوة الخنزب هذا
1: نعم ينتظر ابن آدم إذا كبر الصلاة وقف بينه وبين صلاته ليلهيه عنها
0: نعم.
1: بقدر حضورك بقدر ما يزداد أجرك بقدر غيابك بقدر ما ينقص أجرك لكن هذا أمر طبيعي يقع لكل الناس فمش واحد ما يقعلوش لكن هناك من يكثر عليه وهناك من يقل قلنا نحاول أن نتعلم معاني ما نلفظ في صلاتنا يقول الحمد لله رب العالمين إيش معناها؟
0: نعم صحيح
1: طيب هذه مفهوم وقت نقول سبحان ربي العظيم وبحمده ما هوش فاهم اللي كونه قاعد ينزه في ربي تنزيها مقرونا بالحمد يعني بعد ما يقول سبحان ربي العظيم وبحمده يقول الحمد لله ولا أحمدك يا ربي نعم. ليش لأنه هو غايب عن ذهنه أن وقت وبحمده فقد حمد الله سبحانه وتعالى
0: نعم.
1: وقت اللي تقول التحيات لله الزكيات لله نعم. طيبات الصلوات لله
0: صحيح
1: افهم أنت تخاطب في ربي تقول له يا ربي راني أنا من تقدم لك إلا بالطيبات وبالصالحات وراجع نفسك هل صحيح أنك تقدم لله الطيبات هل صحيح أنك تقدم لله الصالحات هل صحيح؟ وقت اللي تحط هالمحاورة بينك بين ربي سبحانه وتعالى سيغرقك الحياء وربما يفض جبينك عرقا وتستحي من رب العزة سبحانه وتعالى أن تخاطبه وأنت تكذب هذا الشعور على الأقل هذا الشعور بالتذلل لله رب العالمين وأنت تعرف حالك لكن لولا أن الله رحمك لما أوقفك بين يديه
0: نعم
1: رغم ضعفك ورغم معصيتك ورغم ورغم ورغم ثم لما تقول السلام عليك أيها النبي استحضر
0: استحضر صحيح
1: استحضر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمامك وأنت تسلم عليه
0: صلى الله عليه وصحبه وسلم
1: يعني ربنا سبحانه وتعالى أخذ بروحك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تسلم عليه سلام الحاضر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبعد قل السلام علينا
0: وعلى
1: عباد الله الصالحين عود نفسك وانت تصلي تستحضر ليش ربي قالك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لأنه لا حياة لك في هذه الدنيا إلا مع عباد الله الصالحين حتى وإن لم تكن صالحا فإن وجودك مع الصالحين وذكرك للصالحين تتنزل به عليك الرحمات ووجودك معهم تشملك أيضا بهم الرحمة على مقتضى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم خاصة إذا كنت في صلاة الجماعة ربما واحد من المصلين دعوته مقبول فتشملك الله سبحانه وتعالى أعظم وأكرم من أن يقبل واحد ويرد البقية
0: أيوة والله
1: قد يكون الإمام
0: طبعا
1: فتقبل صلاة الجميع من أجل ذلك الإمام
0: ولذلك سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفودكم بين أو وفدكم بينكم وبين الله عز وجل نعم. عند الدرقطني على كل حال
1: ولو فرضنا أن سيد الإمام مطلع الله غالب والمأمومين زاد الله غالب مجرد هيئتك في الصلاة ووجودك في تلك الجماعة هو مما يرضي الله سبحانه وتعالى
0: نعم.
1: لأن السجود فقط كحركة هي مما أمر به الله تعالى ويعطي عليها الجزيل
0: صحيح.
1: وقال عمر وهو مطعون الحمد لله أنه قتلني من لم يسجد لله سجدة يحاججني بها بين يدي الله يوم القيامة. باش تعرف قيمة السجدة اللي تسجدها الرب سبحانه وتعالى. فلو أننا تبيننا هذه المعاني، الله يرحمه الشيخ عفيف طبارة مألف كتاب اسمه روح الصلاة في الإسلام، ما عادش موجود، ما عادش راه في المكتبات، لكن ربما راه موجود في شبكة التواصل الاجتماعي. روح الصلاة، مش الصلاة، روح الصلاة في الإسلام، أنك تتمعن صلاتك، أنك تفهم مش معناها قلت الله أكبر، مش معناها حركت يدي، مش معناها هيئتك في الصلاة، مش معناها أنت أنا تو ندخل الجامعة نخبرش الناس يقول الله أكبر وهبط راسه. يبدي راه ربي سبحانه وتعالى قالك ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر شطر المسجد الحرام.
0: هذا هو النظر،
1: وجهك هو اللي قدام. تقول لي ها سيدي النبي عليه الصلاة والسلام قال لي
0: موضع السجود،
1: موضع السجود هو الأرض، ويمكن باش ترفع تجمع بين الاثنين فيكون وجهك الى القبله ونظرك الى موضع محط السجود.
0: نعم
1: ممكن هذا صحيح. لكن انك تطبس راسك تولي هذا يسمى المقنع، هذا مكروه لا في الركوع ولا في القيام. يكره ان الانسان يقنع صحيح. راسه. قال سيدنا عمر الخطاب ارفع راسك فقد امت علينا ديننا، خليك راسك مرفوع بين ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. هذه المعاني كلها وانت تقرا في تتلفظ بألفاظ الصلاة سواء كانت قرآن سواء كان ذكر، قدر ما تتعرف على معانيها صحيح. قدر ما الشيطان يغيب عليك ويمشي عليك.
0: أي نعم هذا هو.
1: لأن حضورك، حضورك الذهني وحضورك الروحي وحضورك الجسدي عنده قيمة كبيرة في الصلاة، تجازى بقدر حضورك. نعم. أما إذا أضفت إلى ذلك خشوعا فالله أكبر.
0: أي نعم خير. نعم. وخيرين لذلك. نعم. إحنا أشرنا أنه أعمال الصلاة ثلاثة، ومن بينها زاد يعني أعمال الجوارح ثلاثة وأعمال القلوب كذلك. نعم. أيضا ثلاثة ذكرناها. نعم. في الحصة الفارتة اللي يحب. نعم. يرجع لها. فقط أنا أضيف شيئا بسيطا شيخنا. نعم. على ما قلتم وتفضلتم به من كلام، أنه يستحضر هذا الشخص أن الذي ناداه لهذا الموعد هو الكريم رب العزة سبحانه وتعالى. ولذلك الصحابة لما فرضت الصلاة قالوا قضية الحوائج،
1: الحمد لله،
0: لأن الذي ناداك واختار الوقت هو رب العزة سبحانه وتعالى. نعم. وهو الكريم، فما دام اختار الوقت وناداك في الوقت هذاك بكرمه وجوده ومنه وفضله باش يرجعك خايب؟ حاشاه. انا لا اظن بالله هذا الظن.
1: انت باش تقابل وزير والا رئيس ولا غيره تحبك تعمل مطلب وتستنى وحتى هذا المطلب جاك من عنده هو.
0: اي نعم سبحان الله، تصورها كيفاش يعني، ولله المثل.
1: وعمل لك مؤذن.
0: اي نعم.
1: ويناديك خمس مرات ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وهذاك علاش عدم الذي لم يلبي سمي في القرآن مجرما، لأنه ناداه ربه خمس مرات وقل لك بالاسم يسمي لك المعنى حي على الصلاة حي على الفلاح ونقول
0: ما نحبش. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم يا رب. سؤالها الموالي شيخ، تقول لك أنا فرضا نحب يكون عندي أموال على ميواتي، دار، سيارة، كذا، لكن هل هذا يتنافى مع نية الإخلاص؟ معناها أنا خاطر نحب يكون عندي سيارة باهية ودار باهية والإخلاص، قل كيفاش نوفق بيناتهم اثنين؟
1: إن الله جميل يحب الجمال.
0: نعم.
1: وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ويجمع المسلم بين التمتع بما أعطاه الله تعالى وبين الإنفاق، لأن القلوب معلقة بالأموال، فإذا وضعت الأموال في الآخرة اطمأن قلبك على انتقاله من الدنيا إلى الآخرة.
0: نعم.
1: قالها أبو حازم رحمه الله تعالى حينما سأله على ما أظن سليمان بن عبد الملك، قالوا لماذا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ قالوا لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، ومحال أن ينتقل الإنسان من العمار إلى الخراب. لكن لو أنك عمرت الآخرة كما عمرت الدنيا فإن انتقالك من الدنيا إلى الآخرة لا يعتبر شيئا، لأنك ستنتقل وأنت فرحا مسرورا تنتظر تلك الأعمال التي قدمتها بإذنه تعالى ويتقبل الله سبحانه وتعالى منك.
0: هذا هو. نعم. فالإنسان معناها يسأل الله أن يعينه وأن يرزقه كذلك،
1: حتى لو لم يرزقك مالا رزقك صحة.
0: نعم.
1: رزقك وقتا تزور فيه كبير سن انقطع رجاء من الدنيا.
0: صحيح.
1: النبي عليه الصلاة والسلام يقول نفسوا له في الأجل، يطلع في الروح يقول ما زلت بس عليك تو تقوم، يا ما ناس مرضت واستكثر منك أنت وتو تبارك الله هم يزالوا موجودين، فما حتى إشكال، نفسوا له في الأجل لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام زيارتك لهذا المريض تخوض في مخرف من مخارف الجنة.
0: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم. قالوا هي حياة القناعة.
1: نعم. لابد أن الإنسان ينفق مما أعطاه الله، سواء كان من صحة، حتى ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. صحيح. يا أخي تطلق عبستك سبحان الله، واحد كان ما يصليش خلناه كل يلعب ويضحك وقت ولا يصلي ولا عبو سنقمطري.
0: الحمد لله
1: كان من شمائلي كان رسول الله.

0: حديث في البخاري. اي نعم اي نعم. وهذه وهذه احنا نقولها خليك سمح يعني احنا الكلمه تقال على كل. الحمد لله. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه في الصحيح عن سيدنا عدي بن حاتم الطائي طويل هو، ولكن في الأخير قالوا اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. الإنسان يعني أبواب الخير كثيرة لا تنقطع وهي كثيرة, كثيرة جدا, جدا. ما اعطاكش رب مفتح لكش ربي في باب المال يفتح لك في باب آخر وفي أبواب أخرى مش باب أبواب كثيرة.
1: أمس التقيت مع امرأة مثقفة قالت لي ما علاقة منذ الصغر مثقف ثقافة عالية صاحبة مكتبة. قلت لها علاش ما تكتبش أنت؟ هي انقطعت التعليم لأنه زوجها لبس عليه شاعر أكبر شاعر في تونس حاليا
0: على كل علينا في أيوة.
1: قلت لي مش نعمل بهم الفلوس أنا يأخذ زوز ملايين يجيبهم يحطهم لي في دي وما يعرفش معايا لا هكا ولا هكا زيتوني راه.
0: نعم.
1: قلت لها اكتب على الأقل مدى بك عندي قاعدة اكتب لنا هك اللي عشته الكل وتعطيك أشياء اللي هي ذات عبرة وذات قيمة حضارية راهو أنت ربما تقول ما تنفعش قال شو عم بيه. قلت له سيد النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قامت القيامة وفي يدي أحد إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها. طيب وش تقوم الساعة لشكون نغرسها؟
0: صحيح.
1: قلت لها أنت هل المعلومة اللي مش تكتبها أراك ينجم بعد مئة عام يجي واحد باحث كبير ويحتاج لتلك المعلومة الحضارية اللي أنت سجلتها في كتيب ما عنده حتى قيمة
0: سبحان الله.
1: فتكون تلك المعلومة ذات قيمة ربما ربما يبنى عليها بحث علمي كامل.
0: نعم.
1: ولكن لا يحتقروا المعلمين اليوم موجودين اللي هم متقاعدين. شو متقاعد؟ كلام متقاعد. معلم راك ما زالت عندك ما شاء الله من المعلومات ومن التجارب ومن المواقف دونها دونها يا سيدي. اليوم عندك شبكة التواصل الاجتماعي كان عندنا مدير مدرسة سي محمد الفهري ربي يبقيه مازال لبس عليه ما شاء الله قاعد يدون في مسائل تاريخية ويحط فيها على صفحة التواصل الاجتماعي. قلت له سيدي مش نسرقهم لك معلومات جيدة جدا اليوم تحتاجها ما تحتاجش اليوم لكن مش يحتاجها الجيل اللي جاي من بعدك مش يقول هاو اش عمل اش عملها الجيل اللي كان قبل. اليوم نحكي على الشيخ علي المعاوي اللي هو شيخ زيتوني من جيتكم من جيت بنزرت ومن مناضل من الرعيل الأول من أول يوم حط فيه رجله في الزيتونة وهو في بوتقة النضال حتى توفي خلف زوز كتب ممتازة جدا وخلف مجموعة مقالات في الجرائد يمكن أن تكون موضوع بحث في الماجستير.
0: نعم جميل.
1: وتكلم على رجال نساهم التاريخ وتكلم على ما يقتصوني الشيخ العروس المطوي. العروس المطوي ما نعرفوها
0: أديب. نعم أديب صحيح.
1: وبرشا ما يعرفوش الشيخ علم من الطبقة الأولى.
0: نعم.
1: لكن تتصور لكونه هو رياضي وكان ممن يكون الجمعيات الرياضية وكانت فما جمعية رياضية تابعة زواتنا متاع تطاوين وتألفت منها مجموعة كبيرة اللي هم من جهة بنزرت ومن جهة تطاوين وعملوا جمعية رياضية زيتونية هك بتسمية هذه وكانت تمثل جامعة الزيتونة في ذلك الوقت.
0: نعم.
1: معلومات حضارية جميلة جدا كلها دونها وقال هذا شيء ناقص هو يحكي
0: سبحان
1: لكن
0: الله.
1: هو بالنسبة لي نحن صدقني على درجة عظيمة رحمه الله تعالى
0: رحمة الله على يعني الجميع إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا. سؤال أختنا أمال الأخير تسأل عن كفارة الذنوب التي ليس فيها قضاء للفوائت مثل الصلوات أو الزكوات أو الصيام.
1: إن الحسنات يذهبن
0: السيئات
1: أتبع السيئة الحسنة تمحوها
0: وخالق الناس بخلق حسن.
1: أيوه حديث واضحين كل ما تراه خيرا افعله.
0: الجمعة إلى الجمعة كفارة
1: وافعلوا الخير. شوفوا قديش أبلغها
0: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير.
1: حط هذه برك وافعلوا الخير كل ما تراه خير ممكن باش تقدمه للغير وما يهمكش فيه مسلم كافر. كانت عندنا امرأة كبيرة تقول عينتك في النصارى ولقعادك خسارة.
0: هي والله عاون اللي يجي يعني
1: شفت مثل مثل تونسي قح فهمتي. هذه عند امرأة كبيرة عينتك في النصارى ولقعادك خسارة.
0: المسلم ديما يعاون المسلم مش زايد على
1: وبالتالي ابذل ابذل الخير في كل انسان. اتصور سيدي حمد الشريف هذه يحكيها لنا

0: سيدي محي الدين قادي رحمه الله تعالى. سيدي حمد الشريف كان إمام جامع الزيتون. إمام جامع الزيتون في الدورة الحسينية هو ثالث شخصية بعد
1: البي والوزير الأكبر.
0: صحيح ثالث شخصية. اسمع أبو واحد جاره يهودي مع شرفيه سأل عليه قال وراه مرير. بعد ما كمل العمل اللي متاعه في دار الإفتاء مر بالكروسة متاعه قدام دار اليهودي دق الباب أشكون فلان الفلاني. وقت اللي دخل الرجل مريض يهودي اسمه باولو دخل سلم عليه ما عندك سوء لبس عليك قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما قالوا حتى كلمة راهو ما دعاهش لا
1: طلع عليه فقط
0: طلع عليه برك. تصور أنت شيخ الإسلام وما أدراك يوقف على بيت شكون مش المسلم لا بيت يهودي ويسلم عليه ويسأل عليه على خاطر شافه مش موجود صحيح. قال له بكاس سيدي حمد الشريف وقال له سبقتنا بها يا باولو
1: سبحان الله.
0: تصور انت الشيخ المستاوي يروي ولده سي صلاح الدين ربي يبارك له الشيخ صلاح الدين يقول كان عنده صاحب يهودي وكانوا على اعلى درجات الصداقه والصحبه. قال نهار من النهارات قالوا توا الله اعلم اذا كان دينك انت صحيح وربما مش ترسلي انا في ولا كان ديني انا صحيح وربما انت شنو نعملوا وبدنا نطلب ربي سبحانه وتعالى الاثنين مع بعضنا ندعي ربي سبحانه وتعالى باش يجعلنا على اصح الدينين. احنا متاكدين اصح الدينين.
1: جميل الشيخ الحبيب فعل هذا
0: الشيخ جميل ياخذ كرامه الشيخ صلاح الدين.
1: نعم
0: وراني ما جبتهاش بالالفاظ نتاعها الفاظ جليله جدا نعم. وجميله جدا
1: هو ما شاء الله لغوي وشاعر الشيخ معناها
0: اكيد
1: سبحان الله.
0: وبالتالي يا اخوي افعل الخير نعم. افعله في كل انسان ما تقوليش هذه لابسه القصير ما نعملش فيها الخير يا سيدي قوم وانت لازم في القطار السريع اليوم تلقاه صغار شادين الكراسي والكبير قال لهم وساعات تلقاه بلحت وقال لي هذيك عريانه ما نقعدهاش تقوم خليها تقعد تو تعرف قيمتك وقدرك.
1: نعم
0: عين الناس اذا كان ضحكه ابتسامه
1: صحيح
0: تاخذ على الاجر فما بالك انت تقوم بحركه موقع كيفاش لاجست كيكون الموادي اللي لازم يقولها يا سيدي قم بحركه ما يجاست حركه قم بحركه حركه صحيح. خير اللي قالها ربي سبحانه وتعالى افعلوا هذا هو الفعل افعلوا الخير. حتى سيدنا داود ربي وقت اللي تكلموا عشكوش قال اعملوا آل داود الشكر ما قالوش قل الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الشكر لله ما يكفيش اليه يصعد العمل الكلم الطيب والعمل الصالح
1: يرفع
0: اعملوا آل داود شكرا خليك عملي خليك صحيح. تقدم للمجتمع بتاعك تقول تصور انت في الطريق اليوم تمشي ويرمي عليك حكه يا غرتي جبالك في البلار بتاع رهبتك
1: او شيء فيه اشياء اخرى وغيره
0: معقول هذا
1: نعم
0: مش معقول لازم نعاونوا بعضنا راهي الامه اذا كان ما تعاونتش على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر راه ربي سبحانه وتعالى يعم ببلاء عام
1: ما شاء الله
0: ويدعو صالحهم ولو استجابوا ولو استجابوا له
1: نسأل الله السلامة
0: حتى في أبسط الأمور إيه حتى نعم. تصور أنت طريق اليوم تمشي له تلقاه بكله معنى قمامة
1: صحيح
0: معقول أنه الإنسان يعيش في بلاده اللي كانت تنظيفة اليوم صور قاعدة طابطة على بتاع عام 60 وعام 50 لبعض أماكن تشوفها هي نفسها وتقارنها عام 60 كيفاش كانت وكيفاش هي تو في 2026 تقول سبحان الله هي أي جيل وأي جيل
1: نسأل الله السلام
0: محتاجين أن نعاونوا بعضنا
1: نعم.
0: وندعيوا بعضنا ومش مزية مش تمزاو على بعضنا كي نقول لك يا فلان راكم ماذا بك هاي نصليوا بعضنا ولا أترك السيرة الفلانية ولا الحركة الفلانية ولا غيرها راني مش عامل عليك مزية ولا أنا نستكبر عليك ولا عامل نعمل عليك في سلطة وإنما حبي لك أنا نحب ندخل الجنة نحب تدخل أنت قبل يا سيدي رغم اللي الأصل فيه التنافس
1: نعم.
0: ولكن والله أنا نتمنى الجامعة معبي وأنا في الصف الأخرين ماذا بي راه السوق كله ما شاء الله ثقة ومش كما قال الشيخ سالم الجندوبي قال لا يعجبك تسبيح كل غروري ولا يعجبك تسبيح بوك النوري بيعلي برنيسي سقط التبرول
1: وربي يهدي غشو حتى هو طيب بارك الله فيكم شيخنا سيد أحمد المول يسأل يقول على كل هو قال صلي غسلناه وصلينا عليه
0: الحمد
1: ولكن
0: لله
1: مسألة هذه المتفيقهين هذا قال هو يعني هذا الذي يعني حتى ولو قتل نفسه يبقى مسلما ويشاهد، فهذا يغسل ويدفن.
0: احنا نقول يا اخواني والله روحك اغلى من انك تقطع الطريق امامها.
1: نعم.
0: المدة هذه سمعنا بشخص مسكين حرق نفسه وحرق اللي حب يخطبها.
1: نعم.
0: والصورة على شبكة التواصل الاجتماعي وناس معنا أصحاب دين ونوصل درجة هذه الدرجة من اليأس عليها رحمة ربي واسعة.
1: نعم.
0: واللي خلق غيرها.
1: غيرها.
0: وإذا كان اليوم قتلك ليه ربما يغض تقولك إيه، وربما بحركة حلوة تكسب قلبها، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للرجل.
1: نعم. نعم.
0: فما ألجأنا إلى أنه نقضي على أنفسنا ونعاجل أنفسنا بمثل هذه الأمور، ومع ذلك نقول أن المنتحر وقاتل الروح يبقى دائما في رحمة الله. لا ندري، لعل الله سبحانه وتعالى يرحمه، لكن واجبنا نحن أن نغسله ونكفنه وندفنه في مقابر المسلمين، وهذا واجب علينا، مش مزية، واجب علينا. وإن لم نقم به
1: يأثم الجميع.
0: نعم، يأثم الجميع،
1: لأنه هو فرض كفاية.
0: نعم.
1: الله المستعان. سي أختنا ربح من زغوان شيخنا تقول علاش سمي الجبل بجبل عرفات؟
0: أنا لن أجيب على مثل هذه الأسئلة، لأنك تعرف أنه كل سؤال لا يترتب عليه عمل هو من طرف الكلام، ونحن الآن محتاجين لمش طرف الكلام، نحن محتاجين لأصول العلم وأصول العمل. مانيش ناخذ اللوج على الذيب اللي كلا سيدنا يوسف شنو اسمه ولا شنو نوعه، زعما بلدوق ولا ولا ولا شين لو كلام هذا. وبالتالي اللوج هذا من الطرف العلمي، ما انا من الاسئله هذه بودنا ما نسمعوهاش. نعرفوا لكون جبل عرفات علاش سمي.
1: نعم.
0: لكن ماذا ينفعني هذا؟ قال فيه علماؤنا: علم لا ينفع وجهل لا يضر. علم لا ينفع، انا المفروض أنه ناخذ منه عبرة، أنه المرأة والرجل لا يستغني أحدهما على الآخر، وإن كان هذا في طرف الدنيا والآخر في طرف الدنيا. كانت الخرافة تقول لك العظام تزفر لبعضها.
1: نعم.
0: لابد من السعي إلى لقاء المرأة بالرجل. من هنا نقول أنه كل من سعى في تسهيل زواج بين اثنين فقد فعل أمرا مما ينال به الأجر العميم. كل من سهل الطريق لالتقاء أنثى بذكر في الحلال فقد قام بأفضل الأعمال. هذا هو اللي ناخذه. أما علاش وكيفاش والتسميات هذه نقولها عرضا، لكن تولي هي محور السؤال. هذا تماما كما مرة جاتني موضوع متى خطبة الجمعة، اخطبونا على تلقيح الكلاب. كلام هذا تلقيح الكلاب يتكلم عليه وزارة الفلاحة، تكلم عليه الإذاعة، تكلم عليه أما نجي خطيب الجمعة يتكلم عليه.
1: قد يشير في الخطبة مثلا الثانية مثلا على أهب مواشيخ، لازم الناس تعرف أنه زاد هذا الأمر مش من باب الترفه. يعني الطفلة هذه اللي عزكم الله في ولاية القصرين أو قفصة وخبشها وقدمها كلب وتوفيت ومات لأنه مش ملقح، أيضا زاد هذا يعني ربما مهم.
0: مش خطبة جمعة،
1: يعني
0: الجمعة.
1: إشارة في الجمعة.
0: ما زالت الوثيقة عندي ونصوصها كما هي.
1: لا لا لا، أنا أتحدث
0: أني تقع إشارة
1: في الخطبة.
0: أنا،
1: نعم.
0: أنا نقول لك اليوم الكلاب السائبة
1: أيضاً
0: عددها كثير جدا، عدد كثير جدا. نعم. يعجز حتى الأمنيين على تصفيتها، ثم حتى كي يمشي صفي مش تطلع لك انت لما تقعد تقول لك ايش معناها تمس في
1: الكلاب.
0: يا سيدي على الاقل اعمل كما بعض البلدان. لا، بعض البلدان فما بياطره خاصه بالكلاب السائبه، تعطاها اول حاجه ادويه باش ما تهجمش، على تقصلها من الاندفاع باش ما تهجمش، وعندها اماكن اللي تبات فيها، وعندها كذلك اماكن يحطوا لها فيها الناس الماكله. ما مش منظم أما مدابي هي مش منظمة وهي سايبة
1: وجي تقول لي لازم
0: وتهجم على الناس. نعم. لابد أن
1: صح. الله المستعان. تقول لك شيخ مشينا للعمرة وحبينا نطلعوا لجبل الرحمة في عرفة، قالوا لنا لا ما مش لازم تطلعوا، يطلعوا كان الحجيج.
0: نعم.
1: هذه عملية تنظيمية لعلها هي المسألة، خاطر مزارات في العمرة راهي ما هيش.
0: أنا حتى في الحج أنصح الحجيج ألا يصعدوا إلى جبل الرحمة.
1: نعم، خاصة بين معنا بعد شروق الشمس، خاصة
0: في كل
1: الشمس
0: الأوقات الشمس قوية ياسر،
1: قوية
0: وخاصة الكبار. والله شاب صغير ممكن حتى لكان تنكس ينجم يقوه، لكن كبير راهي مرض وزرقة فرقة.
1: نعم.
0: ف فكيفاش نجي نخرجوا انا نطلعوا لجبل العرفات باش يزلق لي من حجر من حجرات وباش يطلع لك الصخره وطالع له السماء ليش ما. ثم يا جبل العرفات هذا راه البركات اللي فيه مرتبطه بزمان
1: نعم
0: ذلك الزمان بالذات
1: نعم.
0: نعم اما في غير تلك الازمنه فما كان نجم تمشي باش تعمل منه تحرم منه العمر ممكن نعم. لكن الاسهل هو
1: ان نمشي سالتها انا يعني هاي. لعلها كانت خروج للحل
0: لا هي هي المزارات معروفه انت يمشيوا كذا كذا كذا نعم. من الاماكن ثم للاسف الشديد الساده اللي هما مرافقين وقت اللي يقول لك انا مثل لا ما نهزكش مقبره المعلات لاني كذا وكذا ما يقول لك مش يتبرك لي بالسيده خديجه
1: تو ما تو سهل راهو من طرف على الجديده تخرج وراها 500 متر في الكوبري
0: انت قالت لك ما قالت لكش راهو قال لي كذا كذا
1: قالت قصه عش الحمام
0: صحيح. غير صحيح هذه اللي
1: لعله يحكي علم الحديث حديثا سند سندا حديثين
0: نعرف.
1: قصه ضعيفه
0: لكن انا بالممارسه
1: نعم.
0: كثير من المرافقين يحملون فكرا آخر ويريدون من خلال رحلة العمرة أن يزرعوا ذلك الفكرة في كل جزئيات
1: سبحان الله
0: في كل جزئيات أمتي.
1: أنا لا أدري على كل أنا منهزش
0: نعطيك واحد منهم مثلا نعم. واحد منهم عرف
1: دون ذكر الأسماء
0: لا لا لا لا لا لا نذكر الأسماء للوكالات والأسماء للأشخاص عرف اللي أنا دكتور واللي الدكتورة متاعي على شيخ إسماعيل التميمي أتصور أنا مثلا خرجت السنة من العام الجاي نلقاه عرضني بزوز كتب من ردود الجماعة متاعه على الشيخ الزيتوني هذا ليش؟ لأن الرجل قد قلبه يأكل فيه كيفاش هذا عالم زيتوني ويجي ويتكلم لأن كما قلت مختارين حتى بعض وكالات أسفار هي بدا أصحابها من هذا الفكر واللي برمجوا الرحلات هذه لي الدماغ جاء بلغة أخرى للأسف الشديد ما نغطيوش عين الشمس بالغرباء
1: نحن ما نقولش مش موجود
0: من قبل المؤسسات ذات الصبغة الدينية بصفة عامة مخترقة سواء كانت النظامية أو كانت
1: الأهلية
0: الكلها مخترقة
1: على كل احنا نقوم بدورنا ما استطعنا الى ذلك
0: وهذا علاش مصنفينك انت
1: شي يهمني فيه
0: انت مصنف انت الزيتون بكل مصنف لكن احنا قبوريه وصوفيه واشعريه وهات من التصنيفات هذه
1: لا اشكال هذا
0: لكن احنا على كل حال نقول نحن هنا
1: نعم هذا
0: ونقول للمخطئ اخطات او المصيب اصبته
1: نعم
0: ولا نلغي الاخر ايا كان ابدا انت لا نلغيه
1: صحيح
0: بل نسال الله سبحانه وتعالى لنا وله الهداية يعني والتوفيق وأن نكون على صواب
1: هذا هو نعم والفيصل بيننا
0: الحوار
1: العلم والعلم
0: نعم.
1: العلم بالحجة والبرهان والدليل كذلك أيضا وإحنا حتى نختم ذكرتني فما مستمع
0: الوقت كلنا
1: نعم
0: 42
1: مستمع كلمنا يسمع في المرشد المعين أنا الشيخ جهاد
0: نعم.
1: قال لي والله تعرف الحمد لله حسيت أنه نحن الملكين تبعوا في السنة أنا استوقفني هذا الكلام قلت له ليش
0: نعم.
1: يعني أنت تقول لي حسيت أن احنا قال له ما تقوله قال الله قال له إيه مالش نو مالش في بالك أنت يعني
0: كأن الإمام مالك جاب مذهب أيوة. من عنده هذا ما روج له هؤلاء الذين يدعون فقه الدليل وليس لهم من فقه الدليل شيء ليش لأنهم لا يمتلكون اللغة العربية التي يفهمون بها الدليل طيب أنت عندك مثال رسالة جاتك الرسالة هذه باللغة الألمانية
1: نعم
0: اش تعمل وانا ما نفهمش اللغة الألمانية نمشي الواحد
1: بالضبط
0: يفهم اللغة الألمانية باش يقريها لي
1: نعم
0: نحن اليوم يحب يفسر الأحاديث باللغة العامية واحد ذكرته من قبل اللي في قضية القباطي
1: نعم.
0: ما يفرقش معناها القباطي الذي نعم. يلبسه والقباطي الذي تكسب به الجدرة وحمل حديث السيدة عائشة هذا لباس من لا خلاق له على أخواتنا اللي ساتين الوحم قال منتم راكم لا خلاق لكم كلام هذا
1: الله المستعان بارك الله فيكم شيخنا زهير الجندوبي وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين ونسأل الله التوفيق لكم ولنا ولكل المستمعين والمستمعات في ختام هذه الحصة الشكر موصول لمن بدأ معي من وراء الأجهزة التقنية في الساعة الأولى الأخ سالم الشعري وأتمها معي في ساعتها الثانية الأخ حمدي الفسيري يعطيك صح حمدي شكر موصول للأخت سوسن فرجاني في التنسيق لكل المستمعين والمستمعات أخوكم هيثم الإمامي قلكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: قرآن كريم أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

تعلمت من أستاذي درسا عندما كنت بالفصل صبي، بأن الأدب بحر وبأن العلم ميدان سخي، وبأن الفلسفة عمق وبأن الشعر إحساس قوي، وبأن الحكمة هبة ربي ولكل منهاجه السوي، وبأن الوحي أمر مقدس لا يتنزل إلا على قلب نبي، وليس الغبي من ابتلاه ربي، ولكن الغبي من تطاول على آل النبي.

رسول الله، سمعنا فيك مدحا فابتهجنا، وصار لنا بمعناه اكتفاء. وكم لك يا رسول الله فضل، تضيق الأرض عنه والسماء. أقلني من كروب أثقلتني، فأنت لعلتي نعم الدواء.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم

يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصفة

الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

0: التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد الشتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبيان في علوم القرآن، صحبة شيخنا أستاذنا الدكتور محمد الشتيوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. سيدي السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام.
1: سيدي الكريم، في هذا البرنامج المبارك التبيان في علوم القرآن، يعني لكم لمسات بيانية ولمسات يعني موضوعية في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وفي كل حلقة تأخذون موضوعا من موضوعات القرآن الكريم. ما هو موضوع هذا اليوم؟
2: موضوع هذا اليوم إن شاء الله سيمتد إلى حلقات، لأنه موضوع واسع ومهم جدا، هو السمع والبصر في القرآن الكريم، ويرتبط بهما كذلك الفؤاد.
1: نعم،
2: هذا الموضوع يمثل حجر،
1: كأنك تشيرون نعم إلى قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولين.
2: طبعا مرتبطين ببعضهم. نعم، يعني الموضوع هذا هو حجر زاوية في فهم تشكل الإدراك البشري.
1: نعم،
2: والربط القرآني الواضح والمحكم بين السمع والبصر والفؤاد يقدم لنا في الحقيقة خريطة متكاملة تبدأ من منافذ التلقي المادي.
1: نعم،
2: وصولا إلى المركز المعالجة العميقة والمسؤولية الأخلاقية اللي هي في الفؤاد. من الأول مش نعمل، ممكن مش نقسمه لثلاثة محاور كبرى.
1: نعم،
2: محور الأول مقارنات بين السمع والبصر.
1: نعم،
2: ثم ربما نتكلم على شيء من البيولوجيا.
1: نعم،
2: ثم المحور الثاني نخصصه للسمع.
1: نعم،
2: والمحور الثالث نخصصه للبصر. أول ما نلاحظه عندما نستقرئ آيات السمع والبصر في القرآن الكريم، نجد أن الله في الغالب يقدم السمع على البصر.
1: نعم،
2: ورد السمع قبل البصر في 38
1: موضع.
2: موضع هذا يحمل أبعاد بيولوجية ومعرفية عميقة. أولا سبحان الله، فما الأسبقية التكوينية البيولوجية، يعني علميا وبيولوجيا يكتمل التكوين التشريحي للأذن، ويبدأ الجنين في الاستجابة للأصوات في بطن أمه حوالي الأسبوع 24.
1: سبحان الله. نعم،
2: بينما تظل العين مغلقة ولا تبدأ وظيفة الإبصار الفعلي إلا بعد الولادة،
1: بعد الخروج من البطن.
2: أي، وتستغرق أشهر يعني لتكتمل دقتها.
1: نعم،
2: نقطة أخرى في التقديم مش في تقديم الأسبقية الوجودية التكوينية فقط، حتى في الاستيعاب والشمول، أن السمع حاسة أسرع. أيوة. يعني الشمول، بينما السمع البصر حاسة توجيهية، السمع حاسة محيطية.
1: نعم،
2: تعمل في كل الاتجاهات 360 درجة.
1: نعم،
2: قدام واليمين، ولا تتوقف أثناء النوم أو في الظلام، ولا يملك الإنسان إغلاقها طبيعيا، تسكرها طبيعيا، مش كما العين تسكرها أنت. أما البصر فهو حاجة توجيهية تتطلب إرادة، فتح العين، ولا الالتفات، تتعطل في الظلام وتتعطل أثناء النوم.
1: نعم،
2: الأسبقية المعرفية، السمع هو نافذة الإنسان على المجردات والغيب.
1: نعم،
2: طيب حتى الغيب نسمع كلام الله يحدثنا عن الغيب، ما نراوش.
1: نعم،
2: المعاني الأمور المجردة نسمعها بالأذن، بينما العين لا ترى إلا ما هو محسوس. فذلك نحن نتلقى اللغة والأفكار، ما نتلقوهاش بالعين، اللغة والأفكار والوحي الإلهي مش بالعين، عبر السماع. فالبصر إذن محدود بعالم الشهادة والمادة، لذلك كان السماع هو الأداة الأولى والأهم في بناء العقل. هذه الملحوظة الأولى في كيفاش أن القرآن يقدم ذكر السمع في الغالب على ذكر البصر. كذلك من الملاحظات الأخرى أن الله في الغالب يذكر السمع بالمفرد والأبصار بصيغة الجمع. هنا نجم نقول هناك تمييز بين وحدة الحق المسموع وتعدد المرئيات. يعني هذه من ألطف اللفتات القرآنية فيزيائيا ولا إدراكيا. الأصوات تتداخل الأصوات لتشكل فضاء أو مجالا سمعيا واحدا، فما مجال سمعي واحد يدرك الدماغ، يدركه وصف كتلة صوتية متزامنة. أما الرؤية فهي مجزأة، هي فما سرعة بتاع الذبذبات بتاع العين، فما سرعة، لكن السرعة كي مجزأة. إلى جنب، فكل عين عندها زاوية وكل التفاتة تخلق مشهدا بصريا مستقلا. ولذلك حتى الشريط اللي نشوفوه في الشاشة والفكرة هو عبارة على صور سريعة. سريعة جدا، عندما تتباطأ وتصبح حتى تقف تصبح صورة واحدة،
1: 30 صورة في الثانية أو 50 صورة في الثانية،
2: هكاك. فهي أبصار. سبحان الله. علميا فما دقة، فما علميا أبصار، مش صورة برك. فالعين ترى أبصارا، صورا متتابعة بسرعة تصل إلى دماغ. تو معرفيا تو دينيا، السمع هو المنفذ الحق، الوحي، الدين والحق واحد لا يتعدد، بينما البصر هو منفذ المرئيات والمغريات الدنيوية وهي متعددة، إذن هي زخارف إلى آخره. تنجيه العلاقة بيناتهم بالفؤاد. الدائرة الإدراكية إذن السمع والبصر هما مجرد مستشعرات، هما وسائل تنقل المعرفة الخارجية إلى الدماغ، هي تلتقط تستشعر البيانات المادية، موجات صوتية أو موجات ضوئية. إذا توقفت هذه البيانات يعني في الدماغ عند حدود المعالجة العصبية البسيطة، كان الإنسان في مرتبة الأنعام. هك البيانات توصل للدماغ ولكن يعالجها معالجة بسيطة في الأنعام. العملية تقع بيولوجيا ولكن ما تقعش، ما فيهاش وعي هكا. الفؤاد هو مركز الوعي اللي يلتقطك المعلومات اللي هي بيانات موجات صوتية أو موجات ضوئية. الفؤاد إذن هو من الفؤاد، من التفاؤل، من الحرارة. نجم نقول هو المنطقة المعالجة العميقة للبيانات التي تأتي بها الحواس، يعني يحولها من مجرد بيانات أو شفرات إلى كيف نقولها إحنا، إلى بصيرة. يحولها إلى يقين، يحولها إلى وعي. ولذلك القرآن يقرر يبين لنا أن الخلل في الوعي راه لا يحدث غالبا بسبب عمى العين بيولوجيا أو الصمم الأذن المادي، ولكن بسبب الانقطاع بين الحواس وبين الفؤاد. يعني تصبح مجرد هي تنقل المحسوسات لكن الوعي لا يلتزم بها. وكذلك قال لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. هنا الحواس تعمل لكن الوعي معطل، يعني اللي هو الفؤاد. وهذا الربط بين السمع والبصر والفؤاد هو اللي يفسر لنا أن المسؤولية مشتركة. نعم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
1: مسؤولة. نعم.
2: يعني الإنسان يسأل عما يدخله من منافذ من منفذ السمع والمنفذ البصر، ثم عن كيفية معالجة تلك المعلومات التي أوصلها السمع وأوصلها البصر إلى الفؤاد. لكن أحيانا فما في حالات استثنائية يقع فيها تقديم البصر على السمع.
1: نعم.
2: فين هذا؟ وحالات كما تشوفوا يعني الأبصار ما قلنا في الغالب تذكر جمع، أحيانا تذكروا بالمفرد. فما حالات استثنائية، فما حكمة. كيفاش؟ عن يعني يقول متى يتقدم البصر على السمع. احنا ديما السمع على البصر.
1: نعم.
2: في 38 حالة السمع مقدم على البصر.
1: على البصر. نعم.
2: لكن في بعض الحالات
1: البصر مقدم،
2: البصر فيها مقدم. هذا عندما يريد الله تعالى أن يركز على صدمة المشاهدة غير المتوقعة. صدمة المشاهدة هنا يقدم البصر، وخاصة هنا وقتها هذا ديما غالبا في الآخرة مش في الدنيا. يعني القرآن كسر هذه القاعدة، قاعدة تقديم السمع على البصر، كسرها أين؟ في مشاهد يوم القيامة. كما في قوله تعالى عن المجرمين ربنا، ما مستنسين يقولوا سمعنا وأبصرنا، أبصرنا وسمعنا سبحان الله.
1: نعم.
2: أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هالتقديم هذا عنده دلالات نفسية، لأنه ينقلب الغيب إلى شهادة.
1: إلى شهادة. نعم.
2: والشهادة علاقتها البصر.
1: نعم.
2: فأني فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هنا مش تبدأ البصر قبل السمع سبحان الله. هنا
1: نعم.
2: البصر قبل في الآخرة، لأنك لأن الفرق
1: في الدنيا السمع قبل
2: عفوا. نعم. في الآخرة هو التفريق بين الغيب والشهادة مبني على المشاهدة.
1: كيفاش تسمى باب السمع السمعيات؟
2: السمعيات مبني. نعم. على الشهادة.
1: نعم.
2: مبنية. فانقلاب الغيب إلى شهادة، يعني في الدنيا كان الإيمان يعتمد على السمع.
1: نعم.
2: لكن في الآخرة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
1: عين اليقين.
2: أيوة. تعتمد على المشاهدة. يعني في الدنيا نستمع إلى الوحي، نستمع إلى كلام الأنبياء، نستمع إلى كذا دون أن نراه.
1: نعم.
2: لكن في الدنيا يصبح الغيب واقعا مرئيا، ويصبح المشهد بصريا.
1: نعم.
2: يعني هنا في الدنيا عندنا البصيرة.
1: نعم.
2: لكن في الآخرة لا فما البصر مرئي. ولذلك حاسة البصر في الآخرة هي الطاغية. على الأرائك ينظرون، على ديما يركزنا على
1: النظر. نعم.
2: على نظر. يعني فما كذلك فما ما يسمى بهول المفاجأة، يعني من الناحية النفسية لحظات الفزاع الأكبر تتسيد حاسة البصر، طيب يراها يخافها. فالإنسان يتسمر بصره تجاه الخطر قبل أن يستوعب الأصوات المحيطة به. هكذا قالوا أبصرنا أولا قبل أن يقولوا سمعنا. أبصرنا بل يقول سمعنا. في آية سورة الإسراء قال إن السمع والبصر
1: ولم يقل الأبصار.
2: أيواش. هنا الملاحظة
1: أفراد البصر دون الجمع.
2: أيواش. لأن الآية في سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هنا السؤال، لماذا جاء البصر مفردا ولم يأتي جمعا الأبصار كما هو الغالب؟ السياق هنا يختلف رأو جذر عن سياق، لأنه الآيات اللي وقع فيها الجمع الأبصار هي في سياق ذكر نعم الله سبحانه وتعالى الكونية على خلق الإنسان.
1: نعم.
2: يعني خلقكم جعلكم السمع والأبصار والأفئدة إلى آخره. لكن هنا الآية هذه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة تؤسس منهجية المعرفة والمسؤولية الفردية. يعني تقال ولا تقف ما ليس لك
1: به
2: علم، منهجية المعرفة. ثم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، تأسلنا المسؤولية. إذن فالحديث هنا عن الحاسة لا عن المرئيات. يعني هنا الحديث هو عن حاسة البصر مش على الأشياء اللي رواها. وقت الذي ركزت الآية على حاسة البصر هنا جاءت مفردة، بينما عندما سرد النعم يسرد لنا النعم في كثرة تعدد المرئيات.
1: نعم.
2: الأبصار. أما وقت الجي مش حتى على المسؤولية، فحاسة السمع هنا هي المسؤولة، ولكن هنا يتحدثنا ربي على قوة الأبصار. ثم فما تناغم مع الفردية والتكليف، يعني الآية تخاطب هنا الفرد، ولا تقف ما ليس لك بينما الآية الأخرى
1: نعم.
2: جعل لكم السمع والأبصار
1: والأفئدة،
2: يخاطب فينا الكل. هنا يكلم فيك كفرد، لا تقف ما ليس لك به علم، من السمع والبصر والفؤاد. ولذلك فما نوع من فالاستثناء هذا يأكد لنا أن القرآن يتعامل مع هذه الأعضاء مش كأعضاء بيولوجية ولكن كأدوات معرفية، ولذلك تتغير الصياغة بحسب تغير السياق. هنا قبل أن نواصل الكلام على موضوع يعني السماع الإنساني، لا بد من أن نتوقف عند صفتي السمع
1: والبصر. نعم.
2: والبصر، السميع العليم، السميع البصير. ما الله تعالى له صفتان مهمتان، وكل صفاته مهمة وكل صفاته حسنى، هما صفتا السمع والبصر، واسمه السميع واسمه البصير. نبدأ بالاسم السميع.
1: نعم.
2: وقد جرت عادة العلماء الذين يشرحون أسماء الله الحسنى،
1: نعم،
2: أنهم يتناولون كل اسم في الغالب من ثلاث جهات،
1: نعم،
2: أو في بثلاث مستويات:
1: مستوى اللغوية،
2: دلالة الاسم،
1: نعم،
2: ثم التعلق بالاسم،
1: نعم،
2: ثم التخلق بالاسم،
1: نعم.
2: يسميه الغزالي حق الله في هذا الاسم، ثم حق الإنسان. باختصار، اسمه سبحانه وتعالى سميع يدل على الإحاطة التامة، هو الذي وسع سمعه الأصوات كلها، سرها وعلنها، جهرها وخفيها، فلا تختلف عليه سبحانه وتعالى اللغات، ولا تشتبه عليه الأصوات، ولا يشغله سمع عن سمع، وهو سمع منزه عن الجوارح المادية.
1: نعم.
2: وعن الترددات الفيزيائية. ثم كذلك تستعمل صفة السميع بمعنى المجيب. السميع، إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب الدعاء. وإحنا في الدعاء سنقول سمع الله لمن حمده، يعني استجاب لمن حمده.
1: نعم.
2: باهي. جهة التعلق، يعني كيف نتعلق بهذا الاسم، أن نشعر بالمراقبة والحياة، أن نستحضر أن يستحضر العبد أن الله مستمع لقوله، فلا ينطق بما يغضب ربه، ويستحي أن يسمع منه مولاه ما يكرك. ثم كيف نتخلق بهذا الاسم؟
1: نعم.
2: سلوكا وعملا، أن نستمع إلى الحق، أن يفتح الإنسان أذنيه لسماع الوحي ولسماع الحكمة والموعظة الحسنة، أن يصون الإنسان سمعه بمعنى أن ينزهه عن الخوض في الأعراض والغيبة والغلو وإلى آخره، وأن يتخلق الإنسان بفضيلة الاستماع لآلام الآخرين وشكواهم، فيكون ملجأ ومواسيا لهؤلاء الناس.
1: وسيدي، في قصة المجادلة،
2: قد سمع الله
1: قول التي تجادلك في زوجها،
2: هي
1: وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحوركما، إن الله سميع بصير.
2: يسمع تحوركما الثانية بمعنى عليم بتحوركما.
1: نعم. نعم.
2: ولكن قد سمع، أي قد استجاب لدعائها. نعم. إن البصير هي يعني الله سبحانه وتعالى له رؤية ثاقبة بطبيعة الحال، هو الذي يرى ويبصر كل شيء مهما دقا مهما صغرا، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ولا تحجبه الظلمات ولا المسافات، وله رؤية للبواطن لا للظواهر. نتعلق بهذا الاسم على جهة الإحسان البصير، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، عينه لا تنام. نتخلق بهذه الصفة في السلوك والعمل عن طريق غض البصر عن الحرام والعورات، أن نستعمل هذه النعمة في نستعملها في معصية الله، وإنما نستعملها في الطاعة، ونفعل البصيرة التي يحثنا الله تعالى عليها عندما يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار. بعد ذلك بحول الله تعالى نتكلم على أهمية السمع، ونركز على الكلام على السمع، يعني هذه مقدمة حول
1: مدخل
2: للسمع والبصر.
1: ورغم مع قوله تعالى أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول،
2: بعد ذلك نركز كمحور آخر على السمع،
1: نعم.
2: ثم بعد ذلك على محور البصر
1: بإذن الله تعالى. سيدي نفع الله بكم وشكر الله لكم. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، نزكو بالتدبر ونغوص في العبر والتفكر، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع في ضياء آيات الذكر الحكيم، نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد الشتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.